0: مع ألفة.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
0: أغاني وأجيال.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد في أغاني وأجيال. ليل ساعتين من الوقت متنوعين بالاختيارات اللي فيهم، وإن شاء الله ننسوكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعوا إذاعة المونستير، ونعتذر لكم الكل على سوء الأحوال الصوتية. تحية لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، ألفة الجمالي في الأعداد والتقديم. نبدأ بصوت الفنان ماهر العطار وبلغوه. أهلا وسهلا.

0: هذا فنان من جيل ذهبي في الأغنية المصرية والعربية، والفنان اللي أشاد بموهبة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والشهادة هذية خولت له المشاركة في حفلات أضواء المدينة اللي قدم فيها مجموعة من الأغنيات، ربما من أول الأغاني اللي رات النور فيها أغنية إفرش منديلك على الرملة، الأغنية اللي توزع منها 17,000 استوانة في 3 أيام برك. احنا ليلة برمجني لكم ماهر العطار في أغنية بلغوه اللي جمعته مع الشاعر عبد العزيز سلام والملحن محمد الموجي، واللي تحكي أنه بعد ما أداها ماهر العطار اتصل بي عبد الحليم حافظ وقال له ابعد عن سكتي وخلينا في الفرايحي، خليك أنت في الفرايحي، معناها خليك تغني الأغاني المريحة، خطر بأدائه للغنية هذية ماهر العطار رسخ القدم متاعه في جو موسيقي كان الرائد متاعه عبد الحليم حافظ، وبالتالي جاء منافس جديد في التريتوار متاعه نجمو نقولوا. على كل بعد شوية خليكم مع صوت عبد الحليم حافظ، ما راهو اختياراتنا كيف ما العادة في ساعتين الوقت متنوعة في أغاني وأجيال بين تونسي بين شرقي وغربي. تحية لكم، وبعد شوية باش تقولينا وقفة زادة بعد عبد الحليم حافظ مع ساشا دي ستايل، انتم مع إذاعة المنستير، انتم تسمعوا في أغاني وأجيال.
1: أغاني وأجيال

0: ونعيشوا حياة كاملة باش نوصلوا للي غنى عليه ساشا ديستيل لا بيلفي من غير حسابات وعنده حسابات وحتى في الغنية ساشا ديستيل لا بيلفي sans amour sans souci sans problème on est seul on est libre et l'entraîne هذا الفنان الفرنسي ساشا ديستيل جازمان في جيل ما كانوش فيه برشا الحقيقة في فرنسا في اللون هذية بالتحديد نحكي بطبيعة جاز أما كانوا برشا في العالم ربما تأثيرات الموسيقى هذية جات من عمو ري فانتورا اللي كان موزع وشيف دوركستر ومنتج سينمائي وكان لعب دور كبير في انتشار الجاز في فرنسا وطبعا أول المتأثرين ولدخو ساشا ديستيل باش نواصلوا معاكم لقانا باش نواصلوا معاكم اختياراتنا 8:21 دقيقة في إذاعة المنستير بعد شوية باش نتوقفوا مع ميكس إن شاء الله يكون على ذوقكم قبلها هذا جديد المغني وعازف لاكورديون الفرنسي الإيطالي كلاوديو كابيرو في غنية ليس موا ريسبيري في أغاني وأجيال
1: أغاني وأجيال

تسمعونا من إذاعة المنستير وفي أغاني وأجيال حتى للعشرة. فقرتنا الجاية فقرة الميكس. ميكس وميكس الليلة اخترناه بصوت عرف كيفاش يخرج الموسيقى الكلاسيكية من إطار نخبوي وقربها للناس الكل باش تسمعها باش تتمتع بها. بصوته أندريا بوتشيلي، تسموه بعد شوية، الفنان الإيطالي اللي تولد في غرب إيطاليا بالتحديد في توسكان عام 58، وملي صغير كان له عشق خاص بعالم الأوبرا والموسيقى زادة التقليدية الإيطالية. تأثر بأسماء كيف ما ماريو ديل موناكو وإلا بنيامينو جيغلي وإلا فرانكو كوري. وفي عمر 6 سنين بدأ العزف على آلات هوائية كيف ما الفلوت، كيف ما ساكسوفون، ترومبيت، الهارب. العازف سبق الغناء وكان يحس أنه صوته مختلف في وقت ما كانش يعجبه صوته، رغم أنه في مرحلة ما التامبر هذية هو اللي خلق منه نجم في المنطقة ملول بالكل اللي عاش فيها. في عمر 14 سنة ربح أول مسابقة غنائية، ونقطة التحول في حياة أندريا بوتشيلي كانت وقت لها سمعوا الفنان الإيطالي توكيرو وما ترددش باش يطلب منه أنه غني معاه غنية ميسيريري اللي من بعد سنوات عاود غنيها بوتشيلي أنديو مع بافاروتي. وقتها قال توكيرو ما نصورش كان ثم أقدر من بوتشيلي على غناء الأغنية. صوته تدريجياً بدأ يجلب الانتباه وكان الغيفيلاسيون المهمة في عالم الموسيقى الكلاسيكية. والنقطة التحول الثانية زاد النجم يقوله في مسيرته كانت وقت لها غنى مع صوت السوبرانو الإنجليزي ساغا بريكتمان اللي غنى معها وقتها Time to say goodbye. من وقتها بدأ اسم أندريا بوتشيلي يلمع هذه الكلمة اللي تأدي المعنى. خلي نقول لكم أنه أندريا بوتشيلي في جانب آخر من حياته نعرفوه الناس الكل، يعني هو فاقد للبصر لكنه ما تولدش هكا. هو صحيح تولد مع نوع وراثي من الجلوكوم وهو مرض يخلي عدسة العين بالوقت تولي لونها أزرق باهت. بوتشيلي تقريب فقد البصر متاعه كليا وعمره 11 سنة، لكن فقدان البصر ما حالش دون أنه يكون اسم فارق في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية في الوقت الحديث.

0: إشبيكا نعنى إشراردة علموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: تحية لكم من إذاعة المنستير، تحية خاصة لكم مستمعين الكل. مدام بسمة صاحبة السعادة نوجه لك تحية كبيرة وشكرا لك. كيف كيف تحية خاصة لريميس اسطنبول اليوم اللي تنورنا في الإذاعة ومن خلالها لرميسة، وربي يعطيكم إن شاء الله بالوقت الطيب ونراوكم هكا في أعلى المراتب ناجحين ناجحات ومتفوقات. لقنا متواصل معكم في أغاني وأجيال حتى العشرة. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله مهنسينكم وحابين كل ما برمجناه حتى التوا واللي مبرمجينه إن شاء الله في ساعة ثانية تبدأ معكم من بعد موجز أخبار التسعة. من جملة ما برمجنا غوبخيز الليلة
5: سلام

الثلاث سلامات منذ سنوات بعثهم صوت حلو برشا وإحساس أحلى. محمد قنديل طبعا نجمه نعتبره الأغنية هذية واحدة من علامات الموسيقى العربية، مش فقط في رصيد محمد قنديل إنما في الموسيقى العربية عموما. والجمال اللي وصله محمد قنديل من خلال هذه الأغنية من أول ما غنيها في الخمسينات خليها تبقى حية في الوجدان والقلب، وأكثر من صوت عاود وغنيها عبر الأجيال. الأغنية هذية كانت أول تعاون بين محمد قنديل والملحن محمود الشريف اللي اختار إيقاع الفالس الإيقاع المميز للأغنية. ومن وقت البروفيت الأولى على أغنية حس تجاوب محمد قنديل معاها وعجبوا الأداء متاعه بلغة أخرى. بين قوسين حب نحكي شوي على محمد قنديل وخاصة في علاقة براي أم كلثوم فيه. تقول أم كلثوم أنه محمد قنديل كان يمتلك صوت قوي ومميز، وخاصة صوت قادر على أداء كل الألوان الغنائية، لكن عيبه الوحيد لقاتي عيب واحد واللي هو أنه ما يعرفش قيمة الحنجرة متاعه وما يعرفش كيفاش يستثمر القيمة هذية في امتاع الجمهور. على كل معاه هذية محمد قنديل نجم يمتعنا لسنوات، وحتى بعد وفاته أغانيه بقات علامات فرقة. مع شنو تقصد بالضبط بكلامها وقتها الست؟ على كل أغنية بقات حية، ذيك علاش الليلة برمجناها في الغبخيز، والغبخيز بصوت مدحت صالح.

ايوه مش عندي.

0: نسلم عليكم وندعوكم باش تبقى معنا في الاستماع لإذاعة المنستير من بعد موجز أخبار التسعة خاطر راجعين مع اختيارات أخرى في أغاني وأجيال. هذه إذاعة المنستير وين ما كنتوا إن شاء الله تعديوا معنا بقيت سهرة ممتعة مع إذاعة المنستير عليكم مع مجموعة البوب روك الأمريكية وان ريبوبليك في الهيت اللي نرجعوا به لعام 2007 والثاني ألبوم ليهم ستوك فاليو أبولوجايز في أغاني وأجيال.
1: أغاني وأجيال

ياريتك معايا هني شاكر في أغاني وأجيال وتسمعونا من إذاعة المنستير. نسلم عليكم من خلال جزء ثاني من لقانا اللي يبدأ توا ويكمل معاكم حتى للعشرة. وغنيت هني شاكر نحب نهديها الحنين حمودة ونقولها إن شاء الله كل عام وتي بخير وربي طول عمرك إن شاء الله يا ربي في الخير وعيد ميلاد سعيد. ذي هدية خاطرني نعرفك تحب برشا هني شاكر. هون الليلة رجعنا لعام 88 الواحدة من روائع الشاعر مجدي نجيب وألحان الموسيقار محمد سلطان والألبوم ككل اللي جات فيه الأغنية الحقيقة فيها أجمل أغاني هني شاكر ومنهم أغنية ياريتك معايا وإلى زادة كده برضو يا أمر. نواصل معكم لقانا ومن اختياراتنا أغنية أخرى من زمن جميل في الأغنية العربية ما مع الأغنية فما حكاية.

0: كل المليحة في الخطاب
1: ليس لها عنوان يا
2: انا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.
3: جفنه علم الغزل،
2: جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، احدى اشهر الاغاني في القرن العشرين، الاغاني العربيه، موسيقار محمد عبد الوهاب. الاغنيه للشاعر اللبناني الكبير بشار أخولي الاخطر الصغير، أغنية ظهرت في فيلم الوردة البيضاء سنة 32 للمخرج محمد كريم.
4: فيلم الوردة البيضاء تعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. الفيلم فيه 9 أغنيات، منهم 8 أغنيات باللغة العامية الراقية، لكن اللي بعد القصيدة دي.
2: لكن قبل ظهورها كان في قصة وراها. أول لقاء تم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر بشار أخوري كان في بيروت سنة 32. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الوهاب موجود في لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وأقيمت حفلة على شرف الأستاذ شوقي في منزل السيد محمد علي العبد، أول رئيس للجمهورية العربية السورية وقتها. في خلال الحفلة تقرب منه شخص اسمه محمود العظم، وقال له: تسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب أقرأ لك كام بيت من الشعر وتقول لي رأيك فيهم؟
5: أنا يعني أعجبت قوي بالأبيات، وقلت له: دي أبيات جميلة جدا، بتاعت مين؟ قال لي: بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي: الأخطل الصغير.
2: رجع الأستاذ عبد الوهاب على القاهرة، ثم سافر إلى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الوردة البيضاء. سافر الأستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل أغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركة بيضافون المشاركة في إنتاج الفيلم. وهو برلين وصل له تلغراف جاي من شركة بيضافون في القاهرة في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري: الهوى والشباب وجفنوها علم الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوها علم الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
5: كان طالع يميها الرومبا، الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي إني أنا أعمل جفنوع علم الغزل رومبا. طيب يعني أعمل إيه؟ لا أهي لازم أعملها رومبا يا أخي، ده كده يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع انت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب، لا لازم اعملها رب. طب اعملها رب ازاي؟
4: هو بيلحن بشكل عمدي انه عايز يحط الرومبا اللي هو ايقاع اوروبي كان جديد في الفتره ديت في الموسيقى الاوروبيه، ويحسس ان الموسيقى الغربيه لا تعرقل الايقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا ان الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده ايقاع الرومبا اللي استخدمه الاستاذ محمد عبد الوهاب في قصيده جفنوه علامه الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخه دي او المراكاز ده، قلت له ان انا عاوزه، انا همسك واحده ويمسك هو على الواحده دي اللي انا بقوله تاي تاي تاي تاي تات تات تات تات تات تات تات تات تشك تشك تشك تشك تشك، انه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة. أيوة يا خواجة، طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرمة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل أغانيه من أول ما بدأ في التسجيلات أو في الحفلات لحد النهاية. فبما إنه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الآلة المراكاز. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الآلة لأن أنت قريب من الميكروفون أعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له للشخص اللي كان معاه يعني، قلت له تقدر تروح الأوتيل وتجيب لي بطانية؟ قال لي ليه؟ أنت بردان؟ قلت له لا أنا عاوز أغني. قال لي طب وإيه علاقة البطانية بالمغنم؟ قلت له بس مالكش دعوة، هات. رحت حاطط إيديا كده وتقول لي فين؟ لفني. وقفت قعدت توقيت الميكروفون، عملت برضه تك تك تك، قال لي لا لسه برضه قوي، يا نهار اسود ابنك. قلت له طب روح هات لي بطانيه تاني. راح جاب لي بطانيه تاني ولفني، بقيت معقول.
0: رجع على باريس وقابل الاستاذ محمد كريم في الاستوديو وهو بيعمل المونتاج، وقال له انا عندي ليك حاجه مهمه جدا جدا لازم نعملها. قال له خير؟ قال له انا عندي اغنيه جديده وعايز احطها في الفيلم. فاستدعى الاستاذ كريم وسمعه الاغنيه على اسطوانه، كان مع الاسطوانه البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا استاذ محمد انا جبت لك اغنيه تجنن تتحط. قال لي تتحط فين؟ قلت له تتحط في البتاع. قال لي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوه، طب وانا اجيب منين يعني ازاي؟ قلت له ما اعرفش، الاسطوانه عندك. قال لي اسطوانه ايه؟ الاسطوانه ملهاش علاقه بالحكايه دي ابدا، ده لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما هو نزلوا.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفافي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على شريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح باريس ويقول ويعملها هناك.
0: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان، واعرض والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره، قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب. فشلت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم بيشتغلوا مع الفيلم بقى مستغربين من المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعه المونتاج. فقال لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها والاستاذ عبد الوهاب هيعمل تمثال.

0: ونجحت بإيه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاءه، لكن أهو دي بقى للتاريخ. إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء، تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مضبوط، يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
1: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم، يعني ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب والمخرج، هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب كان واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
0: وعملناها وكتب في لوحة رخامية، كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب، مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات التجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
1: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا، الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنية السينمائية، الاغنية القصيرة الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائية في مصر والعالم العربي.
3: اغاني واجيال

0: قصير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3. مرحبا كل المستمعين مع جديد.
2: أوكي.
1: سهريات نبض الشارع فن موسيقى ومع جديد على وين تعودتوا بها وتكمل معكم
3: أغاني وأجيال

0: voyage sans détour.
1: Entre nous, Chimène Badi, في أغاني وأجيال. Chimène Badi, الفنانة الفرنسية من أصول جزائرية, واللي ملي كانت باش تكون متفقدة صحة في مجال الفندقة والمطاعم, حولت الوجهة للحلمة اللي حلمت بها ملي هي صغيرة, الفن والموسيقى. من موسيقى العالم ومن موسيقي العالم, اخترنا لكم ليلة فنان لبناني عالمي من أفضل عازفي الترومبيت في العالم, ليلة إبراهيم معلوف.
2: موسيقى من العالم.

0: اليوم حابين نتوقف مع عازف الترومبيت اللبناني والعالمي إبراهيم معلوف، المؤلف والموزع اللي خذل مشعل على والده عازف الترومبيت أيضا نسيم معلوف، وأمه ندى معلوف عازفة البيانو. ما ننساوش زادة سلة العائلة الكبيرة بالثقافة والفنون نهيك، وأنه إبراهيم معلوف هو حفيد الصحفي اللي اختص في المجال الموسيقي رشدي معلوف، وهو زادة ولد خو الكاتب أمين معلوف، واليوم زوجته هي الفنانة اللبنانية المتميزة هبة توجي. ملي صغير انتقل إبراهيم معلوف من خلال مسابقات العزف على الترومبيت كلاسيك في العالم لين ولا شخصية بارزة في عالم موسيقى جاز. هو حاليا عازف الترومبيت، عازف الترومبيت الوحيد في العالم اللي يعزف الموسيقى العربية على الترومبيتك الصغيرة ولا الترومبيت الربع الموسيقي كيف ما تتسمى، وبعد شوية تسمعوها من خلال كوكتيل إن شاء الله يعجبكم. حبيت لكن قبلها نرجع شوية لحياة ومسيرة إبراهيم معلوف. مش أقول أنه تولد في مدينة بيروت عام 1980، وبعد فترة صغيرة اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، الشيء اللي خلى عائلته تسافر لفرنسا وين عاشت في ضواحي باريس. إبراهيم معلوف قرا حتى عمر 17 سنة الرياضيات والعلوم، لكن ملي عمره 7 سنين بدأ يدرس ويتعلم العزف على الترومبيت، وكان والده مشرف عليه في المعهد الوطني في باريس، علم التقنيات الكلاسيكية العربية والفن العربي وللتاريخ. والده هو اللي ابتكر الترومبيت ولا البوق الصغير ولا البوق ربع الموسيقي اللي يسمح بعزف المقامات العربية. في عمر 9 سنين بدأ إبراهيم معلوف يرافق والده وشكلوا مع بعضهم ديو، داروا مع بعضهم أوروبا والعالم، وكانت أول لقاءاته مع الجمهور. إبراهيم معلوف جذب انتباه الموسيقيين المحترفين وشهدوا بولادة مبدع آخر في عائلة معلوف. في رصيده عدة جوائز، في رصيده عدة مقطوعات موسيقية وسمفونيات، وكانت أول معزوفة يعزفها عام 99 وكانت بنكهة الجاز الشرقي. لكن زاد في رصيده عدة أعمال بما في ذلك موسيقات تصويرية لعدة أفلام روائية. أحد موسيقي لبنان والعالم إبراهيم معلوف في أغاني وأجيال.
1: موسيقى من العالم.

من المغرب صوت نبيلة معن نخدم معها لقانا اليوم بمسك الختام ترى بيخترناه بصوت محمد ثروت. نخليكم قبل ما تسمعوا مسك الختام والاختيار شنو بالضبط تسمعوا هو يحكي على كواليس غنية حياتي مع تحياتي الكامل الفريق اللي رافقني ورافقكم اليوم لطفي المكي ألفة جمالي تسلم عليكم وكنت معكم في الإعداد والتقديم ومرة أخرى معذرة على سوء الأحوال الصوتية. نتلقاو إن شاء الله في وضع خير إن شاء الله. تصبحوا على خير الناس الكل.

0: شوف لو كنت انا يعني بحلم ما كنتش اتخيل الحب اللي حبهوني الاستاذ عبد الوهاب. افتكرته امبارح، معرفش، حسيت بحنين شديد لكلام كتير كان بيقوله، نصايح وتوصيات ورؤية. فاللي عايز اقوله لك انه
1: شاف فيك ايه؟ قال لك ايه؟
0: ما انا سألته كده، بقول له يا استاذ يعني انت، عايز اسأل بس، يعني انت اخترتني من وسط جيلي
1: صحيح.
0: ليه؟ قال لي عشان انت ما بتقلدش حد، انت صوتك له شخصية، الصوت يا ابني له طعم، مش مسألة امكانيات بس، شخصية الصوت وطعمه ده اهم عندي. هو الحقيقة كان بيديني ثقة كبيرة قوي، وبعدين ما كانش لمجرد لحن واحد، يعني لما عمل لي مصريتنا لقيته بيشتغل في عناية السهرانين، خلصت عناية السهرانين اشتغل لي في عاشت بلادنا، في ما بينهم الاثنين عملت اغنية للمصانع الحربية، كانت بتقول النور والحرية والعزة القومية حتصونها وتبنيها مصانعنا الحربية، كلمات الاستاذ حسين السيد والحان. ثم ابتدى، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، في اول لحن عاطفي لمحمد ثروت من أستاذ الأجيال، وهو يا حياتي، يا حياتي وذكرياتي وأمنياتي في الحياة، يا حياة القلب، أنت أغلى من الحياة.
2: الأولى يا حياتي غيرك أنت مفيش،

يا حياتي حلوة بيك، حلوة حلوة الدنيا حلوة، يا حياتي حلوة بيك، زي ما تكون دنيا تانية.

0: أغاني
1: وأجيال.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع أو كلمات.
1: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
0: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
1: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
2: إيقاع الوردة يعزفه لكم
0: جميل بن علي
1: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: لماذا تصطحبني إلى هذه السفينة بالذات مولاي العاشق؟
1: لقد اخترت هذه السفينة بالذات سيدتي الوردة لأنها تحمل كل ذكرياتنا. اليوم سأهديك زهرة الذكرى والذكريات.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. أين أنت الآن؟ بدأت أعرف لماذا الإنسان عندما يحب يصير مجنوناً وهشاً مثل ورقة في مهب أيام الخريف والأمطار. الآن بدأت أعرف أن الذكرى نار موقدة تحرق قلوب المحبين.
1: هل تعرفين يا حبيبتي أن المرايا تتعب من كثرة الوجوه، وأنا لم أتعب منك، صرت أدمنك وأزداد انحدارا نحو الجنون. كلما استعدت وجهك البعيد عذبتني الذكرى، وعذبني الأمس القريب البعيد.

0: لقد صرت بعيدة عنك. لم أختر هذا القدر، لكنه جاء. ومع ذلك أنا أتلذذ بنصوصك الأدبية أكثر. كلماتك التي تنحتها تمنحني فرصة لا تعوض للحلم، وتؤجج في قلبي نار الذكرى. وحياتك، كلما قرأتك شعرت بالدفء وبشيء من السعادة. أستعيد شيئا ضاع مني. ألم تقل ذات مرة ونحن في شبه غيبوبة إن الكتابة والذكرى توأمان كالحلم والجنون؟
1: أنا أشتهي أن أراك مثلما رأيتك لأول مرة، غارقة في الضحك، دموعك مثل السيلان. لم تستطيع التوقف عندما سألتك، قلت:
0: أوه، جوست أن فوغيغ. على غالب عندما أضحك أضحك من قلبي.
1: من لا شيء تنحتين القهقهات التي تسمع من بعيد. أريدك هكذا، ولكن هل لي أن أحتم عليك حالة صارت مستحيلة الآن؟ كم أحزن عندما تمتلئ عيناك بالسواد المنهك والألم، وعندما تشوه الابتسامات على شفتيك اليابستين، وتبدأ كل الأشياء الصلبة في الذوبان كأحجار البراكين.
0: الذكرى دائما، البرد دائما، الأمطار توقفت وأنوار المدينة اشتعلت.
1: طويلا تمددت على الشفرة بين قارة الحب وقارة الوداع، وتعذبت بصمت، وها قد هبط طائر النسيان أخيرا، واستقر فوقك رخ أسطوري، وهيمن على جسدي وروحي، وها هو يلفني بجناحيه، جناح النوم وجناح السكينة، بعدما عصفت بي رياح الأرق والعذاب، وطوحتني في الفراغ ريشة طائر دامية.
0: إني لا أصدق كيف انتقلت فجأة من مرحلة الجمر إلى مرحلة الرماد، وصار اسمك نبعا للذكريات العذبة. الذكريات، الذكريات، الذكريات لا أكثر. وانتهت رحلة الخروج عن منطق الزمان والمكان، وعاد قلبي، عاد ليدق ببطء وانتظام وفقا لقوانين الفيزياء، بعد أن كانت ضرباته لك قراعات طبل وثني في معبد للعرات والشمس.

0: وانتهت مرحلة الجمر، وها أنا أعود إلى نافذة العتيقة، أتكوم داخل جسدي العتيق، أرقب الخريف يزحف إلى الحديقة، وفي دمي صهيل أحصنة لا تتعب تحمل إلي باستمرار أفراح الربيع المقبل وفارسة.
1: عمر الكبرياء عندي أطول من عمر الحب، ودوما يشيع كبريائي حبي إلى قبره، ولم أدري أبدا جلادا كنت أم ضحية، قاتلة أم مقتولة، في الحب يختلط الدوران.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: من خلف برار الحزن يعود وجهي إلي، وقد خلف هناك جسد أيامنا الماضية، هامدا ومنسيا ومصلوبا كفزاع طيور.
2: طالما استيقظت مشنوقة بحبل ياسمين اشتريته لي في الليلة الفائتة، أتأرجح وأتدلى في الفجر الزجاجي الساخر وأصرخ اسمك بحنجرة مقطوعة.
4: كان من المستحيل أن ينبت قمحي فوق صخرتك، وكنت أعرف ذلك منذ البداية، ولكنني نشرت فوقك سحبي واحتضنتك كما يحتضن البحر الأفق، فالمستحيل حرفتي. ظللت زمنا طويلا والكدمات تملأ قلبي، والمستحيل حرفتي وأحبك.
2: الآن تتناثر أيامنا الجميلة كالغبار المضيء، كل ذلك الماضي العذب تحت عجلات قطار الزمن. لقد أحببتك زمنا، لكنني لم أفقد القدرة أبدا على التمييز بين أعضاء جسدي وأخلالي.

0: من اليأس البارد تشرق دوما شمسك السوداء، وتعودين صلبة وكثيفة وحارة، وتصيرين امرأة مسكونة بالآهات.
1: تشرق شمسي السوداء وأصير منصهرة وصلبة، لأنني أعاود طيراني محرقة ومحترقة دون ما نهاية. لقد احترقت عشرات المرات حتى غادرني غباري وبكائي، وغادرني نسيج العنكبوت الذي تحيك منه النساء عادة عواطفهن الميلودرامية. فشمسي السوداء تشرق دوما من جرحي، تحرق رخاوة الخوف والتمهل. وحين تظنني قد مت، أكون قد بدأت أستيقظ مثل غابة مسكونة بالأسرار وبأكثر مما نتوقع أو ندري.
2: أتذكرك.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال أفلاطون:
3: لا تطلب سرعة العمل
0: واطلب تجويده،
3: فإن الناس لا يسألون عن مدة العمل
0: وإنما يسألون عن تجويده.
3: وقال أفلاطون أيضا:
0: النفس تتأثر من كل ما يلامسها من عناصر الطبيعة.
3: أما روسو فقد قال:
0: دور الشباب ليس عصر الانتقام،
3: ولكنه عصر اللطف والحنان والرأفة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: دخل أحدهم إلى عيادة الطبيب وقال:
6: إني أشكرك كثيرا يا دكتور، فعلاجك جعل مني ثريا كبيرا.
5: قال الطبيب:
6: ولكنني لا أتذكر أني قد عالجتك أو رأيتك قبل اليوم.
5: فأجاب الرجل:
6: صحيح، لم تعالجني ولم ترني، ولكنك عالجت عمي فورثت كل ثروته.
7: سيدتي الوردة، قد حدثتك عن الذكرى، قرأت على سمعك أشعارا متصلة بالذكرى والذكريات، ولكن السفينة التي نحن فيها ما زالت تشق عباب البحر وتمضي بعيدا، فهل نواصل أم نعود؟
5: دعنا نعود.
7: وداعا سيدتي الوردة.
5: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
2: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
3: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
2: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
3: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
2: جميل بن علي
3: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

يبلغ القمر. الحمد لله ما دام الوجود له، الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يدوم دواما، حمدا يدوم دواما ليس ينحصر. وصلي

ذكروا وصلي ربي على صحبه من لطي الدين قاد نشر وبين

وبينوا الفرض والمسنون وانتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آوى وقد نصروا

أزكى صلاة وأنماها وأشرافها.

من أذكار الصباح. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واعف عنا وأجزل عطايانا واغفر خطايانا وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حالي في خوف وفي

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: قلت لك يا زينب آنفا وأقولها مرة أخرى، لا تأتي إلى هنا. هيا خذي الطعام وعودي إلى الدار يا امرأة.
1: لا، يصعب علي أن أدعك على حالك هذه وأنت لم تذق الطعام والشراب يوما بأكمله يا أبا لبابة. أنا زوجك وأم عيالك، ولست بهيمة خرقاء لا إحساس ولا وجد لها. هيا يا رجل، تناول من يدي لقمة واحدة. هيا.
0: أوه، دعيني وشأني يا زينب، أبعد الطعام عن فمي. هيا.
2: يا أبا لبابة أبشر يا أخي.
0: ضع النقاب على رأسك واعتدلي في جلستك، هذا عمار بن ياسر جاء إلي.
1: حسن.
3: معذرة. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هنيئا لك، هنيئا لك يا أخي أبا لبابة. لقد أنزل الله عز وجل فيك آية من القرآن الكريم وتاب عليك.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لله تعالى. يا لرحمة ربي. والآن هيا هيا دعنا نفك وثاقك.
0: لا لا لا لا لا لا، دعوني، لا تفكوا وثاقي.
3: ماذا دهاك يا أخي؟ ماذا دهاك؟ لقد تاب الله عليك وأنزل فيك قرآنا وأنت ما زلت مصرا على بقائك في وثاقك هذا.
0: والله لا يحل وثاق أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين.
4: أصر أبو لبابة رضي الله عنه إصرارا شديدا على أن لا يفك قيده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الإصرار حير جميع الصحابة، رغم أن الله تعالى قد تاب عليه وغفر له ووثق هذه المغفرة والتوبة بقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.
5: وهو يرفض تناول الطعام وشرب الماء، مما جعل أفئدة الناس تشفق عليه وما بأيديهم حيلة لاستمالة رفضه المتصلب، وهو ينتظر أن يحل وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين.
0: أيها الغلام الراعي، اسقني شربة ماء بالله عليك.
6: تفضل اشرب يا عماه.
0: الحمد لله، الحمد لله، أحسن الله إليك أيها الغلام الصالح.
6: يا عماه، أولست أنت أبا لبابة؟
0: بلى أنا هو.
6: ألست أنت أول من أسلم من الأنصار؟
0: بلى ولله الحمد.
6: أولست أنت الرجل الذي أراد أن يخرج يوم بدر للقتال مع رسول الله فرده الرسول ثم خلفه على المدينة؟
0: بلى والله أنا هو.
6: إذن لماذا أنت موثوق هكذا وحزين؟
0: لأنني خنت عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسوف أبقى هكذا حتى يفك هو وثاقي أو أهلك دون ذلك.
6: عجبا، ماذا فعلت وكيف خنت العهد يا عمه؟
0: في غزوة بني قريظة يا بني، بعدما خان اليهود كل عهد ونقضوه وبثوا سمومهم وأشعلوا الفتنة، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله في حصونهم مدة 25 يوما، وكادوا أن يهلكوا حينها، فاجتمعوا يخططون.

0: يا معشر يهود، يا معشر يهود،
1: إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، جوع وظمأ وحصار 25 يوما، وأنتم حائرون لا تدرون ما تصنعون.
2: لقد هلكنا ورب موسى وهارون،
3: سنموت جوعا وعطشا. أشر علينا يا كعب، قل لنا ماذا نفعل.
1: حسنا حسنا، على رسلكم، إني أعرض عليكم 3 حلول فخذوا منها ما شئتم.
2: أدركنا أدركنا بها يا كعب بن أسد، ما هي تلك الحلول 3 يا كعب؟
1: نتبع محمدا ونصدقه، ووالله لقد تبين لكم جميعا أنه نبي مرسل، وأنه هو الذي تجدونه في كتبكم.
2: لا لا لا لا لا، ليس هو، ليس هو، لن نفارق التوراة أبدا يا كعب بن أسد.
1: حسنا حسنا، إذا أبيتم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد وجيشه نقاتلهم، فإن نهلك فلن نذل ولن نترك وراءنا نسلا نخشى عليه. ما تقولون؟
2: ما الذي تقوله يا كعب؟
1: حسنا حسنا، الليلة هي ليلة السبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا وأننا لن نخرج، فلننزل لعلنا نصيب محمدا وجيشه.
4: لا لا يا كعب بن أسد، لا تفسد علينا ديننا، فأنت تعلم أن من يقاتل يوم السبت يحدث له المسخ والغضب وعذاب الله.
1: يا لكم من جبناء، يا لكم من جبناء، لم يبقى أمامنا سوى أن نبحث إلى محمد لكي يرسل إلينا رجلا نفاوضه.
4: ومن سنختار من رجال محمد لمفاوضتنا يا كعب؟
1: لنختار رجلا لين القلب عطوفا، فنخرج له أطفالنا ونساءنا يبكون ويتوسلون إليه أن يخبرهم بما يضمر فينا محمد.
4: أتعرف رجلا من أصحاب محمد بهذه الصفات يا كعب؟
1: نعم، هو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، كلنا يعرفه قبل إسلامه، فهو طيب القلب كما تعلمون.
4: نعم الرأي يا كعب بن أسد، نعم الرأي.

0: يا إلهي، ما هذا؟ أهذا هو حال نسائكم وذراريكم يا كعب بن أسد؟
1: حسب أن تنظر إلى دموع الأطفال ونحيب النساء وعويلهن يا أبا لبابة لتعلم جيدا ماذا جر حصاركم على هؤلاء المستضعفين من قومنا. أيرضيك هذا؟
0: هذا مرهون بك أنت يا سيد قومك.
1: سأفعل أنا وكبار قومي من بني قريضة ما فيه صالح هؤلاء المنكوبين والمفجوعين يا أبا لبابة، ولكنني أستحلفك بكل ما هو مقدس عندك أن تخبرنا ما هو حكم نبيكم محمد فينا. ها، ما هو حكمه؟ ما هذا؟ أنت ترفع إصبعك فوق رقبتك وتمرره على نحرك؟ نعم، فهمت هذه الإشارة جيدا، إنه القتل، أليس كذلك؟
0: افهم أو لا تفهم يا كعب، ليس عندي جواب لك.
1: بل نحن من سيقتلكم ويطفئ نوركم يا أبا لبابة.

0: غفر الله لك يا عمه، ما كان يجدر بك أن تخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لقد غفر الله لي يا غلام، ولكنني لن أشعر بطعم الراحة إلا إذا حل رسول الله صلى الله عليه وآله قيدي بيديه الكريمتين.
0: ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليك يا عماه، قادم وبعه جمع من الناس. بشراك يا عم أبا لبابة، بشراك.
1: ما أكرمك يا رسول الله، قرت عيني وسكنت جميع آلامي وابتهج فؤادي بقدومك إلي، وها أنت تفك وثاقي بيديك الكريمتين. أعاهدك وأعاهد الله ألا أعود لمثل هذا. ما أسلفت من عمري وما أسلفت من أمري. الحمد لله الذي أبدلني بعد عسر يسرا،

غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: لا لا لا لا لا لا ترفع يدي، اشرب دواءك يا أوديف. هيا هيا افتح فمك أكثر لأسكب من العقرة الدواء في. هيا.
1: لا يا رومير، لعل الدواء سيمنحني بضعة أيام أخرى على موتي. لا لا أريد أن أطول عمري أياما جديدة من العذاب والسعال يا رومير. أرجوك أبعد هذا الدواء عني.
0: افعل ذلك لأجلي، فما يدري لعل مولاتي بلقيس في طريقها إليك الآن. هيا.
1: ماذا قلت؟
0: لن أخبرك حتى تشرب من العقرة الدواء.
1: رومير إياك أن تكذب علي. ها؟
0: لا أكذب عليك، صدقني يا صاحبي.
1: حسنا هاتي من العقرة الدواء.
0: خذ. أجل، ها هكذا أحسنت أيها المعلول الشقي.
1: إلى أين تريد؟ لا رومير، لن تتحرك من مكانك حتى تخبرني. هيا تكلم.
0: رويدك علي، سأخبرك.
1: تكلم يا رومير.
0: الأمر ما فيه يا قائد جيوش سبا، أنني وصلت إلى الملك الهدهاد وتحدثت إليه بشأنك. نعم، تحدثت إليه واصفا له ما سرت إليه من مرض ومن حال عسير، ولا ريب أن مولاي الملك سيخبر ولية عهده بلقيس بما سمع مني. حينها ستدرك مولاتي بلقيس بما لا يقبل الشك أنها كانت وراء علتك هذا.
1: وماذا تحسبها ستصنع يا رومير؟
0: إن كانت حبيبتك غير آبهة لأمرك فلا تنتظر منها أي صنيع، وإن كان غير ذلك فقلبي يحدثني بأنها ستأتي إليك فتسمع منها ما يرضيك.
1: يا لك من صاحب رائع، حقا إذا جاءتني بلقيس بنفسها ذهبت علتي ونهضت من فراش المرض كالحصان الجامح.

0: من تكونين يا امرأة؟ وكيف دخلت علي باحة المعبد هكذا من غير أن أشعر بك؟
1: ألا تعرفني حقا يا كاهن الشمس؟
0: لا، لا تقتربي مني، ابقي مكانك وتحدثي إلي. ماذا تريدين مني؟
1: أين حدسك؟ وأين ذاكرتك وفطنتك يا صاحب مصر؟
0: صاحب مصر؟ أنا صاحب مصر؟
1: ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي نزحت فيه من مصر شريدا مفزوعا من زعيم كهنتها ودخلت الحبشة و...
0: مهلا مهلا يا عرافة الحبشة، تذكرتك. إي وعزة الآلهة، تذكرتك الآن جيدا، وكأن الذي حدث بيننا منذ سنين طويلة يتراءى إلي في هذه اللحظة. تفضلي تفضلي يا عرافة الحبشة.

0: إلى أين تريد أيها الفارس الملثم؟
1: أريد عيادة قائد الجيش أوديف.
2: لقد تذكرت أنه الفارس الملثم الذي أطاح باللسان الحبشي.
0: أجل، إنه واحد من جيشنا.
3: دعوه يذهب، دعوه يذهب إلى حيث القائد أوديف.
1: أتأذن لي بالدخول عليك سيدي القائد أوديف؟
4: تفضل أيها جندي، أدخل.
5: كل ما تريد وانصرف بسرعة أيها جندي. هيا،
1: ألا تركتنا لوحدنا وانصرفت لو أذنت سيدي رامير؟ لدي حديث فيه بعض السر مع القائد أوديف، لن أبوح به ما دمت بيننا.
4: لا بأس يا رامير، افعل ما يطلبه الجندي.
5: كما تحب.
4: من؟ مولاتي بلقيس.
1: اخفى صوتك يا أوديف وإلا افتضح أمري.
4: لا لا، أنا لست في اليقظة، بل أنا في حلم. أجل، ويا له من حلم.
1: أنت في تمام اليقظة يا قائد جيوش سبأ، وها أنا ذي بقربك، لن أسمح للموت أن ينالك بسببي. أعلم أن الحديث الذي دار بيننا في آخر لقاء كان فيه من الجفاء والقسوة ما أحبطك وجعلك تبوء بهم وخذلان.
4: لا عليك يا مولاتي، لا عليك، مهما يكن من شيء فأنا، وكما قلت لي، فأنا واحد من رعيتك وجندي مطيع في جيش مملكتك. ليس لزاما عليك أن تهتمي لأمري، سواء شقيت أو رضيت بما قلته لي.
1: أتدري يا أوديف بأنني قاسيت أكثر منك منذ أن ألقيت بوجهك تلك الكلمات المغرورة. شعرت كأن يدا خفية تريد العبث بنوازع فؤادي الطيب وبنفسي المتواضعة وبحبي لسعادة الآخرين. لا، لست أنا من تحرج عامة الناس بكلمة بغيضة لأنتقص من شأنهم حتى وإن كانوا أهلا لذاك. والآن أطلب منك أن تغفر لي ما بدر مني آنفا، وإن لم تفعل فربما سيصيبني ما أصابك من علة وداء. هيا قلها واغفر لي أرجوك.
4: يا إلهي، لا أصدق ما أسمع منك يا مولاتي. أنت تطلبين مني أن أصفح عنك؟
1: بل أتوسل إليك، أتوسل إليك أن تصفح عني.
4: أشعر برغبة شديدة لتناول الطعام، الطعام الذي هجرته منذ أيام. أشعر برغبة شديدة لتناول الطعام الذي هجرته منذ أيام. عذرا مولاتي، هل ناولتني طبق الفاكهة ذاك فوق المنضدة؟
1: لن تأكل شيئا حتى تسمعني قبول الصفح.
4: صفحت عنك يا مولاتي، صفحت عنك، وعزتي الآلهة صفحت عنك.
6: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده. اللهم أدخلنا في درعك الحصين، واسترنا بسترك الواقي. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة. اللهم يا شفيق يا رفيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. رب اغفر لنا وارحمنا، واهدنا السبيل الأقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العافية في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك نفعا

نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه، ومن شر ما يمشي على رجليه، ومن شر ما يمشي على أربع. اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا وبالا، ونعوذ بك من مال يكون علينا عذابا، ونعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أفشاها. اللهم أعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الصحة في الإيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

إلهنا يا صاحب الفضل والعطاء، بك أصبحنا وعلى نورك أفقنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم زيننا بالحلم، وألبسنا العافية، وجملنا بالعلم، إنك أنت السميع العليم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، من مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن ما يغمر جوانحه من أمل، ذلك الشعاع الذي ينير الحياة، ذلك هو الأمل الذي به تنمو الحياة ويرتفع صرح العمران، ويذوق المرء طعم السعادة ويحس ببهجة الحياة. فالمؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء، الاعتقاد بإله قدير رحيم يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، يمنح الجزيل، يغفر الذنوب. إله أرحم بعباده من الأم بولدها. إله يداول الأيام بين الناس فيبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد الضعف قوة، ويجعل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

الحياة مستمع الفاضل صحراء واحتها الأمل، وحياتنا قوامها الحب، فمن لا يحب لا يعيش. عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار ولا يغسل قلبه ولو مرة في السنة. طهر قلبك من الحقد والحسد والنفاق وحب الذات ودوس الآخرين، ترتاح وتسعد. احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك أنت. كن مع الطفل طفلا ومع الشيخ شيخا، دون أن تكون شيخا في عقل طفل أو طفلا في عقل شيخ. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ألقى عليه محبة في الناس. جامل الناس إذا ناجيتهم، إنما الناس كأمثال الشجر، منهم المذموم في منظره وهو صلب عوده حلو الثمر.

يقولون الدنيا ساعة فاجعلها الطاعة والنفس طماعة فعلمها القناعة. ومعنى القناعة ألا تكون جشعا شرها متطلعا إلى ما ليس لك ولا في طاقة من هو مثلك، وقتها تستروح حقا نسمات الحياة الطيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء للمؤمنين العاملين في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم. أرضى بما قسم لك تكن أغنى الناس. إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. إذا طالبتك النفس يوما بحاجة وكان عليها للقبيح طريق فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديقه.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها وكفرها وجحودها.

وقد بيّن الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المزداد، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد طوال النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغي غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال.

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم.

ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعياً إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به، وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي خمسة أشياء أحسن من الخيول الجيدة الأصيلة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل أي نقص وفضول، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فهذا عيب والله.

لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

وقد أجاد الشاعر حين قال: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت توليني. يا صاحبي، ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمون. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني.

المرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الشاعر يقول: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل. لا تقل القول ثم تتبعه: يا ليت ما كنت قلت لم أقل.

أجل، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء، فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للأشياء التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر هنا: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

أول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عن القبيح أمان، يزكو به الإسلام والإيمان. وإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا فكما يدين يدان.

قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. مستمع الكريم، إذا تكلم المرء فليقل خيرا وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عالي، والكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة.

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره الخطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم.

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل التي ترشح صاحبها لرضوان الله تعالى وتكتب له النعيم المقيم.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. ترامب أضاف أن إيران تخلت عن كثير من خطة السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها. ومن جانبه قال وزير الحرب إن واشنطن قد تفرض على طهران التخلي عن طموحها النووي بالقوة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى، ودعا إلى مواصلة تعزيز ما وصفه بقدرة الفتك للأسلحة الهجومية لبلاده، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم. إلى فرنسا، حيث أفادت محافظة شرطة باريس بأنه تم توقيف أزيد من 820 شخصا في منطقة إيل دو فرانس منذ بدء حركة الاحتجاجات التي ينظمها طلاب الثانويات للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وتوفير إمكانيات أكثر لقطاع التربية. وأشارت المحافظة إلى أن 85% من الموقوفين هم قصر، فيما دعا الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات إلى فصل ثالث من الاحتجاجات يوم ثلاثاء وتنظيم مظاهرة كبرى بكامل المدن الفرنسية للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفتن.

ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صبح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الوالدين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام لحد 4 أكتوبر 2026، الموافق لليوم 22 من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا يا أكرم الأكرمين.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله يا رب يوم سعيد بكل أخبار سارة وتفرح قلوبكم، ربي يحفظكم الناس كله معانا. تعدي أحلى صبحية في بشير الخير، بشير الفرحة والتفائل، بشير المحبة الصادقة معاكم مستمعين الكرام، البشير اللي يحلى بها نهاركم ونونسوكم من خلالها في كل يوم جديد. هذه بشير الصباح من إذاعة المنسير كالعادة، وكما تعودتم مع مختلف فقراتنا نواكب معاكم كل ما يهم هذا اليوم الجديد من خلال استضافات ومواكبات من توا حتى للتسعة متاع الصباح. تحية توصلكم من كافة الفريق حاضر معنا في استوديو البث، هيثم الناس في الخراج التقني، هوادة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، من قسم الأخبار صديقنا وزميلنا فتحي سعد، المشرفة عن البث الرقمي القائد نجل عطيب بن محمد، وفي اللوجستيك حمدي إمكادة. تفاعلاتكم اقتراحاتكم حاجة تفرحنا برشا مستمعينا، تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، أو من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800. كما تسمعوا خليكم مع سيدة الصباح سيدة فيروز، هذه إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الكرام وين مصاب صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. وصلتوا معنا الأول فقراتنا لليوم في قراءة أولية حول حالة طقسنا لهذا اليوم بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 4 أكتوبر. فإنه ما يميزه هو ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية بالشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة ستحافظ على استقرار على غرار الأيامات القليلة الفارطة، حيث تتراوح درجة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للبحر فسيكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. شمسنا اليوم ظهرت في 6:14 دقيقة. ونختم بأوقات الصلاة بمدينة المنسير، صلاة الصبح كانت في 4:49 دقيقة، صلاة الظهر في منتصف النهار 12 دقيقة، صلاة العصر في ماضي 3:25 دقيقة، صلاة المغرب في 5:58 دقيقة، وصلاة العشاء في 7:21 دقيقة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حالة طقسنا لليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدنا القار في 8 غدا جين مع أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. ما زلنا مستمع معكم مستمعين بقية فقراتنا، قبلها نسمع التونسي لهادي قلال شخلق وصور هذه إذاعة منسير. نهاركم أسعد ليا، مرحبا.

0: القمر ينور سبحان رب.
1: لهذه القليلة المستمعين الكرام نوصل معها لستة واربعين دقيقة من إذاعة المنسير. كالعادة لقيت هذا نرجع بكم للماضي، نرجع بكم للتاريخ مع أهم حدث صار ممكن في يوم كيما اليوم، يوم 4 أكتوبر. هذا تكتشفوه توا.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: بالنسبة للحدث الهام اللي صار في نهار كيما اليوم، نهار 4 أكتوبر سنة 1853، هو اندلاع حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. بداية المواجهة كانت بإعلان الدولة العثمانية الحرب على روسيا على خلفية تدخل هاتي الأخيرة في إمارات الدانوب في جويلية 1853 بتعلت أن روسيا ستقوم بحماية الأرثوذكس، لكن السبب الحقيقي كان من أجل النفوذ وبسط السيطرة على البحر الأسود. حرب شارك فيها الجيش الفرنسي والبريطاني إلى جانب الدولة العثمانية، كما شارك الجيش التونسي من خلال هذه الحرب مع الدولة العثمانية في عهد أحمد باي، ومن خلالها كان الجيش شارك في أعمال عسكرية ولوجستية إلى جانب الجيش العثماني، والتي شملت أدواره في نقل المؤن والعتاد وبناء المساكن والتحصينات تحت قيادة الجنرال رشيد. استمرت هذه الحرب إلى يوم 30 مارس 1856 بإمضاء معاهدة باريس التي فرضت الحياد في البحر الأسود، وفرضت على الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية بعدم تواجد قوات بحرية أو عسكرية في البحر الأسود. حرب نتائجها أضعفت الدولتين وكرست تفوق قوى أوروبية جديدة على حسابها في المنطقة مثل فرنسا وبريطانيا، ومهدت لذلك لبروز تحولات كبرى في القارة الأوروبية. رغم مرور أكثر من قرن عن هذه الحرب والتي خلفت مئات آلاف الضحايا وتسببت في دمار كبير، فإنه لليوم القرم لازالت محل صراع دموي بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى. المؤكد أنه نتائجها ستزيد من تعميق الأزمات الدولية بين الأمم، والخاسر الكبير هي البشرية. هذا كان الحدث متاعنا لليوم مستمعينا الكرام.

0: عد للموجة.
1: صباح بلا حدود.
2: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام، وصلتم معنا الفقرة صباح بلا حدود في جولة الأهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة في بداية هذا اليوم. البداية تكون مع الصحف العربية. في جريدة القدس العربية نقرأ مقال جاء بعنوان 8 شهداء بينهم 4 نساء وإصابة 13 آخرين جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة أمس السبت. وحسب ما جاء في المقال عن مصادر من وسائل إعلامية عبرية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت القيادي في حركة حماس علي العمودي في محاولة لاغتياله دون تأكيدات على نجاحها. في صحيفة العرب اليوم نقرأ ومقال جاء بعنوان الجيش اليمني يكثف ضرباته الجوية ويكسر موجات هجوم حوثية عنيفة غرب تعز. في جريدة الأيام نقرأ تفجيرات في جنوب لبنان وإصابة 8 جنود من جيش الاحتلال بحادث سير عملياتي. في صحيفة الخليج نقرأ تفجير مدرسة وقصف وإحراق منازل جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته في لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ أمريكا تدفع بحاملة طائرات ثالثة وتصعيد إيراني في هرمز. وحسب ما ورد في المقال فإن واشنطن ترسم خياراتها العسكرية تجاه إيران، وكان دونالد ترامب قد قال مؤخرا أنه بات مضطرا إلى اتخاذ قرار بشأن الحرب، مؤكدا بأن توقف العمليات القتالية ستؤدي إلى تراجع كبير في أسعار النفط. في جريدة الرأي اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان أحزاب بالجنوب الليبي تحذر من تغول القبلية في السياسة. في صحيفة الأهرام البحارة المصريون المختطفون في الصومال يغادرون إلى القاهرة عقب تحريرهم. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في جريدة لو باريزيان نقرأ شرطة باريس حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة والدعوة للاحتجاج السلمي، وإلا سيتم التعامل بكل حزم عن أعمال العنف والتخريب. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ الدعم الأمريكي لإسرائيل يرتد انتخابيا على الجمهوريين، وتشير الاستطلاعات إلى أن الديمقراطيين قد يحققون أكثرية في مجلس الشيوخ كما في مجلس النواب. في جريدة لوموند نقرأ إسرائيل في عزلة والاستنكار المتصاعد لسياسة حكوماتها وتهديدات العقوبات الغربية يثيران القلق في الداخل. نختم بمقال صادر في مجلة إيكونوميست، روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيون والأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف. هذه كانت جولتنا لليوم مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالة صادرة من خلال فقرة صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري عن التوجه نحو إحداث مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال على هامش لقاء جمعهما في العاصمة الجزائر. وأكد الوزير التونسي أن الجانبين اتفقا على إرسال وفد فني تونسي للجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجديده في أقرب الأجل. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا طفيف بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية وفق مؤشرات نقدية ومالية صادرة عن البنك المركزي. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات دعب السجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة الملاسين بالعاصمة. وقد تم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق. أكد شوقي قداس رئيس منتدى الحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة ولا يجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأضاف أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريق من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ صدر عن عمادة المهندسين. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس إن الجمعية تستعد لإطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، وأضاف أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم يومياً.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدلوا وقتكم على 10 متاع الصباح
3: وتبعوا الموجة.
4: هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، سيدي صلاح هاركم زين.
5: البشير

0: الحرول مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي دعاء، عمري 8 سنين. نحكي لها على عودة المدرسة. في الصيف ماما شرت لي أدوات بتاع المدرسة، بعدها قعدنا الرازع في الدار، بعد الرازع حكينا سنينا وفطرنا، بعد حكينا سنينا مرة أخرى، بعدها قعدنا نقرأ شوية، بعدها رقدنا بكري وقمنا في الصباح نحضر دبسنا، بعد مشينا قرينا. تمشيت قريت لقيت ستي سوني واللي هي باهية برشا، خاطرها نحبها على خاطرها لطيفة معانا قرية حتسي. هي ستي سونيا على خاطرها تعس علينا، وستي وفاء مزيانة برشا. عندي صحابي اسمهم لوزي ونسيتهم الاخرين. هوان سنغلين غناي مطر مطر بالخير يا نهامير، مطر مطر بالعصب والثمر، تهللي تهللي يا أرضنا السمرة، تقبلي تقبلي هدية السماء. باي.

0: الليلية.
1: إن شاء الله صباحكم مزيان وبالخير مليان الكل. ما نختار مختلف موجات إذاعة مناسين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام كالعادة في صبحية جديدة حاضرين معاكم في موضوع جديد سعداء جدا باستقبال المدربة التحفيزية كورس صابرين عمار. نهارك زين.
2: صباح النور. مرحبا.
1: مع موضوع جديد موضوع مهم ومهم للغاية خاصة في الفترة الأخيرة ونحكيه على أهمية التواصل داخل أفراد العائلة.
2: هو موضوع حساس باش نحكيه اليوم على التواصل بين أفراد العائلة. هو حاجة مهمة جدا بالأساس الاستقرار والراحة النفسية داخل العائلة اللي تعيش تحت سقف واحد. لذلك ما يلزمش يصير سوء فهم وتولي فما مسافات نفسية بسبب مشاكل صغيرة قد تسبب فيها الأم ولا الأب. خلي صغيرك يحكي يعبر حتى على التفاصيل الصغيرة نسمعوه بدون استهزاء ولا تقديم للي عملوا. نعملوا قاعدة في الدار نقعدوا حكيت 15 دقيقة نحكيوا كل ليلة بلا هواتف وبلا شاشات نضحكوا نقترحوا نبرمجوا ولو برامج بسيطة نشجعوا أولادنا نشاركوهم ألعابهم هواياتهم نناقشوهم في مواضيع يحبوها. حوار صغير يصنع عائلة قوية. كبر صغيرك ما يخافش عنده شخصية قوية. التواصل بين أفراد العائلة ينقي القلوب ويقوي الحب. ما نعيشوش في لوم وعتاب. اللي يغلط يعتذر. الصغير نسمعوه. الكبير نحترموه ونقدروه. دفء الأسري مش في الحيوط هو في القلوب اللي تحب وتسمع وتفهم دون شروط. العائلة هي الدواء.
1: صحيح. والحقيقة فما حاجة لازم أركزوا عليها معاك كوتش من خلال هذا الموضوع. فما طريقة توجيه والتوصيل المعلومة. فما طريقة إنك تكون بشكل فوقي والسلطة الأبوية ولا سلطة الأم كي تحكي مع صغارة نحكي معاك من فوق ونعطيك أوامر وانت تطبق فقط لا غير ما هوش سليم بالنسبة لي. لازم كصغير تقرب له أكثر تشوف شو مشاغله. نجم تكون الفكرة اللي عنده راهي باهية. الصغار خاصة بالبراءة اللي عنده وبطبيعة هم الصغار عندهم البراءة ساعات كتراهم يتشيتنوا في الدار وذك ذك ساعة حاجة مميزة اللي فيه. أما رك تقرب له أكثر تسره تخليه على طبيعته باش حتى كان في صورة يكون عنده تخمام خاطئ وقت توجه وتوجه بطريقة سليمة باش ما تخسرش ولدك وما تخليش يخبي عليك.
2: قد ما تقعد مع صغيرك قد ما تحكي معه قد ما تقرب له قد ما تكون شخصية سليمة لصغيرك قد ما تطلع صغير متوازن في مجتمعنا هذايا. العنف وإلا الاستهزاء بالصغير ما عنده وين مش يوصل. الحاجة اللي نوصله بها هو الحوار السليم كونا نقربوا لصغيراتنا أكثر.
1: صحيح. الأهم تفرحوا بصغيراتكم وتكونوا فخورين بيهم في كل المجالات وإن شاء الله أهم بالنسبة لنا احنا مختلف هذه المعطيات والنصح اتطبقوها على خاطر عليها فايدة كبيرة برشا على الأسرة التونسية وما نتمناه كان الأسر التونسية كلهم يكونوا فرحين. هذه إذاعة لمناسير وصلنا للختام هذه الفقرة معك كوتش صابرين عمار. يعطيك صحة شكرا جزيلا نورتنا.
2: صحة.
1: إن شاء الله نهارك زين. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشاير برشا إيقاعات خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7 مع كل سبح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
1: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: فعلو. مستمعينا الكرام في كل مكان أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: تعزيزا لتمكين الاقتصادي للمرأة، الإعلان عن توفير تمويلات للمشاريع النسائية بولاية المنسير. أهالي شط مريم يطالبون بالتعجيل بربط المنطقة بشبكة التطهير في ظل تعثر الأشغال. قريبا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق برنامجا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: في إذاعة المنستير ديما سبورت.
3: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية وشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المكنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: في سبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي: هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمظاهر متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المظاهر متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة: هل هي تعتبر وسيلة لإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من الأول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعمل ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
4: دقيقة صحة.

شاء الله نهاركم نسعد الأيام مستمعينا الكرام، زلنا موصلين معكم مختلف فقراتنا في البشير. موعدكم الآن مع جديد أخبار الرياضة مع فقرة سبور أنفو، والبداية تكون مع استعداد لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي. البارح تلعبت مجموعة من المقابلات الودية، نتائجها كانت على النحو التالي: على ملعب مصفى بن جنات بالمنستير اتحاد منستير وأمل حمام سوسة كانوا تعادلوا 0-0، على الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي وتقدم سقيط الدائر تعادلوا هدف لهدف، بنفس النتيجة تعادل إيجابي هدف لهدف انتهى اللقاء الودي لجمع الأولمبي الباجي بضيفه مستقبل مرسى. الملعب التونسي انهزم ضد فريق الهلال السوداني هدفين مقابل هدف، والنادي الإفريقي كان تعادل مع فريق أهلي بنغازي الليبي 0-0 في مقابلة كانت تلعبت في ليبيا. في أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البارح تلعبت الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثانية ذهاب للمجموعة الأولى، النتائج كانت على النحو التالي: هلال مساكن وهلال الشابة تعادلوا 0-0، مكارم المهدية فاز على المحيط القرقني هدفين مقابل هدف، جمعية مكرين ونجم الخليدي تعادلوا هدف لهدف، اتحاد الطويل كان فاز على الملعب السوسي هدف مقابل 0، سكاك الحديد الصفاقسي ومستقبل جابس تعادلوا 0-0، كوكب عقارب انهزم على أرضية ميدانو ضد فريق سبورتينغ بن عروس 3-0. أما بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم في إطار الدفعة الثانية من هذه الجولة ضمن لقاءات المجموعة الأولى، بعث بوحجلة يستضيف مستقبل سليمان بإدارة الحكم سفيان جبارة. بالنسبة لمواجهات المجموعة الثانية، النادي القرب يواجه قوافل القفصة تحكيم محمود قصاعة، القلعة الرياضية شبيبة القيروان تحكيم سمير العنالي، اتحاد قصور السيف يواجه أولمبيك مدنين تحكيم إيهاب بن كيلاني، الملعب القابسي يستقبل سبورتينغ المكنين تحكيم ياسين المرغني، الجندوبة الرياضية تواجه جمعية أريانا تحكيم أسامة شريط، مستقبل قاصين ضد فريق أولمبيك الكاف تحكيم عبد السلام ماني، وهلال الرضيف يواجه أمل بوشمة بإدارة الحكم حمزة لمسيليني. نحكيو منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، الأقل من 20 سنة البارح كان أنهى مشاركته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا. المقابلة الختامية كانت تعادل إيجابي هدف لهدف أمام نظيره الليبي. منتخبنا ليأكمل مقابلاته ولينهي التصفيات في المركز الرابع والقبل الأخير برصيد 3 نقاط بعد 3 تعادلات ضد كل من الجزائر هدف لهدف، تعادل ضد المغرب 0-0، هزيمة ضد مصر هدفين مقابل هدف، والبارح تعادل هدف لهدف ضد ليبيا، وبذلك منتخب يخسر فرصة المشاركة في كأس إفريقيا الأقل من 20 سنة. بالنسبة لجديد منتخب أقل من 23 عام، منتخبنا الأولمبي اللي يشرف عليه المدرب أنيس بوجلبان غدوة في الأربعاء متاع العشية يواجه نظيره البنيني في العاصمة التوغولية لومي في إطار إياب الدورة التمهيدي لتصفية كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة. نذكركم مستمعينا أنه عناصرنا الوطنية فازت في لقاء الذهاب هدفين مقابل 0. في أخبار كرة السلة، البارح تلعبت مقابلة الجولة الثالثة من بطولة البرو آ، والنتائج كانت على النحو التالي: الاتحاد المنستيري حقق انتصار عريض خارج قاعته أمام اتحاد الأنصار 80-42، لقاء القمة لهذه الجولة شبيبة القيروان ونادي الإفريقي انتهى بانتصار الشبيبة 61-57، النجم الساحلي فاز على الدالية الرياضية بغرومباليا 74-61، النادي الصفاقسي انتصر على الملعب النابلي 65-53، ونجم حلق الواد انتصر على شبيبة المنازة 76-63. واليوم في الأربعاء متاع العشية نادي حمام سوسة يواجه فريق النجم الراتسي. في أخبار كرة اليد، البارح تلعبت مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة لكرة اليد. الملاحظ الأبرز: لم يحقق أي فريق الانتصار في قاعته أمام جماهيره، النتائج كانت على النحو التالي: جمعية الحمامات انهزم أمام النجم الساحلي 28-23، نصر طبلبة انهزم أمام الترجي التونسي 43-24، نادي كرة اليد بجمال ونادي ساقية الزيت تعادلوا 27-27، المنزه الرياضي ينهزم أمام سبورتينغ المكنين 34-28، بكرم المهدي انهزم أمام النادي الإفريقي 22-20، واتحاد منزل تميمة خسر كذلك أمام بعث ابن خيار 32-17. في أخبار الرياضات الفردية، تنطلق اليوم في العاصمة في عاصمة أذربيجان باكو بطولة العالم للأكابر والكبريات الجيدو بمشاركة 627 رياضي ورياضية يمثلوا 93 دولة. تونس ستكون حاضرة برياضية واحدة فقط، وهي المصارعة أميمة البديوي في وزن أقل من 48 كيلوغرام. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لها. نختم بأخبار الكرة العالمية، نتائج مقابلات البارح في إطار دوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الثالثة المستوى الأول: المنتخب الإنجليزي حقق انتصار عريض وتاريخي على المنتخب الكرواتي، انتصار كان خارج ميدانه 7-0،
وبنسبة كبيرة ستتم إقالة المدرب الكرواتي بيليتش بعد هذه الهزيمة المدوية حسب آخر الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الكرواتية. في نفس إطار هذه المجموعة إسبانيا تواصل عروضها القوية بانتصار على المنتخب التشيكي 3-0. في إطار المجموعة الأولى للمستوى الثاني سويسرا فازت على سلوفينيا 2-1، ومقدونيا الشمالية انهزمت ضد اسكتلندا 2-0. أخبارنا الرياضية مازالت متواصلة، تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير سبورتس، أو تنجموا من خلالها تواكبوا جديد وآخر الأخبار مع نشرتنا الرياضية الثانية في نصف نهار ودرجي. بالنسبة لبشائرنا مازالت متواصلة، خليكم معنا، هذه إذاعة المنسير.

0: ريدا بطرس مستمعينا الكرام، نوصل معها السبعة واحد وخمسين دقيقة من إذاعة المنسير. موعدكم الآن مع فقرة جديدة الطقس وآخر المستجدات اللي تم الحالة الجوية من خلال الميتيو. سعادة جدا باستقبال المهندس سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: بالنسبة للمؤشرات الأولية وإلى الانطباعات الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح، ما حسينا به أنه بالنسبة لدرجات الحرارة على غرار ليمة قليلة الفرطة حافظت على الاستقرار متاعها. سي سرحان، العوامل المناخية الأخرى خاصة مؤشرات الأمطار، فماشي بوادر خاصة في الأيامات القادمة لنزول غيث النفع على بلادنا إن شاء الله.
1: نعم، هو صحيح، لاحظنا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى. اليوم باش تكون ما بين 28 و 32 درجة عموما في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، مع وجود مؤشرات الأمطار وبقوة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، خاصة ولاية الكيف اليوم باش تكون معنية أكثر من باقي الولايات المجاورة بنزول أمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. هذا اللي استنسنا به يعني مساء في الواجهة الغربية للبلاد. الرياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. اليوم فما شوية موجب بخليج تونس نتيجة هذه الرياح الجنوبية الشرقية، وبالتالي علان متوقع لهبوب رياح قوية لمدة 9 ساعات بداية من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت العالمي، يهم المنطقة الشرقية لشمال تونس. وفي الحقيقة الحرارة مش نسجل فيها ارتفاع طفيف، كل يوم تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل جدا، غدوة ما بين 28 و 33، ممكن توصل حتى ل 34 في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. وضعية جوية أيضا ملائمة لنزول أمطار رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. تتواصل هذه

0: العامل المهم زاد بالنسبه للبحر هو بحر مضطرب.
1: نعم، هو عموما بحر فيه شويه موجه خفيفه، لكن السواحل الشماليه اكثر شويه، وبالتالي اصدرنا بلاغ متوقع لهبوب رياح قويه بدايه من هذا اليوم على الساعه الرابعه بعد الزوال، يهم المنطقه الشرقيه لشمال تونس، خليج تونس تحديدا، فما شويه موجه رياح جنوبيه شرقيه، مزيد من الحيطه والانتباه لا غير، حاجه عاديه جدا تزول في حدود منتصف الليل بإذن الله
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا سي سرحان الرحالي على كل هذه المعطيات اللي تم تقسم لليوم وليومات القادمة. احنا مازلنا مصلي معكم مستمعينا الكرام بقية فقرات إن شاء الله مع انطلاق ساعتنا الثالثة والأخيرة من البشير. تواكبوا معنا فقرة الكلمة ليك، جولة مع أسعار السوق وبالطبيعة دبارة، ومع هذا الكل أحلى الإيقاعات إن كانت التونسية الطربية ولا الشرقية. خليكم مع لطفي بشناق صادق ثريا كذيق بك الدهر يا مزيان. هذه إذاعة منستير، نهاركم زين.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تعزيزا للتمكين الاقتصادي للمرأة، الإعلان عن توفير تمويلات للمشاريع النسائية بولاية المنستير. أهالي شط مريم يطالبون بالتعجيل بربط المنطقة بشبكة تطهير في ظل تعثر الأشغال. قريبا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق برنامجا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. إلى تفاصيل الأنباء، أعلنت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالمنسير عن توفير تمويلات للمشاريع النسائية بالجهة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية المحلية عبر إسناد قروض دون فوائد لفائدة الباعثات الشابات. المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة بالمنسير بهيجة بن عبد القادر.
1: بالنسبة من 18 حتى المتخرجات حتى 25 سنة باش ياخذوا تمويل حتى ل 15000 دينار فون زانتيري حسب البنوك. فضاء المبادرة باش تكون شريكة معنا الإدارات الجهوية الشركة كما التشغيل كما الشباب والرياضة كما الفلاحة كما السياحة. تم تسجيل تقريبا فوق 30 امرأة خلال سنة كاملة. عندنا رزنامة لتنفيذ المبادرة لمساريات الأعمال النسائية بولاية المنستير. انطلقت في أول دورة حسب الرزنامة موجودة في منستير نهار 30 أكتوبر. الوردانيين باش نعملوا يوم واحد متزامن في معتمديتين المنستير والوردانيين. بعد نهار 27 نوفمبر سيدة لمطة بحجر، 25 ديسمبر طبلبة، بنبلة 29 جانفي، جمال 26 فيفري، ساحلين 26 مارس، سرهلال 30 أفريل، سبت المجوني 28 ماي، وابني حسان 25 جوان، وزرمدين آخر نقطة في رسبة البطالة للفتيات والنساء 30 جويلية 27.
0: إلى ولاية سوسة، حيث يشهد مشروع ربط منطقة شط مريم بشبكة تطهير عديد الإشكاليات، منها عدم الاستمرارية في الأشغال التي تشهد عديد الانقطاعات. وطالب السكان بفرض جدول زمني صارم وملزم للمقاولين لإنهاء أشغال الربط بشبكة الصرف الصحية وإعادة تعبيد الطريق كأولوية قصوى لإنهاء الكارثة البيئية. عضو المجلس المحلي بشط مريم حلمي العذري:
2: مشروع تطهير المياه المستعمله بشط مريم الحل المواطنين عنده قداش يستناو فيه باش ينقذها من التلوث وكجال المشروع ولا نقمه على سكان شط مريم. المشروع على اساس على عام، عنده قداش من عام وهو يخدمه، وقفوا قداش مره وتو مازالوا ديجا صيف كامل على فهمنا على اساس باش يخدموا المنطقه الغربيه ما خدموش، تو رجعوا يخدموا في البحر. فهمنا على اساس تروا جروب يخدموا بجروب بركه وفماش التقدم الكبير في المشروع. اما ثلاثه محطات اقل حاجه مش يكونوا مع شهر أوت واللي يخدموا لحد الآن مازالوا ما حضروش. زوز محطات أخرين مازالوا ما بداوش فهم، وللأسف الشديد حتى كوستا خلهمش يخدموها بالرغم اللي هي في أرض الدولة. المحطة هذيك مش تتربط فيها بريس كربوع شط مريم لحد الآن مازالت متوقفة، وليت العباد تسيب في الكياسات وتسيب في الزيتون تاع جيرانهم. المشروع هذا جاء لربط المناطق الريفية بشبكة التطهير، ما رأنا إلا المشروع ولا اللي ربط مثلا الليقامات والمنازل فاخرة والقصورات، واللي يمشي للناس اللي هي مش موجودة في شط مريم تجي على جمعتين وثلاثة جمعات صيف في العام وتروح، وكالناس المحتاجة بالحق الربط بشبكة التطهير ما يربطوا هاش.
0: إلى زغوان، حيث أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري فتحي الأبيض في تصريح لزميل حنان العباسي أن المساحات المخصصة للزراعة الكبرى بالولاية قدرت ب 87,000 هكتار، ستخصص 65% منها لزراعة الحبوب. كما أشار إلى أن بداية الموسم تعترضها جملة من المشاكل أبرزها نقص التزويد بالأسمدة اللازمة خلال هذه الفترة ونقص في التزود بالقمح اللين، وهو ما سيهدد صابة الموسم رغم نزول الأمطار بكمية هامة.
3: زراعة الكبرى مبرمجين ما بين 82,000 و 87,000 هكتار وأغلبهم أراضي دولية، حبوب تقريبا ما بين 60-65% من المساحة. النقايا اللي موجودة بالنسبة لزراعة الكبرى أهم شيء هو الدي أي بي. الدي أي بي ما ثماش، وطو وقت الدي أي بي إذا كان ما يكونش ثم دي أي بي راه ما ثماش صاب باللي تصب المطر ثم صاب هي ولا مونيت. الحاجة الثانية أنه في الحبوب أنا في الجواز زراعة الجبح موجودة والحمد لله، إلا الفرينة ناقصة زريعة بتاع الشعير موجود. الفلاحة اللي هم تعامل عليهم أن وزارة الفلاحة تقول ثم فلاحة يعملوا الزريعة لرواحهم يخليهم الصيف، ما عادتش تو أغلب الفلاحة تقريبا 90% من الفلاحة يعطيه يقبيه للصابة بتاعهم للديوان الحبوب، تقريبا 10% هم اللي يخليه الزريعة بتاعهم. نطلب من الدولة أنها توفر لنا الحبوب دي وتكون الحبوب زادة بالبذور الممتازة، باش إن شاء الله هو العام تحس فيه إن شاء الله بإذن الله يجي عام بخير، بتتضافر جهود الدولة توفر الديابية توفر البذور، وإن شاء الله بإذن الله رب يجيب القسم وإن شاء الله العام باهي.
0: تختتم اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 20 لمؤتمر الجمعية التونسية لطب العائلة الذي ينتظم ببادرة من الجمعية التونسية لطب العائلة بهدف توفير التكوين المستمر لأطباء الخط الأول وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية. ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع من بينها السكري والسمنة وضغط الدم والإدمان. رئيسة الجمعية عواطف شادي والمزيد.
4: مؤتمر طب العائلة السنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحنا نحبو نأطرو طبة متاع الخط الأول، كل عام فما جديد نحنا نحاولو باش نواكبو جديد هذا ونقدمو للطبة شبان متاعنا. السنة مش نتطرقو بخلاف غرز الدم والسكر اللي هذوك مبختيك ما كل عام نتطرقو لهم، مش نتطرقو الإفة كبيرة اللي هي السمنة ويابو كدو غيجيم، أما ساعات في حالات ما ينجحش نحبو نشوف وعليش هالغيجي ما ينجحش مثلاً.
0: في بقية بين، قال رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس محمد مكديشة إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. وتأمل الجمعية من خلال هذا البرنامج إلى توسيع نطاق رعايتها للأطفال لتبلغ 50,000 مستفيد عوض 12,500 حاليا. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس محمد مكديش.
5: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ولا حر ويخلص في التيكي متاعه، وبعد الفلوس كل تتحول للجمعية التونسية لقراءة فلسويس. وهكا أضفنا إضافة إلى السماس اللي في رمضان إلى اللي عنده بطاقة البنكية يعمل بالتيبي، الآن اللي يجم يقضي يمشي لجرون سيرفاس كيما يشري الغلة والخضرة يجم يبعث 3,000 5,000 في الكاسة، يعطي الكاسة في التيكي متاعو واللي عنده ارتيكل، وبعد الجرون سيرفاس راس الشهر تلمدو هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به، وننتظر ان شاء الله في الايام القادمة ناخذوا الترخيص من رئاسة الحكومة، ممكن الاسبوع القادم بإذن الله ناخذوا الموافقة على الترخيص هذا. وهذا مش يفتح تطوير دعم في العمل الاجتماعي في تونس، وهذا تطوير العمل الاجتماعي ومش يكون باب خير إن شاء الله باش نوصلوا لأكثر صغار.
0: في بين الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. ترامب أضاف أن إيران تخلت عن كثير من خطة السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها. من جانبه قال وزير الحرب إن واشنطن قد تفرض على طهران التخلي عن طموحها النووي بالقوة. وفي ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على المغادرة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. تعزيزا للتمكين الاقتصادي للمرأة أعلنوا عن توفير تمويلات للمشاريع النسائية بولاية المنستير. أهالي شط مريم يطالبون بالتعجيل بربط المنطقة بشبكة التطهير في ظل تعثر الأشغال. قريبا الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس تطلق برنامجا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. زميلان هيثم والناس وذيل فتني واصلني معكم بشائر الأحد.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: شاء الله نهاركم معطر بريحة الفل والياسمين. لأحلى مستمعين هذه بشار صباح من إذاعة المنسير، صباح الخيرات والبركات لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة في ساعتنا الثالثة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معكم في الخير دائما، وتحياتي لكم وين ما يوصلكم صوتنا مع كافة الفريق اللي في القيادة، هيثم الناس في الإخراج التقني، القائد نجل عطيب المحمد في الديجيتال وفي التنسيق، وهيدا بن ساسي. هذا الفريق نصبحوا لكم مستمعين الكرام في التوقيت هذا. خلينا باش نحكيوا على تظاهرة الحقيقة مهمة، من خلالها باش نسلط الضوء على القوافل الصحية، هاتي المبادرات اللي تقرب أكثر الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق اللي يمكن تكون بعيدة عليها بعض المؤسسات الصحية. اليوم باش تكون ضيفتنا خاصة واستثنائية من خلال فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: صباح النور نقولوها للعميد نجوى الدلاجي، مديرة المركز الطبي للديوانة. صباح النور سيد العميد.
2: صباح النور أخي العزيز ليك والمستمعين الكل.
0: نحسوا أنه الأجواء تبارك الله، معناتها الناس كل ملمومة، الناس كل تخدم، واليوم عندكم في إطار عملكم في صلب هذه المؤسسة الوطنية نحكي على الديوانة التونسية قافلة صحية باش تكون موجودين وحاضرين بمعتمدية الوسلاتية وبعض المناطق المجاورة لها من ولاية القيروان. أي
2: دونك اليوم ما شاء الله متواجدين في معتمدية الوسلاتية، وكيف كيف زاد سيد الوالي وقع التنسيق باش نجيبوا مناطق مجاورة، معناها أهالي مناطق المجاورة كيما سبيخة معناها والعلي وكل. دونك احنا في إطار العمل الاجتماعي نتاعنا والتنقل الدائم نتاعنا، العائلات الديوانية الأعواننا والعائلات المعوزة والتلامذة زادة، دونك اليوم اخترنا معناها معتمدية الوسلاتية. عنا قافلة كبيرة اليوم، ان شاء الله باش يكونوا فما عنا تمثيل للاختصاصات الكل، اختصاص مثلا طب الاطفال، الطب العام، طب العيون، طب الانف والحنجرة، طب الامراض الصدرية، طب الجلدة، طب الغدد والسكري، طب الاعصاب، طب الاحشاء، طب العظام والمفاصل. عنا بمناسبة الاكتوبر الروز طب النساء، طب الكلى والمجاري البولية، طب القلب، طب الأوجاع، واستقصاء لأمراض الضغط والسكري، وعنا أخصائية التغذية معانا، وعنا اختبار الحساسية، وكذلك المرة هذه عملنا يونيتي كاملة للطب النفسي اللي بشي ينسق مع طب الأعصاب.
0: ممتاز، معناتها الى جانب معناتها العمل نتاعكم باش يكون من خلال هذه القافله واللي موجود فيها كما قلت عده اختصاصات موجوده وحاضره، باش تخدموا كيف كيف الى جانب الكشف والعلاج تخدموا على الجانب الوقائي والتوعوي.
2: الوقائي والتوعوي، وزيدا باش نوفروا الادويه. نشكر المخابر اللي وفروا لنا الادويه، دونك مش تعدي اكهو، باش تعدي تتعدى لتاخذ الادويه اللي لازمين حسب الاوردونانس. زادة كيف كيف عنا هدايا من وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة اللي مستنسين ديما نجيبوهم، عنا كراسي متحركة اللي باش نهديوهم كل حسب الحاجة نتاعو، عنا النظارات الطبية للصغيرات للتلامذة اللي هما ناقصين نظر، ولا للناس الكبار حسب بيانتير بعد معناها بعد العيادة نعطيه إذا كان الحالة تستوجب يتعدى ياخذ ليونات نتاعو. عنا كيف كيف ديامبولاتور، عنا كل البيكي زادة باش نعطيهم للناس حسب الحاجة، كل إنسان شنو الحاجة اللي يستحقها.
0: خلينا نجي معك من الأول سيادة العميد، كيف جاتكم الفكرة لتنظيم هذه القافلة الصحية، خاصة قلتوما متعودين معناتها من خلال هذه المبادرات الاجتماعية ودوركم من هذا، الفكرة كيف جاتكم باش تنظموها؟
2: والله هي الفكرة، احنا رانا توا عنا حسب التقريب عنا 4 سنوات باش نعملوا القوافل. دونك كيف ما على غرار وزارة الصحة وعلى غرار المستشفى العسكري وعلى غرار قوات الأمن، معناها المستشفى قوات الأمن وكل شيء، دونك هما يعملوا قوافل صحية بتتر مش بالنمبر اللي احنا عملوه. دونك جاتنا الفكرة خاطر احنا معانا أطباء من مختلف المؤسسات الاستشفائية هذية، معناها دي ميدسان كونفونسيوني، معناها إضافة إلى الأطباء نتاعنا. دونك حبينا عملنا تجربة، لقينا الحمد لله القبول يعني الإيجاب معناها نتاع الميدسان كان معنا ياسر مهم جدا، وعملنا من لول مشينا في ديوث معناها حافلة، لكن توا الحافلة ما عادش قاعدة تكفينا. المرة هذه باش نقول لك راهو النمبر نتاع العدد نتاع الأطباء الاختصاص أكثر من 30 طبيب 30 طبيب مانيش باش نحسب معناها
0: الاطارات الشبه الطبيه والممرضين والممرضات
2: الشبه الطبي يعني 30 ميدسان مش ساهل باش تجمعهم مش ساهل باش تلزم نهار حد نهار العطله نتاعهم وغدوه يصحوا يخدموا فما ناس كيف كيف توا اليوم عندها حتى التزامات البلاص لكن الحمد لله الناس كلها معناها تحب تمشي تحب تعمل الخير تحب تمشي لأهالينا في البلايس الكل نحبه احنا الأوبجيكتيف متاعنا نوريه اللي رانا احنا ولاد تونس عندهم معناها الحب فعل الخير وأداء الواجب معناها تجاه أهالينا اللي في البلايس اللي ما نجموش يتنقلوا هذاك علاش نسقنا حتى مع السيد الوالي اللي أهالينا اللي في المناطق المجاورة اللي هما ما نجموش يجيونا هما باش يتكفلوا أنهم هما يجيبوه هنا.
0: ممتاز ومهم جدا انك تركز سيادة العميد على التنظيم اللوجستي انه توفير التجهيزات التنسيق بين مختلف المتدخلين ضمان وصول الاطارات الطبيه الى المنطقه في افضل الظروف هذا ينجح القافله ويربحها وقتها.
2: تفضل اخي العزيز عندنا الشهرين
0: أي.
2: احنا ننظر وبالنسبه لنا احنا وليت ماهيش حاجه صعيب على خاطر فايي خذينا الخبره ومعناها وتعودنا وعندي إطارات مشيت على عين المكان الأسبوع الفارط وعندي إطارات من البارح متواجدة من 7 متاع الصباح واليوم من 5 متاع الصباح دونك صاير التنظيم أمورنا الكل توا باش يدخلوا الأطباء كل واحد باش يلقى شالته موجودة عليها الليستة متاع الاختصاص متاعه باش يدخل يلقى السيلو يلقى الدوايات يلقى كل شيء موجود ليزوردونونس وكل شيء دونك ينطقوا في العمل مباشرة.
0: قداش مهم جدا اللي تحكي فيه سيادة العميد خاصة نحكيوا لنا على التعاون الموجود بين مؤسسة وطنية كما الديوان التونسية ومختلف المؤسسات الأخرى شركائكم في هذا العمل الخيري والمجتمع المدني اللي كما قلت هدف أسمى يلم التوانسة الكل من أجل مصلحة عامة إن شاء الله تتحقق وإن شاء الله الأهداف توصل وتحققوها
2: إن شاء الله بإذن الله تتحقق ونحب نزيد نقول لك حاجة فضل. إحنا رانا تمشينا مثلا المرة اللي فاتت مشينا للقصرين شركنا ما هو إحنا عملناها في المعهد خاطر إحنا الفرنسيب ديما نعملوها إما في مدرسة وإلا في معهد كبرنا ولينا في المعهد خاطر المدارس ما عادش وليت تقف الاستيعاب ما عادش فزنا دونك ولينا في المعهد وفي المعهد بيان سور اللي غاكام ذو
0: فما إشكالية على مستوى الصوت ممكن
2: يبدأ عندهم الحس إنهم هما يبدأ بكل حب الحقيقة
0: لو تسمح ست عميد غير المكان خاطر فما استثيرات
2: يحسوهم بالحس الوطني إنهم هما يكونوا ناس فعليين في المجتمع
0: إن شاء الله وهذا ما نتمناه. كلمة أخيرة للناس اللي تسمع فينا بوين ينجموا يلتحقوا بكم ويكونوا موجودين في منطقة الوسلاتية
2: في المنطقة الوسلاتية في المعهد الثانوي متاع الوسلاتية
0: إن شاء الله
2: موجودين غاديك باش ننطلقوا مع الساعة 9 قدرة ربي بعد تحية العالم حتى للساعة 4 مساء
0: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكم وإن شاء الله يعطيك الصحة لله بارك الله فيكم التومة على العمل اللي قاعدين تقوموا به
2: هذا واجب هذا واجب ماهوش مزية هذا واجب تجاه بلادنا وتجاه ناسنا وتجاه وطننا العزيز
0: يعطيكم الصحة شكر كبير برشا ليك سيادة العميد نجوى الدلاجي بن مبروك والكل المشاركين في هذه المبادرة ناس متطوعة من أجل الخدمة خدمة المجتمع المدني وإن شاء الله تحقق أهدافها هذه القافلة الصحية ومختلف المبادرات الإنسانية اللي الحقيقة قاعدة تلقى في انتشار كبير ونحب نوجه تحية كيف كيف الكشافة التونسية اللي قاعدة على مدار العام وكل المؤسسات والمنظمات الوطنية اللي تحاول في مثل هذه المناسبات إنها تقرب أكثر للناس وتحاول تعاون وإن شاء الله إن شاء الله تكسر هذه المبادرات. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا إن شاء الله بعد شوية بشكون عندكم موعد من خلاله لقراءة لأهم عناوين للصحف التونسية من مقالات صدرت اليوم فقرة أسعار السوق وبالطبيعة إدبار جديدة من أعداد الشيف مازر عيسى برشا أغاني وبرشا إقاعات خليكم معنا هذه إذاعة منستير نهاركم أسعد الأيام معكم.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: شدي في النهار خمسين.
1: بشير الصباح.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. هذه البشير خلينا ناخذ فكرة ونعمل جولة جديدة مع أسعار السوق. جولتنا لليوم يأمنها صديقنا وحيد خصيبة من مدينة أمساك. سي وحيد نهارك سعيد.
1: صباح النور والسرور سيدي، وإن شاء الله تحية مباركة لكم الناس كل كي، صباحية مباركة للمستمعين والمستمعات، وخاصة أصحابنا أصحاب التاكسيات واللواجات ومنهم سحمت كشاط هذا يسمع فينا ديما، حبينا نسلموا عليه.
0: نوجه تحية للناس اللي تسمع فينا
1: وكل شيء،
0: خاصة أصدقائنا سائقية التاكسيات واللواجات، وإن شاء الله
1: وين قصدي ربي إن شاء الله
0: وين قصدي ربي إن شاء الله يوصلوا سالمين غالمين وربي عين الناس الكل. سي وحيد، فماشي هيك مؤشرات تفاؤلية حول الأسعار، فماشي تراجع خاصة على الغلة؟
1: الأسعار هو النجم نقوله اليوم في الخضر، النجم نقوله ثم تراجع نسبي بسيط شوية في الغلة، في الغلة لا مزال، أما في الخضر لا. الخضر نلقاو طماطم اليوم رخصت من 2200 حتى 2800 دو بون كاليتي، حتى 2500 موجودة، زادة كانت قبل 3500 وحتى 4000 وفاتت حتى 4000 توا جمعتين التالي وقت الأمطار كانت تذكر. اليوم رجعت في النسق متاع 2200 2500 وسوبر كاليتي 2800، معنا 2500 مقبولة على الأخر وباية
0: ممتاز.
1: البطاطا 2200 حتى 2400، الفلفل 15% 2800، البصل الربعي هذاك 2500 الطويل هذاك بالورقة نتاعو دونك هذاك هبط جديد للسوق، البصل العادي الاخر 18% 2000، الباذنجان 4500، قراع بوتزين 4500 زادة، سلق المعدنوس 500 600، واللفت ب 2000، والنعناع 800. في الخضر النجم نقولوا هاولا الاسواق قاعده، ما نقولوش غلات،
0: استقرار، نقولوا استقرار.
1: اما شنو الغلال؟ احنا تو في موسم الصعيد نتاع غلال، شنو عندنا اليوم غلال باهي؟ عندنا اليوم الخوخ، الخوخ من 6000 ل 9000 دو بون كاليتي، الخوخ مزيان لك العربي حلو ناضج بنين يعمل 66 كيف، ثم من 6000 تقريبا ل 9000 هذا الخوخ المزيان اللي الحقيقة كي تأخر طل منه خير من تأخر زوز كيلو مكلة متاع 3000 ومتاع 4000، الحقيقة كله ما تلقاه مضروب وخامر من داخل وحتى القروسية قرص. بالكاليتي الباهية تبدأ من 6000 ل 9000، العنب ثم بون كاليتي ب 9500 و 10000، ثم كاليتي ميديوكر متاع 5000 6000 زاد فيها المضروب وفيها المناه القديم، الحقيقة ديما الحاجة الباهية سوما فيها معنا تأخر طل،
0: اما سمها فيها بالباهي بالباهي هيك. علاش معناتها الحقيقه اليوم نحكيو على اسعار الغله منذ فتره مش قادر عليها اللي يجي، معناتها العائلات التونسيه حتى الكميات تاخذ بشويه بشويه غاليه برشا الحقيقه.
1: الدلاع مثلا وصل للدينار، البطيخ 1500، التفاح ثم الجواد 3000، ثم الباهي ب 6000 وب 7500، كما قلت لك الحاجه الباهيه تلقى سمها غالي، والحقيقة الغلة غالية في تونس اليوم، المرشي العرض التونسي العرض في المرشي اليوم متاع الغلال غالي في موسم احنا جينا بين منا ومنا تولا وخريف ولا وصيف، الموجود الخوخ هو الحقيقة بون كاليتي 9500 راهو مش معقول، زاد النقاو العنب ب 10000 و 9500 دو بون كاليتي صحيح، ما نحبوش تاع 5000 هكا متاع 6000 مضروب الحقيقة مش تروح به للدار المرأة موش مش يعجبها.
0: اي حتى مش تاكلوا لصغارك حتى صحين تخاف زيادة.
1: ما تحبش تعرف عليه تلقاه والله حتى من سيلة ذيلي حتى من الريحة تلقاه ما نعطي عام الريحة ذاك العنب ذاك. هي الغلة يقول لك ديما يزمها طاجة، معاش معنى طاجة؟ معنى يزمها تبدأ مزيانة في العين، مزيانة في المنزل،
0: صحيح
1: مزيانة
0: صحيح
1: في
0: صحيح.
1: كل شيء. خاصة من الغلة سما ناس تو تعرف بارش عباد في ما يتعشاوش مثلا في الليل، في الليل يتعشى شوية غلة ويرقد كعبة تفاح شوية خوخ ياخذ كعبة عنب حويجة بسيطة، ومن الغلة راهي أساسية، راهي تونسي راهو يموت على الغلة ويموت على الديسير
0: صحيح
1: ويشريه راهو
0: باه.
1: خلي الباهية غالية
0: بعد ما كملنا جولتنا مع الغلة اللي هي الحقيقة غالية غالية، نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: الدياج ينخفض شوية، دونك 6200 تقريبا للكيلو، ثم 5900 انت والكاليبر نتاع الدياج. سكالوب 18900، ثم العظم من 8000 حتى 10000 البلاتو. فخض الدجاج زاد موجود، الناس تشري برشا في الدجاج، مرقاز الدجاج، ثم حتى مانا فيون داشي دجاج يجيو الناس عندهم ماكينات ولا هو ياخذ شوية الدجاج ويعمل فيون داشي. حتى حكينا عليه برشا الفيون داشي هكا، ولا حتى في الدجاج يستعملوه كعاب،
0: يخلطوا ما بين سكالوب وستيك دو داند، يخلطوا الحقيقة ناجح.
1: ناجح الحقيقة في تونس، قاعد يمشي وقاعد ينجح وقاعد ياخذ 10000 ب20000 ب15000 انت وقديره قدره. وقاعد الدجاج الحقيقة مزود أساسي للطاولة التونسية مهما يكون، خاطر يرفق بالزوالي ويرفق ببول العيلة ويرفق بالشهار ويرفق بالخدام. اليوم الدجاج نجم نقوله حتى 6200 حياة، معناها قابل باش المواطن يشريها يذبحها بألفين فرنك ويريشها ويروح بها للدار، ولا عنده دجاجة أكلة متاع نهارين نقولوا احنا، نهار كسكسي ونهار مرق ولا مقارونة ولا
0: يتصرف
1: ولا يدبر راسه. يزيدهم بلس كسا كي نقاول الحم اليوم 60 دينار العلوش
0: غالي.
1: العلوش بستين دينار، معناها مستقر السوم متاعه تو عنده ربما سنوات السوم هذا ولا شهورة، ما حبش يطيح للكف نتاع السوم نتاع العلوش، وهذا مؤشر خطير حقيقه.
0: صحيح صحيح صحيح غالي
1: العلوش. احنا التونسي راهو في الاصل هو وكيل رقم واحد في اللحوم، هو معناها هو العلوش. هو حتى تو العلوش يقول لك هو التونسي هذاك، هو البلدي ولا البرشني. البرشني ما كناش ناكلوه برشا، هو في السوم ولات التوانسة نقصت من ماكلة العلوش، ولات مشات للبقري ومشات للبرشني ومشات للقعود والجمل. البقري نقاوه 38 دينار مخلط، ب 40 دينار الرقبة، نقاوه ب 45 دينار الهبرة، ب 20 دينار الحم الراس. القعود كيف كيف زاد في 45 دينار الكيلو نتاعو. البرشني زاد ما بين 55 دينار حتى 58 دينار. أما يقعد الحقيقة ديما العلوش، لأن تعرف التوانسة الكل يموتوا على العلوش، طيبوا مرقة وكسكسي مقارونة. أما 60 دينار اللحمة تقريبا تطلع ب 10 دينارات.
0: أي يتكلف برشا. ولد البحر فماشي حاجات باهية.
1: ولد البحر عندنا مهرجان ما شاء الله اللي مات هذية، وربي ديما النعمة على تونس. عندنا مهرجان الكروفيت، الكروفيت وصلت حتى الكيلو بعشرة دينارات والزوز بعشرين، وكيلو حتى بأربعتاش دينار الكبيرة. ومهرجان متاع كروفيت لين معناها أنا شتيت باش نعمل باي لنكلم الشيف متاعنا الدلولة كان مزيان.
0: شيف مازر بعد شوية يكون حاضر معنا. تدلل
1: شوفوا سيدي هذا عملنا بايلة ونحبه إذا تعملنا بايلة بالكروفيت هذه الموجودة متاع الموجودة في السوق، وتعملنا معها سوس باهي نعديو بها زاد نغطسوا فيها الكروفيت ونعديوا بها مادام ب 10000 نستغلوا
0: الفرصه. تطلب تتمنى
1: 8800، عندك القاروس 28600، الورطه 22400، كعبه الغزال ب 10000، الكعبه تقريبا فيها كيلو كيلو 100 كيلو 200 توصل حتى 13000 الكاليبر الكبير. الشوفريت كما قلنا الكروفيت هذه كيلو ب 10000 باهية مقبولة، وثم الكيلو ب 14800 أكبر الكاليبر نتاعها شوية. ثم السكومبري 17600، ثم حوت الدجاج زاد 11800 جواد و 15800 غليظ. السردينة كما قلنا موجودة 8800 و 5800 جويدة، ثم حتى 7800 موجودة برشا سوام السردينة. ثم قبال كبير كما الدجاج على السردينة، أما السردينة الفرق كون يأكلها في نهارها
0: صحيح
1: اللي زي ما متخزنش برشا السردينة، خضر طيل طويله في وقته
0: ممتاز
1: ويبدأ عامل بون كيف عليها الإنسان السردينة.
0: والتنوع مطلوب راهو، جي مشوية جي فايم كسكسي جي فطاير، معناتها تنجم زي تنوعها في تصنيفها
1: زادة موجودة
0: كل شيء وفيها برشا منافع.
1: عنا والله احنا في أنا في تونس عندنا ما شاء الله معناها أكلات عالمية وما يتعملوش. حتى تو نمشي ونسأل يعني في الجزائر ولا في ما جيراننا ليبيا ولا حتى تطلع لبرا لأوروبا، سردينه مبطنه هذه وفلفل محشي والدواره وحاجات راه نتاعنا نتاعنا
0: حاجات زمنيه نتاعنا وبنين
1: حبناش وتشبع وما تكلفش برشا فلوس.
0: صحيح. يعطيك الصحه سي وحيد، شكرا جزيلا. يعطيك الصحه، نحن ان شاء الله يجدد معك اللقاء والموعد الاسبوع القادم في جوله جديده. شكرا جزيلا على كل هذه الارقام، وان شاء الله بشائر انخفاض الاسعار تكون على قريب يا رب. احنا مازلنا مصلي معكم مستمعينا، خليكم معنا. إليسا تطلب تتمنى كما طلب سي وحيد، بعد شويه ناخذ الاستيوس نتاع البايله مع الشيف مزايس. خليكم معنا.

0: هذه اللي سمو سمعينا الكرام نوصلوا معها مع الدلال وكما قالت تطلب تتمنى مع دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم دبارت اليوم
0: واللي حقق الأماني سعداء جدا باستقبال الشيف مازعيس. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير هذيلي. صباح الخير لي كل كيب الكل وكيف متابعين إذاعة مناسير.
0: قبل كل شيء ألف ألف مبروك نجاح الدورة الرابعة لمهرجان الشركاب.
2: ويعطيك صحة إن شاء الله. هو المهرجان اليوم
0: برشا تفاعل
2: ولا
0: أي برشا تفاعل
2: اختتام تاعه إن شاء الله. ديما نحاول نكون متجدين في أفكارنا في فقراتنا وإن شاء الله ديما من الحسن إلى الأحسن
0: إن شاء الله بحول الله الحقيقة. ويعطيكم الصحة الناس المتطوعين الكل وكافة الشركاء بهذا المهرجان وهذه الفكرة اللي أعطت حركية كبيرة برشا البارح. وشفنا حتى الأجواء مع زميلتنا وصديقتنا نجم المهري في البث الحي والمباشر في برنامج درة السياحة والحقيقة أجواء ممتازة للغاية. به سي وحيد خصيبه وحتى الجوارات اللي حاضرين معنا اليوم في استديو مهرجان الكريفيت تبارك الله والشفريت
2: صحيح.
0: شنو النجم نعملوا بهم؟
2: هو خليني نربط. البارح كانت في ضمن معناتها فعاليات المهرجان كانت مسابقة في الطبخ قسمناها لجزئين، الموروث الغذائي يعني هاو الشركة وشنو عطينا أبن كسكسي الشركة وعنا شكون فائز من المنسير مريم الصغير من المنسير
0: وجولة تحية ألف مبروك يا مريم.
2: وعملنا ديكرياسيون حاولنا نجتهدوا شوية فهمتني شكون ينجم يعملنا ديكرياسيون بما فيهم فمزوز أطباق ولا شفتهم بهين وكذا فهمتني ممكن يقولوا آه موروث غذائي ما تمسوش وكذا ولكن علاش لا شوية تجدد فهمتني. صحيح موروث غذائي أوكي إذا كان متفاهمين أما ديما الكرياسيون هذيك احنا مطالبين خاطر احنا نخدموا في فن مانيش مطالب كيما فنان تشكيلي يعني اليوم عمل تابلو غدا يعمل تابلو اخر فماش قاعده معناتها اساسيه. اذا ما نطولش عليك هذيلي زوز اطباق منهم طبق بالزوز اطباق بالكريفيت. صديقه جاتنا من قبلي والقبلي نعرفها اللي هي مشهوره بالمطبقه وانت تعرف اكيد راك ذوق المطبقه تبدا بليت العلوش وتبدا بشحم وتبدا موزوزه وكذا عملتها في رويدمير فوالا وحطت فيها الكريفيت وحطت فيها زاد الشركه ديجا بعد ما فورته شويه الشركه وكذا وعملت تكلم طبقة بالفرويد ميرا اللي هي المارياج ما بين الجنوب والساحل وذيك هي تونس نحبوا احنا كي الشمال كي الجنوب كي كذا فهمتني وطلعت حاجة مزيانة
0: جات بنينة
2: هذه جات في المرتبة الثانية. ولكن خلنا نحكي لك المرتبة الأولى اللي هو موروثنا الكسكسي ونعرفوا احنا الكسكسي شو ناكلوه احنا كسكسي بالحوت وناكلوا كسكسي بالدجاج هكا ولا ناكلوا كسكسي بالحم اسكو ناكلو كسكسي بالكريفات اذا كان كلينا بالحوت نجم بار اكزومبل جربناه وكذا ولكن هي عملت هالكسكسي هذا وحطت فيه المكونات الكل اللي شبه للبايلا ما نعرف احنا الروز اللي هو بالفرويد مير والحوم بيضاء وكذا بايلا اذا سميته هي كوسايلا فهمتني. والكوسايلا هذا هو قائد بربري امازيغي والكسكسي نعرف اللي هو موروث لمادي مغاربي اصله امازيغي وكذا فهمتني وكذا يعني جمعت بين التاريخ فهمتني وال معناتها الطبق ذا والمكونات اللي حطت فيه كذا. جيني للقوة توا اكيد

0: زوز
1: اطباء يتكلف 300,000 لازم تكون
0: فهمت. هو اجتهاد يعطيهم الصحه يحاولوا موروثنا اوكي بربي نعاودها راهو ما يتمسش خاطر نسمع في برشا اخر حلقه حكينا وقتها مع الرئيس لنا النوري وكذا حكي على الطاجين قال النجم نعملوا طاجين كذا انا من بعد نسمع في برشا تفاعل كيف الشركاوي يجي طاجين يجي كذا راهو الشركاوي يجي كان فطاير ماشي اسمع في الماكله ما فماش يجي كان ما فماش النجم نعملوا ديكريسيون اوكي هذاك لاجي ديلا في انا معروف كسكسي وفطاير لكن نعملوا ديكريسيون علاش لا فهمني فيها بس
1: وهو حسب ما يحكي معناتها حاجه بنينه
0: اي بياسي
1: بنينه وناجحه
0: شو وصحيه
1: وتحافظ على المنافع نتاعك
0: انا زيد مش نقلي المقلي ولا انا خير نفس المكونات انا ذيك اما خير ما نقليها في الزيت نطيبها في الكوشه تو سامبلومون
1: صحيح وحاجه نصور بنينه برشا يعطيك صحه شيف
0: شكرا
1: نعرف عندك ضغط نتاع عمل كبير اليوم الحفل الاختتام
0: الاختتام ان شاء الله عرض درجات ناريه حاجه شو مزيانه حاجه مزيانه اكثر من برسك من 50 درجه ناريه مع نص النهار ان شاء الله يكونوا في مارينا والاختتام مع اخونا مراد باشا 5 تاع العشيه في مارينا بحول الله
1: شكون عرض فني موسيقي كبير موسيقي ديما وحاجه تلم برشا العائلات التونسيه اذا بلا. ما عندكمش برنامج باش تخرجوا تفردوا مع العائله امشيوا للمارينا
0: بلا نعرفوا غدوه الناس تقرا وتخدم ذاك علاش بديناه الخمسه نتاع العشيه فهمتني باش يتواصل حتى للسته للسبعه كيك فهمت
1: وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير
0: شكرا لذات من السير صدقني النجوه الشوقي اللي تعبناه خاصه في النهار الاول والاستديو كان ثبتوا الديكور بدلوه درا قداش من مره وهما يعطيهم الصحه فريمون
1: وحمد لله
0: وحده الانتاج لنا زاده ميرسي بوكو يعطيهم الصحه وانت زاده وكافه ليكيب الكل اي خلينا وخيان احنا برك معناش بزايا في بعضنا
1: احنا ديما وخيان وبالحق
0: شكرا
1: شفنا عمل كبير برشا واحنا صحيح ممكن شريك اعلامي ندعموا هذه المبادرات اللي تحافظ على الموروث نتاعنا من اجل اشعاع زاده السياحه الحقيقه بره. وقاعدين تخدموا انتم في اطار تماهي كبير برشا مع المندوبيه الجهويه للسياحه مع
0: الثقافه زاده
1: مركب المارينا السياحي معناتها تبارك الله وبرشا شركاء والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه معناتها الحقيقه حدث مهم وان شاء الله من مزيد من نجاح الى نجاح
0: باش ما يتغشش صدقني شكرا للسي كاظم صناعه تقليديه ثقافه سياحه شباب الرياض وحده تنشيط الاحياء زاد كان اخونا عماد كان مصباح متواجد غادي وعمل الاجواء زاد معك صغيرات خاصه مع المكتب المحلي مصايف وجوالات زاد يعطيهم الصح تعرف الوحيدين اللي قعدوا حتى الليل العشره نتاع الليل وك صغيرات وما حبوش لي باران يقولوا ما يروحوا هما شدوهم كل واحد يعطي صحه مروان
1: فهمني علاش قلت لك اجواء كانت مميزه في الثلاث ايام ان شاء الله اليوم الاختتام ان شاء الله حفله كبيره ان شاء الله دعوه مفتوحه لكل من يسمع فينا واذا يحب يعمل برنامج مزيان يزل عاله ويمشي يتفرج في المارينا ويعيشوا اجواء اختتام مهرجان الشركه وفي دورته الرابعه يعطيك الصحه شيف مازن
0: شكرا نذيل
1: موعد يجدد معك ان شاء الله لحد الجاي نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث القائده نجلاء طيب المحمد وانت نجموا تلقاو مستمعينا مختلف استضافاتنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه منستير شكر جزيل ليا على المستوى الاخراج الرقمي في الاخراج التقني سعداء انه كنت حاضر اليوم مع هيثم والناس بكل نشاط وحيويه وهو يد بن ساسي في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم بعد شوية موعدكم مع الأطفال برنامج يجمع حكايات الصغار مع صديقة وزميلة ريم الهاني خليكم معنا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سلامة

0: تمام 9 صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. المجلس قال في بلاغ أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، وأن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، خاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى، حيث أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب وفق نص البلاغ. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح زواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات، وجاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة الجزائري مراد عجال على هامش لقاء جمعهما بالعاصمة الجزائر. وأكد الجانبان أو اتفق الجانبان على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجل. أظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تجاوزت عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر 9 الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية. كما كشفت المؤشرات أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي سجلت تراجعاً طفيف بنسبة 2.4%، واستقرت عند 24.2 مليار دينار، وهو ما يعادل 104 أيام توريد، وذلك مقارنة ب 23.6 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد بتاريخ 2 أكتوبر 2026. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات دعب السجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة الملاسين، وقد تم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق. في فرنسا قال قائد الشرطة أن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء البلاد أصبحت خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا يوم الجمعة، ودعت نقابات المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة ماكرون لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بسبب أوضاع الفصول الدراسية وتمويل المدارس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع.

0: شنو حويلكم اليوم؟ شنو حويلكم؟ شنو حويلكم؟ حسيت النهار لحد اللباس نتاعو خير من بقيه ايام الاسبوع، صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: نهار لحد اللباس نتاعو خير من بقيه ايام الاسبوع. يلا نعمل جولة في الأستوديو، وقتاش ترقد وقتاش تقوموا وسط أيام الأسبوع؟ وقت ياسين نبدأ واي؟
2: 7 نقوم.
0: ترقد وقتاش؟
2: 9-9:30
0: متاع الليل وتقوم 7. ياسين
2: بالطيب.
0: بالطيب، ضيف أول مرة يجي بحذينا اليوم. خليل بوزقرو سنة 5.
3: سنة 5.
0: وقتاش ترقد وقتاش تقوم؟
3: 9 نقوم 6:30.
0: تقوم 6:30. ياسمين المصلي سنة ثانية باللميع، جهرني اللميع، ما عادش نرى انا، ما عادش نرى اللميع ذي كل جي في عينيا. ياسمين واو، هذا الامر مبهر جدا مع الفريزات اللي عندك في مريولك والنوار الابيض زيادة اليلمع. ان هذا الامر مبهر جدا، انت مبهرة وجميلة ورائعة. يلا ياسمين، وقتش ترقد وقتش تقوم؟ 8 تقوم ليه؟ عاد تدخل تقرا 8. صافي بالك اللميع نتاعك في يديا، وزر اللميع نتاعك وصلي لطاولتي. وقتاش ترقد؟ ما تعرفش. وقتاش تقوم؟
1: نقوم ساعات
0: يوسف
1: 7.
0: وقتاش ترقد؟ وقت اللي ترقدك ماما. باهي نواصلوا، ثم بحذينا ينغفنون عائدة مشري
4: نفيق 7.
0: صباح النور اسيل، شنو حوالك؟ لاباس؟
4: لاباس.
0: وقتاش ترقد في الليل؟
4: نرقد
0: 8 متاع الليل وتقوم
4: 7.
0: مالا مدرستك قريبة انت لداركم. باهي، ثم بحذينا ضيفة جديدة جميلة جدا رائعة، تلبس باللون الأصفري وعاملة زوز قرون مستويين قد قد القرون كيما متاع الغزالة. شنو اسمك؟
5: ياسمين.
0: ياسمين
5: ياسمين بالطيب.
0: بالطيب. عمري
5: 7.
0: 7 سنوات. نقرا في السنة
5: ثانية.
0: واو، أنت رائعة جدا وذكية. إذن وقتاش ترقد وقتاش تقول ياسمين؟ وقتاش ترقد؟ ما تعرفش وقتاش ترقد. وقتاش تقوم؟ وقت ما تقيمك ماما. يظهر لي أنت لقم سنة ثالثة ولا يعرف وقتاش يقوموا. ثم بحذينا إيلين زنيتي، تقرا في سنة
6: ثالثة.
0: سنة ثالثة. وقتاش ترقد إيلين؟ ترقد ما ثلاثة. وقتاش تقوم؟
6: 6.
0: ترقد ما ثلاثة تقوم 6. ما ثلاثة متاع القايلة وما ثلاثة متاع الصباح؟
6: قايلة.
0: ما ثلاثة متاع القايلة، تعمل قيلولة. أنت وقتها مش في المد، في الصيف هذا، في الشتوى. واو، عندها قوة خارقة هذه، تتنقل. ميكرو
3: تعمل قيلولة، بعدك تقوم، بعدك تعاود ترقد، بعدك
0: أنا يظهر لي عندها خاصية التنقل الآني. تنقل الاني، يروح بها من المدرسه للدار باش تعمل القيلوله ويرجعها تخرى، ومن بعد تعاود ترجع ترقد وتقوم 6 نتاع الصباح. عندك امكانيه التنقل الاني انت؟ ها، عندك قوه خارقه؟ لا. باهي، ثم بحذينا ياسين سنه
7: اولى.
0: مرحبا ياسين، مقرب للميكرو. وقتاش ترقد وقتاش تقوم؟
7: ما نعرفش.
0: ترقد 8 ونص
7: ونقوم يظهر لي 8.
0: تقوم تقرا 8، تقوم 6:30.
7: به
0: باهي. اذا
7: نحب نخرج.
0: تحب تخرج من الاستوديو؟
7: لا، نحب نقول لك حاجه نقص
0: في وضني. باهي، مسيش نكملوا الجوله نتاع الاستوديو، نحطوا اغنيه للمستمعين باش ما يسمعونيش، باش نحكي وحدنا ومن بعد نسمعوا. نحب نعمل معك
7: في وضنك، حتى حد
0: مش ايجا قول لي في وضني. ايجا قول لي في وضني بسرعه، قاعد يقترب مني. بيه، استنى ساعة قبل ما نجيكم للسؤال الموالي، حبيت نسألكم، يظهر لي فيكم اكتشفتوا السيدة المديرة اليوم في التلفزة، شكون فيق بها اللول؟
7: إيه؟
0: ياسين يظهر لي. انتي فقت بالسيدة المديرة في التلفزة، لقيتها؟ اطلع لي، اطلع. نجم تطلع ولا نعاونك؟
7: نجم
0: تطلع.
8: هو ساعة كأني كنت نخزر التلفزة، ريتك
0: أقرب الميكرو، أقرب الميكرو.
8: كأني كنت نخزر التلفزة، أني ريتك السيدة المديرة
3: واني اصلا ما عرف ما في باليش بلي هي سيد المدير. عاد ياسيد ياسين قال ذي المديرة عاد يتسمى هو عرفني بها.
0: ما نقول لك علاش، على خاطر هم اللي جا الصبيح هو يدور في الكلوارات ويلوج يقول لي بربي نحب نطلع لها. قلت له راهي اليوم ما تخدمش يا اخي. قال لي اش معناها المديرة ما تخدمش؟ قلت له راهي اليوم نهار احد، نهار العطلة نتاعها ما تخدمش يا اخي، وجاي لقاها في التلفزة. فهمت هيك علاش تعرف عليها؟
7: وقتاش هي قعدت غادي
0: قعدت في التلفزة؟ والله سؤال مهم ذي، كيفاش دخلت سيدة المديرة للتلفزة؟
7: ليه كيفاش كي وقتاش صوروها وهي غادي؟
0: اي ندرى هذا بث مباشر ولا بث مسجل، مانيش عارفه بالضبط. به يا علينا، يلا نعملوا الجوله نتاعنا في الاستوديو. اذا نحب تعملوا لي تقييم للاسبوعين، كيف كان الاسبوع الاول والثاني من الدراسه؟ نبدا معك انت ياسين، كيف كان هذا الاسبوع؟ اقرب للميكرو اكثر.
7: رائع جدا.
0: ماذا لاحظت؟ هل هناك تغيير ما بين السنه الماضيه والسنه الحاليه؟
7: فما تغيير بسيط، أما مش بسيط برشا، بسيط شوية.
0: فيما يتمثل هذا التغيير؟
7: القسم صغر شوية، وأنا وليت في القسم الوطني وكنت في القسم الفوقاني.
0: وما الذي يختلف ما بين مرحلة الدراسة التحضيرية والسنة الأولى؟
7: هو أن السنة الأولى صعبة شوية، تعطينا فيها سيدتي برشا كتب وسؤالات كبيرة برشا، أما أنا تعودت على هذا.
0: وكيف كانت العلاقة مع سيدتي؟
7: العلاقة متاع سيدتي العربية مش بهي، أما العلاقة متاع سيدتي الفرنسية بهي. نقولك علاش؟
0: علاش حسب رأيك العلاقة مع سيدتي العربية مش بهي في حين أنك أنت متميز جدا في اللغة العربية؟
7: خاطر هي تعطينا برشا دروس. أما نقولك علاش أنا نحب الفرنسية؟ أخاطر قالت لي سيدتي متاع الفرنسي الفرنسي دي ما من اليسار، وزادة الفرنسي فيها ألعاب، هيك ديما الفرنسي فيها الألعاب، هيك علاش أنا حبيت هيك.
0: استنيني خليني نتذكر معلومة مهمة جدا، اللي أنت يساري، اللي أنت تكتب باليد اليسار والفرنسي تكتب من اليسار، من هيك علاش تفضل الفرنسية؟
7: أي.
0: في حين أنك معناها أنت طفل موهوب جدا فيما يخص اللغة العربية، تتكلم العربية جيدا وعندك وصف دقيق جدا، فبالتالي أنا أتوقع أن تكون معلمة اللغة العربية منبهرة بمستواك في اللغة العربية وطريقتك في التعبير.
7: لا، خطي في العربية مش به برشا. خطي في الفرنسي به.
0: ملك الخط يتشابه، هي كلها خطوط مائلة ومنحنية. إذا استطعت أن تكتب باللغة الفرنسية جيدا فستكتب باللغة العربية جيدا كذلك. الخطوط تتشابه، يعني إذا استطعت الكتابة بلغة ما تستطيع أن تكتب باللغة الأخرى.
7: حسنا.
0: ليه انسى لي التلفزة، انسى لي التلفزة، غزر لي ليا. أيوة، إذا أنا أتوقع أن الإشكالية متاع الكتابة باللغة العربية هي
7: أنا نحب الفرنسي.
0: ما هي هذا ليس مشكل، جميل كلها لغات. باهي دونك إيجابية في المطلقة.
7: شكون
0: التجربة متاعك؟
7: أنا
0: تجربة العودة، الدخول إلى المدرسة لأول مرة والسنة الأولى
7: مش باهية برشا.
0: مش باهية، تفضل الروضة؟ شنو الباهي، شنو اللي يعجبك أكثر في الروضة؟
7: خاطر سيدتي انها ما تعيطش عليا. اما سيدتي متاع العربية تعيط عليا برشا رغم انا نكتب.
0: ربما تريدك ان تحسن خطك اكثر.
7: انا حسنت وقد ما النجم، وهي ما زلت تعيط عليا.
0: يجب ان نقوم بتمارين اكثر في المنزل اذا.
7: ليه اصلا كل يوم سيدتي تعطيني تمارين وانت تكون معلمتي متاع هذه التمارين ونعملها في الليل.
0: سنحسن خطنا حتى تكون دروسك.
7: اصلا عملتهم الكل اللي قول سيدتي وهي ما زلت عيط عليا.
0: بسم الله على يسونة، انا متاكد انها ربما رفعت صوتها قليلا لانها انفعلت. الخط نتاعك خط عملاق، تكتب كالصاروخ، قاعد تكتب فتقلت ما هذا الخط يا إلهي. فمن كثر الانبهار متاعها تكلم هكا ولا ترى. نشوفوا كيف كانت التجربة بالنسبة لكم انتوما. نبدأ مع خليل، كيف كانت التجربة متاع الأسبوعين متاع الدراسة؟
3: باهي.
0: ما الذي تغير ما بين السنة الماضية وهذه السنة؟
3: السنة الرابعة كنا نقرأ دروس أخرى
0: أي؟
3: والسنة الخامسة نقرأ دروس ما أقوى.
0: أي أيوة هذا الأمر.
3: ما أقوى شوي.
0: وهذا الأمر جيد وإلا مش جيد؟ أصعب وأحسن وإلا تحس في روحك ستتقدم أكثر ولا كيفاش فسالي؟
3: أحسن أحسن.
0: أحسن فرحان معناتي بهذا التقدم.
3: فرحان.
0: ممتاز جدا. لا باش نشوفوا ياسين. إذا أنت ياسين في أي سنة؟ سنة
6: خامسة.
0: سنة خامسة. كيف تقيم التجربة متاع الأسبوعين الأولين من العودة؟
6: كما الرابعة.
0: كيف لا يوجد تغيير يذكر؟
6: نرجع في الرابعة.
0: تقرأوا ثلاثة مواد فرنسية عربية إنجليزية؟ أي؟
6: هي بيدا ما تمزلنا نرجع في السنة الرابعة.
0: مازلتوا ما بديتوش تقدموا. إذا التجربة طيبة حتى الآن، لا توجد ما صعب أو متاعب. سيدتي
6: الوحيدة اللي قرناها جديدة هي الإيقاظ.
0: أي؟
6: بقى الكل والحساب
0: الحساب ما كنتوش تقرأوا سابقا؟
6: أه؟
0: ولا لاحظتوا التطور في الدروس؟
6: قرينا حاجات جديدة فيه.
0: أي؟
6: أكما الحاجات الوحيدة اللي زدناهم في السنة الخامسة.
0: بي و نتخيل قريتهم لكن تطورتوا في البرنامج. التطور في البرنامج هذايا والدروس اللي قاعدين تقراو فيهم لقيتهم شو تسمي معناها مميزين، عندك رغبة في كونك عيبي. أمر سعيد مسعد سعيد جدا. يلا نشوفوا إسيل، أحكينا على تجربتك مع بعد أسبوعين دراسة المرور من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة أو الثانية إلى الثالثة، كيف هو؟ أقرب من الميكروي.
9: رائع
0: رائع. أي ما أجمل ما عشتي خلال الأسبوعين الماضيين؟
9: عيد ميلادي.
0: عيد ميلادك حاجة ممتازة ورائعة. نغنيوا لها عيد ميلاد سعيدة.

0: رائع جدا. اذا قل لي اسيل شنو اجمل حاجه عشتها خلال الاسبوعين هذوما في مجال الدراسه؟ يعني هل تعرفتي على معلمه جديده اعجبتك؟ هل درستي درسا جديدا كان مبهرا والا كان ممتعا والا تعلم مفيدا؟ شنو احكي لي؟
1: تعرفت على معلمه العربيه والقواعد اللغه عجبتني.
0: اي
1: نشكرها ونقدم تحية
0: لها ستي سنة. باهي. إذن في المطلق التجربة كانت باهية في السنة الثالثة. ما لقيتش فما صعوبات حتى التوا. أنت تقرأ في مدرسة عمومية؟
1: لا.
0: مدرسة خاصة؟
1: أوكي.
0: باهي. ثم بحذينا المزيانة
1: ياسمين.
0: ياسمين أحكي لي كيف كانت تجربة الدراسة بالسنة الثانية؟
1: هايلة.
0: هايلة ممتازة. شنو المواد اللي تقرأوهم السنة في السنة الثانية؟
1: حاجات.
0: عربية خط
1: ما نقراوش
0: إملا
1: ساعات
0: إيقاظ
1: كل يوم
0: حساب ولا رياضيات
1: ساعات.
0: إذن الأحسن المواد اللي يعجبكم شنوما؟
1: قراءة.
0: مادة القراءة أنت تعرف تقرأ بالكدية؟ لازم نعملوا تجربة من الباب باش نشوفوا قدراتك في القراءة جيدا. وشنية اللغة اللي تعجبك أكثر، الفرنسية ولا العربية ولا الإنجليزية؟ ماش قريتوا إنجليزية ولا لا؟
2: لا
0: اللغة الفرنسية. علاش اللغة الفرنسية
1: تعجبني؟
0: ممتاز ورائع جدا. تتكلمين الفرنسية شوية؟ ماما تقرأ لك ساعات بالفرنسية وتكلمك ساعات بالفرنسية؟
1: احنا معناها
0: اقرب الميكرو.
1: معناها مازلنا ما تعلمناش نقراو، اما نكتبو كهو.
0: تعلمتوا تكتبوا بالفرنسية. متى تقول لكم بونجور لندي لو برومييي نعرفشنو شهر 2026 لا دات، تقول لكم هكا ولا ليه؟ Je m'appelle Yasmine.
1: لا مش الكلمات هاكم تعلمناهم، اما
0: تعلمتم انتي تعرف شنو كيفاش نقولوا Je m'appelle Yasmine؟ ما تعرفش؟
1: مثلنا معناها ما قريناش برشا حاجات.
0: اش من باهي قريتوا الحروف؟ A B C D E F G؟
1: لا
0: مازال باهي، من الوقت ما تتعلمهم قل لي باش نقولوهم مع بعضنا في غاديو من نستيغ. باهي. شكون مازال ما تكلمش؟ يوسف وياسمين. إذا ياسمين كيف كانت التجربة في السنة الثانية؟
3: لاباس.
0: عجبتك سنة ثانية؟
3: أي.
0: أنت ممتازة جدا في اللغة العربية، هل فرحت بك معلمة العربية؟
3: لا.
0: هل هي نفس المعلمة متاع السنة الماضية؟
3: لا.
0: معلمة جديدة؟
3: أي.
0: هل اكتشفت قدراتك في اللغة العربية في التعبير والتكلم والقراءة؟
3: لا.
0: ماذا قالت لك؟ أنك طفلة مميزة؟ أعجبك قسمك الجديد؟ ممتاز ورائع جدا. ثم نشوف يوسف، كيف هي أحوال السنة الثالثة يا يوسف؟
4: باهية.
0: ممتازة ولا باهية؟
4: ممتازة.
0: ممتازة ورائع جدا. شنو تقرأ في مواد جديدة هذه السنة؟
4: تكنولوجيا ونقرا انجلي.
0: ممتاز.
4: وقواعد اللغة.
0: رائع جدا. ويوسف المصلي توا باش يقدم لنا فقرة الأخبار متاع الصباح.

0: خصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ بداية السنة الحالية 246 فضاء فوضويا لاحتضان الأطفال، يتم اتخاذ قرارات غلق في شأنه في شأنها، ودعت الأولياء إلى التثبت من قانونيات هذه الفضاءات قبل إيداع أطفالهم بها من خلال الاطلاع على قائمات التي تنشرها الوزارة على موقعها، وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن الفضاءات المشبوهة بواسطة الرقم 18909.
1: الأخبار تصغى.
0: وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ومؤسسة قرى الأطفال أسواس مصر اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين، ويتوقع المسؤولين انضمام جمعيات بلدان عربية أخرى لدعم التعاون العربي المشترك في مجال رعاية الطفولة المهددة.
1: الأخبار تصغى.
0: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية في الصباح، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: الأخبار تصغر.

0: اليوم أسيل مشري في فقرة قلي علاش مش جاوبكم على سؤال كنا انطلقنا في الحديث ولا في الحوار عليه أول الحصة وقت اللي سألتكم وقتش ترقدوا وقتش تقوموا. يظهر لي فما كلكم تعيشوا في نفس الحكاية كل ليلة اللي هو ماما وبابا يقولوا لنا امشيوا ارقدوا انتم شنو تقولوا؟ باهي قلت تقول امشي ارقد تقول باهي صح عليها أمك اي وانتي كي تقولك ماما امشي ارقد شنو تقولها؟ باهي زيدا وياسمين ترقد مباشرة اي خليل
1: باهي
0: مباشرة تمشي ترقد ياسين
2: تقوليش يا نمشي يعني وحدي
0: مباشرة وحدك وحدك تمشي ترقد خمسة وخميس تبارك الله وما شاء الله شنطلب السر أنا من عند الأولياء وما تنسيوش باش تشربوا وقت ما توصلوا للفرش تذكروا اللي انتم ما شربتوش ما كي توصلوا للفرش تذكروا اللي انتم ما مزلتوا جعانين كي توصلوا للفرش تذكروا إذا متعاودوا تمشوا للتواليت مرة أخرى كي توصلوا للفرش تذكروا اللي انتم عودتوا عطشتوا مرة أخرى تذكر ذي كل يصير ولا ليه اي وما زلتوا ما اخترتوش تذكروا انتم ما زلتوا ما اخترتوش الدبش اللي باش تلبسوه غدوه هذا كل اللي لا يصير هكا ولا ليه لماذا يا ترى
2: على خاطر ما عندكش في النوم
0: ما عندكش في النوم مش قلتوا لي تحبوا تمشوا ترقدوا وحدكم ايجا ياسين ايجا ياسين ايجا فكرني كيفاش ترى تخلد الى النوم مباشره بكل هدوء انت
3: كي انت تجيني
0: كي انا نجيك انت تمشي ترقد مباشرة طول طول قل كاسين حان وقت النوم تمشي بكل سرعة إلى الفراش
3: أيوة وتحك أسنانك قبل
0: وتحك أسنانك قبل ممتاز جدا
3: الساعة متاعك مقلوبة
0: الساعة متاعي مقلوبة تونستيو هاي إذن سؤال اللي يطرح نفسه علاش ما تحبوش ترقدوا بكري هذا هو السؤال لماذا في بالكم أحنا الكبار لو كان يقولون لنا تنجموا تمشيوا ترقدوا بكري مش نفرحوا مش نموتوا بالفرحة والسعادة نكونوا عادينا أسعد ليلة في الأسبوع كان فايحد يقول لنا أنت حر الآن تستطيع أن تخلد إلى فراشك ولا إلى النوم بكل هدوء ذيك من أسعد اللحظات كان واحد يخليك هكا ما يكلمك حتى حد وتمشي مباشرة يقولك أنت حر طليق تنجم تمشي ترقد تنجم تسكر الباب على روحك وتقعد تنجم ترقد بكل هدوء من أسعد اللحظات هذيك فإذنكم تتمتعوا بها اللحظات هذيك واحد يعطيكم كل الحرية اللازمة باش تمشي وترقدوا وما يناديكم حتى حد وما يكلمكم حتى حد وما يقضيكم حتى حد يقولكم امشي أرقد امشي أرقد راهي ذيك نعمة كبيرة من عند ربي كونك تمشي ترقد في سلام وهدوء تعرفوا هي شذية ما تجيش على بالك ذي اللي هو انه النوم حاجة لوكسيوز ها لا ما تجيش على بالكم تجيش على بالكم دونك انتم علاش ما تحبوش ترقدوا شو تحبوا تقعدوا تعملوا
3: انا احب
0: نقعد
3: اتفرج على
0: التلفزيون انت تحب تقعد تفرج على التلفزيون ياسمين شنو تحب تعمل تحب تقعد تلعب يوسف
2: خليل نحب نقعد نلعب شوي نتفرج على التلفزة شوي
0: تلعب وتفرج في التلفزة ياسين
2: نحب نقعد نتفرج على التلفزة
0: تحب تقعد شو نحيوها التلفزة من الدار هذه التلفزة الدار هذه باش نقول لهم نحيوا لنا التلفزة اوبسيون زايدة في الدار ياسمين شنو تحب تعمل؟
3: ساعات نقعد نتفرج على التلفزة ونرقد وحدي
0: شفت ياسمين تتفرج على التلفزة جهة النوم التلفزة تبننها اي به يوسف عندك ما تضيف لي في الموضوع؟ اي ولا لا؟ لا اوكي باهي اليوم اسيل مشري باش جاوبكم على سؤال مهم اللي هو
3: علاش نرقدوا بكري
0: علاش لازم نرقدوا بكري ركزوا معاها بالقدي باش جاوبكم على سؤال علاش لازم نرقدوا بكري في فقره قل لي

0: والبركات لأحلى مستمعي إذاعة المنستير. اليوم في فقرة قلي علاش باش نكتشفوا مع بعضنا علاش لازمنا نرقدوا بكري. أولا أنه نرقدوا بكري مش مجرد نصيحة تقليدية نسمعوها من والدينا، لكن هو ضرورة صحية تخلي الجسم يفرز هرمون مسؤول عن النوم العميق والراحة، حيث تتجدد خلايا الجسم وتبني العضلات، وبذلك ينمو الجسم جيدا. كما ينتج الجسم أثناء النوم بروتينات تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وأثناء النوم ينخفض ضغط الدم مما يمنح القلب فترة راحة مما يقلل من التوتر. ثانيا النوم يساعد الطفل على التركيز وتقوية الذاكرة بشكل أفضل في المدرسة. ثالثا كيف نرقد بكري؟ نقوم بكري لأن الجسم أخذ كفايته من النوم، وهيك نعدي ونهارنا في نشاط. وفي الأخير نحب نقول لكم أن الأطفال يحتاجوا لأكثر ساعات نوم من البالغين، فمن 3 إلى 12 سنة هما في حاجة من 9 إلى 12 ساعة يوميا، أما من 13 إلى 18 سنة فمن 8 إلى 10 ساعات يوميا.
1: أحسنتي أحسنتي أسيل. إذن مش نركزوا على 3 نقاط مهمة اليوم تعلمناها في فقرة قولي علاش، اللي هو علاش لازم نرقدوا بكري، اللي هو أولا الطفل وإلا لازمنا نرقدوا بكري باش نرتاح، هذه أولا. ثانيا ونقطة مهمة جدا اللي هو الجسم متاعنا يتجدد خلال النوم، والدماغ متاعنا يحفظ الحاجات اللي شفناهم وقريناهم وسط النهار. إذا كان ما نرقدوش بالقداء المعلومات مش باش تتثبت في الدماغ متاعنا وسوف تتطاير وتتبخر، ففي الليل كل المعلومات اللي تعلمناها طوال اليوم والحاجات الباهية اللي قريناها باش تتسجل في الدماغ عن طريق النوم. دونك وقت ما يرقد الإنسان أو ما يرقد الطفل تتسجل هذه المعلومات، ثم تتجدد الخلايا. الكل عنا خلايا تتجدد وعنا خلايا تنمو وعنا خلايا جديدة تكبر. دونك كنت حفوا على الخلايا، خلايا كل الجسم، العظام والأعصاب والعضلات وكل ما هو في جهاز الجسم يتجدد وينمو خلال النوم، وأمر مهم جدا. ثم المعلومة الأخرى المهمة زادة اللي قالتها لنا اليوم أسيل، اللي هو ساعة علاش أنتم ديما تسألوا شبيكم أنتم باش تقعدوا فايقين وإحنا باش نرقدوا بكري، هذا هو ولا علاش السؤال مهم هذا ديما، علاش ماما باش مازلت سهره وانا باش نرقد بكري؟ هكا تسالوه السؤال هذا ما تسالوهش، علاش الكبار ما يرقدوش بكري؟ اي ما عاود لنا اذا النقطه الاخرى، علاش الاطفال والكبار ما يرقدوش فرد وقت؟ من راسك من غير ما تقرا، من غير ما تقرا قولي من راسك، علاش الكبار والصغار ما يرقدوش فرد وقت؟
0: خاطر الصغار يحتاجوا ساعات اكثر نوم من البالغين،
1: لانه في مراحل عمر الانسان كل مرحلة تحتاج إلى فترة من النوم محددة. ففي سن الطفولة نحتاج ساعات عديدة من النوم، بعدك في سن خلينا نقول الشباب نحتاج ساعات أقل، وفي سن الكهولة وإلا بعدها الشيخوخة نحتاج ساعات أقل بأكثر من هيك. علاش مثلا مثلا مثلا مثلا نلقاو مامي ترقد وقت أقل من ماما، فهمتوا علاش؟ دونك الطفل يرقد بارشة ساعات، يحتاج إلى ساعات عديدة من النوم. اللي أكبر منه الكهل يحتاج لساعات أقل، وفي مرحلة متقدمة نحتاج لمعنتها ساعات أقل من ساعات الكهولة في النوم، فهمتوا كيفاش ولا لا؟ فالجسم عنده احتياجات لازم نلبيوها. فبالتالي وقت ما تقولكم ماما لازم نرقد شنو تعملوا؟
0: نرقد،
1: تمشيوا تحكوا السنونة، تمشيوا للتواليت تعملوا سنة تحكوا سنونة وتمشيوا
0: نرقدوا.
1: ترقدوا صحيح، أحسنتم. كيفي كانت فقرة قولي علاش، نمشيوا بعد شوية للفقرة الموالية. لكن قبل حبيت نعمل جولة في الأستوديو، واكتشفت أنه عنا وليد اسمه ياسين عنده موهبة مميزة وعنده غرام مميز. بشنو موهوب أنت ياسين؟
2: بالطيران.
1: كيفاش تطير أنت معناها؟
2: لا
1: كيفاش مغروم بالطيران؟ أحكي لي.
2: عندي غرام كبير بالطيران، ومشيت ركبت حتى في الطيارة، طيارة صغيرة بزوز بلايس، مشيت ركبتها حتى سقتها، وركبت حتى في طيارة كبيرة ودخلت الكوكبيت والطيارة اون بلان فول. ومشيت زادة لتونس وقتها اليوم العالمي للطيران في مدينة العلوم. مشيت وسقت السيميلاتور الغادي.
1: منين بدي لك الغرام هذية، الغرام بالطائرات؟
2: وانا صغير
1: كنت تفرج في يندرا، تفرجت في صور متحركة فيهم طائرات ولا كانت عندك طائرات لعبة؟
2: خاطر بابا كان مغروم بالطائرات، عاد تغرمت معاه.
1: وكيفاش اكتشفت لي بوك مغروم بالطائرات؟ عنده مجسمات متاع طائرات في الدار؟
2: عنده كتب متاع طائرات.
1: اي وفيهم صور متاع طائرات. وشنو تظهر لك إيلا؟ كيف تظهر لك إيلا؟ عجيبة إيلا، مميزة. علاش تعجبك الطائرة؟
2: على خاطر هي معناتها حاجة، هي معناتها حاجة تطير معناتها، خاطر
1: قدم لك خدمة بتنجمش توفرها لنفسك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يطير، يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يجري، لكن لا يستطيع أن يطير. فالطائرة هذه هي آلة عجيبة تعطيك إمكانية ولا تفسح لك مجال تجربة خاص، اللي هو التحليق في الفضاء ربما. وانت اللي يعجبك اكثر هو جانب المغامره في الطائره، اللي فات لي انت موجود فوق وتغزر، او اول جانب التقني للطائره في حد ذاتها. انت قلت لي دخلت الجهاز القياده متاع الطائره. هل ما يغريك هو عالم الطيران، او ما يغريك، او ما يغريك هو الجانب التقني في الطائره وكل المكونات اللي موجوده فيها؟
2: المكونات الموجوده في الطياره.
1: ممتاز جدا، كنت حتى أنا شكيت في هذا الأمر، رائع جدا. يلا باش نشوفوا زيارتنا اليوم ورحلتنا وين باش تهزنا مع خليل بوزقر، وبعد هذه الأغنية في فقرة أحكي لي عليها.
3: البلاد الآسيوية.

0: اليوم رحلتنا لبلاد بعيدة وممتعة برشا، تايلاندا، بلاد موجودة في جنوب شرق آسيا، لغتها الرسمية التايلاندية، والديانة الأكثر شيوعاً فيها هي الديانة البوذية، لذلك نجدت فيها الكثير من المعالم والتماثيل المرتبطة بهذه الديانة. أما زادة توجد ديانات أخرى أقل انتشاراً مثل المسيحية والإسلام. تطل تايلاندا على البحار جميلة جداً، لذلك نجدت شواطئ ذات الرمال الناعمة والمياه الصافية، ولجمال هذه الشواطئ يزورها السياح من كافة أنحاء العالم. عاصمة تايلاندا هي بانكوك، وهي مدينة مليئة بالحياة، ونلقاو فيها مباني حديثة وناطحات سحاب، كما نلقاو المعابد والقصور تعود لمئات السنين. وهكا جمعت بانكوك بين لمسة الماضي وحدثة الحاضر. من أشهر المعابد السياحية في بانكوك معبد وات فراكيو، وهو معبد مزيان بزخارف جميلة، ونلقاو فيه تمثال بوذا الزمردي، وهو تمثال يعد ارتفاعه 66 سنتيمتر
1: سنتيمتر،
0: لكن رغم صغر حجمه التمثال هذا عنده أهمية دينية كبيرة عند البوذيين في تايلاندا. في تايلاندا الفيل عنده رمزية، زعم علاش؟ خاطر الفيل كان يستخدم قديما للعمل ونقل الأشياء، ولهذا الفيلة عندها مكانة خاصة في الثقافة التايلاندية إلى اليوم، حيث أصبحت الفيلة تستعمل للإشهار السياحي لهذا البلد. تعرفوش في تايلاندا هناك مهرجان الماء، وهو مهرجان يحتفل فيه الناس برش الماء على بعضهم البعض، وهو من مظاهر الاحتفال بالسنة التايلاندية الجديدة. وعادات وتقاليد لها مكانة هامة في تايلاندا رغم غرابتها. مثلا التحية في تايلاندا ليست ككل بلدان في العالم، حيث يضع الشخص يديه معا أمام صدره وينحني قليلا، وهي تحية تعتبر على الاحترام الخاص لكبار السن وأصحاب المكانة. كذلك خل الأحذية هي عادة شائعة في الكثير من البلدان الآسيوية قبل دخول البيوت أو المعابد، وللحفاظ على نظافة المكان واحتراما له. وفي نهاية رحلتنا نكتشف أن تايلاندا بلد الشواطئ السحرية والمعابد الأثرية، لكنها تمثل شعب مميز بمعتقداته وبالحفاظ على عاداته وتقاليده. وهكا تنتهي رحلتنا اليوم.
1: يعطيك الصحة خليل بوزقارو، كنت تقدم لنا في زيارة افتراضية إلى تايلاندا في إطار فقرة أحكي لي عليها. شكرا لك، يعطيك الصحة، خليكم معنا، مازلنا مواصلين حصتنا بعد شوية باش نكتشفوا قصتنا اليوم وشخصيتنا مع مسرح اليسمين.

نتعرفوا توا على حكاية للأطفال.

0: الصوص مجد في صباح جميل استيقظ الصوص مجد بالدوبه فوجد أبه قد جهزت له فطور الصباح. جلس مجد وأكل بسرعة ثم ذهب للنوم دون أن يقول كلمة شكرا. وفي اليوم التالي وجد ملابسه نظيفة ومرتبة فوق سريره، ارتداها ثم قال أين حذائي؟ فأحضرته له أمه على الفور. أخذ حذائه ثم ذهب للعب دون أن يقول كلمة. ومرت الأيام وكانت الأم كل يوم تجهز كل ما يحتاجه صغيرها. وفي أحد الأيام مرضت الأم فلازمت الفراشة. قالت الأم أنا متعبة قليلا يا بني، هل يمكنك أن ترتب أشياءك بنفسك؟ أجاب مجد نعم يا أمي. توجه مجد إلى المطبخ ليعد شيئا يأكله فلم يعرف ماذا يفعل، ثم ذهب لغرفته ليغير ملابسه فلم يعرف مكانها. جلس مجد وقال أمي تفعل هذا من أجلي كل يوم وأنا لم أشكرها أبدا. أسرع مجد واركب في حفظ أمه وقال شكرا لك يا أمي لأنك ساعدتني
1: واعتنيت بي
0: إذا يا أصدقائي إن علينا أن نشكر من يساعدنا ونحاول الاعتماد على أنفسنا.
1: أحسنت يا ياسمين، أحسنت. كلمة شكرا كلمة مهمة جدا في الحياة بالنسبة لكل أفراد العائلة حتى نتعاون ويفهم كل واحد فينا دوره. يلا باش نشوفوا ياسمين تحفظ لنا شي أنشودة وإلا أغنية. لا ما تعرفش أنشودة وإلا أغنية، مازلتوا ما تعلمتوش أنشيد ولا أغاني؟
2: تعلمنا كان في السنة أولى.
1: في السنة أولى شنو تعلمتوا؟ مجموعة من الأغاني اللي انتي نسيتها. باهي مثال شاب باش نشوفوا إيلين. انتي فسأل ما أنشودة اللي باش تحفظ باش تغنيها لنا فما سنة تعلمتها؟
2: سنة ثانية
1: وانتي تو في السنة؟ في السنة الثالثة. بيه يلا سمعني الأنشودة. ترى
2: هيا فينا هيا نصطاد السمك، نصطاد سويا نملأ الشبك. هيا فينا هيا وخذني معك نأكل ونشبع من صيد السمك. هيا بينا هيا
1: يلا أولادي جاوني يجيو الأولاد ايجي وقفوا قد ما تقعدوش على الكرسي، ما وقفوا قدام الميكرو. ايجي من الجنب هذه يا زيد.

0: نحبش
1: الدرس الأول. شنو قريتو في السنة الأولى؟ شنو الدرس الأول؟
0: الدرس الأول هو حرف الراء من كريم.
1: كريم استيقظ.
0: كريم في حرف الراء. نقولك علاش؟
1: علاش؟
0: خاطر في بعد ك وبعد ك فماري. كيف ريمون؟
1: بعد ك فماري كي مريمون. كيفاش يقول الدرس استيقظ كريم؟
0: استيقظ كريم باكرا وهو مسرور لأول يوم دراسيين. ذهب إلى المدرسة مترجلا مع مراد قصد. تناول الفطور مع أمه وذهب إلى المدرسة مترجلا مع مراد.
1: أحسنت. إذن أول درس قريتوه في السنة الأولى أنتم اسمكم كريم. نشوف خليل شنو الدرس، شنو الشخصية اللي قريتوها في السنة الأولى؟ الدرس متاع السنة الأولى كيفاش يبدأ؟
2: متاع السنة الأولى؟ بالحروف.
1: ما عندكمش درس في السنة الأولى ما تذكرتوش؟ ما تذكرش شنو قريتو؟
2: أسيل. أما قرنا حرف من حروف.
1: حرف من الحروف. أسيل.
3: قرينا جمل. أول حاجة حروف ما تقرينا جمل.
1: ما تذكروش شنو قريتو في السنة الأولى وانت لين؟
3: ما تذكرش.
4: مع وقت كي جينا أتونا كيما نص صغير.
1: يا الأولاد أرجعوا لهوني، أرجعوا لهوني، أرجعوا للستوديو. إيجا هوني، إيجا هوني بحذية. أي أقعد هوني. شو نقول لكم أنا شنو قريت في السنة الأولى؟
4: وعلى المدرسة.
1: أي شنو اسم، شنو عنوان الناس؟ قل لكم أنا شنو قريت في السنة الأولى؟
5: أي
1: قريت، قريت هذا أبي مبروكا صباح الخير يا أبي، صباح الخير يا ولدي، هذه أمي دليلة، هذه أختي مريم، مي مي مي داعة، ما ما محفظة.
2: أنت فكر شو قريت؟
0: واو به يوم زيانة.
1: عجبتك، عجبك الدرس متاعي بتاع السنة الأولى؟
0: أي
1: دونك أنت شخصيتك اسمه كريم وأنت شخصيتك شو اسمها في السنة؟ ما تنسيش درس السنة الأولى راه.
5: شخصيتي
1: أي متاع السنة الأولى
5: نسيت.
1: نسيتهم
0: خاطرك
1: تذكر شي شخصية السنة اللغة الفرنسية. شخصيتكم في اللغة الفرنسية شو اسمها؟
5: سنة
1: في اللغة الفرنسية ما تذكروش شخصية زايدة؟
5: ما نذكرش.
1: روندي نوفا أليكول ما تذكر، ما تذكروش روم تقرا بالك في النظام الخاص يقراو ديرا ما عندهمش روندينو، عندهم حاجه واحده اخرى. عندكم روندينو ولا ما عندكمش روندينو؟ لا شيء، يظل لي جاي الوقت باش نقول وديعا. يلا باش نشكروا الساده المستمعين على الوفاء والاستماع، باش نشكروا هويدا سيسي على التنسيق، باش نشكروا هيثم والناس على الاخراج الهندسي، باش نشكروا تي جو هوني باش نقولوا باي باي جاي ياسين، باش نشكروا نجله عطيه على الاخراج التلفزي. يلا دوروا بيا حوايج بيتي، دوروا بيا حوايج بيتي. شكون مازال ما جاش؟
2: نشكر
1: شكون مازال ما جاش يجي باش نسكروا الحس، باش نسكروا البرنامج. يلا جاء الوقت باش نقولوا

0: من إذاعة المنى السير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنى السير، صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. ذكر وزير الصحة مصطفى الفرجاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن تونس تصدر الصناعات الدوائية لأكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. وأضاف الوزير أن تقديرات سابقة تفيد أن تونس تستقبل أكثر من 500,000 شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. عقد خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية والمخطط التمويل المدرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الغالبة بالقيروان. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ لوزارة التجهيز تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة الجدوى، خصوصا مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري على هامش اللقاء الذي جمعهما بالجزائر. وأكد الزويري أن الجانبين اتفق على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn.
1: إذاعة المنى السير.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: إشهار. هذا البرنامج برعاية
5: الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
6: دافينشي كوتشينا.
5: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
6: دافينشي كوتشينا.
7: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول الدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752، أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
8: موجة ديكو، موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
9: مرحبا، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية وصباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا الكل في صبحية نهار جديد وصبحية لحد العشرة ودرج. نبدأ معكم مشوارنا، يا ربي العمل عليك وشد فيك. نبدأ المشوار عند برشا عائلات تونسية، كل واحد فيهم باش لهي صحة ليه اللي قاعد يحوس، وصحة ليها زادة اللي مرمجة هكا تحويسة في دارها في التخميل وفي الغرون ميناج وفي تقريت الصغار، وباش ما يحبوش نهار لحد على خطر فيه برشا مسؤوليات. جينيكم باش نخفوا عليكم الضغط ونعاونوكم بنصيحة وبرشا معطيات ومعلومات عندها علاقة بالديكور. وفي موجة ديكو كل نهار حد من العشرة حتى النصف نهار. صباح النور محمد أمين، شنو حوي؟
10: صباح النور مروة، صباح النور والورد الوسمين السادة المستمعين، صباح الفل لكل مستمعي إذاعة مونستير، صباح الطاقة الإيجابية لشبابنا اللي هم مستقبل تونس، تحية لأمهاتنا وأبائنا الكل، إن شاء الله ربي يرضيهم علينا دنيا وآخرة، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
9: أمين يا ربي، وتحياتنا للأمهات ولربات البيوت الكل والنساء والرجال اللي يسمعوا فينا. ومرحبا بكم على 73 460 800، باش تتواصلوا معنا، وإذا كان تحبوا تاخذوا أي معطى أي تفصيلة في علاقة بموجديكو كالعادة والعويد. اليوم اخترنا لهم موضوع مزيان برشا أمينة،
10: أي موضوع مهم الحقيقة، اليوم موضوع حساس برشا اللي هو اني نقول باش نعطي اكزامبل في الموضوع هذا باش يفهمون الناس الكل. كي واحد يجي يمشي يشري كهرباء يهز معاه شكون، كي بدا ما يعرفش يهز معاه شكون يقلب له الكهرباء،
9: يهز خبير بالضبط،
10: يهز ميكانيسيان، يهز احنا اليوم باش نشريو تيران، باش نشريو ابارتمون، ما نشريوش هيك معناها تشوف انت اسوام لي ابارتمون تلقاها ب 300 مليون 250 مليون 400 مليون، اسوام غاليه برشا لا راضي كيف كيف. هذا موضوعنا اليوم، هذا كيفاش نقلبوا احنا، كيفاش نشوفوا كيفاش كي نجيو نشريو العقار هذا، شنو هما الخصائص التقنيه والفنيه اللي لازمنا نشوفوهم قبل ما نشريو الارض هذه ولا الابارتمون هذا، قبل ما ندخلوا في الديكوراسيون، قبل هذه الخطوه الاولى نقولوا احنا باش نعملوا افار به نقولوا احنا.
9: شكون حاضر معنا ميلا للحديث في هالموضوع هذا على امتداد سويعتين؟ زوز ضيوف باش ينورونا في الاستوديو، سي مراد بسبيس باش يحكي على اهميه البحث في المعطيات الاوليه قبل شراء العقار والمعايير اللي يمكن اعتمادها قبل الخوض في هذه المرحله، وضيفنا الثاني هو سي براوي الهربي باش يحكي لنا زاد على كيفيه اختيار المدخلين في العمل الانشائي والديكور. تفاصيل هذه الكل باش تكون حاضره معكم مع مجموعه من الفقرات. مرحبا بكم في الاستماع. الفقرات هكا تكون متعود، هيش الخبير في دارك بدلها بذكاء وعينك على جديد. انا محمد امين، وان شاء الله يا ربي انتم اللي تسمعوا فينا تتواصلوا معنا على 73 460 800. تحياتنا النجلة هويدا محمد صديه مروه، تسلم عليكم وتصبح عليكم، تقول لكم هاني جيتكم مره اخرى في انتظار عوده نوسه ان شاء الله قريبا للبرنامج موجه ديكو. نهاركم زين، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: معكم مكملين صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، ومرحبا بكم معنا كيف العادة والعويد في موجة ديكو. نوصلوا معكم الفقرة هكا تكون، واللي هي أولى فقرتنا هكا تكون. هو أكثر سوي نطرحوه كيفاش تكون، فالإجابة هي هكا تكون. محمد أمين بطيب، مرحبا بك معنا. باش نقدمو خلينا نحكي شوية على الموضوع، مقبلة خلينا نستقبلو ضيفنا سي مراد بسبيس. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. مهندس معماري وعضو بالفرع الجهوي بالمناسبة لهيئة المهندسين المعماريين، مرحبا بك.
1: باخير مروة، باخير أمين، باخير كافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك.
2: صباح النور سي مراد، شكرا لتلبيتك الدعوة اليوم في برنامج موجة ديكو. جبناك اليوم باش تحكي لنا بحكم خبرتك في الميدان هذايا. احنا كما قلنا بكري قبل ما نخرجوا فاصل، قلنا كي نجيو نشريو كهرباء ولا نجيو نشريو اي حاجه، نهزوا معنا شكون خبير يشوف
0: حاجه ثمينه زايده نحكي، ولا حاجه باش نحطوا فيها برشا فلوس.
2: بالضبط.
0: مش شوي
2: بالضبط. هذا هو. دونك احنا اليوم باش نشريو عقار كلك شويه، معناتها دار ابارتمون، ما نعرفش يعني اي عقار، فيلا في بلاصه. كيفاش نقلبها الدار هذه؟ كيفاش نشوفوا الارض هذه، طبيعه الارض، هل عندها على عندها دور معناتها في معناها لي كاركتيرستيك تكنيك احنا نقولوا نتاع الارض هذه. فما شكون شري ارض مره مش في باله، شري ارض كبيره وفي الاخر كي يجي باش يبني يلقى روحه باش يوخر 4 متر من 4 شيرات، اللي هي مشكل كبير. مش في باله شري 300 متر وقي روحه عنده حق يبني كيف 120 متر برك، هذه مشكل. دونك الحاجات
0: الباقي جردة، معناها
2: باقي جردة 4 متر روتري من الأربع شيرات. ما يعرفش هو، ما يعرفش شريها وسجل أمورها منظمة. ما يلا غالب أحصل ما يعرفش، ما استشارش أهل الاختصاص. دونك أنت سي مراد شنو تقولنا سورتو في الأراضي؟ خلينا نبدأ بالأرض قبل.
1: هو تيك صح على الموضوع اللي طرحته اليوم إذاعة مستير. أنا حاب نسمي المداخلة بتاعي اليوم استشير قبل ما تلتزم. علاش؟ كما قلت باش تشري اي حاجه ثمينه راك باش تذكر اهل الاختصاص في الموضوع هذا. اليوم موجوده هي الفكره انه المواطن قبل ما يشري عقار يمشي يستشير، لكن في اغلب الاحيان ما يعرفش شكون يستشير بالضبط. فما اللي نجم يستشير البلديه، يستشير الاداره الجهويه للتجهيز، فما اللي يستشير ديوان قيس الاراضي، يستشير ديوان الملكيه العقاريه، ساعات في حالات بسيطه يستشير مهندسين معماريين ولا يستشير محامي. ولا يستشير مختص في البناء، مقاول ولا بنائي ولا غيره،
2: لكن محامي في الامور القانونيه.
1: المشكل اللي كل منهم باش يجاوبوا فيما يخصه في الاختصاص نتاعو. اهم استشاره لليوم المواطن ماهوش عطيها قيمه ويمشي يستشير مهندس معماري بعد ما يبدا، بعد ما يشري العقار. ايديالمون يستشير مهندس معماري قبل ما يمشي العقار نتاعو. علاش؟ لانه هو اللي نجم يكون ملم بالتفاصيل هذه الكل، وينجم يوجهك في اي حاجه لاهل الاختصاص اللي يخصوا في الاشكال هذا. علاش؟ لانه نجم تستشير المهندس معماري يعطيك الترتيب العمراني وفي صوره اشكال يوجهك للبلديه، في فما اشكال في تحرير العقد ولا في الامور القانونيه يوجهك للمحامي. في حاله معينه فما عدم تطابق بين المساحه المذكوره في العقار والواقع يوجهك المهندس مساح. دونك هو اللي ملم بالتفاصيل الكل، ما عندوش الاجابات الكل صحيح، لكن عنده الاسئله اللي لازمها تتسال في وقت معين.
2: حتى كيبدا ما عندوش اجابه يوجهك
1: بالضبط.
2: يوجهك لشكون؟
1: ايديالمون تمشي للمهندس المعماري من الاول قبل ما تفهم ساعة ديجا البروجي نتاعك انت شنو ناوي، وهو يتطابق مع العقار اللي ناوي تشريه.
2: سمحني سي مراد باش نقص عليك،
1: هنا نحكيو على الاراضي البيضاء.
2: على الاراضي البيضاء بالضبط. اراضي بيضاء يعني سمعت قبل برشا شريت اراضي يلقاوك الارض هذيك مرهونه في البنك.
1: بالضبط. هذاك علاش
0: هو
1: يطلع على الميلاد.
2: لو كيمشي للمحامي قبل ولا للمهندس المعماري؟
1: يمشي للمهندس المعماري، يهز الوثائق اللي عنده الكل. هو جينيرالمون باش يشري الارض هذيك سوا باش يسمع دبوشة وراي ولا اسمع من عند ناس ولا بشي على طريق وسيط عقاري. دونك ديما فما ملف باش يطلع عليه، فما معاينة ميدانية باش تصير على عين المكان، وفما معاينة على الوثائق. من جملة المعاينة هذيك باش يوجهه تتصل بمحامي ولا تتصل بمحرر العقد ذاك ولا باش تتصل بالبلدية ولا باش تتصل بغيره. ساعات تلقى حتى التقسيم العقاري اللي صاير ماهوش مكتمل الإجراءات ولا غيره، اللي توصلوا بعد في مشاكل بعد ما يشري ويلتزم بالعقار ذاك يلقى روحه في إشكاليات ما ينجمش يبني العقار نتاعو. دونك ايديالمون يتصل بالمهندس المعماري من الأول قبل ما يشري، خاطر الاجرات العاده هو بعد ما يشري العقار يمشي للارشيتيك باش يخدم له البلان تاع البناء يعني والتنفيذ والترخيص.
2: ولا وقت جيت نشري قالوا لي هذه تتبني فيها اير بلس 7 ولا اير بلس 8، فالاخر نلقى اير بلس 2
1: اكتشف اير بلس 2 كهو. دونك هو الاشكال ديما الغلطه انه نمشيو للمهندس المعماري بعد ما نشري. ايديالمون امشي له قبل باش يعطيك ديجا يشوف البرنامج نتاعك اللي انت ناوي تعمله يمشي مع العقار هذاك ولا خاطر ساعات فما وضعيات اللي البناء اللي في في الحي هذاك تمشي تشوف زادت عين البلاصه وين والامبلاسمون وين والاجوار والكتله البناء المبنيه غادي على ضوء هذا تشوف روحك انت الترتيب العمرانيه تتوافق مع الواقع هذاك ولا لا. دونك تشوف روحك انت نجم تكون شاري عقار ب 300 متر مربع ورنتي ريال مو باش تبني فيه كان 120 رغم اللي الجيران بانين بطريقه مخالفه باش تلقى روحك يا باش تدخل في الطريقه المخالفه هذيك ولا باش تمشي في امور قانونيه تلقى روحك بعيد على الواقع العمراني الموجود. بحيث اهم حاجه انك من الاول تستشير تفهم الوضعيه العقاريه الكل تفهم الوضعيه بتاعك تشوف البروجرام بتاعك بارابور على المشروع هذاك يتماشى ولا ما يتماشاش خاطر مش كل 300 متر مربع كيف بعضها تفرق الأبعاد تفرق المساحات تفرق الطول والعرض تفرق الكتلة بتاع البناء المبرمجة تفرق الترتيب العمرانية. فما عقارات اليوم كراس الشروط بتاع المنطقة هذيك يفرض عليك سكن واحد مثلا اللي هذه معلومة برشا ناس تجهلها ما تعرفهاش
0: شو معناه سكن واحد
1: دار يقول لك تسكن مثلا العقار هذا مجعول تقسيم هذا لا لا اون سول ميزون دار واحدة
0: دار واحدة اي اي
1: مش هو يبدا ناوي باش يبني دار الفوق للاولاد وكذا يلقى روحه في اشكال من بعد ما عندوش الاشكال هذا
2: بالضبط.
1: دونك ايديالمون تمشي للمهندس من المعماري من الاول يطلع لك على الملف الكل يطلع لك على التراتيب العمرانية كان فما استشارات زايدة باش يعملها مع محامي مع بلدية مع التجهيز مع مختلف المداخلين الكل يوجهك هو
2: المهندس المعماري يتصل ولا المواطن
1: ينجم هو يوجهك ليش تتصل بهذوما ولا هو ياخذ اون شارج الموضوع يتصل به في كل الحالات تبدا عندك ملف متكامل قبل ما تدخل في صفقه الشراء
2: مهم برشا مهم برشا
1: بالضبط
0: سهل لك المهمه الكلها
1: بالضبط
0: كي نحكيو تو هذه ارض كي نحكيو على دار ولا فيلا
1: نفس الشيء
0: نفس الشيء
1: نفس الشيء باش تمشي معاها انت كيف كيف باش تعاين البلاصه باش تعاين العقار وين موجود اهم حاجات باش تشوف الوضعيه بتاع الوثائق الموجوده والملكيه كيف نيه الطريقه بتاعها اهم حاجه في العقارات المبنيه بون سا ديبون كاينك باش تشري مع عقار سكن جماعي ولا سكن شبه جماعي يفرق خاطر مش كيما باش تشري ان ايتاج دو فيلا ولا باش تشري زوز دو ايتاج فوق بعضهم كيما باش تشري بورتمان في عماره
0: صحيح
1: يولي اهم حاجه باش تعاين العقار السكن بيدو اللي باش تسكن فيه تشوف شنو فيه مشاكل فيه حاجات ظاهره دي فيس كاشي ولا دي فيس ابارون من نوع الرطوبه ولا من نوع التسربات
2: حتى الستركتور
1: نقولوا الستركتور بيدها يعني. وقتها يوجهك هو مثلا باش تتصل بمهندس مثلا خبير في البناء مستشار في الهياكل ولا في الكهرباء ولا في غيره باش تشوف تعاين الوضعيه الحاليه
2: في اي مشكل في الدار حتى في الجبس نقولوا احنا
1: بالضبط.
2: حتى في الجبس المشقق معناتها فما حاجه وراها
1: باش تشوف شنو الشقوق هذيك شنو هي سببها ونفس اهم حاجه في العقارات هذوما نحكيو في السكن الجماعي تشوف لي بارتي انديفيز معناها الاجزاء المشتركه
0: انت وجيرانك
1: ابار الاجزاء المشتركه مثلا الكاج ديسكاليي الكاج داسونسور البارتي نتاع الكولوار فما نقابه مالكين ولا ما فماش قائمه بدورها ولا ماهيش قائمه لانه هذا الكل غدوه باش ياثر عليك على راحتك في السكن
2: على قيمه العقار
1: بالضبط وياثر على قيمه العقار وياثر على راحتك انت في السكن هذاك هذا سكي فا اونجوندري معناها باش ياثر علينا من بعد في المصاريف اللي باش تتحملها انت من بعد اللي ما كنتش قاري لحسابها كسوسوا في العقار بيدو كان فما أشغال متاع تصليح ومتاع تهيئة وإلا في الحاجات اللي باش تأثر لك على سلامة الملكية بتاعك معناها تشوف أنت غدوة ما فماش نظافة للكولوارات باش يأثر لك على راحتك أنت في المسكن فماش ضوء ما فماش الأسانسور مرة يخدم مرة ما يخدمش مثلا فماش السيرفيس أونتروتيان بتاعه
0: نقبة الملكين قائمة ولا مش قائمة أنت شريت الدويرة هذيك في عمارة مسكونة معناها وقتها تكون العملية سهلة أما كتبدأ أنت شريتها وهي مازلت قاعدة تتبنى وهي جاري به العمل برشة طيب نفس الشيء ولات تشري مازال ما تبنيتش
1: يشري سيركلان من عند من عند لي بروموتور ايموبيلي بطبيعة الحال فما بون هما جينيرالمون لي بروموتور ايموبيلي طريقة منظمة أكثر في الحالات هذه خاطر عندهم قوانين تنظمهم لكن أنت تنجم تثبت في المساحة اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في الكونترات فونت بارابور على الواقع اللي مبني تثبت في الخاطر هو باش يعطيك كره شروط نتاع ستاندينغ زادة هذاك مواصف مقابل المواصفات اللي الموجودة وإلا لا فما الحاجات هذوكم اللي أنت لازمك تثبت منهم تشوف الدات نتاع التسليم مقابلة مع اللي هو باش يسلم لك في الوقت هذاك ولا تقدم الأشغال مناسب ولا مش مناسب باش تفهم روحك أنت كي نقولوا باش ناخذ العقار تاعي
0: زيد لازم يكون وعدني مثلا أنا بشبيبك ألمنيوم وعملهم
1: هذيك المواصفات اللي نحكيو عليها مطابقة ولا غير مطابقة
0: مثلا جاني منو الحاجة وبعد عاد
1: نحكيو على رخام أمبورتي نلقاوه رخام ماهوش أمبورتي ولا نحكيو على برودوي دو برومي شوا الآخر نلقاوه هذا ديتاي
2: نعرفه في اللي ديتاي هذوما الحقيقة. مثلا هو يقول لك هكا عندي 40 دينار بار متر كاري مثلا في الكالجري، نقول واحد نقول لك اللي بتحب تزيدوا ادفعوا انت ونركب لك
1: موجود. العالم موجود، ما هذا نتفاهموا في ال 40 دينار اللي موجوده ساعه
2: بالضبط،
1: نتفاهموا في المينيموم اللي انت متعهد باش توفره لي. اسكو هو مطابق المواصفات ولا لا؟ وتنجم تطلب، سامحني يمين، تنجم تطلب حتى دي فيزيت وقت التقدم الاشغال باش تشوف الحاجات اللي المخفيه اللي انت ما تشوفهاش.
2: دي فيزيت بيان سور باش تكونوا معناتها باش يكون معاك مهندسه،
1: معك مهندس،
2: مهندس نتاعك يشوف لك
1: شيء وحده. المواطن كان ما هو ما يفهمش في البناء ولا ماهوش خبير، ماهوش باش يفيق بالحاجات الفنيه والتقنيه الدقيقه اللي لازم يطلع عليها.
2: تعرف فما ساعات حالات تصير، فما برشا تو الحقيقه موجود البناء معناتها نسميه بناء فوضوي، الا ما يحترمش الرخصه بتاع البناء
1: بالضبط.
2: يعني يبدا عنده روتري 4 متر مثلا، هو يعمل روتري 2 متر كاو 2 متر كاو، ومن بعد انت وقت جيت تشري هالدار هذيك فما برشا ديار قاعدين يتباعوا بالطريقه هذه. انت كي تسمعك مهندس معماري باش يقول لك من الاول من البدايه باش يقول لك راهي مخالفه القانون
1: بالضبط.
2: يعني انت باش تعرفها الحكايه هذه من الاول، معنى انت تنجم دخلت على دارك وشاري وفرحان وكل شيء وبديت تتنظم وتركح وتركب شبابكك، يتفت لك جارك من الغادي يقول لك اه راك مخالف، راه تقول وين شاري هكا، يقول لك شاري هكا راني مخالف، راني جارك ديجا لباع لك، راني عندي نواه قضيه ولا عندي معهم.
1: هذاك التشخيص الاولي اللي لازم يصير بالضبط، وتشوف
2: هذا يفيق لك به المهندس المعماري وقت اللي يجي.
1: والتشخيص الاولي هذا ينجم حتى كما قلت في الحاله كما اللي ذكرتها انت زاده، ينجم يكون الاتفاق بين الاجوار يخص الاشخاص هذوم، يعني متفق انا وياك الاتفاق نتاعنا ما يتعداش في الجيره الملكيه. وقتها تولي اشكاليات اخرى ويلزمك انت وقتها ذاك، علاش قلنا تستشير مثلا مختص في القانون باش يشوف الاتفاقات اللي صايره ولا الارتفاقات اللي صايره والحاجات هذه. دونك هذاك علاش ديما نقولوا تستشير قبل ما تشري باش تبدا عارف لي ديتاي هذوما الكل، باش ما تحصلش من بعد البناء تلقى روحك في مشاكل اللي ما تنجمش تمشي فيها. نفس الشيء
2: شكون الناس اللي نجموا نستشيروهم ابار المهندس المعماري، معناتها اللي يجيو بعد المهندس المعماري شكون
1: هو؟ برشا اطراف، معناها انت والحاله نتاع العقار مثلا، نجم نقولوا كان ادارات باش تستشير البلديه باش تجاوبك في مدام وجود العقار هذا في داخل مثال تهيئه ولا خارجه، التقسيم اللي فيه موجود فيه مصادق عليه ولا غير مصادق عليه، مكمل التهيئه نتاعو مش مكمل، تنجم تستشير لي كونسيسيونير ديتا معناها المتداخلين نتاع ستيك سوناد وناس باش تشوف اللي العقار هذا قابل للربط ولا مش قابل، قريب لشبكه الربط ولا مش قريب، باش انت تقرا حساب المصاريف هذيك كان باش تكون مصاريف اضافيه ولا لا. تنجم تستشير اهل القانون، محرري العقود كسوا عدول الشهاد والا المحامين فيما يخص الانجرار بتاع الملكيه والعقود المحرره في العقارات.
2: كتبت فيها شهاده ملكيه نتصور ما فماش مشكله،
1: مش بشرط هي تنجم تكون ملكيه مشاعه كما تنجم تكون ملكيه فرديه، كما تنجم فما الاجزاء مش مذكوره، كما تكون فما رهون محطوطه على العقار هذاك يلزم يطلع عليها اهل
0: قبل ما تشري، لازمك تثبت في كل شيء
1: حتى ديوان الملكيه العقاريه يوفر لك السيرفيس هذا، تنجم تطلع عليه وتشوف النسخ المجرده
2: تاع العقار مفتوح للمواطنين ينجموا يمشيو. المهندس المعماري ينجم يخدمها الخدمه هذه الكل،
1: يخدمها ينجم مهندس معماري كما تنجم انت تخدمها،
2: معناها يوكل. نقول احنا المواطنين تو يقول لك ايش نقعد ندور ونجري من بلاصه لبلاصه،
1: ايش قلنا امين
2: ايش قلنا معماري
1: بالضبط. احنا ايش قلنا من الاول امين في قلنا سواء هو باش يمشي وحده يدور على المتداخلين هذوما الكل كلهم في اختصاصه
2: بالضبط،
1: والا باش يكلف مهندس معماري يعطيه في الاخر السؤالات اللي لازمها تطرح والمتداخلين لازم يمشي له. دونك ايديالمون احنا خاطر نلخصوا ديما دور المهندس المعماري باش يخدم لي جوست لو بلان، بينما هو المختص في المجال العمراني ومجال البناء من لولو
0: هو اللي باش يشوف التفاصيل كلها بالضبط. اذا كان فما دي لاكون باش يقف عليها واحده ويصلحها
1: بالضبط، باش يشوف لك معناها وضعيه العقار من لول، كان فما متداخلين اخرين معاه باش يستشيرهم ولا باش يوجهك انت باش تستشيرهم قبل باش تبدا انت تشري العقار نتاعك، تبدا مطمئن في وضعيه سليمه.
2: باش نرجع لك للفضاء معناتها اللي يسميه الاسباس كوما في الـ في الـ في الامارات، نقولوا احنا
1: الاجزاء المشتركه،
2: الاجزاء المشتركه بالعربي ما نعرف ايش الكلمه
1: بالضبط.
2: كيفاش يحددها المهندس المعماري؟
1: هو مش المهندس المعماري حددها، هي تبدا مذكوره في شهاده الملكيه جينيرالمون في بعد ما تصير.
2: واذا كان فماش مراد شهاده ملكيه بربي يرجع لها هذه في ليزابارتمون،
1: هي جينيرالمون في ليزابارتمون نحكيوا على عقارات مسجله. دونك يبدا العقار مسجل في ديوان الملكيه العقاريه، يبدا فيه الاجزاء شهاده الملكيه تبدا مذكور فيها الاجزاء الملك نتاعك انت، وفما سطر ثاني يقول لك الاجزاء المشتركه
2: ويوصفها
1: ويبدا فما الوصف نتاعها شنو هي معناها باش تكون وقداش مساهمتك فيها. معناها جودينا بروتوكول عقار فيه 120 متر مربع، فيه 100 متر مربع مساحة خاصة وفيه مثلا 20 متر مربع أجزاء مساهمة في الأجزاء المشتركة اللي تمثل تنجم تكون في في في في الكولوارات في الكاج داسونسور في في الملكية متاع السطح كيف كيف زاد الملكية اللي فوق بالكل باش نفهموا احنا الملكة ذا يعني شريت اليوم ان دوزيام ايتاج في في في في في بورتمان اسكو في في مسكن مجموعة مساكن اسكو عندي الحق اني باش نطلع اون اكستنسيون ولا ما عنديش الحق
2: خاصه كي يبدا هو
1: كلمه الهواء
0: الهواء عندي ولا مش عندي
1: اللي هي راي جزئيه كبيره برشا ومهمه برشا هذه في التوصيف نتاع العقار نتاعك يقول لك بعت لك انت والهواء نتاعك لازم تمشي للي باش يحرر لك العقد يكون يجزا لك الحكايه هذه اللي راك شريت هذا
2: وشريت هذا الحقيقه الحكايه هذه معناتها واحد شاري في كاتريم ايتاج قال الهواء نتاعي طلع في الاخر مش نتاعو
1: بالضبط لانه هو عاده راهو اسجا تابع للملكيه المشتركه
2: بالضبط
1: في حالات اخرى ينجم يتحدد ملك راهو ملك
0: يكون اغلى نتصور كان شريه من لوش يشريه للدار والهواء دونك باش
1: نفس الشيء اللي بلاس دو باركينغ في في في السوسول في نفس الشيء كان خذا بلاس دو باركينغ القدام نفس الشيء كان عندهم الجرده مثلا فيها اجزاء مذكوره جينيرالمون تلقاه مرفق بلان الشات الملكيه دونك ايديالمون تمشي
0: الجرده يجزؤها معناها
1: تبدا مثلا كي نحكيوا احنا عنده ريتشوسي وعنده دار الفوق اللي عنده الايتاج الفوقاني عنده المدخل من اللوطه وعنده مثلا جزء من الحديقه على ملكه
0: واضح
1: دونك هذا يبدا مرفق بالبلان
2: حتى الباركينغ
1: كيف كيف الباركينغ نحكيوا احنا راهو مش ديما نحكيوا على العمارات في حد ذاتها نجموا نحكيوا على مجموعه مساكن طابق ارضي واول وثاني اللي يكون عنده بارتي نتاع الحديقه اللوطانيه باش يكون منها المدخل هذاك كوما والا مثلا يقسم ثلاثه مداخل ولا زوج مداخل هذا الكل يصير في التوصيف نتاع نتاع العقد البيع ولا عقد المقاسمه
0: اللي باش نحكيوا على زوج اخوات بنيو فوق بعض
1: مثلا
0: ما مش بقطع نظر معناها على انك مشيت دخلت على ناس ما تعرفهمش حتى انتم اخوات معناها وتفهمتوا انت اللوطه ولا الفوق فهذا كله لازم يتحدد معناه بالتفاصيل الكل للمستقبل يظهر لي معناه
1: يصير هو تنسيق مروة ساعات يصير حتى تنسيق بين محرر العقد والفني اللي بيش يدخل معه جنرال مارشيتكت ولا الجيومتر اللي بيش يحدد له التوصيف متاع التوصيف متاع المقاسمة هذه الفنية يولي يقول لك هذا العقد مثلا كذا كذا يمتاز فلان بكذا ويمتاز فلان بكذا طبقا للمثال المصاحب المعد من فلان الفلاني وتولي تتوصف العملية فنيا مع الوصف هذاك المكتوب باش تبدا كل واحد حقوقه مضمونة وما يقولش ما في باليش ولا ما نعرفش وهنا هذوما أحسن الحالات اليوم فما برشا تنسيق بين برشا مهندسين كسوسوا دي زارشيتكت ولا دي جيومتر مع محري عقود مع محامين ولا عدول إشهاد في الموضوع هذايا معناها ولينا برشا عقود نرفقوا فيهم بوثائق فنية باش توضح الصورة
2: معناها توا باش نلخصوا الحديث اللي كنا نحكيوا فيه الكل دونك المواطن أول حاجة يعملها يمشي يتصل مهندس معماري
1: أحسن الحالات
2: أحسن في أحسن الحالات بطبيعة
1: قبل ما يشري
2: أيش قبل ما يشري بالضبط ومعها أون باراليل محامي باش يثبت له في الأمور القانونية وال
1: بالضبط
0: نرجع نلخصوا الموضوع الكل ونعاود نقدموا أكثر نصائح خليكم معنا ومضى ورجعينا
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
4: إذاعة المنستير
5: 97.3 الشبكة البرمجية خريف شتاء عناوين متواصلة وأخرى تعود وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير
3: إذاعة المنستير
5: برامجنا منكم وإليكم
3: منكم وإليكم
0: يلا مراد نكملوا معاك إذا كان فما نصائح أخرى نجمو نقدموها طبعا للناس اللي مقبلة على شراء العقارات هذه ومرحبا بتليفوناتكم راني ديما نذكروا على 73 460 800 نستقبلوا كل مكالماتكم الهاتفية كان عندكم تساؤلات فمش نصائح أخرى في علاقة ديما بالمهندس المعماري وهنا دوره بخلاف أنه يقوم بعملية التنسيق بعدك يدخل لمرحلة البلان ولا في العمل بتاعه شنو تكون معناها النصائح الأخرى
1: هو المهندس المعماري ديما عنده برشا مهام هذه مهمة من جملة المهام هذه المهمة الأولية يعملك التشخيص تاع العقار تسمى ولا التشخيص تاع البناء اللي باش تشري اليوم فما زاد باش نذكروا لي السوق زاد فيه برشا حاجات اللي اليوم مثلا بعض الوسطاء العقاريين ينجم يوفر لك الخدمه هذه من الاول يجيك يقول لك هذا عقار باش يتباع
0: صحيح
1: ومعاه يمد لك هو الرابور نتاع مثلا عدو مهندس ولا عدو مهندس معماري يعطيك لو رابور هذا يقول لك هو فيه الوضعيه الكل خير من اللي يمشي معك بالكلام وبره راك نجم تبني هيك ولا هيك ولا غيره. يمد لك توتا رابور مخدوم جينيرال مون عنده الاختصاص سواء مهندس ولا ساعات حتى الوضعيه معناها يعطيك الوثائق الكل حاضره يظهر فما جديه نتاع بعض الوكلاء العقاريين
0: باش انت
1: فيه الخطوه فيه الدنيا الكل اللي تسهل عليك العمليه نتاع نتاع نتاع الشراء هذا وانت تثبت. فما زاد ناس تبيع العقارات نتاعها يخدم له رخصه بناء قبل ما يبيعوا باش يفسر لك الوضعيه باش يظهر لك الجديه نتاع العقار نتاع في العمليه البيع نتاعو يقول لك هو ديجا راني خذيت له رخصه مازال ساريه المفعول ديجا مرخص العقار هذا وضعيته سليمه يختصر عليك المسافه وانت تولي حتى جوست تثبت نتاعك يولي اقصر. احنا في الاخر النصيحه اللي نحب نقولوها راهو حتى من من من بوينت فيو الكلفه راهي الاستشاره هذه اللي باش تعملها راهي ما تفوتلكش الواحد ولا 2% من قيمه العقار اللي مزمع شراء.
2: هذا كل شيء اساله لك
1: هذا السؤال خاطر ما عادش موضوع
2: راهو الناس الكل راهي تخمم تقول لك فلوس تقول لك قداش باش ياخذ عليا
1: راك باش تدخل على تشري عقار بقيمه محترمه راهو الاتعاب نتاع المهندس المعماري والا المحامين ولا غيره في اقصى الحالات راهي باش توصل 3% نتاع قيمه العقار هذا كان باش تجري ما تفوتش حتى تقولوا 3% كان وصلت استشرت برشا من الداخلين هذا في حالات
0: إشكاليات
1: واضحة. دونك ديما نقول حتى باش ندفع 3% ونبدا وضعيتي سليمة وفلوسي في جيبي وني مرتاح خير من اني ندخل صحيح. في وضعية اللي نلقى روحي عندي إشكاليات اخرى.
2: صارت الحكاية برشا كنا نقعدوا نحكيوا فيهم الحالات اللي صاروا مع المواطنين وراهم يسمعوا فينا توا
1: برشا
2: معناها برشا حالات الحقيقة نتاع يشري سورتو معناها شري فما نعرف شكون شري ابارتومون بعد معناها كي يجي معنى لا باع له قال له راك نجم تحل شبابك من هنا وكل شيء هو جاي حل في شبابك وجاره نقز له من غادي قال ما عندك الحق تحل عليه
0: هذه ابسط حاجه معناها حاجه حل شبابك معناها اللي هي منفس الدار
1: وراني كنت نجم تستشير من اللحظه الاولى يقول لك الاستشاره اللي عملتها يقول لك راهو قانونا ما عندكش الحق وبرا شوف اتفاق
2: الاميابي نجم تكون واضحه من الاول معناتها باش ما نصعبوهاش ياسر. نجم يجي المهندس المعماري دوم يهز راسه يعرف الارضيه ويعرف الوضعيه نتاع العقار ويعرف الوضعيه نتاع البنيه بصفه عامه
0: بيخليني نكون انا هكا كي المواطنين العاديين ناخذ الكاسكيت نتاع المواطن حتى البنيه يعرف راه حتى كنهز معايا بنيت ويعرف يطلع لي الخور والاخطاء واذا كان فما ديفو
2: هاي سي مراد
0: شوف
1: احنا ديما نقولوا كل واحد في الاختصاص نتاعو او ماناش باش نقزموا البناي ولا باش نطلعوا قيمه المهندس. البناي نجم يعاونك في كي يبدا معناه متمكن من الميدان نتاعو نجم يعاونك في حاجات معينه مثلا كانوا عقار مبني والا كانوا خدم في المنطقه هذه نجم يعطيك حتى طبيعه الفونداسيون اللوطه وغيره. لكن كل واحد يقعد اختصاص نتاعو في البنايه نجم البنايه يمشي لك بالعاده والعرف يقول لك هنا راهو الناس الكل تبني بالطريقه هذه وبنيت في المنطقه هذيك وما جاتنيش البلديه وبنيت لهنا والجيران باهين وكذا وما يشكيوش صحيح موجود لكن مش كيما تاخذ الوجهه القانونيه ولا الوجهه العمرانيه معناها صحيحه من اهل الاختصاص.
2: يعني ديما نقول مشيو لاهل الاختصاص خاطرهم هما
1: راهو معناها هذا ما يمنعش امين سامحني راهو البنايه نجم تمشي له تستشيره ويعطيك معناها فيما يخصه هو كيما قلنا الاطراف الاخرين
2: ينجم يعاونك ب 10-20%
1: بالضبط ينجم يقول لك البنيه هذه الظاهر معناها الستركتور نتاعها كيفاش وظاهر كذا وفماش تصدعات وما فماش شقوق فماش كذا راهو البني ظاهر لاباس عليه وينجم يعطيك يقول لك حتى عنده الهستوريك نتاع بنايه في البلاصه هذه ولا كذا ينجم يعاونك راهو هذا ما يمنعش نول نونبيش لوتر لكن كل واحد واختصاصه في الاخر
0: بي رابور كاليتي بري دي ديما تتقال في كل شيء حتى باش تشري سبادري ولا شميز ولا باش تمشي للبلاصه تشرب فيها قهوه ولا غيره. هنا في العقارات فما ناس تقول لك هاي الدويره رخيصه مش مشكلة نصرف عليها من حاجات اخرين معناها ما يقلقش رخيصه وتلقاها هي بكلها كما قلت انت تصدعات ومشاكل تقنيه وغيره شنو نقول لهم الناس
1: اللي هنا هذاك كيف من جمله الحاجات اللي باش تستشير في الاخر ماكش حتى كيفاش تدخل على عقار مبني باش تشوف مع جينيرالمون باش تشوف مع انجينير مثلا ستركتور باش يشوف لك الوضعيه نتاع الستركتور هذيك باش تشوف كان فما الالكتريسيتي ولا الفلويد كيف فما خدمه في الصرف وفي الماء في صرف المياه في تصريف المياه الامطار وتصريف المياه
0: فما الصحيه فيها ديفويت معناها وتتباع كيف ما
1: يسموه تسربات من القاعه ولا فما تسربات من الفوق
2: بون نمشيو نشوفوا مهندس السوائل
1: بالضبط هو باش يوجهك لشكون باش تمشي من اللحظه الاولى. احنا في الاخر نقولوا سي معادله هي نقول اني باش نشري العقار هذا بسوم رخيص كيما قال مين في اول مداخله باش تشري كهرباء نجم نشري كهرباء اني فيها مشاكل نشوف التصليح اني هذاك يجيني في سوم كهرباء جديده والا لا دونك ايديالمون نعمل ارابور ديكسبرتيز للتصليح هذا قداش باش يتكلف لي بارابور على سوم العقار نشوف روحي اني التصليح هذا اللي باش نعمله يكون لي أغلى ولا أرخص. كانني محضر ميزانية جودي نابورتوكوا 200,000 دينار وبش نزيد عليهم 50,000 دينار تصليح. أذكر 250 دينار ذو 250,000 دينار ذوكم حاضرين ليا أني ولا مو مش حاضرين.
2: بالضبط.
1: هذا هو السؤال في الأخر.
2: معناتها المواطن لازم يثبت أموره. رابورت إكسبرتيز بين سور شاملو مهندس معماري ديما نقوله.
1: ولا شكون معه الاختصاص إحنا والاختصاص.
2: أي انترفنوا معناتها.
1: أنا ديما راو مش بش المهندس بش ياخو كل شيء المهندس معماري. راو هو بش يوجهك المهندس معماري بش ما ندخلنا داخلوش في مهام الناس الاخرى.
2: أيه.
1: معناها راهو المهندس معماري باش
2: ما نعملوش مشاكل
1: بالضبط باش ما نعملوش نعملوش مشاكل وما نجمش ندخلوا في مهام الناس الاخرى. راهو المهندس معماري باش يدخل باللول باش يعمل لو برومي دياغنوستيك ويوجهك في صوره الواحد. علاش نقول المهندس معماري خاطر اكثر ملم بالاطراف الكل.
0: نعم.
1: هو باش يوجهك الكل مشكله وي
2: نمشي للطبيب العام يوجهنا الاختصاص
1: بالضبط نفس الموضوع
2: الكارديولوجي. اي ولا
1: سي الكور دو ميتي اللي يلم الاطراف الكل من النواحي القانونيه العمرانيه والبناء.
0: في كلمة شنو نقول لهم مراد ونختموا الحديث المزيان هذية في فقرة هكا تكون شنو نقول لهم كرسالة أخيرة
1: في الختام نقولوا استشير قبل ما تلتزم.
0: نعم.
1: والمهندس المعماري في الاخر راهو ماهوش تمشي له كان باش تعمل البلان تاعك، راك تنجم تمشي له قبل ما تبدا تشري العقار وتنجم يعمل لك لاكومبانيومون تاعك من قبل ما تشري حتى لين تسكن ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مراد بسبيس مهندس معماري وعضو بالفرع الجهوي بالمنسير لهيئه المهندسين المعماريين، مرحبا بيك ونورتنا وشكرا ليك. كانت هذه فقره هكا تكون، خليكم معنا بعد شويه ما تعودوهش تابعونا.

0: العشرة 41 دقيقة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. خليكم معنا في مواصلة الحديث اليوم في موجة ديكو. كيفاش نختاروا العقار وشكون المدخلين في مجال البناء؟ مازلنا باش نحكيو في الموضوع هذا وانتم باش تكونوا معنا إن شاء الله مع الخبير بعد الحديث ومع بقية الفقرات بدلها بذكي وعينك على جديدة مقبلها ما تعاودهاش. غلطة اللي تغلطها ما تعودهاش وإلا زيدة هكا وانتي مازلت تحذر في البدايات يزمك ما تغلطش في برشا حاجات ما تعودهاش. اليوم باش نحكيو فيها على حاجة فماش أم تونسية ولا حتى بو ولا دار مازمش تركز عليها اللي هي شنية أمين
1: اللي هي شو نقول لي خطر مشكلة كبيرة الحقيقة بتاع ربي نشوفها بارتو شوفها بارتو اللي هي البيرو متاع الصغار المكتب معناتها اللي يقرأ عليه الطفل الصغير بارابور البيت متاعه
0: بيه كيفاش
1: هي كيفاش هي جينيرالمون كيفاش معناتها الصغير يحطوه يبدا يقرا على طاوله والفرش مقابله
0: يا نوم ايجا
1: هذيك غلطه برشا غلطه ما تجيش ما خطر المخ نتاع البشر ديما يتفاعل مع المكان اللي هو فيه معناتها كيبدا يبدا يقرا انت وقتاش يقراو الصغار ديما يقراو العشيه ولا في الليل كي يروحوا من المكتب دونك يبدا قاعد هو يقرا ومقابله فرش راه ديما مخه يخمم في النوم دونك احنا ديما نقولوا احسن
0: باش نقابلني حيط
1: شوف احسن حاجه اول حاجه نختاروا مكان نتاع المكتب نتاع الصغير نتاعنا يكون مقابل شباك معناها يكون مقابل ويراوج ربي نقول واحد دونك هذيك الحاجه الاولى اذا كان ما عندناش شباك في البيت ولا ما تسمحش
0: الميناجمون ولا
1: بالضبط ما يسمحش باش نعملوا الحاجه هذه ميسالش نبعدوا لورينتاسيون نتاع الفرش شويه على المكتب معناها كيبدا قاعد يقرا خليوا له الفرش وراه مهمه برشا راهي النقطة هذه من ناحية النفسية للطفل الصغير
0: حتى الكرسي نجم نقلب الكرسي معناها يكون من هنا
1: نتصور أي حتى البيوت الصغار بالكل حتى يقولي بيت صغيرة ما نجمش راهو الحل ديما موجود يعني الحل هذه نجم نعمله حتى وحدنا حاول تلقى حل باش الفرش ما يكونش مقابل المكتب العكس صحيح راهو يعني كي يبدأ هو راقد ويراه في بيروه حاجة باهية
0: واضح
1: اما كي يبدا هو يقرا ويرا في الفرش راهي حاجه خايبه وتاثر له على التركيز نتاعه وديما معناها يحس روحه ديما يحب يرقد ديما يحب
0: كان الفرش يناديه معناها اجا ارقد
1: بالضبط.
0: ولا فما اللي يحط ميغوار يحط مرايه ما نعرفش معاه انت ولا ضد الفكره
1: مرايه في البيت لا ما نحبهاش تاع سورتو في بيوت الصغار لا خاطر معناتها فيها برشا طاقه سلبيه تعمل طاقه سلبيه دونك المرايه ديما نحبها في البيت ان تكون ديما مخبيه ورا باب حد مثلا
0: في دريسينج من داخل
1: في دريسينج ولا تحل باب الدريسينج تلقى المرايه من داخل وتسكر اما المرايه ديما معناتها مقابله لا معناتها هذه حكينا فيها قبل في جلب الطاقه السلبيه راهي خايبه برشا
0: باهي في حاله ما اذا انه انا ما عنديش حتى خيار غير اني يا قدام الفرش معناها البيرو نتاعي يا باش يكون قدام الحيط هل نخير الحيط خير معناها يقول ونحاول نعملو ديكوراسيون
1: جوستومون نخير يكون حيط ولا نعمل سيباراسيون صغيره معناتها نختار حاجه نعمل بها سيباراسيون بين باش ريتك الشون دي فيزيون
0: تنجم تضيق لي راهو الاسباس
1: لا سيباراسيون تنجم تكون حتى حاجه هكا فيجيتال حاجه بسيطه هكا تكون ليسونسييل وقت اللي يبدا قاعد الصغير يقرا هكا الشون دي فيزيون هذاك نتاعو ما يكونش فيه الفرش هذه اهم حاجه
0: نجم نعطيو مقترحات احنا مين اذا كان مقابلك حيط خاطرين قاعد نتخيل في البيوت اللي قدامي
1: حتى الساده المستمعين راهم كلهم
0: قاعدين يخموا فيه تنجم تختارك لي كيت اللي بالالوان تحط فيها حاجات ما نعرفش تحط كتب يعني تعمل اجواء خاصه بالدراسه
1: معناها انت تقول له كيبدا قاعد يقرا
0: حتى بابي بان في الحيط
1: ولا مهز الشاس ويلقى حيط قدامه
0: بالضبط صحيح
1: نجمو نعمل ديكوراسيون حتى نختاروا البنيه ولا الوليد كيبدا عنده حاجه مغروم بها فك ديسانيمي نجمو نعملوا له تصويره قدامه في تابلو تكون حاجه هكا يشيخ عليها هو ومعناها
0: مع الاضاءه تكون هكا مناسبه تولي الاجواء خير برشا
1: بالضبط ركزوا برشا على الاضاءه ما نحطولوش الاضاءه وراه الصغير خاطر هذيك لو تاثر له على عينيه بعد سنين بعد هو يبدا يقرا وفما سورس ديكليراج نقول اني وراه ولا فوقه خاطر باش يعمل له ظل على المكتب بتاعه
0: لازم اباجوره
1: ولا باش يبدا هو يثبت ياسر دونك بالوقت راه باش تاثر له على عينيه دونك ما عندناش حتى حل كيما قلت انت نعملوا اباجوره ولا نعملوا لامب صغيره هكا مقابلته باش يكون
0: بيخان نزيدهم حوايج اخرى دليل
1: زيد اللي تحب
0: بلانت صغيرونه هكا تعطيهم شويه اكسجين نجموا ولا لا صغيره
1: كي يبداو صغار برشا لا يبداو صغار نقولوا عمرهم 6 سنين و7 سنين لي بلون دانتيريور لا خاطر ينجم يكونوا فيهم مواد سامه ما تنجم يمسها ينجم
0: يخليها في الشباك هذيك
1: خلي في الشباك كي يبداو كبار شويه نقولوا احنا وصل لك سنه خامسه سيزيام يعرف نجموا نعملوا له بلون دانتيريور اذا كان هو حب بيان سور كان ما يحبش ما نفرضوش عليه حتى شيء
0: ماني حبيت هكا نعيشهم اجواء مزيانه باش يقعدوا يقراوا في راحه علما ساشون كو انه اغلب الصغيرات فما برشا فيهم شكون يقرا لك على طاولة بيت الفطور فما شكون يقرا في الكوجينة بحذا الام وهي طيف العشي فما اللي يقرا في الفرش كريمون كان انت تحكي هذاك
1: هذاك هذاك اخيب حاجه كنت نقول هذيك اللي يبدا قاعد يقرا في فرشه هذيك راهي ما تنجم ممكن تو برشا يسمعوا فيا يقول لي اني ما نجم نقرا كان في فرشي اما نقول له مثال جرب امشي
0: اقعد نحفظ غادي البلاصه هذيك تخليني نحفظ
1: البلاصه هذيك نتاع النوم معناها بالحق راهو البيت فيها ثلاثه بلايص اساسيه نقول اني بلاصه النوم وبلاصه القرايه وبلاصه اللعب سورتو للصغار بلاصه اللعب خليها بلاصه اللعب وبلاصه القرايه خليها بلاصه القرايه ما تكونش مكشوفه على لي زون الاخرين والفرش كيف كيف خليوه زاد يكون على روحه معناتها ما مثالش خلي الفرش من الفرش كما قلت لك بكري من الفرش نشوف لي دو سوز اسباس هذوما اما من البيرو باش نرى فرشي ولا نو
0: وين في بيت الفطور ولا في الكوجينه لا زاد
1: كيف كيف كيف لا هذا كما كان اكل مكان تطيب
0: طماطم وبطاطا بحذيه وانت تحفظ وانت
1: كبت حاجه على الكراسه وعلى الورقه وتمسخت وكل
0: ما عندهمش للاسف في ذيك الاجواء اللي تلقاها لهم تجري معني مسكينه في الليل لازمها تكمل طيب فطور غدوه ولازمها تركح هكا الصغيرات وتحفظهم تقول لك خليها هكا بحذيه
1: مش نعلمهم المسؤوليه شويه
0: يقرا وحده
1: نعلمهم المسؤوليه خليه يقرا وحده مثال معناها كي يسالك على حاجه جاوبه ما عندوش حتى شيء يمشي يقرا على روحه وحده
0: انت مع انه كل صغير يكون في البيرو نتاعو في بلاصتو في بيتو اللي عنده بطبيعه متوفر له خاطر الحقيقه معناها زوز صغار يقراو في بيت وحده صعيب ياسر باش يركزوا ولا
1: باش ما ينجموش يركزوا سورتو كي يبداو ماهمش فرد عمر ما ينجموش يركزوا ما ينجموش يقراو دونك كل حد اذا كان ما فماش الامكانيات باش نحط بيرو معناها نعرف اني بظروف برشا ناس ما عندوش امكانيات باش يعمل بيرو مثالش يعمل اي حاجه يشوف حتى طاوله صغيره يحطها ليسونسييل تكون كل واحد وحده كل حد سيباري على اخوه ونقراو بقدره ربي ولا باس ان شاء الله ربي ينجح
0: صغيرات النقطه هذه مهمه ياسر باش الناس اللي على ابواب معناها قاعده تبني ولا قاعده تركح في البيت وتركح في المبلو وغيره هنا إذا من الاول تقرا حساب على خاطر ساعات تلقى فما معناها بلاصه دريسينغ هذيك ما تنجمش تغيرها بلاصه الفرش معناها عندها لومبلاسمون نتاعها دونك تلقاك مضطر انه البيرو نتاعك يكون موجود في البلاصه هيك دونك هذا يصير من الاول امينه
1: هذا يصير من الاول هذا باش نحكيو في الكونسيبسيون من الاول احنا تو الفقره بتاعنا ما تعاودهاش معناتها انسان غلط غلطه
0: ما
1: نحبوش يعاود
0: اما للمستقبل يلزمو
1: للمستقبل اذا كان باش تعمل كونسيبسيون من الاول راهو المهندس الداخلي راهو باش ينصحك بالباهي في الامور هذه خاطر نعرفوش معناتها بسيكولوجي دو ليسباس معناتها الفرش باش يكون على روحه معناتها هذيك منطقه النوم منطقه الدراسه باش تكون موجهه بحدا الشباك نكبروا في لي زوفرتور تاع الشباك باش تكون البلاصه معناها ستات الصغار نتاعنا الحقيقه تاع ربي معناتها ما يحبوش الحسره برشا اذا كان انت تعملوا شباك كبير قدامه ويرى طبيعه يرى جرده نتاع دارهم يرى طريق يرى تعاونوا برشا في الاضاءه تعاونوا برشا في الاضاءه سورتو في التركيز نتاع خاطر راهو يجي نقول لك راهو برشا صغار حنا نشوف فيهم تو صغيرات يمشيو يقراو تلاحظها في الاربع خمسه معناها نقول هنا بداو سنه رابعه سنه خامسه مع عمرهم 10 11 عام تقابل لونات ولا تشوف فيها برشا ولات علاش تو احنا كي عندنا الامكانيه باش نعطيوه الاضاءه اللازمه نضويو له بيروه نضويو له طاولته نضويو له باش يكون عنده فضاء مريح للدراسه مهم برشا
0: يعطيك صحه امين دونك خليكم معنا نكملوا معنا المشوار مع بقيه موسيقتنا اختياراتنا الغنائيه والهديه يا بابا نحبك عارف الوقت هذيا عليه ولم وين لم يا غالي يقبل
1: تحية لكل الأباء
0: تحية للناس الكل اللي نحبوا طبعا عائلتنا الكل تكون هكا ملمومة في طاولة الخير في العشاء وقت العشاء وقت القراية وقت القراية إن شاء الله كل مكان هكا يكون مخصص لحياتنا اليومية إن شاء الله يا ربي متاعكم بصحة والعافية خليكم معنا ومرحبا بكم راجعين بعد لحظة مع الخبير في دارك
2: إشهار Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. وقال في بلاغ له أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات التصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، وأن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة لخصوصياتها، خاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى، حيث أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد تابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الأحصائية تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداءات على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة أكثر من 25% مقارنة بسنة 25 و2000. سجلت الموجودات الصافية من العملات الأجنبية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% لتتراجع من 24 مليار دينار أي ما يعادل 104 يوم توريد في 2 أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار ما يعادل 92 يوم توريد في 2 أكتوبر الجارية. تحتضن مدينة الحمامات دورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، والتي تتنزل تحت شعار توجه كامل من الفكرة إلى القيمة بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء والشركات التكنولوجية والمؤسسات الناشئة والوفود الدولية. يتميز طقس اليوم بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار والحرارة دون تغيير، أما البحر فمضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار. الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752، أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.

0: هذه الأجواء متاعنا نرجعو لكم بعد لحظة في موجودكم. مرحبا أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعتنا في التواصل معنا. مرحبا بتليفوناتكم على 73 460 800. كنت حابوا تسألوا حويجة للخبير نوصلوا معكم الفقرة الخبير في دارك. الخبير في دارك وهو توا في دارنا في ذات المنسير في استوديوهاتنا. مرحبا بيك سي بورابي العربي, طبعا المهندس المعماري اللي حاضر معنا كخبير اليوم للإجابة على مجموعة من تساؤلات. أهلا وسهلا,
1: مرحبا بيك أنت زادة مروة. مرحبا بسي محمد أمين, مرحبا بجميع المستمعين إذاعة المنسير.
0: سمعت الحصة من الأولى؟
1: سمعت,
0: حضرنا لك كل شيء.
1: البلان
0: حاضر, أمورنا واضحة. سي مراد بدي ومعك أنت إن شاء الله باش نكمل وحديتنا في موضوعنا اللي هو طبعا كيفية اختيار العقار والمدخلين في مجال البناء بصفة عامة. أمين تفضل.
2: مرحبا بك سي بوراوي,
1: عايش
2: شرفتنا اليوم في إذاعة المنستير برنامج موجة ديكو. احنا توا بكري مع سي مراد شرينا, توا باش نبداو نصلحوا ونبداو نبني ونبداو
0: ننفذوا
2: بالضبط. أول حاجة توا العقار شريناه وإن شاء الله ربي ينوب على الناس الكل إن شاء الله, خاطر ولات حاجة صعيبة ياسر توا. العقار شريناه وباش نبداو نبنيه, أول واحد نمشيو له شكون؟
1: أول واحد هو المهندس المعماري.
2: المهندس المعماري
1: باش تستشيره المهندس المعماري باش هو بيدو من الأول يوجهك حتى المختصين آخرين. نجم يوجهك المهندس خبير في قياس الأراضي ولا مساح, كان التيران في فورمة معينة, كان أكسيدونتي, كان في حتى مشاكل عقارية تنجم بعد صارت أنك كما كنت تحكي أنت مراد من الأول راو تصير مشاكل. أنا سمع عباد شريت وما غير ما خذت استشارة. دونك يجيك في الوضع ذاك لازم تحاول على الأقل تلتقط
2: المهندس المعماري. كيفاش نختاروه؟ شنو ما اللي كريتير احنا نقوله باش نمشيو بهم؟ المهندس المعماري مهندسين ما شاء الله في البلاد متاعنا موجودين بارتو. كيفاش نختاروا المهندس المعماري متاعنا؟ شنو هما لي كريتير بوراوي؟
0: على خاطر اني سمعت فلان عمل دارو عنده مثلا, هذه فما ناس كيمشيو بالطريقه هذه.
1: راهو المهمه اللي يقوم بها المهندس المعماري مهمه كبيره برشا. دونك ما يلزمش تسرع ساعه قبل كل شيء. في عقلك ما تتفرجش في كونتينيو نتاع فيسبوك تمشي تجري تنقز تقول هذا هو اللي حاجتي بيه ولا تيك توك ولا مش عارف شنو. دونك اختار, حاول شوف ديار تبنات حقيقه, مش دي 3D شفتهم في في في في اي معناتها وسيله التواصل الاجتماعي ولا اي تصويره تجري تقول هذا هو اللي حاجتي بيه. دونك فما برشا راهو معناتها فيك, ماهمش حقيقيين. عباد يعرفوا يبيعوا يعملوا فيترينه مزيانه صفكم يعرفوش يخدموا الارشيتكتور, فهمت؟
0: فما مهندسين معماريين موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي, معناها نحكي كي بتحكي انت فيك, مش بالمعنى ما يقول لك انا عندي هاو تصور وكذا ويجي نتواصل معاك.
2: معناها من مهندس معماري هو
0: بالضبط,
2: ما عندوش ديبلوم,
0: اما يخدم فيها خدمه على على مواقع التواصل كما قال هو.
1: موجود هذا هذا من جانب قانوني وثم بحث. لكن حتى المهندسين المعماريين يعني مش كل مهندسين, مش كل واحد دبلومي ارشيتكت راهو ارشيتكت. فما معناتها راهو عباد كومبيتون وعباد عندهم مستوى معين في التصميم المعماري في العمل المعماري. فما عباد يعرفوا يخدموا الصوره, يعرفوا يبيعوا رواحهم خير, فهمت؟ يا اما مهندسين معماريين دمادم كبار معناتها ما عمرك ما تسمع بهم, فهمت؟ ما تسمعش بهم وتلقى واحد تخرج البارح ما يعرفش يعمل زوز خطوط فوق بعضهم, ومازال كيرسم حتى في العمادة. هو يبدا يقول لك هذه درا شنو فيديو,
2: يعرف يبيع
0: ولات ماركتينغ.
1: ماركتينغ بالضبط, فيترين. والحاجه هذه مازمكش تتسرع تمشي تجري وتشوف.
2: معناها نقولوا احنا تمشي للخبره,
1: على الاقل اقل شيء تنجم تعمله انك تشوف مشاريع معماريه حقيقيه معناتها, وتمشي للي مولى الدار معناتها اللي خدم وتقول له شكون المهندس نتاعك. ونهار تيقول لك المهندس نتاعك تقول له شنو طريقته في العمل, اسكو ساعدك في الـ في الـ في التعامل معاه, اسكو اسعاره ظهرتك كثيره برشا مقارنه بالمهام اللي قام بها, وشنو هو المهام اللي خدمتهم معاه.
0: هو خاطر جينيرالمون جماعه الفيترينه هذوما اللي تو احنا سميناهم اغلبهم معناها 99% اسعارهم تكون اقل شويه من البقيه باش يجلبوا اكثر ما يمكن.
1: با فورسيمون
0: خاطر في اطار جلب الحريف معناها.
1: هو راه العمل المعماري ناخذوا مثال صغيره, ناخذوا منزل المطلوب اكثر حاجه مطلوبه في تونس, منزل يتكون من 180 حتى 200 متر مربع, معناتها ثلاثه غرف وصاله وكوجينه وحاسيله. سيجور كما نقول. دونك هذايا ماشي باش تخدم، هذا باش تقسم على عده مهام، مش راهو عمل لي بلان هكا سكر الموضوع قسم لي فصل لي الدار مش كيكه ما تعملوا الراي تسمى خدمه نتاع تسمى تصميم تمهيدي كما نقولوا احنا ابيس دراسه تمهيديه ومن بعد من الدراسه التمهيديه اسكو هذيك لازم تكون ساعه مطابقه للقانون، معناتها في دراسه تفصيليه اللي هي لابي دي اللي بتاخذ بها رخص البناء نتاعك ولا مهما يكون رخص حتى ثم رخص من الحمايه المدنيه ثم رخص من ادارات اخرى من ستاج من سوناد
2: وساعات من الفلاحه. نعم ساعات من الفلاحه زاده
1: وساعات من الفلاحه كي بدا مسكن مثلا فلاحي فهمتي خاطر عنده شروط معينه زاده تنجم تقول له باش نعمل مسكن فلاحي في ارض في 2000 متر مربع ما تنجم تحصل
2: القانون ما يسمح شيء
1: ثم مساحه معينه لازم تتجاوزها باش تنجم تتحصل على مسكن فلاحي فهمتني. دونك قلنا الدراسات هذه مقسمه على عده مراحل.
0: نعم
1: المراحل هذه كل واحده عندها الأجر متاحة ما عند المهندس المعماري. يجيك مهندس معماري يقول لك خدمة هذه مثلا ب10,000 دينار باش نخدمها لك ويجي واحد آخر يقول لك راه باش نخدم لك باش نقسم لك دارك بمليون تجري أنت تقول له مليون صوم بي تلقى اللي يعطاك 10 ملايين المهام اللي يعطيهم لك الكل فيهم المهمة اللي باش يخدمها لك الآخر بمليون موجودة عنده هو مثلا فكترها ب800 دينار مثلا. دونك لازمكش تتغرر ديريكت بالسعر ثم دوتر كريتير تختار بهم المهندس وراو اهم انسان تنجم تقابله في حياتك هو المهندس نتاعك. يعني قبل ما تختار زوجتك قبل ما تختار شريك حياتك قبل ما تختار مهندس يكون شريك معناتها على الاقل يكون صديق
0: منك يسلى ساعه المهندس اهم المراه وهكا
1: اهم المراه تعرفش علاش اهم المراه
0: لا والله مازال مأكد
1: على خاطر راهو
0: يا سي براوي يسمع فينا برشا نسير اشتغلش عليك نعت نعت
1: نعت. لا مش أهم المرأة ما قلش هكا قلت أهم الشركة ما يكون أهم الراجل معناتها هو احنا توا نتعاملوا مع المواطنين معناتها غالبا نتعاملوا مع النساء أكثر خاطر هما اللي يركزوا على الدار شي يحبوا فيها وهما اللي مش يعيشوا فيها أكثر. الراجل يقوم 6 متاع الصباح يروح 8 متاع الليل عمل المرأة هي اللي تعدي وقت كامل في الدار فهمت؟
0: أي المرأة تركز على
2: في الكوجينة وفي الصالة
0: وتخميل عندها هي تنظيم الدار عندها
1: كل شيء كل شيء تدخل لك اقرأ لي حسابي في الدريسين
0: بالضبط
1: واقرأ لي حسابي في الصال دو بان وزيدني بيت صغير نهار آخر بالك شي مبرمجة برنامج آخر
0: وفما اللي يحب تعمل بيت خزين وفما اللي تقول لك عندي الكوان ذاك حط لي فيه حاجة معينة
1: وهي اللي تقول لك زيد عمل لي كوجينة راني باش نحضر فيها
0: صحيح
1: عمل لي كوجينة للضيوف
0: صحيح
1: عمل لي كوان نقعد نصروا فيه مع وعمل لي للضيوف واحنا في تونس قداش خموا في الضيوف عمرنا ما خممنا في الواحد
0: هذه نقطة كبيرة
1: هذه علاش قلنا حاجة مهمة راهو باللوجيك باللوجيك المسكن ولا المنزل ولا السماء فيلا كل واحد راهو على الأقل يتكلف اشطر ميزانية عمرك إذا أنت راس مالك في عمرك مش تلم 500 مليون راهو منزلك نتاع 250 مليون كان أنت مش تاخذ مليار في حياتك راو منزلك يتكلف 500 هذا راو معناتها
0: هذا اللي باش يبني ولا اللي باش يحضر ولا
1: يقولوا هما كيما يقولوا السيارات راه يتمثل 10% من امكانياتك الماديه المنزل راو اقل حاجه 50 الى 60% من ممتلكاتك اللي مش تملكها في حياتك الكل صحيح. دونك راه مهم ياسر
2: معناها المهندس المعماري اول خطوه نمشيو لها باش نبداو
1: اول خطوه المهندس لازم يكون مثقف ولازم يكون يفهم في الانثروبولوجي ويفهم في علم الاجتماع ويفهم في علم النفس
2: واذا
1: ما عندوش
2: لا
1: ايوه فما مهندسين تقنيين تفضل تحب او نتاعك شكر الله وسعيك وهذيك اكبر غلطه تنجم تعملها في حياتك
2: ايوه هذه
1: خاطر راه ماهوش كيف كيف راه كل عائله عندها معناتها خصوصياتها الخاصه به
0: هذا حكينا فيه
1: فما عائله عندها ثلاثه من الناس
0: برنامج
1: عندهم ولدهم عنده مثلا توحد عائله اخرى عنده ام
2: ومعناتها اللي عايش معها في الدار
1: عندها مثلا كفيفه راهو معناتها ثم فوارق صغيره معناتها تخبيها حتى على المهندس راهو يبدل لك اصلا في المشروع يلزمك تفرغ له اللي عندك الكل تقول له راجل وضعيتي وراي حماتي ساعات تجيب حذايا وتقلقني، وراي امي كي تجي امي وما
2: بكيس ما يعرف خصوصيات
0: المشكله مع المراه مشكله مع الحماية ربي يستر ربي يتغذى الخير.
1: شوف حتى تمس كل شيء مهندس معماري تلقاه موجود في كل تركنا في دارك.
0: صحيح. هو شوف احنا تو اللي يسمعوا فينا راهو نحكيوا على انسان باش يبني، معناها ماذا بيك انت باش تعمل حاجه ايديال، تو مش كيما واحد ساكن في دار معناها خليها له بوه ولا دار ما موجوده مقبل، دونك سيتعايش ويتكيف مع الموجود. اما انا اليوم كما قلت لي نصرف ميزانيه كبيره وما نوفرش فيها راحه بالي وراحه امي اذا كان مش تجيب حذايا نظيفه، ولا بنتي اللي عندها ربما اضطراب ولا صعوبه في حاجه معينه. دونك هنا نلقاو بالحق انه التفاصيل هذه كلها دقيقه مهمه يشرف لك عليها اهل الاختصاص، هما اللي قاعدين يمدوك معناها بكل المعطيات الخاصه به. هذه حاجه معناها يظهر مفروغ منها اذا كان اليوم باش تبني لازمك تقف على الديتاي هذوما الكل. هو سالك على الكريتير باش
1: نمشي معاك بشويه. اول كريتير قلت لك هو الشخص اللي مقابلك، هذا اللي مستأمنه على نصف ميزانيتك ولا
2: نصف ثروتك
1: فانت انسان مقابلك اول حاجه لازم يكون تكنيكمون يمتريز ويكون مثقف ويكون يعرف الديتايات الكل ويفهم في الايكولوجي ويفهم في الكليما ويفهم في كذا بالضبط معناته فهمتني. ومن بعد هذا كله زاد ثم ثم ثم اخلاق تحكم، ينجم تكون انت اقوى ارشيتكت في العالم انت وصفك اخلاقك صفر معناتها غدوه باش نأملك على هذو ما تلقاك تسمصر لي في الدوره مع المقاول تتفاهم مع هذاك وتلقى فهمتني. حتى الاخلاق ومعناتها عندها قيمه والثقه عندها قيمه
0: اخلاقيه المهنه
1: مش كان
2: بعد بوراوي بعد المهندس المعماري يعني فما حاجه نحب نسالك عليها وهي موجوده بكثره تو في تونس اللي هي لي زانترفونون اللي باش يدخلوا بعد المهندس المعماري الكل كل سوا من المهندس تاع البيتون ارمي من الارشيتيك دانتيريور لين نوصلوا للبلومبيي للالكتريسيان فما مهندسين معماريين يعطيك ليست نتاع الناس اللي تعامل معاه قول لك انا راني نتعامل مع الناس هذوما تجيب لي حد اخر ما نخدمش معاه موجوده راهي الحاجه هذه وفما شكون يقول له اني راني انا اوبن نخدم مع الناس الكل اللي تحب كان عندك خوك الكتريسيان تحب يخدم في الدار فما حتى مشكل فما شكون قال له خوه ما يدخلش الدار خوه مولا الدار الكتريسيان والمهندس المعماري قالوا ما نتعاملش معاه ما
0: يدخلش شرط من الاول معناها
2: هذه فما موجود موجود مهندسين معماريين
1: نقولوا كرمنا ربي وتحنا مهندس معماري به
2: ايوه ان شاء الله
1: والامور هذيك عملت الدياجنوستيك نتاعك وظهر لك باهي وسمو باهي وعنده خبره وفهمني وفهمته وعمل لي بلان اولي عجبني واقنعني وزادني بيت ونقص لي درجه المفيد انت توا بريس تحت بالمهندس المعماري
0: التحفه
1: اللي هو راه كما قلنا بكري راه فما دي ارشيتكت فما دي ديبلومي ارشيتكت وفما عباد منتحلين سيف اصل فهمت
0: مهم جدا
1: دونك انت يا ربي كرمك
2: منتحلين سيف هذوما موجودين حاليا برواتا
1: فما اللي حارين ما سالش من انت البيرو راه
0: على وين المراقبه وين الدوله
1: حل بيرو مكتب شو مش تكتب عليه
2: كيفاش يعمل المواطن كيفاش يعمل المواطن باش يعرف هذا مهندس معماري ولا
1: فما مهندسين معماريين راه مرسمين بجدول هيئه المهندسين المعماريين وفما مهندسين حتى تون تعديو المهندسين المختصين الاخرين مهندسين السوائل المهندسين المدنيين كلهم موجودين عند في عماد المهندسين التونسيين وفما المهندسين المعماريين مرسمين بجد المهندس
2: معناه المواطن قبل ما معناه يحب يثبت اسكو المهندس المعماري نتاعو مرسم موجود ولا منتحل سيفه يدخل البورتاي هيك نقولوها
1: ايوا تو مش شويه تقابله اليوم مش تقول له اسمعني مش بعد ما خدمت معاه شهر كامل وانت حضرت حاجه
2: لا قبل لا
1: تقول انت من الاول هذا راه تعمل ليستا واضحه عندك فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني هذوما في في في في شو يقولوا معناتها السيليكسيون الاخرانيه اللي عملتها
0: في حال تقابلهم
1: كل واحد فيها بيز تقابلوا تقعد مع ساعه من زمان اقنعني اقنعنيش نفسيته الانرجي نتاعو عجبتني ما عجبتنيش نجم كامل نتعامل معاه لا
0: ما نحب نربح الوقت ونكمل حكي في ساعه اي ما نحبش نضيع برشا وقت ما نبقاش نقعد كل مره نقعد مع واحد
1: ما تتسرعش خاطر هو التسرع هو اللي يخلي العباد تغلط فيسع معناتها انت ساعات انت مرا تخمم ثلاثة شهور في ساك مش تختاره زعما ناخذ هذا اللي خلينا نمشي البوتيك الفلاني
0: قلبه ما عندي عنسي هذيك الخلاصه
1: وتجي في دارك
0: وانا قاعده لهنا ونسمع فيه هي وتطيح له في راسي
1: ساك معناتها تقول زعما اسمعني ساك اسافوار ساك ب 400 دينار ثم ساك مليون ونص تخمم لا هذا يساعدني اكثر هذا ما يساعدنيش وهذا ما عجبتنيش فيه التفصيله هذيك يخمموا في هذا الكل وكي تجي باش تختار مهندس اللي باش يصور لك حياتك تاخذه بزربه وتتسرع في عقلك في عامل دوره 100 دوره قابل 1000 واحد قابل 1000 مهندس واللي ترتاح معه واللي تحس وفهمك واللي حس بيك هو اللي كمل يخدم معه. إنه فا هو توه هذا كله توفرت فيه شروط مهندس هذا كل الخبرة الثقة المتريز تكنيك توه باش تعدى هو المرحلة اللي بعدها اللي باش نمشي توه حضرنا دراسة تنفيذية ودراسة مالية قداش مش كلفك حسب التقريب مشروعك خاطر حتى المهندس من الأول اللي مسألكش على البيجي متاعك راو ساعات يتسمى مواطنين يتحرجوا يقولوا بربي قداش البيجي متاعك قداش ناوي في مخك مش تعمل هنا قداش إمكانياتك ساعة مش فهمت معناتها مش نصمم لك دار بمليار وانت عندك 200 مليون ما يقابلش بعض نعمل لك حاجة على قد فليزات فهمت
0: بيه فلوسك حاضرة ولا ليه للتنفيذ زيدا
1: فلوسك حاضرة التنفيذ وكيفاش زيدا السيولة متاعك فيش مش تكون موجودة على حسب الشانتي وهو بلانيك دو شانتي كيفاش يصير بوندون 14 شهر 12 شهر عامين ثم ديار ما تخدمناهم التصميم متاعهم في 2015 فتو ما كملوا خاطر القوية معناتها لقمة أكثر من فمه معناتها معناتها 10 سنين من العمر ما مش شوية راه تقعد أنت تستنى عايش بالحلم معناتها اللي أنت تسكن فيها الدار هذيك
2: تقعد عايش في الكريك
1: وسافار معناتها يعني عملت له شامبر جران بارون معناتها لأمه معناتها أمه توفيت معناتها أمه مازال ما سكنش
2: أيوا
0: شفت
1: فهمت دونك حاولوا وقت توفروا الميزانية اقصدوا ربي في شانتي اقصدوا ربي مع الأرشيتيكت ومن بعد يدخلوا المدخلين بما فيهم مهندس المدني اللي هو مهندس الهيكل اللي احنا نسميوه انا انجينير نتاع ستركتور باش يحضر لك المهندس هذا مثلا المهندس الارشيتكت يعطيك تروا بروفيل مثلا يخدم معاه ما يفهموه ما يبدلولوش الفضاءات ما يحطلوش عرصه في وسط بيت ما يحطلوش مش عارف روتومبي كبير برشا باش معناتها يلقاو الحلول مع بعضهم يعملوا التنسيق مع بعضهم باش تكون البنيه اللي بناها لك المهندس المعماري تكون هيكليا واقفه ومن بعد هذا ثم مسائل فنيه اخرى لازم المهندس هذاك الانشائي كما تقولوا انتوما والمهندس المعماري يبعثوا مهندس السوائل مش عادي وجابه نتاع البلومبيري ومش عادي ديسون ديزو بلوفيال لويزي
0: تستحق مهندس سوائل ما تستحقش بلومبي
1: ملو كل شيء يستحق دراسه في الدنيا
0: واضح
1: حتى تبدا باش تبني جراج عامل دراسه حتى كان دراسه اوليه عامل دراسه
2: خاطر راه البلومبيري راهي مش بنينا الدار سي بون نجيبو بلومبيي ودير لا فما ان بلان تاع ناخذوه من عند مهندس في السوائل المهندس السوائل يخدم لنا تو سكي معناتها نقولوا احنا بلومبيري لاليمونتاسيون نقولوا دو احنا تدخيل الماء للدار وليفاكواسيون
1: شوف كليماتيزاسيون
2: شوفاج هذا كل يخدمه مهندس سوائل
1: مهمه ومهندس زاد الكهرباء معناتها حاجه مهمه مش من غدوه تلقى روحك انت تهبط الوحده تحرق لك صوت لك مونجيلا معناتها ثم منازل تحرقت اصلا على خاطر خدمه خاطر ربط خيط بخيط الالكتريسيان هذاك هو في مخه يقول احنا شانتي منا جبد هذا منا تكلف له اقل يخسر شويه فلوس وعلى الدراسات في اي حاجه في اي حاجه
0: والله ما راهش خساره من بعد
1: لا نقول يخسر من الاول
2: يعني مره صدقني ما راهش خساره خاطر راه ربح خاطر هذاك من بعد راهو الانتيرم الانتيرم راهو باش يولي يربحك برشا فلوس خاطر المهندس نتاع الكهرباء راه باش يعمل لك ايتود ديكليراج سيانتيفيك على حسب الفضاء نتاعك على حسب الوظيفه نتاع الفضاء
0: ما نقول لك انا كزوز ملين ولا مليون اللي باش ياخذوا هذاك راني انا باش نحطه في كذا باش نشري
2: به كذا
0: بالضبط دونك هذاك تفكير راهو غادي اما بعد كي تصير الاخطاء تولي وقتها يتقلق
1: خلينا نزيد نمشيو في البروسيس معناتها كامل بعد ما كملنا كل ما هو التقني فني نحكيو توا على البنايات بصفه عام خاطر في المنازل ينجم ثم الناس اخرين نجموا يخدموا شويه كهرباء باش تبدل كهرباء في غرفه باش تعمل فهمت باهي من بعد هذا كل يجي مرحله مازلنا في الدراسات راهو ما بديناش نبني ما تبني حتى حجره كان ما تكمل حتى الديكور ما تخدموش كان ما تكمل بالعكس بالضبط ما تخمم في تخدم دراسه الديكور تخدمها قبل ما تبني اي كعبه يجور لولانيه في الدار خاطر راهو ساعات يفرق راهو يجي محمد امين مصمم فضاءات داخليه معناتها يجي قرر يقول لك اسمعني انا تلزم على بيتنيش نعرف باش نبدل من هنا
0: وقتها
1: عاد مش بدل مع
0: البريزيت والضوء
1: مش بدل مع البينوت تاع الضوء مش بدل مع الاناره
2: كل شيء
1: مش بدل مع هذا الكل ويزم من الاول مش بعد ما نبني الحيط ثاني يظهر لي باش نعدي جعبه وكسر منه واعمل من الفلوس اللي خاسرينها العباد الكل خاسرينها في التغيير اللي يصير
0: تكسير
2: في الشانتي
1: كمل دراساتك في عقل عقلك ما تتزربش والبني راهو سهل على الاخر توا
0: حتى المصمم الداخلي نتاع الديكور من الاول تحكي معاه تقعد معاه
1: في تواصل مع المهندس المعماري من الاول وزاد منصح كما في الارشيتكتور انا احنا شكون حتى هما عندهم سما عباد معناتها ما همشي في مستوى ماشي ما ينجم يعمل تصويرها زوت صور بالذكاء الاصطناعي يقول لك راني مهندس ديكور يا اخي سهله مهندس ديكور ماهوش سهله معناتها ولا مصمم فضائيات انا كلمه مهندس نتفاداها خاطر قانونيا لازمك تكون عندك ما نعرفش ما ندخلوش فيه الموضوع
2: خلينا
1: بعد لكن مهم جدا لازم نتعاملوا مع الارشيتكت معناتها في كل حاجه اي تغيير كذا بالك الارشيتكت عنده فكره معينه حتى معناتها شباك بالطول عنده فكره معينه يجي الارشيتكت دانتيريو مش راني قلت
2: قول
1: هاي مش قول
0: المصمم الداخلي
1: يعني
0: صلحت
1: يجي يبدل الفضاء الداخلي ما غير ما يعطي اعتبار اللي ثم ما راهو مشهد ولا فساد اكستيريور تنجم تتبدل.
2: انا ايش قلت المره اللي فاتت حتى قبل ديما في الحلقات السابقه نقولها ديما العمل نتاع المهندس الداخلي ديما يصير اون باراليل مع الارشيتكت
1: يخدم اون كورديناسيون مع بعضهم
2: حتى كي هو يبدا عنده رؤيه الارشيتكت انتيريور من الداخل في الفضاء نتاعو راهو ديما يرجع بالنظر للمهندس المعماري خاطر هو عنده فساد من برا عنده ايماج اوربان عنده
1: فكره كامله فكره كامله فما فلسفه كامله
2: عمل متكامل هو راهو عمره ما كان هذاك يخدم على روحه وذاك على روحه ولا عركه ولا لا هي خدمه متكامله مع بعضها
0: بالضبط هو والنجاح قوه النجاح في انه يكون فما هاك لونتونج ما بينتهم الزوز معناها ويخدم الخدمه لمصلحه الحريف لمصلحه الكليون اللي اليوم يجي يخدم معناها عندك هذا باش يجيب لك بعده 10 و20 و30 دونك اذا ما تكونش فما
1: أهم شيء هو التناغم معقول وما أهم ثم حاجة اسمها التنسيق الكوردينيشن رأي التنسيق ما بين الدراسات الكل هو من أصعب الأشياء اللي تنجم تصير معنا أنا كملت بلون بتاع الدور بلون مزيان على الأخر بعثته للمهندس بتاع البيتون ولا الدار ما رجعليش أنا قلت كاكاسي بان حضرت أبياس نضيفك مريق للدار مزيان يمشي يعمل بلون بتاع سريبتور مهمش متطابقين فماش تطابق
2: في المسار
1: وتصير ومن هنا ويعمل لك والمقاول يدخل ساعاتي اسمع ولا دار واتي شويه هاي نزيدوها 40 سنتي اخرين من بعد جيت تخدم الدروج تلقى تلما دارشين ما تلقاش وانت تعملهم تلقى دي باساج صغار مثل
0: هنا علاش ما يطبقش انت عندك
1: على خاطر ديما ثم عقليه عند الانسان يقول لك المهندس مكلف وهو اقل واحد مكلف
2: اقل واحد
1: هو المهندس
2: اقل واحد يخلص في الشانتي كل يوم
1: باش نعطيه فكره صغيره على هكا تقريبيه اذا يد العامله في منزل في بناء منزل تتكلف كما نقولوا 100,000 دينار يد العامله بكلها راه المهندس المعماري ولا راه مش ياخذ 10,000 دينار اذا اليد العامله في دارك ديما 10% من اليد العامله اليد العامله غالبا تتكلف في حدود 400 دينار بين اليد العامله نتاع الجيني سيفيل والمقاولين والبلومبيري كي تلمهم في حدود 400 دينار الدراسات ما تفوتش 40 دينار في المتر المربع ما بين رخص واكزيكيسيون
2: اللي هما 10% تقريبا
1: 10% من كلفه اليد العامله راهو مش من كلفه المشروع
0: اي
1: ونحكيوا على من بعد 4%
2: من 4% ما تفوتش
1: معناتها 4% 3% في أعلى تقدير تنجم توصل 5% كده من ساحات صغيرة تتلز باش
2: وإحنا نسمعوه هذا تو موجود في الشانتي بتاعنا ساعات حتى مقاولة يقولوا شو عندك أنت عندك بنية ريتشوسي ثلاثة بيوت وسالة كما كنا نحكيه تو علاش تجيب في انجينيور أو انجيني سيفيل ولا انجينيور دو ستركتور معروفة الحكاية هكا كل 400 عرسة واربع عرف 14 وانت عديه وكاولا
1: جملة شهيرة ما يستحقش
2: ما يستحقش
1: الموضوع ما يستحقش
2: اي والمليون اش تعطيه للانجينيور امشي اشري بيه سلعة وجيب بيه طرف حديد غلي توا
1: فهمت وعندك حاجة مهمة برشا تو قاعدة تصير احنا في ميداننا تو نحكي وزيد حتى المقاولين راهو حتى لازم تختار مقاول راهو مقاول راهو جبت فرانك لويد رايت انت لدارك هو اللي عمل لك التصميم باش تجيب مقاول راهو النجم يخرجها معناتها دار خايبه ياسر معناتها فهمت خاطر راهو التنفيذ مهم جدا
0: صحيح على الورق رائع
1: على الورق في التنفيذ غدوه
0: في التنفيذ ايوه
2: وهنا
1: علاش في التنفيذ ما تجيش على خاطر العباد يحتقروا الجزئيات تلويش هذيك كيفاش قام علينا في زايد هذيك تتمش لم لك
0: الدرجه نوع الخمسوس هي هذيك
1: هي اللي عامله حاجه وعامله
0: وراها فكره
1: فيها خاطر فنانين معناتها
2: تعرف فما مقاول مره شنو نحى من بلون نحى لي جين تكنيك
1: مثلا
0: فسرونا
2: اللي جين تكنيك هذوما هما كل معناها فما
1: بلايس يعني قنوات تهوى ولا
2: لا اللي جين تكنيك بتاع ستيك وبتاع بتاع السونيت بتاع اي نحاهم الكلوار قالوا شنو صعبهم الكلوار شوي
0: ايواش
2: هذوما كي تطلع في كلوار بتاع عماره تلقى فما دي بيبان صغار هكا
0: وحده بتاع ستيك عرفتهم معناها عباره هنا معناها تدخل في حاجه لا ما تعنيش وضيع كل شيء
2: وقت اللي جت ستيك
1: قالين عندهم قدره على اقناع مال الدار
0: يقول وين اللي نبني وين اللي
1: يقنع انت شوف يقنع باش ياخذ من عنده 100 مليون وزيد يقنع باش ما يعطيش 5 ملايين المهندس ولا تخليني تنصرف شو مكفي تسمعك هناك وراهو زيد باش نحكيو على بكري على اهميه المهندس المعماري خاطر راهو الدومين هذا راهو يلم اذكى ناس والذكي راهو فيه نوعين ثم الذكي وطيب وثم الذكي وخبيث راه الدومين هذا فما تلقى مقاولين من خيرة الناس وخدمتهم نظيفة ويحترم المهندس يقول لك ما نصب الدالة كان ما يجيني يعمل لي ريسبسيون ويصحح لي وما نقسم هذا كان ما يجي يعمل الارشيتكت يعمل لي يثبت لي في التراساج نتاعي صحيح ولا لا وثم واحد يبدا يفلح ماذا بيه ما يشوفوا حد فيسا يحب يكمل شانت ويحب يخلص وكاو
0: يقول لك نكمل هيك فيسا او ساعات هو غايه يعني مول الدار يحب يسكن يقول لك مع كون
1: دوم نحب نخرج من الكريه وهو لازم يسكن في حاجه باهيه او لازم تبدل الغايه نتاعو فهمتني حكينا على حتى على اختيار المقاولين راهو ديما رد بالك
2: بالمتحايلين
1: ورد بالك من العباد الكومبيتون فهمتني راهو عندهم قدره ثم عباد عندها قدره رهيبه على بانه يقنعك شي شريك حاجه وقالوا ما عندها حتى قيمه فهمت دونك نمشي ونشوفوا ثم فيلا عجبتك في مش عارف ناخذوا فيلا في سقانس تعديت عجبتني فيلا ندقدق الباب السلام عليكم بربي سامحني عجبتني كذا كذا على حسب تجربتك في البناء المهندس نتاعك عجبك عجبني راه كذا كذا المقاول اللي خدمك والله المقاول الحق مثلا غالي ياسر يقول له في الامور الاخرى ثقه كذا مثلا تبدا تعمل في السيليكسيون تختار مقاول راهو مقاول مش ياخذ لك ربع ميزانيتك بكره نحكيو على فهمتني دونك
0: ومش ينفذ لك
1: ومش ينفذ لك
0: معناها يمشي يعطي فالور للخدمه اللي تخدمت من الاول وتعب هذاك الكل واللي زارشيتكت اللي دخلت يبش يطيح كل شيء في المال
1: والاخلاق الاخلاق الكل الاخلاق معناتها راي وليت عمله نادر
0: حسين وربي عينه اللي قاعد يبني المهمة صعيبة
1: اختاروا عباد تخاف ربي وتخاف ربي مش معناتها راهو معناتها على جبين معناتها راهو ثم عباد تخاف ربي وبالكش يكون من حانة لحانة معناتها خافوا ربي من داخل فهمت
0: نعم هذا هو بالضبط يعطيك الصحة وشكرا لك ذولي هكا أمين كملنا
2: عملنا يملنا إن شاء الله
0: أعطينا الفكرة عامة إن شاء الله للناس اللي تسمع فينا اللي قادمين نقول كان ربي عينهم ربي معاهم المأمورية ولا المهمة صعيبة أما كل ما تعطيها وتعطيها لأهل الاختصاص كل ما تكون النتيجة أفضل خليكم معنا لحديش 35 دقيقة مع أجمل تحياتنا ليك سي بوراوي نورتنا مرحبا بك
1: معنا
0: ديما في مجدك يعيشك
1: فضلك أستاذة يعيشكم سي أمين ومروة شكرا
0: مرحبا
1: إن شاء الله في موعد قادم
0: إن شاء الله يا ربي مرحبا بك خليكم معنا

0: معاكم مكملين. مرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا, وكيف العادة والعويد نوصلوا معاكم للوقاية اللي فيه فقرة بدلها بذكاء.
1: بدلها بذكاء.
0: تابعونا على الباج اوفيسيال راديو مناسير باش تشوفوا شنو بدلنا ومنين بدينا وين وفينا وين وصلنا. وحنا نحكيو في موجة ديكو كل اسبوع على التفاصيل الصغيره اللي تنجم تغير ربما ولا تبدل البلاصه. ساعات تلقاها بلاصه مظلمه, كيف نحسنوا استعمال الكليراج تولي حويج هكا مزيانه, وزاويه كي تكون هكا كوام مهمل ما نستعملوش شي نجمو نغيروه. وشفتوا الاسبوع الفارت بيت ولا مكان مخصص للصالات. اليوم شنو عنا امين؟
2: اليوم اخترنا فضاء خارجي برا في الجردة متاعنا. الفضاء هذا هو كان فضاء معناتها كان متروك, ما فيش
0: نجم نجم
2: صورة ولا هذيك قبل على اليسار وبعد على اليمين.
0: دونك
2: كانت فضاء
0: الميكرو امين اي
2: كان فضاء متروك ما فيه حتى شيء فيه هكا نقولوا احنا القربج القديم تلوحوه غادي
0: في برشا وسخ وفي
2: برشا وسخ ولا خممنا نعملوه مكان هكا باربيكيو نتاع نتاع شواء نتاع حاجه نتاع لمه هكا نتاع عائله. دونك
0: هي كي تراها راهي تحسوا كيف الممر ولا كل ما بليسه ما تعملها بنجمع فيها حتى شيء
2: ما تشتفع ما في حتى شيء معناها يجي يا ديبارا تحط فيها الـ الـ
0: الـ عندك شيء بساكل عندك شيء حويجتك قديمه عندك
2: شيء اي هذاكم ما يمشي. معناها خممنا في نفس المكان ما عملنا بدلنا حتى شيء جوست نفس البلاصه هذيك. عملنا هيك باربيكيو على اليسار,
0: خلينا صوره نجله اي
2: عملنا كل الباربيكيو هذاك مبني معناها مبني بالسيمان والياجور. جوست البارتي الفوقانيه لازمها تكون معناتها مستعمل فيها الياجور والسيمان وقولني مضاد للحراره للريفلكتير. عملنا هذاك هذه نقطه مهمه
0: ياسر بالطبيعه
2: الياجور الريفلكتير هذه تسمى والسيمان كيف كيف.
0: والبلاصه مش مسقفه مش معريه؟
2: لا تنجم تكون معريه ما فيها حتى شيء
0: هي
2: اي منها من فوق معناتها سيلو فير. دونك تنجم تكون التكلفه نتاع نتاع هالمشروع هذايا
0: المشروع الصغير
2: اي المشروع الصغير
0: باش نعملو في ديارنا. اما راهو في رمضان نستحقوه في سير في السبت في الاحد كيف
2: جينا نقول في اللمة اي خاطر توك تشوف حتى الخروج ولا مكلف برشا
0: معناتها نرجعوا لكلام سيبوراوي باش يقول لك تخمو كان في الضيف
2: اي
0: لا حتى اللي نحن نهار السبت والاحد ندلوا رواحنا هكا
2: تعليش نقولني خطر الخروج تو باش تخرج تهز عائلتك تمشي في تقعد في بلاصه تعشى ولا مكلف الحقيقه نتاع
0: الحكي
2: معناها تحط 300 دينار هذوما فاسيلمون. دونك اني المصروف باش نصرفوا هذايا نجم اني نعمل لك ميزانيه صغرونه نتاع حطيناها 1800 دينار هذيك هو. دونك باش نوصلوا نعملوا هالفضاء المريح هذا الفضاء المزيان هي التكلفه الكل راه باش تهزها نقولوا احنا
0: هذا قلت التكلفه
2: 1800 دينار. دونك حطينا تقريبا 1200 دينار توسكي معناها ماسونري وبني وكل عملنا هذه اكل شوميني هذيك اللي من فوق حطينا لها تقريبا 400 دينار. دونك والبقيه باش يقعد شويه اكسسوار نتاع هكا شويه روفيتمون في القاعه تركيبك البارتير كل كل قالي كل محطوطين هذوكم بجنب البير. دونك هل ديكوراسيون هذه معناتها ماهيش مكلفه الحقيقه مي وظيفيه اش معناتها نستغلوها نهار اخر في تعرف حتى من الناحيه النفسيه كي تخرج انت للتراس وتراك المنظر هذاك وحدك تشوف شو عندك في الفريجيدير اي نبدا ونعمله لما نكلم اختي نكلم خويا يجي بدريه ويجيو بحذانا
0: انت ديجا تجوع فينا تو تجبلنا في الافكار هذه والواحد باش يروح نص النهار يزم يروح يجري يجيب طيب فطوره. دونك الفكره لا فكره ياسر حلوه وتعرف احنا تو طقسنا ما عادش معناها جينيرالمون ولا ياسر طقسنا معناها سخون وما بينا على الفضاءات اللي برا يزيدنا من الكليماتيزور يزيدنا من الحسره كما نقولوا احنا في الفضاء الداخلي شويه الحم شويه حوت حتى
2: نجم نعملوا حتى باراسول مزيانه هكا من فوق
0: ونأكلوا ونتبنوا نتلموا كصغيرات يساهموا ويمدوا يديهم مكان للبركة ما أحلى هالأجواء معناها كده تكلف لك مليون وثمانمائة كده تحطهم أنت في
2: حاجة كبيرة ماهيش حاجة كبيرة الحقيقة بتاع ربي 1800 دينار يعني قلت نجم تكلفها حتى أقل
0: حتى أقل نشوف الفضاء ونشوف البلاصة
2: خاطروا باش ياخذ شويه فلوس هو كالتركيح نتاع القاعة نقولوا احنا وكالشاب باش تعملها من الاول هون بيتون خاطر عندك تراب غادي يعني يلزمك تعمل شاب امبيتون
0: اللي عنده حاضر تتكلف له اقل برشا
2: تتكلف اقل برشا ساعات واحد تلقاها بلاصه هذيك مزال مسدكه فيها فيها بارتير دونك تتولي عندك برشا مصروف ربحته جوست شويه بني وكهو.
0: هذه فكره بدلها بذكي وديما خليكم مع الذكاء البشري والاصطناعي زاد يعاون شويه مش خايبه
2: يعاون الذكاء البشري نبداو به والاصطناعي يعاوننا باش نوفقوا
0: نكملوا به. يلا عينك على جديد بعد شويه خليكم معنا.

0: واحدة من الغنيات الرائعة بصوت في يونين. توصلنا لتوقيت 11:47 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا في موجاديكو. هكا نوصل معكم الختام المشوار مع آخر فقراتنا. دي ما خليكم مع جديد، خاطر لازمكم تركزوا مع الحاجات التندونس والحاجات المزينة. كما قال قبيلة سيبوراوي، قالك المرأة تجي تشري ساك تقعد تركز فك التفاصيل الكل الدقيقة، وتقعد 3 شهور تختار في هكا الساك كيف كيف أنت باش تختار حويجة لدارك. عينك عجديد، عينك عجديد، عينك عجديد. حمد مين شعنا جديد وعلى شنو باش تكون عينا الأسبوع هذي؟
1: الأسبوع اللي فات هزيناكم لإيطاليا، جمعة هذي باش نزوكم لفرنسا.
0: باهي، تحويسة حلوة.
1: أي. إن شاء الله كل جمعة في بلاد مشيو نحوسو
0: إن شاء الله.
1: أي. اليوم باش نحكيو على باتيمات، معرض سالون مهم برشا في عالم البناء في باريس، في البورت دو فرساي. دونك هو الشعار نتاعو العام هذايا اسمه لو باتيمون اون موفمون، معناتها العماره قاعده تتحرك، قاعده تتطور، قاعده
0: تتغير
1: تتغير معناتها كل يوم. معرض جميل برشا، بدي نهار 28 سبتمبر وفي نهار الجمعه نورمالمون لو بروميير 1 اكتوبر. كما قلنا احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، كانت فيه برشة جديد، برشة في عالم البناء. السنين العام هذه دخل شوية الذكاء الاصطناعي، معناتها تحسوا ولا عطينه قيمته أكثر من قبل، بمشاركات دولية معناتها متميزة الحقيقة العربية. فيه شاركوا فيه برشة دول، حتى الدول العربية شاركت. المغرب كان عندها ستون ياسر مزيان، الجزائر كيف كيف،
0: خصوصيته تابع كل بلاد.
1: هما المستثمرين الحقيقة، هما اللي مشاو معناتها المستثمرين اللي عندهم لي بروموتور سورتو.
0: اي خاطر ما عندوش جانب تقليدي ولا جانب هكا سياحي بقدر ما هو عملي ومهني اكثر.
1: بالضبط، هو مهني الحقيقة، ماهوش متاح معناتها. نعم. لكن الشركات هي اللي مشات عرضت، معناتها ياخذوا كما نقولوا المدخلين المشاركين الكل، معناتها في جناح يتسمى جناح المغرب، جناح الجزائر. قلنا المغرب والجزائر، علاش؟ خاطر تونس ما فماش
0: نقطة
1: استفهام كبيرة. صحيح، نقطة استفهام، علاش ما عندناش شكون مشي للباتيمات السنة؟ بالحق
0: عندك إجابة؟
1: ما عنديش إجابة، خاطر عندنا شكون ينجم يمشي وما مشيش. نقطة استفهام كبيرة نطرحها، علاش تونس مش موجودة في الباتيمات السنة؟ ما نعرفش علاش. شو باش نلقاو في المعرض هذا؟ باش نلقاو غادي الحلول الذكيه، تو معناتهاش معناتها معناتها العماره ما عادتش كيما قبل، معناتها ولينا نلقاو في حلول اخرى. احنا تو في تونس نعرفوا مثلا، باش نعطيش نبسط شويه للساده المستمعين، في تونس نعرفوا ديما الداله نصبوها كان بالياجور وردي. هاو انا كان جي ناخذوا، يقول لك لا معناتها هذاك اش فما، لكن هي فما برشا حلول، فما برشا اللي داله الفيولي دخلت، معناتها الحلول موجوده. دونك هذا هو جديد في عالم العماره، جديد في عالم البناء، تلقاوه في الباتيمات. كما قلنا المره اللي فاتت، نجموا تدخلوا على السيت اوفيسيال ولا على وتشوفوا شنو فيه صار المعرض هذايا. ان شاء الله باش تولي عندنا ثقافه جديده في البناء في السنين الجايه. ان شاء الله باش تدخل حتى لتونس.
0: أعطينا أفكار مثلا، مش معناتها الثقافة الجديدة اللي بشكوها.
1: الثقافة الجديدة تعرف شكون هما؟ المهندسين المعماريين، المهندسين الداخليين، ومهندسين الـ الـ الـ الـ الـ حتى الإنشائي، الكهربائي، الكل مشاو برشا توانسة في السنين العام هذي، وهما اللي بشي يجيبونا الأفكار هذه إن شاء الله. معناها فما شركات، فما حتى دي بروموتور طلعوا. الجزائر طلعت بدأت تبيع في الليز أبارتمون بتاعها مع لي بروموتور بيان سور، تبيع فيهم في العالم الكل، وتسوق في السياحة الداخلية الجزائرية. حاجة مهمة برشا، حاجة ممتازة. كيف المغرب ماهيش ناقصة، هي المحالة. أما ديما نقول أني اللي قلقني السنة بيرسونيلمون تونس وين،
0: وغياب طبعا الدولة التونسية في المعارض والمحافل الدولية اللي شو نقوله هذه في العالم. أي. هذا في مجال هذا
1: في السنين هذه، السنين اللي تعديت هذه، نقص برشا الانتشار التونسي في المعارض هذه.
0: رغم اللي ما نقصنا شيء، ما بنقصنا شيء، موجودين وفارضين أفكارنا وجودنا.
1: نقطة استفهام كبيرة الحقيقة،
0: نقولها بكل حسرة، كل الألم على وضعيتنا اليوم، وإن شاء الله المنع خير كما يقولوها، المستقبل خير، زادة غدوة خير إن شاء الله في مختلف هذه المعارض وهذه المحافل الدولية. عينك على جديد، هذه كنت معاكم، كنتوا زادة أنتم معنا في مجموعة من الفقرات، بدلها بذكير خبير في دارك، وطبعا ما تعودهاش وهكا تكون. شكرا لضيوفنا الكل اللي تواصلوا معنا وجاوا بحذينا، شكرا للناس اللي تفاعلت مع البرنامج، مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله نكون خفيف ظل عليهم. اكا ولي محمد امين،
1: ان شاء الله كل نهار احد الصباح نقدم لكم اللي فات، ان شاء الله نكون خفيف ظل، وفي انتظار عودة صديقتنا
0: هاني بحديك حتى تجي إيناس. إيناس ما تولش يهديك ربي.
1: إن شاء الله
0: ترجع سلامات. إن شاء الله إن شاء الله ترجع سلامات نوسة. وانتم اللي تسمعوا فينا شكرا لكم على تواصلكم معنا. مع أجمل تحيات لكيب الكل هلي رفقتكم اليوم. شكرا جزيلا لنجلة في تأمين البث الرقمي. شكرا لك محمد سدية من قدم الكونسولات. هويدا في تنسيق فقرات الحصة. شكرا نزيدا للهديني الفتني شكون معكم بعد شوية وعملنا أجواء خاصة هكا في البرنامج طبعا بحضوره هكا وبشيشته بضحكته المزينة. محمد أمين بطيب تحياتنا ليك. مروة زيدي تسلم عليكم تعطيكم موعد غد وإن شاء الله في ملفاتنا التربوية. نختم معكم مشوارنا. إلى اللقاء وبسلامة.

0: فلسطين. ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المكنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
1: في سبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
3: دافينشي كوتشينا.
2: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
3: دافينشي كوتشينا.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
5: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عنوان النشرة، في النشرة نتابع ارتفاع نسق أسعار الخضر الطازجة والغلال في المدة الأخيرة، ونتوقف عند الأسباب التي قد تكون من العوامل البارزة في ذلك. مشروع تثمين نفايات بباجة الأول من نوعه إفريقيا وعربيا يدخل مرحلة الاستغلال، ومساعا لـ

0: إنجاز تجارب مماثلة له قريباً. تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، قافلة مهرجان الشباب بسوسة تحط الرحال اليوم بنادي الشباب بكروسيا. وفي نابل انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان بعيونهن بمشاركة 19 فيلما قصيرا من 9 بلدان على غرار لبنان، الجزائر، ليبيا ومصر. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شهدت أسعار الخضر والغلال في المدة الأخيرة تذبذبا وارتفاعا ملحوظا في أسعارها بحسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، وقد ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 12.2% في شهر مايو المنقضي، كما زادت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 11.6% مقارنة بالسنوات الماضية، ارتفاعا لمسه المواطن وأثر على نفقته اليومية وقدرته الشرائية.
1: البطاطا ب2000 و2400، فلفل ب3000 و15%، الغلة كل غالية، الخضرة كل غالية، ياسر ياسر غالية، أسوام باهظة جدا،
2: غالية الأسوام، غالية فوق طاقة المستهلك. احنا سوقنا في بنان العنب ب8000 و6000، نجموش نشريوه، الأسوام طالعة برشا.
3: يعني اليوم مثلا فلفل والبصل والبطاطا والطماطم شوية معدنوس وشوية ثوم كلفت علي 40 دينار، الأسوام تاع التفاح مثال تو اليوم ب4000 و5000، مش قادر باش نشري العنب السنة، ما زوزتوش الجملة للدار، الجملة ب6000 و8000 و7500، السعر غير معقول. واحنا بلاد منتجة للعنب، توا عندنا 3 ولا 4 ولايات اللي ينجوا في العنب، علاش الغلاء هذا كله؟ الصناعة مصابة، انزاس. انا سنة ب13 دينار مش في المتناول، حتى دور السمسارة والقشارة دخلت فيها، واحد يبيع الواحد، واحد يبيع الواحد، ما توصل للبكال كان صيب.
4: سفناريا غالية، فلفل، بطاطا غالية، ديما غالية البطاطا، سيرتو البطاطا ما باش تنقص. الغلة ما شريتهاش خاطرها غالية، جبت 60 دينار وفيت ما شريت شيء، حتى الغلة ما شريتهاش. مبرجة باش تشري لي قفة خضرة، معناها 60 دينار باش تشري لي، باش تكمل لي، ما كملت ليش 60 دينار، حتى غلة ما شريتهاش.
5: طلعت ياسر بسوا مع منول، ممكن زادت فلف، طوني طماطم عندي ممكن شر ما شريتهاش، البطاطا كيف كيف، مش لازم نحط في الطاطيب، مش لازم نحط بطاطا، تو كيما نقولوا الخوخ يلعب 8000 لحتى 10000، الخوخ ماهيش شكل غلا اللوكس، العنب كيما نقولوا خذته مره وكاو، باش تاخذ قداش باش تاخذ، يزن لك وزن يقول لك 20000، 20000 قفه كامله تحبها، موش طبيعي موش طبيعي.
0: وبالعودة على الأسباب التي قد تقف وراء هذا الغلاء، فسر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان مولدي رمضاني للأخبار أن ذلك يعود أساسا إلى التغيرات المناخية، خصوصا موجة الحر غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على الزراعات وخاصة الطماطم، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تتسبب في تلف جزء من الزراعات التي كان من المفترض أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة الحالية.
6: التغيرات المناخية أثرت كثيرا، فما إجهاد حراري تسبب في نزول المردودية، كذلك يعني فما برد صار في وقت من الأوقات في التنوير متاع الحبوب، فما بعض الخبراء يقولوا من شأنه أن يأثر على المردودية، فما الزيتون في السنة هذه، فما القطاع البعلي يكاد يكون الإنتاج صفر، كذلك أثرت على الخضروات، أنتم تشوفوا توا في سعر الطماطم الغالي، أثرت على تلف كمية كبيرة من الفلفل من القرعيات، هذا الكل يعني مش مشاهدوه حتى في الغلال الرمان وبرتقال، سواء في الحجم سواء في الكاليتي تاع الغلة. التغيرات المناخية راهي تمس قطاع الفلاحي بكل ما فيه، الحلول يعني بون براتيك اللي لازم الفلاح يولي يطلع عليهم، للأمانة أنه راهو في سخانة متاع 50 درجة صعيب ياسر باش تتعامل مثلا مع فلفل وطماطم في الوقت هذاك، وتقريبا يعني حتى فنيا يعني إذا كان ما تصيرش تلقيح متاع النوارة متاع الطماطم في الوقت هذاك، ما يجمش تكون تنتج أنت في الوقت هذا، بالرغم اللي فما مناطق كما سبيبة وسبيطة وجيت القصرين وكذلك بعض المناطق من الكاف اللي هما كانوا يتسموا مناطق إنتاج في الفترة هذه، أصبح اليوم إنتاجهم يعني طالتهم التغيرات هذه، وأصبح من المشكل في أنك تغطي كامل الفترة، فما شوية تأخير، فما شوية تأخير في البذر ولا في الإنتاج، لازم نقرأ حساب أكل بيك متاع السخانة برشا نجنبها بالنسبة للفلاح أنه يحاول باش يبعد عليهم نظرا للخسائر اللي ممكن تحدث له في الوقت ذاك.
0: شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات قروض الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بنيني للأخبار، وشدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا، وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ إيداع الملف.
7: كل بنك بطبيعة الحال عنده المنصة نتاعه، ثم أربع بنوك مستثنات من هذا الإجراء بحكم اللي هي ما عندهاش أرباح سنة 2025. المنصات الاستعمال نتاعها وفي الولوج لها ما هيش معناها معقدة برشا، الاستعمال ممكن للناس الكل، ما فماش الحقيقة إشكاليات كبيرة، فما عدد من الوثائق المطلوبة يلزم توفيره، ولكن في المجمل في المطلق ما هيش وثائق صعيبة. وقت اللي نحكيه على مثلا أرباح البنوك سنة 2025 هي في حدود 1.5 مليار دينار، يعني مجمل القروض مش تكون تقريبا في 120 مليون دينار، يعني 120 مليار من المليمات. دونك اذا ال 120 مليار من المليمات نقسمهم على 5000 دينار فقط، ما غير ما نحكيوا على 10000 و25000 في اقصى الحالات، مش 24000 مواطن هم اللي باش يتمتعوا بالقروض هذه. دونك اذا حسبنا انه فما معناها قروض ب 10000 دينار و25000 دينار، يعني باش يكون المنتفعين من هذا الاجراء اقل من 24000 شخص ولا فاعل اقتصادي. الاقبال كبير برشا، ولكن مؤكد انه مش باش يتم قبول كل الملفات، وذاك علاش هي اتعملت المنصات الالكترونيه، باش اللي يدخل لول والملف يتقبل لول هو اللي ينظر في الملف نتاعه، باش ما تصير شكل اشكاليات نتاع نشكوا انه فما ملف ذناء بعين الاعتبار دون اخذ عين الاعتبار ملفات اخرى. دونك اللي باش يدخل لول هو اللي باش يقع النظر في ملف لول، سواء باش يتقبل ولا ما يتقبلش، وفي كل الحالات فما وصل نتاع ايداع ملف مش تعطى معناها لكل انسان خل على المنصه.
0: دخل المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة حيز الاستغلال. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التصرف المستدام في النفايات والحد من آثارها البيئية، وفق ما أكده مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر في تصريح للأخبار، موضحا أن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبار لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، ومضيفا أنه قد تم إنجازه بكفاءة وطنية ويمثل تجربة تنجز لأول مرة على مستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى العربي.
8: المشروع هذا يحد من انبعاث غاز الميثان، نعرفوا غاز الميثان، الطن واحد من غاز الميثان يعادل 28 طن من CO2. نحن بنتوقع في 10 سنين باش نخفضوا في المشروع نتاعنا ما يعادل 5120 طن من مكافأة ثاني أكسيد الكربون، معناها CO2. هذا يحسن من ظروف تحلل النفايات ويحسن من كمية العصارة والجودة نتاعها. في داخل الخانة ثم البكتيريا تتبدل حتى الصيغة نتاعنا، حتى علميا عنده قيمة علمية. التجربة هذه تم الاستئناس بها افريقيا، واستقبلنا معناها وفود اللي من السنغال، من تشاد، من الكامرون، من مدغشقر، من جنوب افريقيا، وجاو وطلعوا على التجربه وقع تكوينهم في تونس، اضافه لتكوين الاطارات نتاعنا اللي صار في اليابان واللي صار في تونس. اهم شيء مشروع قابل للانجاز بمواد محليه اللي متوفره عندنا، ما حد شيء ما جبنا من برا، بمواد معناها بسيطه في التشغيل في الصيانه. هذا اول مشروع في افريقيا. علاش جاونا وفود ومن البلدان هذم؟ علاش باش يطلعوا على المشروع، على كيفية الإنجاز، ونحن نحبذ اللي تونس تقود هذه القاطرة في إفريقيا. نحن الأولانيين جربنا، كانت لنا من الشجاعة باش خلنا مع الجانب الياباني اللي هو يجرب فيها في اليابان، ثم توجه باش يقع إنجاز مشروع مماثل في جهة بنغر، وبالتبيع نحن تو باش نشوفه مع القيان مع البلديات. نحن نحب مشروع كما هذا يقع إنجازه في أكثر من جهة.
0: إلى أبرز أخبار الجهات، أين تحط القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة في دورتها الثانية، والتي تنتظم تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. تحط الرحال اليوم بنادي الشباب بكروسيا في محطة جديدة تتضمن أنشطة وورشات تنشيطية تجمع الأطفال والشباب وحتى العائلات، وفق ما صرح به السيد عماد المصلي رئيس وحدة الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب بسوسة للأخبار. كما انطلقت بمدينة مدينة الحمامات فعاليات الدورة السابعة لمهرجان بعيونهن، وذلك بمشاركة 19 فيلما قصيرا من 9 بلدان مختلفة على غرار لبنان، جزائر، ليبيا ومصر، مع تخصيص جائزة لأحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة. المزيد من التفاصيل تقدمها السيدة مديرة المهرجان من السويسي التي تحدثت في ميكروفون زميلة فاطمة بن عثمان.
9: المهرجان اسمه هو دورته السابعة في حمامات وفي نابل وفي بوعرقو، وفيه مجموعة من الأقسام. قسم المسابقة اللي هو كله معناتها أفلام قصيرة، وسنة عنا 19 فيلم قصير من 9 دول مختلفة، من لبنان والجزائر وتونس ومصر وليبيا، وفما زوز جوائز تتعطى في المسابقة اللي هما جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة في فيلم. فما أقسام أخرى كما مثلا الإقامة الفنية كتاب السيناريو، وهي إقامة كيف هي دولية في 12 مشاركة، ويقع تطوير مشاريع الأفلام خلال الإقامة اللي بدأت قبل المهرجان. عندنا ورشة مهمة زادة سنيل كيفية معناتها أنه نخدمه ملف تقديم المشاريع السينمائية للبحث عن ممولين وللبحث أيضا عن شركاء ومنتجين، وهي زادة كيف ورشة دولية. هما تقريبا 8 مشاركات في الورشة هي. ثم في ورشة صغيرة أخرى نعملوها كل عام، ورشة دقيقة ضوء، مع المغرومين بالسينما أولاد وبنات يجيوا يتكونوا في كيفية صناعة فيلم في دقيقة أو بعض الدقائق. عرض غزويات ومجموعة من الأفلام القصيرة، 4 أفلام حول النساء في غزة، عملوه مع المخرجين والمخرجات من غزة حول اليوميات في غزة.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. دفعة جديدة، دفعة ثانية تتلعب اليوم في إطار الجولة الثانية ذهاب. بالنسبة لمقابلات المجموعة الأولى، بعث بوحاجلة يستضيف مستقبل سليمان بإدارة الحكم سفيان جبارة. بالنسبة لمواجهات المجموعة الثانية، النادي القربي يواجه قوف القفصة تحكيم محمود قصيعة، قلعة رياضية ضد شبيبة القيروان تحكيم سمير العنالي، اتحاد قصور السيف ضد أولمبيك مدنين تحكيم إيهاب بن كيلاني، الملعب الجابسي يستضيف سبورتينغ المكنين تحكيم ياسين المرغني، جندوبة الرياضية ضد جمعية أريانا تحكيم أسامة شريط، مستقبل قصرين ضد أولمبيك الكيف تحكيم عبد السلام ماني، وهلال الرديف يواجه أمل بوشمة تحكيم حمزة المسيليني. بالنسبة لمواكباتنا لهذه الجولة ستكون من خلال برنامج بين الملاعب عبر موجات إذاعة المونستير. خليني أذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح في إطار المجموعة الأولى. هلال المساكن وهلال الشباب كانوا تعادل 0-0. مكرم المهدية فاز على المحيط القرقني هدفين مقابل هدف. جمعية مجرين والنجم الخليدي تعادلوا هدف لهدف. اتحاد تطاوين فاز على الملعب السوسي هدف مقابل صفر. سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس تعادلوا 0-0. وكوكب عقارب انهزم امام سبورتينغ بن عروس 3-0. بالنسبة لجديد وأخبار النوادي التونسية، الجديد بالنسبة للنجم الساحلي زياد الجزيري سيكون المدير الرياضي الجديد للفريق. وسبق أنه اللاعب لعبنا دولي زياد الجزيري تولى المهمة نفسها في صلب فريق النجم الساحلي في موسم 2022-2023. استعدادا لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي، البارح تلعبت مجموعة من المقابلات الودية ونتائجها كانت على النحو التالي. على ملعب مصفى بن جنات بالمنستير، الاتحاد المنستيري وأمل حمام سوسة تعادل 0-0. على الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي وتقدم سقيط الداية تعادل هدف لهدف. بنفس النتيجة تعادل إيجابي هدف لهدف انتهى اللقاء الودي لجماعة الأولمبي الباجي بضيف مستقبل مرسى. الملعب التونسي انهزم ضد فريق الهلال السوداني هدفين مقابل هدف، والنادي الإفريقي كان تعادل مع فريق أهلي بنغازي الليبي 0-0. مقابلة كانت لعبت في ليبيا. بالنسبة للجديد وآخر أخبار منتخبنا الأقل من 23 سنة واللي يشرف عليه المدرب أنيس بوجلبان، فإنه الموعد سيكون غدوة في الأربعاء متاع العشية في مواجهة لإياب الدورة التمهيدية لكأس أفريقيا للأمم الأقل من 23 سنة. مقابلة ستجمع بين نظيره البنيني في العاصمة التوغولية لومي. ذكروا أنه لقاء الذهاب في ملعب أولمبي بسوسة انتهى بانتصار عناصرنا الوطنية 2-0. نحكيو باسكيت، البارح تلعبت مقابلة الجولة الثالثة من بطولة البرو آ وكانت النتائج على النحو التالي. الاتحاد المنستيري يحقق انتصار عريض خارج قاعته أمام الاتحاد الأنصار 80-42. لقاء القمة بين شبيبة القيروان والنادي الإفريقي انتهى بانتصار شبيبة 61-57. النجم الساحلي فاز على الدالي الرياضية بجرومبالي 74-61. النادي الصفاقسي فاز على الملعب النابلي 65-53. نجم حلق الواد انتصر على شبيبة المنازل 76-63. وختام هذه الجولة سيكون اليوم في الأربعاء متاع العشية، نادي حمام سوسة يواجه النجم الراتسي. في أخبار كرة اليد، البارح تلعبت مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة لكرة اليد. الملاحظة الأبرز هو عدم فوز أي فريق أمام جماهيره وفي قاعته. نتائج كانت كلها للفريق المضيفة. جمعية الحمامات انهزم أمام النجم الساحلي 28-23. نصر طبلبة انهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 43-24. نادي كرة اليد بجمال ونادي سقيط الزيت كانوا تعادلوا 27-27. المنزه الرياضي انهزم أمام سبورتينغ المكنين 34-28. مكارم المهدية انهزمت أمام النادي الإفريقي 22-20. واتحاد منزل بيم خسر أمام بعث ابن خيار 32-17. في أخبار الرياضات الفردية، ضمن فعاليات بطولة العالم للأكابر والكبريت للجيدو في أذربيجان واللي انطلقت اليوم، للأسف لعبتنا التونسية والممثلة الوحيدة للبعثة التونسية أميمة البديوي انهزمت في الدورة 32 لمنافسات أقل من 48 كيلوغرام أمام الهولندية أمبر جيرس. أميمة البديوي اللي البطلة متاعنا، إن شاء الله نتمنى لها حظ أوفر في بقية المسابقات القادمة. نختم جولتنا ببعض الأخبار الرياضية. قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم حفل جوائز الكاف باش تكون في العاصمة النيجيرية لاغوس يوم 7 ديسمبر 2026، والحفل هذا سيشهد توزيع جوائز أفضل حارس، أفضل مدرب، أفضل لاعب وأفضل منتخب لسنة 2026. يشار أنه جوائز الكاف كانت في 3 سنوات الأخيرة كانت موجودة وحاضرة في المغرب، المرة هذه باش تكون في العاصمة النيجيرية لاغوس.
الختام بأهم المقابلات الكروية لليوم في الملاعب العالمية. في إطار ودي في السبعة، مصر تواجه جنوب أفريقيا، المغرب تواجه منتخب مالي واللي كان من المفروض يلعب ويواجه منتخبنا الوطني التونسي البارح. أما في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية في إطار المجموعة الثانية المستوى الأول، في الثمانية غربة اليونان يستقبل ألمانيا، هولندا تستضيف صربيا، وضمن المجموعة الرابعة المستوى الأول في الثمانية غربة بلاد الغال ضد الدنمارك، والبرتغال تواجه منتخب النرويج. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني لليوم. أكثر أخبار تنجموا تكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونيز تير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من محمد صيدية في الإخراج التقني، وتحية للقائد نجل عطيب المحمد على مستوى الإخراج الرقمي. متابعة طيبة لبقية برامجنا وشاهد طيبة للجميع. بسلامة.

مرحبا. في 24 فيفري 2022، العالم يفيق على خبر غير شكل أوروبا. القوات الروسية تدخل الأراضي الأوكرانية، والقصف يوصل لعدة مدن، والحرب اللي كانت تدور أساسا في شرق البلاد تتحول لحرب واسعة النطاق. باش نحاولوا نفهموا اللي صار في النهار هذاك، يلزم نرجعوا لسنوات التالي، نرجعوا حتى قبل زوال الاتحاد السوفيتي، ونطرحوا العديد من الأسئلة. علاش أوكرانيا مهمة لهالدرجة بالنسبة لروسيا؟ علاش أوكرانيا حبت تقرب لأوروبا؟ شنو دخل حلف الناتو في الصراع؟ علاش فشلت اتفاقية السلام؟ وكيفاش تحولت أزمة إقليمية إلى واحدة من أكبر الحروب اللي تشهدها أوروبا اليوم؟ اليوم باش نرجعوا لأصل حكاية الصراع الروسي الأوكراني. العلاقة بين روسيا وأوكرانيا ماهاش علاقة زوز جيران فقط، الزوز بيناتهم تاريخ طويل ومعقد. أوكرانيا كانت جزء من الإمبراطورية الروسية في مراحل تاريخية مختلفة، ومن بعد أصبحت إحدى الجمهوريات المؤسسة للاتحاد السوفيتي، وجزء مهم من منظومتها الاقتصادية، الزراعية، الصناعية والعسكرية. وبعد نهاية الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا ثاني أكبر بلاد من حيث السكان والأهمية الاقتصادية والسياسية بعد روسيا. في أوت 1991 البرلمان الأوكراني يعلن استقلال البلاد، وفي ديسمبر الأوكرانيين يأكدوا الخيار هذا في استفتاء. لكن الشيء هذا ما فسخش التاريخ اللي ما بيناتهم، لأنه رغم الاستقلال قعدت الروابط الاقتصادية، اللغوية، الثقافية وحتى العائلية، وعسكريا أيضا جزء مهم من الأسطول الروسي كان موجود في شبه جزيرة القرم، ولهنا بدأت المشاكل. كيفاش باش تكون أوكرانيا جديدة؟ هل باش تكون قريبة من روسيا أو من أوروبا أو بين الاثنين؟ وهذا كان الخيار، المحافظة على العلاقة مع روسيا وفي نفس الوقت تطوير العلاقة مع أوروبا والغرب. طبعا التوازن ما كانش سهل، لأنه حتى في الداخل الأوكراني كان فما شكون قريب من روسيا وشكون يميل للاندماج مع أوروبا، وخارجيا كان فما عامل آخر قاعد يكبر تدريجيا. الناتو. بعد نهاية الحرب الباردة بدا حلف شمال الأطلسي التوسع شرقا، وفما دول كانت سابقا ضمن مجال الاتحاد السوفيتي انضمت له. بالنسبة للدول هذه كان الانضمام للناتو وسيلة لضمان أمنها بعد عقود من الهيمنة السوفيتية، لكن بالنسبة لموسكو كان توسع الحلف باتجاه حدود روسيا يعتبر مشكلة أمنية استراتيجية. وفي قمة بوخارست في 2008 الأمور زادت تعكرت بعد ما أعلن الناتو إنه أوكرانيا وجورجيا بش يصبحوا مستقبلاً أعضاء، وقعد السؤال مفتوح، شنو بش تعمل أوكرانيا؟ سنة 2013 الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش وحكومته كانوا يتفاوضوا حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن في نوفمبر من نفس السنة يتراجع الأوكرانيين عن التوقيع، وفي بلاصة الاقتراب من الاتحاد الأوروبي رجعت كييف تقرب بشوية بشوية لموسكو. بالنسبة لروسيا كان هذا مهم اقتصاديا واستراتيجيا، وبالنسبة لجزء كبير من الأوكرانيين كان القرار بمثابة الابتعاد عن المسار الأوروبي اللي كانوا يحبوا عليه. ومن هنا بدأت الاحتجاجات في ميدان الاستقلال. في البداية كانت احتجاجات سياسية فقط، لكن مع الوقت اتصاعدت المواجهة بين المتظاهرين والسلطة، وولت اشتباكات دامية مشاو ضحيتها أكثر من 100 شخص، الشيء اللي أدى لسقوط يانكوفيتش الرئيس الأوكراني وحكومته. في وسط هالأزمة السياسية اللي كانت تعيشها كييف، كان فما حاجة أخرى تصير في الجنوب، شبه جزيرة القرم.
مارس 2014 القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في شبه الجزيرة، وصار استفتاء حول مستقبلها أعلنت من خلاله روسيا ضم المنطقة لها هي. طبعاً أوكرانيا، الأمم المتحدة وأوروبا رفضوا الاعتراف بهالتغيير، وفي 27 مارس 2014 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يؤكد سلامة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دولياً، ويدعو الدول إلى عدم الاعتراف بتغيير وضع جزيرة القرم وسيباستوبول. وهكا نلقاو رواحنا قدام واقع جديد، روسيا مسيطرة على القرم وأوكرانيا تعتبرها أرض أوكرانية محتلة. القرم كانت البداية فقط، لأنه النار انتقلت للشرق وين ظهرت احتجاجات وحركات مسلحة انفصالية، خاصة في دونيتسك ولوغانسك، وتم حتى إعلان زوز جمهوريات منفصلين. فما تقارير تقول إنه روسيا دعمت القوات الانفصالية هذه، وهذا طبعا انفاتوا موسكو اللي تقول إنها حرب داخلية في أوكرانيا وهي فقط تدعم في السكان المحليين، وأوكرانيا من جهتها تقول إنها حرب روسية ضدها. الواضح إنه الحرب لهنا ما عادش سياسية بل أصبحت عسكرية. في 2014 كان فما أمل في انفراج الأزمة بعد توقيع اتفاقيات مينسك الأولى، ومن بعدها مينسك الثانية، وفي فيفري 2015 روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا يجتمعوا في محاولة لإيقاف الحرب على أنه يتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، منها وقف إطلاق النار، سحب الأسلحة الثقيلة، تبادل الأسرى، وخطوات سياسية تتعلق بوضع المناطق الانفصالية داخل أوكرانيا. على الورق كانت فما خريطة الطريق، لكن على أرض الواقع القتال مستمر، وكل طرف يتهم في الطرف الآخر بخرق الاتفاق. هو في الحقيقة كان فما خلاف جوهري حول الترتيب، هل تجي الإجراءات الأمنية أولاً أم التعديلات السياسية والانتخابات في المناطق المتنازع عليها؟ من يسيطر على الحدود ومتى؟ أسئلة طبعاً قعدت معلقة، لأنه اتفاقيات مينسك في الأخير ما صار منها حتى شيء. بعد 2014 العلاقة بين البلدين أصبحت أكثر عداء، وفي المقابل كييف تقترب أكثر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والناتو. بالنسبة لأوكرانيا كان جزء من اختيارها السيادي، بالنسبة لموسكو يعتبر تحرك دولة كانت في الاتحاد السوفيتي نحو خصوم روسيا. ولهنا نفهم أن الصراع لم يكن فقط حول الناتو بل أيضا حول الهوية التاريخية، النفوذ الإقليمي، القرم، البحر الأسود، الاقتصاد ودونباس، وبصفة عامة التصور الروسي لمكانة أوكرانيا التاريخية والجغرافية. عام 2021 ينشر فلاديمير بوتين مقال مطول حول التاريخ المشترك ما بين الروس والأوكرانيين، وعبر فيه عن رؤية تعتبر الشعبين مرتبطين تاريخيا وثقافيا بصورة وثيقة، لكن غالبية المؤسسات السياسية الأوكرانية كانت تتحرك في اتجاه مختلف. وهنا قربنا لأخطر لحظة، بدأت روسيا في حشد أعداد كبيرة من القوات قرب الحدود الأوكرانية، وبدأت تحذير من احتمال غزو لأوكرانيا. مع هذا موسكو قدمت مطالب أمنية واسعة، بينها مطالب تتعلق بتوسع الناتو وترتيبات الأمن في أوروبا. باختصار روسيا تقول نحن أمام مسألة أمن قومي، المنطقة قدام مشكلة كبيرة، من جهة حق الدولة في اختيار مسارها الأمني والسياسي، ومن جهة أخرى مخاوف دولة أخرى كبرى من تغير ميزان القوى قرب حدودها. في 24 فيفري 2022 يتسمع صوت صفارات الإنذار، صواريخ ودبابات، وإعلان بوتين بما سماه عملية عسكرية خاصة، لكن الاسم حاجة
وحقيقة العملية حاجة أخرى، لأنه على الميدان كان واضح أنه غزو عسكري واسع نطاق. القوات الروسية دخلت من الشمال والشرق والجنوب. كانت الخطة الروسية في بداية الحرب مرتبطة بمحاولة تحقيق أهداف واسعة، من بينها الضغط على الحكومة في كييف. لكن القوات الأوكرانية قاومت، وبحلول الأسابيع الأولى الأهداف الروسية هذه ما تحققتش بالسرعة المتوقعة. من بعد انسحبت القوات الروسية من مناطق في شمال أوكرانيا وتحول مركز الثقل تدريجيا نحو الشرق والجنوب. ولهنا تحولت الحرب اللي بدأت على أمل تحقيق نتيجة سريعة إلى حرب طويلة المدى. حرب ما كانتش فقط ما بين روسيا وأوكرانيا، المواجهة أصبحت أوسع حول مستقبل الأمن الأوروبي. الغرب قدم دعم عسكري ومالي كبير لأوكرانيا، وفي المقابل فرض عقوبات واسعة على روسيا. الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للانضمام، ولهنا تخرج روسيا ورقة الطاقة، الشيء اللي تسبب لأوروبا في أزمة طاقية واقتصادية كبيرة. اللي صار من 1991 ما كانش حتميا يؤدي إلى الحرب، كان فما لحظات كانت تنجم الأحداث تمشي فيها في مسارات أخرى بعيدة تماما عن الحرب. لكن روسيا تنظر إلى المسألة من زاوية أمنها وموقعها التاريخي والاستراتيجي، أوكرانيا تنظر لها من زاوية سيادية وحقها في اختيار مستقبلها، والغرب ينظر من زاوية النظام الأمني الأوروبي ومبدأ سيادة الدول. وبين الرؤية هذه اندلعت الحرب. السؤال حول الحرب الروسية الأوكرانية ما هوش شكون أطلق الرصاصة الأولى، السؤال أو الأسئلة أكبر ببرشة، كيفاش تحولت دولة خارجة من الاتحاد السوفيتي إلى نقطة صدام ما بين زوز مشاريع جيوسياسية؟ كيفاش أزمة سياسية داخلية تتحول لحرب؟ أعلاش فشلت اتفاقية السلام؟ وغيرها من الأسئلة اللي ما تبررش قرار عسكري أو إدانة طرف من خلال سرد انتقائي. التاريخ ما يبداش مع أول قنبلة، غالبا قبل بسنوات، مع قرارات سياسية، مع مخاوف أمنية، صراعات على النفوذ. وفي لحظة اللي يعتقد كل طرف أنه يتحرك دفاعا عن مصالحه، نوصله للنقطة اللي يولي فيها الرجوع أصعب حتى من الاستمرار في الحرب. في أوكرانيا كانت هالنقطة هذه نهار 24 فيفري 2022. كانت هذه أصل حكاية الصراع الروسي الأوكراني. الحكاية ما زالت متواصلة، وأكيد باش تبدل برشا حاجات.

0: عيشها
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا للهندسة أن الروبوتات تنجم الآن تعلم نفسها كيفية الحركة

0: الدكتوراه في مختبر كرياتيف ماشين لاب بجامعة كولومبيا يوهان غو رئيس قسم الهندسة الميكانيكية. هدفنا هو تطوير روبوت قادر على فهم جسده والتكيف مع التلف وتعلم مهارات جديدة دون الحاجة إلى إعادة البرمجة متاعه باستمرار. عادة ما يتم تدريب الروبوتات أولا في بيئات محاكاة، حيث تتعلم كيفية التحرك افتراضيا قبل أن يتم إطلاقها في العالم الواقعي لتطبيق ما تعلمته. وكلما كانت المحاكاة أكثر دقة وواقعية، أصبح الانتقال من البيئة الافتراضية إلى العالم الحقيقي أسهل للروبوت. لكن إنشاء هذه المحاكاة يعد عملية معقدة تتطلب مهندسين متخصصين، وهنا يجي الابتكار الجديد. القدرة هذه لا تقتصر على توفير الجهد الهندسي فحسب، بل تمكن أيضا الروبوت من تحديث محاكاة باستمرار أثناء تعرضه للتآكل أو التلف أو التكيف مع البيئة متاعه. في الدراسة هذه استخدم الباحثين أنظمة الذكاء الصناعي تحاكي الدماغ البشري، وهي عبارة عن شبكات عصبية عميقة قادرة على استنتاج الحركة ثلاثية الأبعاد من لقطات فيديو ثنائية الأبعاد. وبفضل التقنية أصبح بإمكان الروبوت فهم وتعديل حركته استنادا إلى تحليل مرئي بسيط يشبه إلى حد كبير ما يفعله البشر عند مراقبة أنفسهم في المرآة. ولم يقتصر الأمر على تحسين أداء الروبوتات، بل تمكنت أيضا من التعرف على التعديلات الطارئة على أجسادها مثل انحناء الذراع متاعها والتكيف مع هذه التغييرات لتعويض الضرر، وهذا يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة في مجالات مختلفة. وتظهر الدراسة أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تجعل الروبوتات أكثر كفاءة في التعامل مع الظروف غير المتوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن يتعرف روبوت تنظيف منزلي على أن ذراعه قد انحنت بعد الاصطدام بأثاث، فيعدل حركته ويواصل العمل دون الحاجة إلى صيانة. ويستطيع ذراع روبوتي في مصنع سيارات اكتشاف أنه قد فقد توازنه بسبب صدمة، فيعدل حركاته تلقائيا دون إيقاف الإنتاج، مما يقلل من وقت التعطل والتكاليف التشغيلية. ومع تزايد الاعتماد على الروبوتات في مجالات التصنيع والرعاية الطبية والخدمات، تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة أكثر ذكاء واستقلالية. في عام 2006 تمكن الباحثون من تطوير روبوتات قادرة على إنشاء نماذج أولية بسيطة على شكل رسومات خطية، وبعد عقد من الزمن بدأت الروبوتات في بناء نماذج أكثر دقة باستخدام كاميرات متعددة. أما في هذه الدراسة فقد استطاع الروبوت إنشاء نموذج حركي كامل لنفسه باستخدام مقطع فيديو قصير من كاميرا واحدة فقط، وهي قفزة نوعية من مجال التعلم الذاتي للروبوتات. ويطلق الباحثون على هذه القدرة الجديدة اسم الإدراك الحركي الذاتي. ويأمل الفريق البحثي في توسيع هذه التكنولوجيا بحيث تصبح الروبوتات قادرة ليس فقط على فهم وضعها الحالي، بل أيضا التنبؤ بالنتائج المستقبلية لحركتها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة البيئة في إجابة كتابية عن سؤال نائبة ريما صغير حول تدخل إيقاف أشغال حفر حوض 3 بالمصب المراقب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابلة أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وأوضحت الوزارة أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية للمصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إنجازها بهدف إيجاد حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي لمدة أطول، مشيرة إلى أن الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه رشحة. أكد المحلل المالي بسام نايفر أنه ستكون أو سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 27 و2000 مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة، لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون. وقال نايفر في حوار لوكالة تونس

0: أفريقيا للأنباء أن أعداد مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة القادمة جاء إثر سنة صعبة على البلاد، خاصة في مستوى تحمل أعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والتي أثرت بشكل لافت على أسعار المحروقات، ما انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال شهر سبتمبر حوالي 50700 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7950 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. سيتم تناول حماية الرسوم والنماذج والعلامات الخاصة بالمنتجات كمحاور أساسية خلال ورشات العمل المزمع تنظيمها في إطار الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع من 5 إلى 11 من أكتوبر الجاري. كما ستهتم هذه الورشات خلال الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بإجراء تصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية. دوليا، نقلت مصادر إعلامية أن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها. من جهتها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد هذا الصباح. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: مدينة لها تاريخ.
1: مدينة لها تاريخ.
0: مدينة لها تاريخ مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: تمام الساعة 1:05 على مواجهة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد مدينة لها تاريخ. هذه المرة نحط الرحال في مدينة النذال أو قلعة النذال، مدينة تميزت بمقاومة الاستعمار في حملته سنة 1881 وأنجبت العديد من رجالات الفكر والعلوم والسياسة، وكذلك ساهمت في بناء الدولة الوطنية الحديثة. سعداء باستقبال ممثلي مدينة القلعة الكبرى وتحديدا جمعية علوم وتراث، يتقدمهم رئيسها السابق ورئيسها الحالي، وسعداء كذلك باستقبال كل ضيوفنا وكل أصدقائنا عبر موجات الأثير وكذلك على الصورة في الاستوديو الرقمي من متابعي برنامجنا. مرحبا معنا على اليسار سي محمد علي بن عامر ابن المناضل والناس بن عامر صاحب القول الشهيرة الانشقاق المبارك، زميلنا السابق منتج في إذاعة المنستير ومسؤول سابق في جهازي الحزب والدولة كمعتمد في أكثر من معتمدية من ولاية المنستير وكذلك من جهات أخرى من البلاد التونسية. مرحبا سي محمد علي.
3: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة وشكرا لأسرة إذاعة المنستير.
2: نعم، معنا على اليمين عميد الصحفيين بجهة الساحل تحديدا بالقلعة، صاحب مجلة حضرموت وكذلك عديد المدير مكتب سابق في الأخبار الجمهورية وعديد الصحف الأخرى، الأستاذ حسن بن علي. مرحبا سي حسن.
4: مرحبا سي عاد وشكرا للاستضافة.
2: العفو. معنا كذلك الزميل والصديق والرئيس السابق لجمعية علوم وتراث سي محمد صغير قايد والمدير الحالي للمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. مرحبا سي محمد علي.
5: مرحبا. مرحبا سي عادل، بارك الله فيك على الاستضافة وشكرا لإذاعة المسير.
2: العفو. معنا كذلك من مارس إسماعيل زقيان وهو قيدوم الجمعية منذ تأسيسها. نذكر السادة المستمعين أن هذه الجمعية تأسست ببادرة من رجل الثقافة صديقنا والأب الروحي للفكر الثقافي وللجمعيات في جهة الساحل تحديدا في جوهرة الساحل، من يقول سي عبد العزيز بالعيد، يقول المهرجان الدولي، مهرجان الزيتونة، وكذلك مهرجان المبدعات العربيات، مهرجان الفكاهين العرب وغيرها، ومزاياها كذلك حتى في تبرقة في مهرجان المرجان منذ فترة الزعيم الحبيب بورقيبة مدير دار الثقافة بالمنسير وغيرها من المحطات الهام. إذن مش نبدأ معك سي محمد علي في تحية للقلعة الكبرى بقصيدة من نظمك تعود إلى سنة 1980 أعتقد، البداية الثمانينات أو السبعينات.
3: فعلا فعلا هي بكورة الأعمال الشعرية يعني في مسيرتي الثقافية.
2: نعم.
3: حبيت أن أبيات قليلة قصيرة باش نحيي فيها بتبعد الحال القلعة اللي حيت فيها القلعة سابقا،
2: وهي منشورة في مجلة القلعة،
3: وهي تنشرت في مجلة القلعة
2: التي تأسست نذكره في 1965.
3: نعم.
2: وكان الفريق المجموعة الكل تقريب المؤسسين. نعم. من بينهم سي عبد العزيز بالعيد والمجموعة تقريبا الوالد كيف كيف
3: بن عافية. بن عافية. عدد كبير من الوخيان اللي واكبوا بمسيرة المجلة.
2: قديش هاملت من عدد سي محمد علي؟
3: في الأول في انطلاقتها كانت استطاعت أن تصدر 16 عدد
2: شهري عدد بمعدل شهرية عدد لا كل لا شهر
3: لا. أي معدل شهري
2: شهري
3: شهري شهرين ساعات شهرين
2: وانت والظروف المادية وانت أيوة.
3: وبالنسبة من بعد رقدت تقول أيوة. وإحنا كادت تتلاشى
2: أيوة.
3: ووقع معناها
2: إحياءها من جديد
3: إحياءها من جديد، فأصدرت أعداد قليلة جدا ومن بعد تطورت ولات رقمية معناها ولات
2: صحيح
3: ما عادش ممكن ورقية
2: أزمة القراءة وما غيرها
3: وإلى حد إن الناس عنا توا عنا عندها كما نقولوا
2: قداش من عدد طول
3: ما عملت حتى عدد
2: لا المرصودين الكلهم
3: المرصودين الكل تقريبا حوالي 20 عدد
2: 20 عدد تنجم تكون موضوع دراسة كذلك من بين المختصين في الشأن الثقافي نعم تكون خطر فيها متفرقة فيها جانب السياسي جانب الجمعيات جانب الثقافي ولا غير ذلك التراث المعمار الأبحاث الأثرية الاكتشافات في مدينة القلعة معايا هنا كتب نذكره قبل ما نمشي للمراوحة إصدارات جمعية علوم وتراث التي تأسست 2013 ببادر مساعب العزيز بالعيد نحيوه بالمناسبة ونتمنوا له الشفاء هذا المؤتمر الوطني الأول القلعة الكبرى تاريخ وتراث إذا التأم في 25 و 26 و 27 أبريل 2014 وهذا أعمال الثاني عفوا وهذه أعمال الندوة الأولى القلعة الكبرى تاريخ وتراث أبريل 2013 كانت التأمت بمقر بلدية القلعة وهذه صفحات من تاريخ القلعة الكبرى قام بطبيعة الحال بجمعها وتحقيقها محمد علي بن عامر مع سي عبد العزيز بالعيد وهذا كتاب كذلك ساهمت في إصداره حول الحاج عبد الحفيظ بوراوي الذي كان استنجب سي عبد العزيز بالعيد وكان معلما في ريف نفيذة منذ 63 تفضل سي محمد علي نستمع إلى هذا القصيد الجميل يتغنى بمدينة القلعة طبعا نقول القلعة ولا المنعة فما شكون نلقاه في الوثائق التاريخية المنعة الكبرى
3: المنعة هي في وقت من الأوقات هي اسم منعة ورد عبر التاريخ عبر تاريخ المدينة
2: هي دليل على الحماية
3: والحصن
2: والحصن
3: نعم القلعة هي الحصن والحصن صحيح ثم المنع زاد اشتقاق من من هذا
2: يمنع قدوم
3: وفي الأخر استقر الأمر على القلعة الكبرى
2: هي في ظرف تاريخي جات تقريبا مع شتات وسلال القلعة الكبرى والقلعة الصغرى مدن نعم. كالمكنين كما في كامل الساحل بعد إجلاء الجبل في 1762
3: بحكم معناها التوزع الجغرافيا جغرافيا
2: أي
3: ممكن تو حدثنا شوي صغير قايد على موضوع
2: تأسيس القلعة
3: وكونها معناها فين تأسست والهضاب اللي تأسست عليها وجات الأسماء ذي ما بعضها معنا عندك كودة القلعة الكبرى القلعة الصغرى
2: هما البربر وقت اللي خرجوا من الجبل متاعهم يحبوا يحتميوا بمنطقة تشبههم بموطنهم الأصلي المناطق المرتفع لهذا القاهم في الوردانيين في القلعة الكبرى القلعة الصغرى فما الكوديات هذيك على ارتفاع 50 لغاية 150 متر
3: والقصور القصور نعم. هي موجودة في الساحل الكل
2: مذكورة
3: حتى قصور السيف
2: نعم حتى قصور السيف مذكورة حتى في كتب الرحالة نعم منذ القرن موجود. الثامن عشر يتحدثوا عن هذه القصور فما صور جميلة تلقوها في الموقع الصفحة نتاعي موجودة حول أخذها الموظف السامي خريج البوليتكنيك شارل المان وهو كان موظف سامي في إدارة العامة للتجهيز حول القلعة ونزلت الصومعة متاعها والجدار كان موجود في 1890 نعم تفضل سي محمد علي
3: الله فيك هي أبيات كما قلت لكم موجزة نظرا لأن الحصة تحكم بالهذا يعني أيا قلعة فيك طيب الحياة وكونا تعلمت منه العبر هم الأهل والصحب كل هنا وتاريخنا حافل بالسير معين النضال ورمز الفداء وأعلام فكر وأهل البدر ألسنا الحماة ألسنا الأبات حماة الحماة وفينا الغيور الودود الأبر وسادات قوم تروم العلا وشم الأنوف أبات الغير وفيها لتونسنا عزة وفيها مغانم من كل بر وفي روضة الشعر طاب اللقاء وفي قلعة الحب طاب السهر هنا مسقط الرأس والمنتهى ومثواي إن شاء رب القدر أجوب البلاد وأنحاءها وفيكم فؤادي ثوى واستقر.
2: ممتاز، يعطيك الصحة. بالراء كما قلها قافية. أيواش قافية بالراء.
3: قافية بالراء.
2: سي حسن القلعة والشعر، من يقول عديد الشعراء نعرفوا، سي والد سي محمد علي، سي والناس بن عامر رجل التعليم وكذلك الشعر، نعرفوا عديد الشعراء الآخرين من الجيل توا الجديد. شنجم تقول في الشعر؟ موهبة خصوصية في القلعة؟
4: القلعة الكبرى سي عادل مدينة ضاربة في التاريخ. وتو بعد شوية حدثنا سي محمد الصغير،
2: وخلي لنا الفرصة على الندوة وعلى الأثار الرومانية القديمة.
4: عنده مداخلة متميزة، حجارة وحضارة.
2: صحيح.
4: وحكينا تفاصيل القلعة الكبرى كيف تأسست.
2: نعم.
4: إذن بالنسبة في الجانب الثقافي وفي جانب الشعراء كما تفضلت سيادتك، عندنا شعر
2: القدامى والمحدثين الزوس.
4: نعم، من نبداو بالقدامى. عندنا شعر البلاط الحسيني، ابو محمد حسن المزوغي.
2: ايوه،
4: هذا كان اول شاعر من القلعه الكبرى
2: في فتره حسين احمد باي اعتقد.
4: نشر القصائد نتاعو في الرائد التونسي.
2: الرائد التونسي فتره محمد الصادق
4: 1860.
2: نعم، محمد الصادق باي.
4: فهمتني؟ وبالتالي كان نعتبره أول صحافي.
2: نعم.
4: وأول شاعر يكتب الشعر
2: بالحاضرة. نعم. بطبيعة الحال
4: بتونس الحاضرة. نعم. بحكم استقراره بتونس العاصمة.
2: نعم. والرائد التونسي تأسس 1860، معناها سبق انتقاله واستقراره بتونس العاصمة قبل 1860. أعتقد عنده ديوان غير منشور.
4: نعم، عنده ديوان مخطوط موجود الآن على ذمة جمعية علوم وتراث.
2: أيوة.
4: إن شاء الله توفر الإمكانيات المادية وتوفر منها الموضوع هذا عند سي محمد علي بن عامر.
2: يلزم يكون شخص متمكن من الشعر باش يقوم بالتحقيق.
4: احنا قلنا ممكن فما إمكانية مش نعطيه المسألة هذه لسي توفيق بن عامر صديقنا وأخونا
2: باعتباره شاعر و شقيق سي محمد علي. نعم. وأستاذ حضارة
4: وبإمكانه أن يتولى عملية التحقيق والتدقيق في الكتاب هذا المخطوط، لأنه المخطوط هذا هي بعض الورقات.
2: أيوة.
4: ممزقة وبعض الأبيات غير مكتملة.
2: نعم.
4: غير مكتملة.
2: ينجم من خلال المعنى ومن خلال تجربته مع الشعر، وهو شاعر. نعم. كذلك نحيوه بالمناسبة سي توفيق، وهو كذلك رئيس الجمعية الصوفية
4: التونسية دراسات صوفية.
2: دراسات صوفية. نعم.
4: نعم. بعد عنا عديد الشعراء.
2: أيوة.
4: من أبناء القلعة الكبرى. ونبدأ من فترة الاستقلال. أيوة. إلى اليوم عن سي محمد علي بن عامر.
2: أيوة.
4: اللي تولى رئاسة وإدارة مجلة القلعة.
2: القلعة. نعم.
4: منذ 1966.
2: نعم.
4: باعتبار المجلة هذه
2: وهو لازال تلميذا وطالبا.
4: أي نعم. لا الوقت هذا كتولي تخرج الليل المجلة العدد الأول متاعها. كان المدير ورئيس التحرير هو سي والناس بن عامر.
2: سي والناس المناضل والده.
4: مناضل كبير. والمجلة كانت تصدر باسم اللجنة الثقافية المحلية.
2: المحلية بطبيعة الحال.
4: بعد ذلك تولى إدارتها في العدد الثاني سي محمد علي بن عامر. وتواصلت تصدر مرة كل ثلاث أشهر. وحسب الإمكانيات المادية، وكان فيها أسرة تحرير تتكون من سي سالم بن عافية، فرج عبيد، مصطفى قايد. نعم. عديد الأسماء
2: والشعراء وقت اللي يجي زعيم بورقيبة للقلعة وعنده زيارات إلى غير ذلك. هناك شعراء فحول نقولها
4: الشعراء سي عادل. أولاً قبل ذلك هم شعراء شعبيين.
2: أيوة.
4: من أمثال الشعر قربوش.
2: أيوة. انت فن الأدب نقولوا احنا.
4: أي نعم. أيوة. وعن كذلك عن شعر اسمه بشير المتلوثي.
2: أيوة.
4: والد الشعر محمد المتلوثي.
2: أيوة.
4: وهذوما من فترة الاستعمار قبل الاستقلال.
2: أيوة.
4: فما بيت شعري معروف تفتحت النوادي وبنت الحرية.
2: معناها
4: بعد ما تم رفع بعد ما قرر المستعمر الفرنسي. أيوة. رفع الحظر على الحزب ومقرات الحزب وكذا
2: بعد أحداث 1938.
4: نعم.
2: وقامت بدور كبير القلعة لهنا. احنا ندخل في حديث وحديث.
4: أيوة.
2: مسيرة انطلقت من نكودة أعتقد للقلعة معناها التظاهر كما قلها ودعوة المواطنين للمشاركة في الأحداث، وغادروا حتى مشاو انطلقوا لسوسة، وفهم البعض من مشاو لتونس العاصمة المشاركة في أحداث السابرين.
4: لا هو إلى جانب ذلك سي عادل تاريخيا. احنا عندنا أبناء القلعة الكبرى.
2: أيوة.
4: من شارك في مظاهرة في أحداث 8 و9 فبراير 1938.
2: بالعاصمة
4: بتونس العاصمة
2: بتونس العاصمة بحكم ان هم طلبة وطلبة جامعة الزيتون
4: بحكم ان هم طلبة في جامعة الزيتون
2: أيوة.
4: وبحكم كذلك عندنا عديد من أبناء القلعة الكبرى اللي يتنقلوا لتونس العاصمة أيه. على القطار
2: باللي عملوا التجارة المعروفة
4: التجارة الحرة ومعناها وأثرتهم الظروف باش يبقوا في تونس العاصمة
2: أيه. شاركوا
4: في
2: الحصار
4: في أيوة. المسيرة هذه وكانوا هذوما زاد التجار هذوما اللي عملوا التجارة الحرة أيوة. كانوا هما يجيبوا المناشير نعم. من تونس العاصمة
2: ويوزعها في القلعة
4: بطريقة سرية بطبيعة الحال حتى لا تلفت أنظار المستعمر
2: والمناظر والناس من عامرة تقد الزنزانة نتاعها سي محمد علي بجانب بورقيبة هذاك علاش كانت العلاقة وطيدة بيناتهم زنزانة بالسجن المدني في تونس نعم
3: باش يبان لي مرروا بعض أوراقات
2: أوراقات صغيرة بالكيما رغم الحصار المضروب عليه معناها هذاك هذا
3: كان في وقت هذاك أما كانت بطبيعة الحال ثلة ما نجمش الإنسان نعم. يستفرد بتاريخ والناس بن عامر بل كان ثلة من المناضلين وثلة من المقاومين
2: نعم.
3: يعني هي اللي كانت وقاع معناها أسرها وقاع معناها سجنها ولكن ما كانتش المدد طويلة
2: صحيح ما وجاء حتى بعد العفو في 43 أعتقد ولكن صحيح. عاشت الوالدة ظنك والانتومة وكذا
3: والله احنا ما حسيناش به ظنك ما حسيناش به لسبب بسيط جدا أنا مولود في 44
2: بعد ما خرج جاي بعد ما خرج
3: بعد ما خرج ووقتها الوالد عنده شهادة بتاع جامعة الزيتونة لكنه بطال
2: ما زال ما خدمش
3: حتى جات فكرة معناها إنشاء بعد جات
2: فكرة إنشاء مدرسة
3: ابن خلدون وهو خدم قبل المدرسة وقبل
2: خدم في مدرسة أخرى وفي الحزب
3: لا ما خدمش كان خياط كان خياط
2: وخدم في الحزب أعتقد بعد
3: كان رئيس شعبة وكان
2: مندوب أول في جابس وقبلها في توزر نعم
3: فجر الاستقلال
2: فجر الاستقلال
3: في سنة 57
2: 57
3: عينه الزعيم بورقيبة كتب عام لجنة التنسيق
2: كما كان التسمية
3: أما سمى مندوب حزب في ذلك الوقت
2: أيوة.
3: سمى في توزر
2: من الأول ومن بعد
3: وقع خلاف بينه وبين الزعيم بورقيبة
2: حول مسألة الصوم
3: رمضان
2: حول مسألة فيفري 60
3: هذا في لا في يعني
2: فيفري 60 الخطاب الشهير نتاع بورقيبة
3: أيوة. ثم عدى عام آخر لأنه هو بعد ما كان الصدام بينه وبين الزعيم بورقيبة في في وقته هو في توزر أيوة. قال لهم انا مستعد نمشي على روحي ما انا
2: مانيش
3: انا معلم اصلي معلم فبطبيعه الحال الزعيم بورقيبة ما حبش وقعدت 7 أشهر او 8 أشهر بطلت
2: ومن بعد رجع للتعليم
3: ومن بعد لا رجع للحزب مرة أخرى وتعين في جابس بإلحاح من ثلة من الزعماء كانت كيس محمد الصياح الله يرحمه كيس عامر بن عايشة مجموعة كان جاءوا حتى للعائلة للدار ويحاولوا فيه باش يرجع للمسؤولية الحزبية امتنع في الأول وبعد ذلك قال لهم هي التعليمات هذه أسيدي نعطيكم سرسي نعدي عام فين تحبوا آخر لكن بعد العام تطلقوا سبيلي
2: وكان عمل
3: في جابس وكان عمل عدى عام في جابس
2: لكن بعد تصالحوا بمناسبة الزيارات اللي كان يقوم بها زعيم بورقيبة القلعة جاء في زيارة 80
3: ما قابلوش الوالد
2: ما قابلوش في دار الثقافة لكن انت لقيت قصيد
3: يعني لقيت قصيد وقتها
2: ونال غضب الزعيم
3: لا القصيد اللي عمل غضب هذاك في
2: 86
3: في المونستير 72
2: في عيد ميلاد الرئيس
3: في ذاك الحفلات
2: باش ما تقدم للولايه
3: كان قصيد معناه بون هو ناقد في نقد هو قبله كرئيس كحب الشعر يحب الادب قبله والوالد كان حاضر وقتها وانا استشرت
2: بالفصحى واستشرت الوالد
3: الوالد قال لي اقضي شورك
2: اقراه انا فهمت حتى مشكله
3: وفعلا قريته
2: لكن الحاشيه ما عجبهاش بطبيعه الحال ما عجبهاش انت انتقدت خاطر الشباب وقتها
3: انتقدت الشباب وانتقدت الاعلام وانتقدت التعليم وانتقدت الكل في بعض على بعض
2: معناها نظام الحزب الواحد وقتها
3: صحيح وذكرت بالوضعيه اللي عليها الشعب الشعب جعان، الشعب
2: 72 وقتها ما زلت مخلف التعاضد صحيح، لكن من بعد نشوفوه في صور اخر زياره القلعه مع سي عبد العزيز الشوشان رئيس البلديه، سلم له مفتاح المدينه في 86 تلقاوه على الموقع
3: سي عبد العزيز، سي عبد العزيز سلم للرئيس وقتها، سي عبد العزيز وقتها في مسؤوليته في
2: عنفوان نتاع
3: عنفوان
4: المسؤوليه
2: رئيس بلديه القلعه.
3: تتم الكلام هذا ما نطولش عليكم، تتم هذا معناها في في في عام 80
2: أيوة.
3: عام 80 في احداث نفطة
2: نفط
3: قفصه مع أيوة. مع الخلاف مع ليبيا ومع
2: نعم. 27 جانفي 80 نعم.
3: وقع نوع من التصالح وقت جاء الفريق باش يحتفل
2: أيوة.
3: الفرق هزوهم وكذا، وقتها الوالد ما مشاش معهم
2: الفرق يعني الموسيقيه،
3: الفرق الموسيقيه وكذا، وقت وصلوا الغادي للقصر في أيوة. للوتيل أيوة. في نفطة قال هو نفسه حسب ما راهو
2: أيوة
3: انا ما كنتش حاضر، قال لهم وين هو الناس بن عامر، قالوا له مريض راهو ما يجيش، قال لهم تجيبوه لي جيبوه لي
2: من القلعه النفطة،
3: من القلعه النفطة تجيبوه لي بطبيعة الحال فك الوقت هذاك أيوة. المسافة مش شوية،
2: شوية ثم وسائل النقل كانت
3: ثم معناها ثم مشي وجاي وكذا
2: بطبيعة
3: حاصل تعليق تطبيق اللي
2: أوامر
3: وكذا من غدوة كان أسنى في السهرة روحوا عند القلعة ومشاولوا للدار وحاولوا برشا وخيال منهم الوالي وكذا مش تنسيق وكذا حاولوا باش يثنيوه عن
2: الموقف
3: عن الموقف بتاعه على مضض مشى قالوا له ما كيما نقولوا خذوا بخطرنا
2: يباش
3: ومشى وكانت الصلح نوعا ما عندي صور معناها في التصالح وحكى لي
2: بطريقه حميميه،
3: بطريقه حميميه
2: مضايقه شويه
3: مضايقه شويه
2: باعتبار هو السجين معاه في المحنه 9 ابريل 38
3: وتعبيرا عن مصالحة لأني ما عملتش معك الباه
2: أي معناه كأنه اعتراف
3: كأنه
2: ومن بعد جاء في الزيارة 80
3: ومن بعد عاد معناها
2: القلعة سي محمد الصغير
4: باش
2: نرجع لك سي محمد الصغير قايد باش حط لنا المدينة في إطارها وأهم المعالم والمواقع ثم نرجع معك سي أحسن.
5: شكرا سي عادل وبارك الله فيك على اختيارك عنوان البرنامج هو معناها مدينة
4: لها تاريخ
5: والقلعة الكبرى لها تاريخ قديم
2: نعم.
5: وعريق وضارب في التاريخ اللي هي بدأت الحقيقة فهمت الله بالعصور القديمة وثم بعد غير بركة ما ثمشي بعض
2: جيرزا القديمة
5: قبل الجيرزا ثم شكون يقول أن فهمت الله كانت تنتمي إلى ثلاثة هضاب القلعة الكبرى والقلعة الصغرى وأكودا وسبت أتيكودا ولكن ما ثماشي هنالك معناها مرجع مرجع تاريخي واضح
2: الكولين دي الساعة خارج بالضبط. الملائكة وكل هضبة الأخرى في أكودا نعم
5: ما ثماشي مرجع مرجع معناها موثق باش يبين هذه أتيكودا
2: لكن الصورة هذه متاع الأثار هذه مشهورة جدا في ضواحي أكودا هذه شنيه
5: لا وش ضواحي كودة هذيك فهمت
2: ضواحي القلعة
5: ضواحي القلعة هذيك حمام حشيك البغال سميوه وهذيك رومانية أصل
2: إيه لكن رومانية. عندها اسم عندها اسم خاص هذه معروفة الفوساني شو مش تقولوا أنتم عندكم
5: لا هذيك الأقواس هذيك هو فهمت تأسيدي
2: فوناسي
5: هذيك هذيك هنالك العديد من البقايا فهمت الآثار معناها رومانية
2: رومانية
5: معناها بالنسبة للفينيقية
2: دليل على كون المنطقة بطبيعة الحال أمرت منذ الفترة الفينيقية والفترة الرومانية
5: الرومانية بالنسبة للفترة الرومانية معناها ما عندناش مقومات مدينة واضحة فهمت الله رومانية واضحة
2: بالفروم نتاعها
5: وبالمعبد
2: وغيرها
5: ما ثماش لأنه فهمت الله هنالك العديد من الآثار ومن القطع الأثرية الموجودة فهمت الله في المدينة منتثرة منتشرة في العديد من المباني ومن العديد من الزوايا والجوامع اللي هم أخذوهم من الآثار الرومانية مثل التيجان الرومانية مثل الأعمدة مثل
2: والحجارة اللي عملوا بها الرحاء
5: والرحاء وغيرها
2: كما قلها رمز من رموز القلعة الكبرى تحطها حتى أنتم في المهرجان وفي الاحتفالات الرحاء الحجرية
5: بالضبط.
2: اللي هي باز دي جرانيت معروفة أيوة.
5: معروفة
2: توا يظهر لي فما مشروع متحف سي العربي خليفة تبرع بأرض ويحب يجمع هذه الأدوات القديمة وتعرض في متحف ويدخل في المسلك السياحي للجهة
5: إن شاء الله هذا مشروع إن شاء الله هو معناها جمعية علوم وتراث هذا معناها تحب تعمل المتحف هذا
2: لكن مشكلة التمويل
5: لو خذينا الأرض
2: ايوه
5: والولد بناها تابعه للجمعيه ان شاء الله باذن الله نلقاو التمويل باش نجموا نعملوا هالمتحف.
2: يلزم التصميم تو من قبل المهندسين وعندنا تبارك الله القلعه الكبرى مهندسين تسخر يلزم شويه تمويل. سي اسماعيل زقام بجانبنا سي وصفه امين مال يوفر لنا الاعتمادات اللازمه
5: ان شاء الله
2: والمواطنين نتاع القلعه بطبيعه الحال من داخل وخارج القلعه لان هناك
5: هو يلزم نلوجوا معناها مشروع مثلا حتى معناها مش وطني حتى معناها مثلا ندخلوا فهمت ولا معناها
2: منظومتك المؤسسات الصغرى والعمومي أي والخاص أي نجم تدخل هذيك المعروف التو ماشي
5: حتى نجم ندخلوا حتى مثلا لسكو باش تدخل معانا في
2: اليونسكو
5: مثلا يونسكو ولا لسكو باش نجم نعملوا المشروع هذا
2: زاد كيف كيف
5: هو كيف قلت لك مشروع طموح ان شاء الله معناها في ظرف سنين قليله نجبو.
2: وعملت جلسة مع المدير التنفيذي لأليكسو في مدينة الحمامة الجنوبية مؤخرا لقد فما كما قلها بوادر
5: حضر لها السيد الرئيس والسيد الملصق العام
2: والسي إسماعيل على كل إن شاء الله تكون بوادر خير
5: إن شاء الله.
2: في كلمتين مش نرجعوا لك من بعد مش ناخذوا الفاصل الإشهاري ونمشيوا مع ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف صلاة على محمد ثم نعود للحوار.
6: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
7: إشهار.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.

0: وعلى محمد منزار ويسعد كلمات معبرة جدا للفنان ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف، وهو كثيرا ما ينزل ضيفا على مهرجان مرايا الفنون في الشهر أوت وبداية سبتمبر مع الصديق والمثقف المبدع صديقنا سي عبد الحكيم بالعيد. نرجع سي محمد الصغير قايد معاك مع الأطوار التاريخية اللي شهدتها المدينة وأهم الندوات العلمية والأيام الدراسية التي اهتمت بتراث وتاريخ القلعة الكبرى.
1: شكرا سي عادل. حب نرجع اللي قلت أن الأثار لها خاصة الأثار في العصر القديم منتشرة في كامل أرجاء غابة القلعة الكبرى. تعرفوا أن مدينة القلعة الكبرى هي مدينة المليون زيتونة
0: وأكبر غابة في الساحل.
1: أكبر غابة في الساحل
0: هي والمكنين تقريبا. نعم.
1: بحيث أنه هناك العديد من الأثار، أثار رومانية منتشرة، ولكن الأثار اللي هي ظاهر العيان هي أثار منها أثار موجودة في كراريا. كراريا هي اسم معروف منها، ربما منها مشتق من العهد الروماني.
0: أيوه.
1: اللي هو
0: لاتيني
1: اللي هو يرمز للكريا. المقطع هناك مقطع، هناك مقطع قديم كذلك من أخذت منه الحجارة لبناء دار لصيف.
0: نعم.
1: دار لصيف هذه موجودة
0: على الطريق،
1: قرية رومانية،
0: طريق كوندارا.
1: قرية رومانية منها كاملة المعامل، المعالم موجودة فيها العديد مثلا من الآبار، العديد من الفسقيات. نعم. هنالك منها آثار متاع معصرة. نعم. الرومانية. نعم. هنالك كذلك آثار متاع حمام منها. نعم. متكامل، حمام روماني. نعم. إلى آخره. هذه آثار منها موجودة وموجودة.
0: والحجارة اللي يميز معناها حمادة القلعة هي الحجارة الصمامة، خلاف الساحل الجنوبي خنيس والقصيبة تلقاها نسميه الشخص، احنا كل يبدأ اللون الأبيض شوية المصفر. انتم لا، حجارة صلبة دير.
1: لا، حجارة صلبة. أيوة. صلبة هي معناها تكونت في
0: العصور الجيولوجية،
1: معناها الكوترنير. كذلك حتى في الآخر الكوترنير، ولكن هذيك معناها اللوجين نتاعها هي بحرية أصلا.
0: وانت اختصاصك الجيولوجيا. نعم. وعملت سنة ندوة حول الرخام وحول الحجارة والندوة الوطنية. نعم. بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع صديقنا زميلنا سي عامر يونس مدير المخبر. أيوة.
1: سي عامر يونس هو الحقيقة هو اللي عمل الدراسة هذه حول دار رصيف الحقيقة. أيوة. فهمت الله. معناها هي معناها قال أن هي معناها قرية.
0: نعم.
1: قرية رومانية معناها متكاملة
0: فيها كل شيء، المعبد، الساحة العمومية وغيرها. نعم.
1: لا، الساحة العمومية مثل ما الساحة العمومية هي قرية.
0: قرية
1: موجودة مثلا
0: مساكن فقط.
1: أيوة. مساكن. وكذلك قلت لك
0: منشآت مائية، فيها المنشآت
1: مائية، منشآت مائية كمانها كثيرة جدا.
0: أيوة.
1: نحب نكمل لك بالنسبة موجودة كذلك العديد من مثلا في حطمان.
0: أيوة.
1: حطمان موجودة مثلا آثار رومانية وغيرها.
0: أيوة.
1: نمشي فما ثغرة. ثغرة تاريخية كبيرة مش معروفة، خاصة في الفتح، في الفتوحات الإسلامية. قلعة كبيرة مش معروفة.
0: وهي
1: وانت ماش معروفة في تاريخ.
0: وهي
1: أي. معناها لكن بعد هذه، بعد الفتوحات الإسلامية.
0: أيوة.
1: في العهد مثلا الحفصي وغيره ترجع للملعة،
0: ولت أول وثيقة، اللي تحدث عليها محمد علي الخشي. نعم. في القرن 14.
1: في القرن 14 ولت قرية. قرية معناها
0: مكتملة،
1: قائمة الذات.
0: نعم.
1: قرية موجودة على ربوتين.
0: ربوتين
1: ذكر بكري على خيط القصر، فما قصر الفوقاني وقصر
0: الوطاني.
1: وقال حسب الخرافة أنه ثم عبد الله سكن في قصر اللوطاني.
0: أيوة.
1: وعبيد قصر في القصر الفوقاني. عبيد
0: بل شتت وسلات هذا.
1: بل شتت وسلات.
0: أيوة.
1: فهمت. دونك هذه هي تقريبا منها من على العلم أنا هنالك دراسة كاملة.
0: أيوة.
1: قاموا بها تلاميذ المدرسة الحربية
0: قدامنا
1: بالضبط. وهذاك هنالك الخريطة
0: 1857 وهو تخطيط القلعة الكبرى جميلة بالحبر الأخضر والأزرق والأحمر.
1: نعم. شوف اللي بالأحمر هذاك هي العمران.
0: العمراني
1: ولا داير بها هي زوز أودية، واد كبير واد صغير.
0: هذا اللي يهبط ويلتقي بواد الحمامة. أيوة.
1: والواد الصغير كذلك. أيوة. والواد الصغير يصب في الواد الكبير.
0: أيوة.
1: وذلا داير بهم كل كان سواني وزيتين وكل.
0: نعم.
1: أنا تو في وقت في عمري أنا بالضبط في سنها في الأوائل الستينات.
0: أيوة.
1: أنا القلعة كبيرة منها كانت تتحد منها توصل حتى للبوسطة.
0: نعم.
1: أيوة. بعد هذيك ما فماش حتى بني.
0: تخرج تلقى السكة فقط.
1: تلقى السكة وتلقى الأودية دايرة بها. الأودية دايرة بها وفما سواني كانت فما سواني والعديد من الأبار.
0: الحدودية مأكودة.
1: نعم. بالضبط ولا فلعيد الأبار.
0: والجهة الشمالية تمشي حتى لنفيذة تقريبا الحدود متاع نفيذة.
1: هذيك الغابة الكبيرة.
0: اللي هي محاذية لنفيذة الشهيرة اللي صار معناها كما قلها كان سبب من أسباب الاستعمار. نرجع لهنا وانتي ذكرنا هنشير نفيذة من يقول 1881 المقاومة شخصية هامة سي حسن بن علي البيس ويلم تخل حتى ولا كما قلها أيقونة ولا أسطورة يعني نعم. كيفاش تنجم تحدث ما يعرفوش السادة المستمعين المشاهدين البيس ويلم هذا
2: أولا سيس ويلم هذا كان في عسكر البي
0: أيوة
2: لما دخلت فرنسا نعم في لما دخلت فرنسا وكذا هو اتلاقى مع زملاء وكذا وقال لابد من مقارعه المستعمر ولابد من نقول احنا طرد المستعمر
0: عدم الخضوع لاوامر نعم. محمد الصادق بي
2: قال اني وقال لهم اني هو البي أيوة. سما روحوا البي
0: وحده عطى
2: لي نعم عطيه
0: الاهالي عطوه له
2: أيوة. ولا مجموعه كامله من اصدقائه من رفاقه فهمتني هذوما تسموا معناها مجموعه 40
0: ايوه
2: وعملوا معركه
0: معركه شهيره نعم في برج حفيظ برج قرب فندق جديد
2: أي نعم عملوا معركه غادي أيوة. واستشهد في شهر اوت 1881
0: صحيح ماتوا فيها عدد كبير من الضباط وضباط الصف الفرنسويين والجنود
2: فما كلمة كارب. قالها سي عادل فما أيوة. كلمة هذه حكاوها لي برشا ناس
0: مشايخ القبل
2: قال لهم قالوا له كيف يستوانتي باش تقاوم فرنسا هم بالدبابات وكذا
0: أيوة.
2: سي السلم قال لهم كلم زنادها كيف هز
0: المكحلة بتاعه
2: معها قال لهم كلمة زنادها هي اللي مش تدافع عليها
0: هي
2: كلمة زنادها وقالت الكلمة هذه معروفة عند ابناء القلعة الكبرى الكل صحيح. حاجة أخرى سي عادل
0: ثم جلب الرفاء الجثة
2: بعد قبل الجلب والساسي سوير ما هذا بعد 1881 جميع ابناء القلعة الكبرى ما سماش عائلة ما يسميه الساسي
0: ساسي واش
2: وكل واحد
0: والطلع عائلة السويلم عائلة كبيرة بطبيعة الحال
2: لا إذا جاب عائلة السويلم كل عائلة كل عائلة قلعية لازم تأخذ واحد فهمته معناها نقول احنا تقديرا
0: للجهود اللي قام بها
2: لهذاك أول شهيد
0: نعم
2: أول شهيد ثانيا كل واحد في القلعة اسمه ساسي
0: أيوه
2: ينادي له يا بي
0: يا بي
2: هذه ساسي بن عائشة ساسي بن دوار ساسي ساسي فرادي ساسي بوقديدة كل واحد احنا في الواحد نقول يا بي
0: بعد كيفاش زوجته أصرت كونه يجيبوا الجثمان بتاعه لأنه دفنوا الكل شهداء معركة الأربعين في مقبرة قرب
2: برج حفيظ
0: برج حفيظ الأكاديمية العسكرية اليوم فندق جديد كيفاش تم جلب
2: بعد مدة جابوا الرفات بتاعه أيوة.
0: باش تعرفت عليه زوجته
2: بإشارة في صبعه عنده إشارة حلوه عرفوه
0: أيوة.
2: ودفنوه أول مرة دوما جابوه دفنوه في المقبرة بتاع سيدي زايد
0: سيدي زايد الولي الصالح نعم.
2: لا أي في المنطقة هذيك
0: المنطقة هذيك
2: وبعد مدة تم نقله لمقبرة الحبس
0: مقبرة الحبس فما ظاهرة خاصة بالقلعة الكبرى هو كثرة المقابر ما تكونش مقبرة واحدة كيما مساكن كيما عديد المدن حسب القرب الجغرافي كيفاش تعمل
2: سي عادل أيوة. في القلعة في القديم كانت في مقبرة بتاع سيدي خيملة
0: أيوة.
2: في البطحة
0: ولي صالح
2: سيدي خيملة فين أيوة. جامع البطحة
0: أيوة.
2: ثم تنقلت شوية ولات مقبرة بتاع سيدي زايد وإلى جنبها فما مقبرة بتاع سيدي دردور بعد موت النحات زوج مقابر هذوك ومولات مقبرة الحبس إلى جانب ذلك بعد مقبرة الحبس تعملت مقبرة الحدب
0: كان هذيل الطريق الكوندا
2: هذيك في الحي الشرقي
0: أيوة.
2: وبعدين تعملت مقبرة الفجة في عمات ولد محمد
0: أيوة.
2: وتعملت بعد مقبرة المشماش في طريق الكوندا
0: نعم
2: واضح ولا العماد الوحيدة العماد الوحيدة اللي ما عندهاش مقبرة خاصة به هي عمات الجرابعة
0: جرابعة أيوه
2: اللي لأنه هم أهل الجرابعة
0: فرع من في من شتات وسلات من البربر
2: ولا في
0: نعم
2: ولا في مقبره الفجر
0: سي توفيق نجي معك لهنا لمساله هامه وهو العمل البلدي وتوسع المدينه كانت المدينه كما قلها في حراك كبير وشهدت انطلاق مشروع التهيئه والمياه الجاريه وقنوات الصرف تاسيس المعهد في تدشينه رسميا في 66 عديد المنشات الاخرى ثم تبارك الله الخريطه التربويه عديد المؤسسات دور الثقافه دور الشباب الغريده ذلك كيفاش
2: تشوف قد إنسان قد ما ياخو
0: أيوة.
2: ماذا به هل من مزيد
0: خطر عدد السكان هام راهو ما ننساوش قداش تقديرات 2024 تعداد 2024 70,000 معناها كون نقولوا احنا في ثلث مدينة سوسة نعم تقريبا عدد هام أيوة.
2: كما قلت سيادتك معناها فما رغبة فما نوعا من الإحباط لدى القلعيين أن ما خذتش حظها عبر التاريخ دائما وبدان كانت ضحية ودائما وبدان كانت تدفع معناها الثمن باهر
0: لكن رغم أنها كانت حسينية ما كانتش باشي
2: مو في الأول فما نوع من ال كانت بشية في الأول
0: ومن بعد
2: بعد ولت حسينية وقت تطلع صار
0: لا يوش من الأول
2: لكن انتقموا منها الحسينيين انتقموا من القلاعة
0: أيوة.
2: وما أعطوهم شيء
0: أيوة.
2: وما رحموهمش إلى غير ذلك وكان دائما وأبدا حتى في العصر الحديث
0: أيوة.
2: القلعة قعدت دائما وأبدا مبخوصة ما أخذتش قاعد تقول لي فما إنجازات
0: لكن وقت جاسي عبد العزيز شوشان قام بأشياء هامة للمدينة
2: والله الإنسان أذكر موتكم بخير سعد شوشان كان رجل قوي وكان رجل
0: يحظى باحترام الجميع وحتى علاقاته مع الجزائر وزوجته الجزائرية وطبيعة الحال ومساهمته في النضال الوطني
2: لكن جاء معناه نوعا ما متأخر واخذ بزمام البلدية سنوات عديدة
0: العمل البلدي نعم.
2: العمل البلدي
0: صحيح.
2: ولكن العمل البلدي احنا توا قاعدين نشوفه في ثماره شنية مدخل القلعة انت سيادتك تجي تدخل القلعة يظهر لي الاكتظاظ
0: صغير
2: العمراني والاكتظاظ الميكانيكي لذلك ما عادش يسمح لك
0: حركة السير نعم اليومية هو نفس شوية الطريق الحزامية في اتجاه كوندار وفي اتجاه
2: الحمد لله
0: نعم وفما الطريق السريع ربط مع الطريق السريع مع تونس
1: سعاد البربي يحب يقول كلمة في الحكاية هذه في خص سي عبد الشجار الله يرحمه ويكون بخير أنه منها من الحاجات اللي هي منها عملها مش باهي للقلعة أنه وسع أنها كانت سوق هذيك والهضبة الكبيرة بتاع القلعة كبيرة وكل شيء
0: فين القلعة
1: بالضبط كانت هذيك
0: فين توا السناد وفين المعتمدية السابقة
1: كانت هذيك تكون سيدي بوسعيد متاع ساحل
0: صحيح معناها خاطر تشرف على تشوف البحر معناها منظر جميل نعم
1: ولا وكانت بالأزقة نتاعها تكون نعم. هي فهمت لا معناها عندها
0: تم هدم الدور شارب القديمة شارب تم هدم اخرها الدار القديمة
1: تم هدم حب يوسع الطريقة هذيك ولكن ما وصلش للنتيجة النتيجة مرجوعة
0: فما رفض من المواطنين اعتقد وقتها ما
1: تجاوبوش
0: معاه نعم تفضل سي حسن
2: توضيح صباح برك كنت عندي جلسة مع المهندس المعماري محمد بلعيد
0: أيوة
2: عمو سعد الزبلي
0: أيوة
2: وسألته على فعمل هو تصميم
0: أيوة
2: متاع مخطط كامل متاع مدينة القلعة الكبرى متاع الربو هذيك متاع القصر
0: مثال تهيئة
2: كيف مشروع مشروع كامل
0: أيوة
2: في البلدية في الفترة النيابة معناها المدة النيابية متاع 85 كيكا 90 سي عبد الشير رئيس بلدية سي عبد الحميد بن عافية رئيس لجنة الأشغال تم اقتراح لمحمد بلعيد على أساس فماش إمكانية متاع مشروع متاع تهيئة القصر كله
0: منطقة
2: القصر تم تهيئتها معناها بالشراكة مع سنيت الإمارات
0: والمهر الوطني للتراث وغيرها
2: لا الوقت هذاك على أساس المحافظة على المدينة التقليدية
0: طابع القديم
2: وبناء مركب إداري ولما لا أحدث عمارات سكنية
1: هذا بعد التوسع
0: بعد
1: التوسع بعد التوسع
2: لا بالشوية وتعمل الماكيات تعملت تحدث في قصر البلدية هذه كان مجرد مقترح وحد وثبت ولا
0: المؤسسات ما تنفذش
2: بقي المشروع كما هو
0: لكن اخيرا السنه الفارطه شفت مكان مهدود معناه هدوا معلم كبير
1: ذاك المعلم الوحيد هو
0: ولا مأوى هنا ما
1: فيش هو الوحيد اللي هو اثار في طلاب انها نتاع
0: الاستعماريه
1: استعماريه استعمار
0: استعمار القرن 19
1: ايوه باتريمون كولونيال
0: يعني
1: معناها بالرزبوط تهدى ذاك في طلاب
2: للاسف الشديد
0: مش كان هي فما قصر والد سي فرشوشان سي عبد القادر
2: الشوشان
0: لكن في حاله متداعيه ليش ما يتمش العنايه بها واستخدامها كدار جمعيات ولا غيرها عندها مع الأكثر من 140 سنة حسب ما قال لي سيف رجل الله يرحمه في حوار في شهادة حية في بيته. ولهنا لابد أن ثمنوا المجهود اللي قمت به بالتعاون مع سي عبد العزيز قاسم مدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية في هذا الكتيب. وأعتقد فما منتدى فرش الشوشان سي حسن أنت ترأسه المنتدى هذا. آخر نشاطات أخيرا جبت وكرمته ابن القلعة سي صادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري العميد السابق وزوجته بنته عليا نعم صحيح تم تكريمهم مؤخرا في القلعة يعني. الكبرى نعم
2: إذن قلت لك نعود سي عادل بالنسبة للمدخل مدينة القلعة الكبرى في الزيارتين الأخيرتين تاع الزعيم بورقيبة عام 86 و87 قبل ذلك تمت المدخل بتاع مدينة القلعة الكبرى كان الشارع ضيق برشا فتم تخصيص اعتمادات لتوسيعة الشارع الرئيسي منها جمهورة جوان فهمتني وللأسف الشديد منها للأسف الشديد وقت ذلك ما ثماش رؤية استشرافية كان بالإمكان نفكروا نعمل مدينة أخرى
0: يعطيوا المواطنين ويخرجوا كما قلها
2: وتقعد المدينة
0: كتقليدية محافظة على كما وقع مثلا في عديد في تكرونة هبطوا معناها أولاد عبد الله عملوا مدينة جديدة كاملة وخلوا تكرونة سياحية معناها كان ينجم يكون بالإمكان لكن فما تشبث بالقلعة وبالقصبة المكان العالي هذايا. سي محمد صغير قايد نشوفوا الحراك حول أعلام مدينة القلعة الكبرى وهم كثر معناها ذكرنا توا سي عبد العزيز بالعيد سي صادق بالعيد سي عمر شوشان والد سي عبد العزيز شوشان سي عبد العزيز شوشان سي فرج بالعيد عديد الشخصيات خاصة طبعت المشهد سي فرج شوشان طبعت المشهد السياسي والثقافي في الميدان العلمي كذلك عندها متقولة معناها في العلوم وانت ابن العلوم الصحيحة تذكرنا بعض الأسماء الذين أشاعوا على الصعيد الوطني عن صديقنا المعهد الوطني للرصد الجوي سي رفيق الشاهد
1: رفيق الشاهد
0: وفما كفاءات حتى في الخارج تشتغل في بعض المراكز ووحدات البحث الدولي.
1: شوف ما نجمش نذكر خطر ربما
0: لا ما غير كل لا يقول لك شبيك نسيت
1: بالضبط لك علاش
0: لكن تستحضرهم على الصعيد الوطني عندنا بعض الوزراء اللي قاموا بدور هام منهم سي صلاح الدين بالعيد لكن بالعيد. هم بالعيد مشاو للجمال باش خاطر استقروا
2: كسي موسى بالعيد الاقتصاد اول وزير اقتصاد سي عادل في دار القلعه الكبرى
0: في
2: زمن بن علي
0: زمن
2: بن علي هو المصف بالعيد وزير الاقتصاد ثم بعد ذلك عندنا كتب دولة أول واحد شد كتب دولة هو المرحوم أحمد محجوب
0: أحمد محجوب اللي عمل مدير عام للديوان اتصالات ومن بعد شد الموريتانيا وأسس الاتصالات الموريتانية
2: احنا توسيعات تو حديث يجب الحديث فن بكري جبدنا على بيس السويد الى جانب بيس السويد معنا زاد الشهيد فرحات بن عافية كذلك بعد 1881 عن زوج شهداء ماتوا اثناء قبل الاستقلال بعد حوادث 38 حتى 52 عندنا الشهيد العجمي بن منصور بو معيزة بالبطحة وعندنا الشهيد العجمي بن سعد
0: اللي
2: عنده تو الكوليج باسمه هو
0: صحيح
2: ثم عن زوج شهداء اخرين في فتره الجلاء اللي هما
0: معركة الجلاء 61
2: اي نعم اللي هما الشهيد علي قلوعيه في الجرابعه والشهيد هادي بن حسين في الجرابعه
0: وشاركوا بعدد كبير مكثف شبنا جبت يعني منهم بعض السهباج وبعض الجنود اللي شاركوا وقتها في الخدمه معنا خدمه الاداء الواجب الوطني بطبيعه الحال ما نجيبوش ناتيو على كل تقريبا ابناء القلعه الكبرى اللي شاركوا لكن كما نقولوا القائمه طويله وفما حتى كفاءات معناها على الصعيد الدولي مستقره في القلعه الكبرى. شنو نجم تقول العمل الجمعياتي سي محمد الصغير والنشاط وانت في جمعيه علوم وتراث عملتوا عديد نقولوا احنا التظاهرات الثقافيه.
1: شوف العمل الجمعياتي في القلعه الكبيرى بخير والحمد لله
0: بخير نعم رغم ان فما جمعيات تنشط منافسه
1: ثم جمعيات تنشط اكثر من غيرها فهمت على غير جمعيه علوم وتراث ولا جمعيه سي عبد الحكيم بالعيد
0: وتحسدون على ذلك
2: الحقيقه شو تحسدون الكرتوس كله عندنا احنا
1: ربي يستر ربي يستر على كل حال
0: ايوه
1: شوف احنا معناها العمل اللي بتاعنا هو عمل منظم.
0: أيوة.
1: كل عام نعمله برنامج
0: كل فصل زادة عندكم حتى في الفصول الصيف شنو تعملوا في الشتاء
1: أنا عمله برنامج نشاط في سنوي.
0: أيوة.
1: معناها ربما طموح أكثر من لازم. أيوة. ثم نجمه فهمت لنا نجمه نعملوه معناها نعملوه لما نجموش فهمت لنا نجلوه العمل لبعد
0: الإمكانيات
1: المادية فهمت لنا هي
0: فمش مساعدات من الأهالي من هذا المنبر نتوجه لرجال الأعمال تبارك الله عندكم أسماء ضاربة في رجال الأعمال في الأوساط ما يعاونوكمش
1: أحنا يعاونونا بارك الله
2: فيهم نرضاه بالقليل نرضاه وندق البيبان وناخذوا اللي يعطينا بارك الله فيه
0: لكن هاو صرفوا مبالغ مئات الملايين
2: ربي يعينهم
0: منشآت وترميم مؤسسات مدرسية قديمة
2: ربي يعينهم
1: عمل مشكور فانت الله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم بقينا بالنسبة
0: علوم التراث مغضوب عليه
1: أنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله فهمت الله تصلح الأمور
0: أيوة
1: وإن شاء الله فهمت الله نلقاو الدعم من
0: كل أهل

0: اسمك موجود في الكتاب معناها كمؤسس كذا برعاية كذا، وهذا في كل أماكن الجمهورية مش مقتصرة على القاهرة.
1: أنا تو باش نحكيو على الشاعر بكري، أنا مشينا
0: هاوش نرجع لك، أنت خذيت مني الكلمة. أيوة.
1: بالنسبة للشاعر بكري نحب نذكرك بحاجة،
0: جيل تو متاع الشعراء
1: قبل جيل تو صح. لا موضوع بكري جبدنا على القدامة،
0: الوقت دهمنا، أعطينا بعض الأسامي فقط
1: على الأقل في كلمتين.
0: أيوة.
1: عندك في 1962
0: أيوة
1: بك تعرف الزعيم بورقيبة زار القلعة الكبرى أكثر من 20 مرة قبل الحركة الوطنية
0: وبعد
1: الاستقلال إلى حدود منها 86
0: أول من أسس المصنع الكبير في السبعينات، المصنع الكبير الشغل الذي في مدخل
1: كبيرة
0: هذا تقريبا 72
1: أيوة. قلت لك بأنها في 62
0: أيوة.
1: دكتور توفيق بن عامر ألقى قصيدة
0: أيوة.
1: وعمر الوقت هذاك 16 سنة
0: أيوة.
1: سي محمد علي ألقى قصيدة وعملوا عشية في البطحة
0: أيوة.
1: استقبلوا الزعيم بورقيبة ألقوا وفي عام 62 تأسست اللجنة الثقافية المحلية
0: منذ تأسيس
1: اللجنة الثقافية
0: وزارة الثقافة في 61 مع السجل الإقليمي
1: والزعيم بورقيبة معناها دون كلمة في السجل الذهبي للجنة الثقافية المحلية بالقلعة الكبرى.
0: سي حسن في كلمتين سي محمد سيدي يشير للوقت مش ينتهي عندهم لهم بعض الأسماء الشعراء وانت تصادفتهم في أكثر من مناسبة، تحية لهم.
1: على الأقل نذكر لك من الجيل متاع
0: دلالة جاب الله
1: سمير بوقاديدة، صرح الدريدي، معز بن يوسف، أنور بن حسين، ناجح حشواري،
0: خليفة الروائي شو اسمه
1: محمد علي خليفة،
0: محمد علي خليفة نساش الفنان متاعنا صديقنا سي خليفة سي
1: نبيل خليفة، نبيل خليفة عضو معنا في جامعة علوم التراث.
0: صحيح
1: هو عندنا برشا معناها
0: وهو مشى غنى حتى في الأوبرا في مصر وقام بعضيد العروض.
1: ما ننساش كذلك عندي المرحوم عبد القادر السلام الشاعر، عبد القادر السلام تو سي محمد متوتي زاد الشعر، لطفي متوتي مرحوم السيد بوفيد الشعر كذلك كان فما عنا واحد شعر شط معنا في دار الثقافة قبل سامي لكحل
0: تبارك
1: الله
0: قائمة طويلة. يعطيكم الصحة، شكرا لسي محمد علي بن عامر الرئيس الحالي جمعية علوم التراث، سي محمد صغير قايد زميلنا ومدير المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة رئيس سابق لجمعية علوم التراث، عميد الصحفيين سي حسن بن علي، وإن شاء الله نكون منسيناش عديد الأسماء الأخرى في قلعة نضال مدينة القلعة الكبرى. نلتقي بكم مع مدينة أخرى لكم من أجمل التحية. شكرا لمنير القايد على التوزيع في الهاتف، ومحمد سيدية على الإخراج، وأمسية طيبة.
2: مدينة لها تاريخ، مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة خدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: كل ما يهمكم.
1: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا. كونوا معنا.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدرويش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط أو ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي أو سلك مدرسي التربية الاجتماعية والذي يتماشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي 50,758 زيارة رقابية،

0: أسفرت عن رفع 7950 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصياغها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. وقال في بلاغ له أن النشاط الطبي يمارسه ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، وأن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة لخصوصياتها، خاصة مذكرة الأتعاب والسر المهنية وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى، حيث أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداءات على خدمة المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغها أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي لسلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر للمعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري أنه تمت برمجة أشغال تهيئة لدار المسنين في سوسة وصفاقس وجندوبة مع التأكيد على أن تكون بمواصفات عالية، مضيفا بأن مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان ستكون من أولى المؤسسات التي ستحمل منظومة الإشهاد على المستوى الأفريقي. وذكر المتحدث بأن تونس تضم 11 مؤسسة لرعاية كبار السن، مشددا على أن الوزارة تحرص على الرفع من جودة الخدمات المقدمة إليهم. تنتظم بقصر المعارض بالكرم من 5 إلى 9 أكتوبر الجارية الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعة التقليدية والإبداع، ومن المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة إجراءات التصدير والدعم والمرافقة

0: والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. ويفتح الصالون التجاري المجال أمام الحرفيين لعرض آخر المستجدات وابتكاراتهم في مختلف مجالات التحف وتزويق المنازل والفضاءات الخارجية والهدايا التذكارية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في أرجاء البلاد. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: عسلامة. اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمظاهر متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المظاهر متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة هل هي تعتبر وسيلة للإقلاع على التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من اللول باش تعاون على الإقلاع على التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع على التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع على التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله. دقيقة صحة.
1: بين الملاعب.
2: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في بين الملاعب لليوم الاحد. مباريات الجوله الثانيه من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه والمجموعه الثانيه. نصفحوكم صحبه زملاء حمدي الاحول فلنسا التقنيه، منير بوعطيب باش يتواصل معاكم ومع المعلقين نتاعنا في الملاعب هاتفيا، واكيد باش تكون عون جوله في مختلف الملاعب. في برنامج اليوم من نادي القربي القوافر الرياضيه بقفصه، جندوبه الرياضيه جمعيه ارينا، القلعه الرياضيه الشبيبه القيروانيه عبد المجيد جبيلي موجود على عين المكان، اتحاد قصور السيف اولمبيك مدين حكيم اسطنبولي موجود على عين المكان، مستقبل قصرين أولمبيك الكاف الملعب الجبسي وسبورتينج مكنين صالح لحرش موجود على عين المكان، وهلال رديف ملبو شمة. مباريات انطلقت الساعة الثالثة، وكما تفهمتوا عنا ثلاثة مقابلات باش ننقلوهم اليوم. بالنسبة للنتائج البارح نفس الجولة، لكن المجموعة الأولى جمعية مكرين تعادت مع نجم الخلدي 1-1، اتحاد طاوين فاز مع الملعب السوسي 1-1، هلال مساكن تعادل مع هلال الشاب 0-0، كوكب عقارب انهزم أم سبورتينج بن عروس 3-1، حس فاقسي تعادل مع مستقبل جابس 0-0، ومكرم هدية فاز على محيط قرقنا 2-1. مكرم هدية هي تصدر طليعة ترتيب المجموعة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باش نمشيو للملاعب ونبداو بلقاء قصور السيف. اتحاد قصور السيف اليوم في مواجهة لأولمبيك مدينة مع حكيم اسطنبولي، مرحبا. به شكون عنا في المباشر؟
3: قلعة.
2: القلعة، يلا تفضل تفضل عاد مجيد.
3: تحية ليك ذاكر، تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة المنستير. ملعب القلعة ومباراة الشباب القرني والقلعة الرياضية، مباراة عندها تقريبا 7 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، تعادل 0-0. القسم المشترك بين زوز فريق، يعني كل فريق في الجولة الأولى كان حقق الانتصار نتاعه. القلعة العقد بانتصار ثمين مع الأولمبيك مدنين، ثم الشبيبة أيضا اللي حقق الانتصار أمام الجندوبة الرياضية. اليوم من شكون شي أكد الانتصار بتاعه في الجولة الفارطة؟ إن شاء الله تتعدى مباراة طيبة، ولو أني بوادر بتاع مباراة إجمالا مش تكون طيب. على كل إلى تشكيلتي الفريقين بالنسبة للشبيبة القيروني، علي الفروي في حرس المرمى، يوسف الحاجي، حمدي البقلوطي، أسامة الهميمي، محمد القلي، وائل تليلي، اسكندر نفاتي، صبري العماري قائد الفريق، ماهر الوسيتي، يوسف بن عمار، وأمين الزاري على البنك، حارس مرمى الثاني ياسين معطلة، معاه على البنك إياد بن حسين، مجاهد الفطناسي، أسام الحبيبي، سلمان الأخضر، إدريس ليوان، صبري الزيدي، حسن المسعدي، أنس خضر، ويبقى المدرب هو لطفي القادري. هذه فرصة لفات الشبيبة والدفاع يتدخل. بالنسبة لتشكيلة القلعة الرياضية مع المدرب حلمي حمام، حسام العربي في حرس المرمى، فاروق بالعيبة، وائل الذويوي، ياسين الشواري، محمد عزيز السوسي، محمد الصالح قائد الفريق، شادلي الحاج، محمد ريال العيادي، محمد السيبي، هيثم تاج، وحازم محجوب. على البنك حارس مرمى ثاني طارق سيسي، محمد من الوسلاتي، نسيم بوقديدة، بدر الدين الحنزولي، علي أمين بن تركيا، يوسف جليلي، لؤي شادلي، سيف الدين الزواري، وحسام دعاسة. بالنسبة لطاقم التحكيم، يظفر المباراة اليوم حكم رئيسي سمير العنالي، الحكم المساعد الأول فيصل التايب، حكم المساعد الثاني علي ولاد علي، والحكم الرابع حسام الظاهري اللي كان زفر كحكم رئيسي في مباراة الجولة الفارطة مع الشبيب مع جندوب الرياضية. المراقب مباراة سيف السوسي وفي التنسيق الإعلامي رضا السيبي. بالضبط 10 دقائق لعب على انطلاق المباراة هنا في القلعة الرياضية بين الشبيب القيروانية والقلعة الرياضية، تعادل 0-0 بين الفريقين.
2: شكرا ليك. نمشي لقصور السيف، لقاء اتحاد قصور السيف أولمبيك مدينة مع حكيم الإسطنبولي. مرحبا قصور السيف. نسمع فيك بعيد شوية الصوت لما حالة ساعات يطلع الصوت يظل لي توا فما حاجة مسيتها يطلع الصوت شوية
4: بالهاتف الجوال.
2: باهي توصي منير يتصل بيك بالهاتف الجوال في انتظار نسوي الوضعية. يلا نمشي والجيبس لقاء الملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين. صالح لحرش مرحبا بيك.
5: شكرا للزميل ذاكر مستمعي إذاعة المنسير، أهلا وسهلا بكم من الملعب المعشب بزريق، حيث ننقل لكم المباراة التي تجمع نادي سبورتينج المكنين والملعب الجيبسي في إطار منافسات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية. مباراة حقيقة في ظل حضور جماهيري محترم، في ظل أجواء كذلك طبيعية ممتازة تدل وارضية ميدان، مباراة حقيقة يصعب فيها كلا الفريقين للفوز بثلاث نقاط. الآن مستمعي إليكم التشكيل الأساسية للفريقين. بالنسبة للفريق النادي سبورتينج المكنين نجد حرس المرمى رقم 1 من الجيزاني، رقم 19 يوسف كلابي، رقم 25 فارس عيسى، ورقم 4 رامي عفاس، رقم 19 محمد السبعي، رقم 27 مروان خالد، رقم 29 سيف الدخيلي، 30 رابح نصر، رقم 11 ريان المدب، رقم 10 محمد الفزاني، ورقم كذلك 5 مروان الكوكي. قائمة بدلاء نادي سبورتينج المكنين: جنان رقم 13، رقم 12 محمد عز معتوب، رقم 8 حكيم حاج عياد، رقم 20 لؤي العراقي، رقم 7 إلياس بن فاطمة، رقم 6 محمد خليل عثمان، ورقم 22 بهاء الدين كرشود، ورقم 18 ياسر عبروج، ورقم 19 محمد الشطي. هذه هي تشكيلة محمد السويحلي. نمر إلى تشكيلة الملعب الجيبسي. نجد حراسة المرمى كأساسين ريان بن مسعود رقم 30، رقم 18 ياسين الجماعي، رقم 16 اسامه شويه، رقم 7 ياسين الماجر، رقم 13 ياسر المشرقي، رقم 3 صالح العياري، رقم 27 محمد جاب الله، ورقم 31 نور الحق ضفلاوي، رقم 19 محمد قاسم القاسمي، ورقم 2 ريان بوعود، ورقم 10 عبد الله الخاوي. بالنسبه لتشكيله البدلاء للملعب الجافي نجد رقم 7 رقم 7 6 نجد القبلاوي، رقم 26 احمد راجح، رقم 28 وسيم زغدود، رقم 23 ياسين غندري، مع الملاحظ ان الملعب الجيبسي بدون حارس احتياطي. هذه هي تشكيله صابر طرابلسي. بالنسبه لطاقم التحكيم نلقى الحكم الرئيسي ياسين مرغني، المساعد الاول محمد علي بخيوط، المساعد الثاني مجدي الفراح، الحكم الرابع محمد فرجاني بناء. بالنسبة للمراقب الحكام عبد الله سعد، والمنسق الإعلامي محمد صالح مجيد. للتذكير بأن ملعب الجيبسي يلعب اليوم بالأزياء الخضراء والبيضاء، وبالنسبة لنادي سبورتينج المكنين الخضراء والبيضاء كلا الفريقين يسعى لنيل 3 نقاط.
2: في المباشر راول ذا تطلع عنا الصوت في المباشر. يلا يلا حكيم تفضل. مرحبا
6: بك. مرحبا بك. مرحبا بالساده المستمعين عبر موجات اذاعه المنسير. بالضبط 14 دقيقه لعب منذ انطلاق المباراه، مباراه اتحاد قصور السيف واولمبيك مدين، والتعادل 0-0. ونذكر بتشكيله الفريقين: رامي الجيت حارس مرمى اولمبيك مدين، محمد علي شرنيه، محمد امين النفسي، محمد خليل مشارك، ياسين بوفرقه، عبد الله شوشان، محمد ادم عزيز فرجاني، حسام قدسيه، هياد النيلي، رسام بن ساسي، ونضال الصغير. بالنسبه لمدرب الفريق كريم بن حمزه، فريق اتحاد قصور السيف: نصر الدين جوا حارس مرمى، حارس المرمى محمد صادق الزبيدي، حسام الغمطي، ايهاب عبيد، اشرف الشهقه، صديق عزيز غنام، ياسين معرض، ياسين خنشل، عابد بخروف، ياد السوسي، ومحمد بلغيث. المدرب هاشم بن نجميه. ذكروا طاقم تحكيم المباراه: الحكم الرئيسي ايهاب بن زيدان، المساعد الاول خالد الزهيري، المساعد الثاني علاء الصامتي، الحكم الرابع محمد امين الحاجي، ومراقب المباراه عماد القاضي. اول مباراه رسميه لاتحاد قصور السيف هذا الموسم على ارضيه ميدانه بعد تعادل 0-0 في المقابل اولمبيك الدين. اول مباراه رسميه خارج القواعد بعد تعادل 1-1، حضور جماهيري متوسط العدد في طقس جميل هنا في قصور السيف.
2: به نبدأ من الملاعب، نبدأ من القلعة، لقاء القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، نأخذ وصف وتعليق للمباراة.
3: شكرا لك ذاكر. نرجع في توقيت الأربع، أربع ساعة لعب تقريبا على انطلاق المباراة، مباراة القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، تعادل مازال صفر مقابل صفر بين الفريقين. هذه كرة في وسط الميدان اللي فات بداية هجوم لفت القلعة الرياضية، تتحول الكرة على الجهة اليسرى، هنا موجود محمد السيبي، محمد السيبي لكن في الأخير تحصل على مخالفة لفيت الشبيبة القلعة الرياضية باش تولى تنفيذها اللاعب ياسين الشويري لاعب القلعة الرياضية في مناطق القلعة الرياضية. طقس جميل محالة، والكرة باش ترجع بضربة مخالفة لفيت القلعة الرياضية. ياسين الشويري يرفع الكرة عالية في الاتجاه هيثم تاج اللاعب السابق لفريق الشبيبة، مقطوع مرة أول مرة ثانية، تدخل من صبري العماري، هذه المرة تمشي بن عمار وائل التليلي اسكندر نفاتي، وترجع على مستوى محور الدفاع القرايضي في المتابعة مهر الوسلاتي، لكن أسبق منه حسام بن عربي، يرجع الكرة كما جات في الدفاع الشبيبة، حمدي البقلوتي بالرأس يأخذ الكرة في وسط الميدان، تمشي ثنائية ومهر الوسلاتي يعكس الهجوم قصير على الجهة اليسرى، يوسف بن عمار في المتابعة، صبري الزيدي، صبري العماري، صبري العماري، التمهيد في الفرصة اللي فاتت الشبيبة، مازالت اسكندر نفاتي يعمل المخالفة، ومخالفة لفيت القلعة الرياضية، كان هجوم معاكس خطير على الجهة اليسرى، التوغل من صبري العماري، التمهيد على مستوى القائم الثاني لاسكندر النفاتي، لكن في الأخير المخالفة واضحة لفيت القلعة الرياضية، يعلن عليها الحكم باش يتولى تنفيذها في الحين. وائل الضويوي على مستوى محور دفاع القلعة الرياضية، ويبقى حارس القلعة ملقى على أرضية الميدان، يتدخل الحكم لسمير العنالي بطبيعه الحال، ثم بزيل موقع على ارضيه الميدان، اللعب متوقف
2: به.
3: وعلى اثر المخالفه هذه على كل رجع لك الخط ربح للوقت،
2: اذا فما حاجه مش مشكل، راه الخط مفتوح يا مجيدة.
3: شكرا لك بالفعل بالفعل،
2: شكرا جزيلا،
3: اللعب متوقف. شكرا لك،
2: شكرا جزيلا. صالح ناخذ دقيقه معاك في ملعب جابس، تفضل.
4: شكرا زميل ذاكر. يعني المباراة كما قلنا مفتوحة، نذكر السادة المستمعين أن الملعب الجاسي يلعب من الجهة اليمنى لدكة البدلاء، بالنسبة لنادي سبورتينغ ممكن يلعب من الجهة اليسرى لدكة البدلاء. يعني المباراة يعني نشوف فيها يعني محاولات من كلا الجانبين، كل فريق يحب يعني يسجل منذ البداية، ولازال يكون يعني كرة متواصلة لحد الآن بين الفريقين.
2: به يزي خيرات، يلا نمشيو لقصور السيف، تفضل يا حكي.
7: نرجع في توقيت الى حد الان 17 دقيقه في المباراه، والتعادل صفر مقابل صفر. كره الاتحاد لقصور السيف كان تلقى الكره على الجهه اليمنى، وان موجود اللاعب محمد بلغيت زياد السوسي، التوزيع واختيار الحارس ممتاز، عبرت فرصه في المباراه الاتحاد لقصور السيف، كان توسيع على الموجوع اليوم لكن جاءت المهاجم، لكن يتدار الحارس بامتياز رامي الجرسي، فتح افتتاح النتيجة لصالح فريق الاتحاد قصور السيف. كرة بالراس من اللاعب عزيز غنام، عزيز غنام يرجع لقائد فريقه أشرف الشيحي، أشرف الشيحي يمشي الكرة،
2: ايوه
7: محمد صادق الاسبيدي، محمد صادق الاسبيدي يهز الكرة على الجهة اليمنى لعزيز غنام، عزيز غنام الترويج من عزيز غنام على الجهة اليمنى، ننتظر التوسيع من عزيز غنام، يوزع الكرة كما جات ويدخل الدفاع، يخرج الكرة، يخرج الكرة محمد آدم، كرة من محمد آدم لاعب أولمبيك مدين، يرجع الكرة كما جات، كرات قصيرة من فريق أولمبيك مدين، يحاول يخرج الكرة القصيرة، يمشي الكرة لصالح أولمبيك مدين، يعكس الهجوم بسرعة، الريح قاعدة على هذا الشوط الأول فريق أولمبيك مدين، وتسبب بمدافع فريق الاتحاد قصور السيف، وتخرج ضربة تماس لصالح الفريق أولمبيك مدين في توقيت لحد الآن 18 دقيقة لعب هذا الشوط الأول، تعادل صفر مقابل صفر.
2: به حمدي الصوت مش خلينا نسوي الوضعيات بركده، نرجع لعبد المجيد في ملعب القلعة.
3: شكرا لك. نرجع في توقيت 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل مازال صفر مقابل صفر،
8: والكرة تمشي ضربة مرمى لفت القلعة الرياضية على أثر توغل والتمرير والتمهيد من يوسف الحاجي لعب الشباب القيرونية. ترجع الكرة من وائل التليلي مع الهجوم معاكس خطير لفت القلعة الرياضية مقطوعة في مرة أولى مرة ثانية تبقى ترجع الكرة لوائل التليلي ويتدخل الحكم يقول ضربة مخالفة لفت الشباب تقريبا في دائرة وسط الميدان لفت الشباب القيرونية تحديدا لوائل التليلي. وائل التليلي المنتدب الجديد في تشكيلة الشبيبة القيرواني خلاها لضربة المخالفة لفيت محمد أمين القلعي مدافع الشبيبة القيروانية في المتابعة يطلب من زملائه باش يدخلوا يتوغلوا داخل منطقة الجزاء طويلة من القلعي في اتجاه يوسف بن عمار ولكن مقطوعة أسبق منه ياخذها ما ياخذهاش اللاعب وتمشي ضربة تماس لفيت القلعة الرياضية تمشي تماس لفيت القلعة محمد ريان للعيادي في تنفيذ ضربة التماس لفيت القلعة من جهة المدرج الرئيسية هنا في القلعة العيادي مش يرفع الكرة عالية في اتجاه هيثم تاج اللاعب السابق للشبيبة القيرونية وما ياخذهاش وتاج ياخذها اللاعب أسامة الهمامي وتمشي مزات الكرة عند وائل التليلي ومرة أخرى المخالفة للشبيبة القيرونية يعمل التغطية بتاعه ويربح مخالفة وائل التليلي لاعب السابق للاعب الشبيبة وتمشي طويلة وهذه فرصة لفيت الشبيبة القيرونية ولا حارس الحارس يتدخل كنت لعب الكرة بسرعة الصبري العماري في اتجاه اللاعب الحاجي اللي بالتمهيد بتاعه دخل منطقة الجزاء ياخذها الكره هذه مره اخرى الفرصه اللي فاتت الشبيبه مقطوعه من جانب القلعه الرياضيه في المتابعه اصرار كبير من يوسف بن عمار تمشي تماس فت القلعه تتلعب الكره بسرعه وثنائي حوار ثنائي بين زوز ملاعبيه بين حازم محجوب وكذلك محمد بن القلعي وهذه فرصه اللي فاتت القلعه الرياضيه التمهيد التسديد بعيده بعيده تمشي بدون عنوان تمشي ضربه مرمى لفت الشبيبه القيرونيه في توقيت 21 دقيقة في هذا الشوط الأول التعادل مازال 0-0 هنا في القلعة بين الشبيبة والقلعة الرياضية في تنفيذ ضربة المرمى الحارس الشبيبة علي الفريوي طويلة في اتجاه ماهر الوسلاتي ما ياخذهاش ياخذها مدافع القلعة وائل الزويوي وتعود مجددا لفيت الشبيبة والتغطية وحمدي البقلوطي خاطئة وتعود الكرة هجوم معاكس خطير لفيت القلعة المرة أولى مرة ثانية تغطية دفاعية ناجحة من أسامة الهمامي تغطية دفاعية ناجحة وتعود الكرة أمام الصبري العماري تمشي الكرة في اتجاه ماهر الوسلاتي يتدخل بسرعة يخرج قبل الوسلاتي حارس القلعة حسام العربي يحط الكرة في التماس التماس لفيت الشبيبة القيروانية تمشي الكرة لحمدي البقلوطي حمدي البقلوطي طويله في اتجاه بن عمار مقطوعه من الاولى وفي المتابعه مره اخرى تعود الكره تماس لفيت الشبيبه مره اخرى التماس ثاني على التوالي للشبيبه والامام الكره حمدي البقلوطي المدافع والظهير الايسر للشبيبه طويله مره اخرى لبن عمار لكن مقطوعه من مدافع القلعه وتعود من جديد امام حمدي البقلوطي بالراس كما جات ياخذها محمد بن صالح مره اولى ونسكندر نفاتي وتمشي امين الزيري يفتح اللاعب الزاويه على الجهه اليمنى يوسف بن عمار ولا المطالبه بضربه جزاء لكن الحكم كان قريب من العمليه يؤمر بمواصله اللعب بعد ما لبست الكره ربما في دين اللعب تعكس الهجوم القلعه الرياضيه وما زالت الكوره وثم حمد البقلوطي يحط الكوره في التماس باخف الاضرار بعد ضغط كبير من اللاعب حازم محجوب وبالنسبه لحمد البقلوطي باخف الاضرار يحط الكوره في التماس تماس لفيت القلعه الرياضيه او ركنيه عفوا ركنيه لفيت القلعه الرياضيه خليها قائد الفريق محمد بن صالح يخليها لمحمد السيبي هو مشيت ولا ترفيض ضربة الركنية لفيت القلعة الرياضية على يسار الحارس علي الفري والطويلة تتنفذ الكرة بالراس وبعيدة بعيدة شوي لمحالة حسرة كبيرة بالنسبة لبنك القلعة الرياضية على ضربة رأسية وائل الزويوي والكرة تمشي ضربة مرمى لفيت الشبيبة القيروانية في تنفيذها في الحين الحارس حارس الشبيبة علي الفريوي في اتجاه يوسف بن عمر وماهر الوسلاتي ما خذهاش تمشي مباشرة للقلعة الرياضية يفتح اللعب محمد رين الحمروني العيادي عفوا والمخالفة لفيت القلعة الرياضية تدخل من قائد فريق الشباب ولا حكم يعطي يمنح ضربة مخالفة لفت القلعة الرياضية. على كل باش ترجع الكرة بضربة مخالفة يبقى اللاعب القلعة الرياضية ملقى على أرضية الميدان بدون ولا محمد ريان العيادي هو اللي تعرض بطبيعة الحال الخطأ من صبري العماري لاعب قائد فريق الشبيبة. على كل باش ترجع الكرة بضربة مخالفة خلاها وائل الضويوي
2: في توقيت قداش يا
8: في توقيت 25 دقيقة في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0 بين الفريقين.
2: باهي صالح لحرج توقيت ونتيجة في جابس.
4: وصلنا 25 من زمن الشوط الأول للمباراة ولا تزال النتيجة على حالها 0 مقابل 0 ما بين الفريقين.
2: شكرا جزيلا حكيم في قصور السيف.
6: 25 دقيقة لعب التعادل 0 مقابل 0 من اتحاد قصور السيف وأولمبيك من
2: أولى أهداف الدفعة الثانية اليوم مستقبل قاسين متقدم على الأولمبيك كيف هدف مقابل 0 حسام المناعي في دقيقة 23 من ضربة جزاء.
9: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. النتائج اللي عندي كلها متعادلة باستثناء لقاء مستقبل قصرين أولمبيك الكاف، هدف سجله حسن المناعي في دقيقة 23 من ركلة الجزاء الفيت مستقبل قصرين، ونزيد ونثبتوا في بقية الملاعب. نرجعوا من قصور السيف ناخذ التوقيت والنتيجة مع حكيم لقاء اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين.
3: نص ساعة منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0 بين اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين.
2: باهي صالح الأحرش في جابس.
4: وصلنا لدقيقة
2: ايوه يا صالح يا صالح
4: وصلنا الدقيقه 29 من زمان المباراه، وتزال النتيجه 0-0 ما بين الفريقين.
2: شكرا لك يا عبد المجيد. هيا التوقيت والنتيجه ونكملوا شويه وصف وتعليق في ملعب القلعه.
5: ساعة لعب في هذا الشوط الاول 0-0، وهذه ركنيه اللي فاتت الشبيبه بن عمار والتسديد بالراس وتمشي ضربه مرمى، تمشي ضربة مرمى لفت القلعة الرياضية. قلت نص ساعة لعب إلى حد الآن دون أهداف، ما زلنا ننتظر الأهداف في هذه المباراة بين القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، والكرة تمشي طويلة من لاعب هيثم في اتجاه هيثم تاج، الكرة تمشي ضربة تماس لفت القلعة الرياضية، تماس لفت القلعة، تطلع الكرة بسرعة شد لي الحاج محمد، الحاج محمد يدور ويأخذ الكرة ويتحصل على مخالفة.
2: انت الشبكة بدأت تقص كأنها يا عبد المجيد، بكري الصوت كان أفضل يا عبد المجيد. عبد المجيد باهي نرجع لك، خلي يرد ارجع لك وقت الشبكه ترجع. يا صالح هيا ناخذ شويه معاك في ملعب جابس على قد الوضعيه نتاع الملعب وعلى قد المباراه بين مستقبل ملعب الجابسي وسبورتي مكرين. تفضل يا صالح.
4: شكرا جميل. يعني السنه دقيقه 31 ما قلنا وما زالت النتيجه تعادل ما بين الفريقين، الهجمات يعني تكون متعادله ما بين الفريقين، كل الفريقين يسعى على تسجيل اهداف. لان تتوصل الهجمه الان الى نادي سبورتي مكرين تتوزع الكره وتخرج ضربة مرمى لصالح الملعب الجافي.
2: ايوه في توقيت
4: 31 دقيقة من زمن المباراة.
2: باهي نمشي الحكيم في باهي نرجعوا لعبد المجيد. نرجع عبد المجيد
5: شكرا لك. نرجع في 31 دقيقة لعب، وهذه التسديدة بعيدة من ضربة مرمى. الحقيقة الأمانة فريق القلعة الرياضي يبحث على افتتاح النتيجة ولا تسجيل هدف بشتى الطرق، يعني تعددت الهجومات واختلفت سواء كان على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى في عمق الدفاع، لكن إلى حد الآن دون تجسيم مقابل واقعية كبيرة من دفاع الشبيبة القيروانية إلى حد الآن مستميت. هذه كرة لفيت الشبيبة والمخالفة، المخالفة لفيت الشبيبة القيروانية، ممتاز جدا مهاجم الشبيبة القيروانية ماهر الوسيتي. الحقيقة عنده إمكانيات كبيرة برشا، إمكانيات فنية وبدنية، خاصة لهذا اللاعب خرج من صنف الشبان مشى للترجي الرياضي التونسي ويعود في ثوب آخر وفي بوجه آخر.
2: تراه مدام حكيم لحظات خلنا نمشي والحكيم ناخذ معه شوية وصف وتعليق لمباراة اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين. تفضل حكيم.
6: الشوط الاول والفرص الابرز للفريق المحلي اتحاد قصور السيف، تحدث ثلاث فرص بارزه عن طريق في الدقيقه 18 ياسين بوفلغه كاد يغلط حارس مرماه بعد توزيع على الجهه اليمنى، والحارس رامي الجبسي بامتياز يفسخ افتتاح النتيجه. في الدقيقه 28 ياسين خنشه لاعب قصور السيف بالزواجيه، ومره اخرى رامي الجبسي ومنذ لحظات تقريبا في الدقيقة 33 مرة أخرى حارس رامي الجيرسي يفسق الهدف بعد كرة ممتازة من عابد بخروف، كرة الاتحاد الأقصر السيف عزيز غنام، عزيز غنام على الجهة اليمنى تمشي باتجاه اللاعب إيهاب العبيد، إيهاب عبيد يرجع للمحور لاعب المحور وقائد الفريق أشرف الشيحي، أشرف الشيحي يرد الكرة على الجهة اليسرى والموجود حسام اللمطي يرجع بدوره للمحور الدفاعي يطول الكرة على الجهة اليمنى، التمرير ممتاز يروضها كما جاءت ترجع الكرة من تقريبا أطول للاعب في زوز تشكيلات نحكي على اللاعب رقم 15 عزيز غنم على حاول فما لمسة واضحة وفما لمسة واضحة وضربة مخالفة لصالح فريق اتحاد أقصر السيف تجيب قريبة برشا من خط الركنية على الكيت على الجهة اليمنى من ملعب أقصر السيف في توزيع الكرة في الكرة السيف هذه زوز لاعبين اللاعب إيهاب عبيد وايضا القائد زياد السوسي خليها زياد السوسي وبش ينفذ ضربه المخالفه لعب الرحاله لعب في عديد الفرق من بينها فريق السبورتينغ المقنين زياد السوسي يستعد باش يلعب ضربه المخالفه زياد بن كيلاني الحكم باش يعطي اشاره تنفيذ المخالفه زياد السوسي كل لاعبين اتحاد السوسي في مناطق فريق الأولمبيك مدين وترجع من الدفاع ترجع مباشرة في التماس يحاول باش ينفذ التماس بسرعة زياد السوسي هو بدوره يرجع على التماس يرجع مع إيهاب عبيد إيهاب عبيد يهز الكرة كان ثم ريح أكيد دخلت على الكرة دخلت على الكرة ما تخرجش اللاعب ما يخليهاش تخرج اللاعب ممتاز اللاعب محمد صادق الفريدي يرجع للحارس المرمى ويبني الهجوم مجددا إلى حد الآن في توقيت في ملعب أقصر السيف التوقيت 36 قلعة منذ انطلاق المباراة والتعادل 0 من قبل
2: باهي عبد المجيد في القلعة
5: شكرا شكرا لك ذاكر حبيت أنا بتبعتي جيت بشطب الخط نظرا وأنه ثم فرصة تقريبا أبرز وأخطر فرصة للشباب القيروني تقريبا من خط وسط الميدان ماهر الوسلاتي يخرج وجه لوجه مع الحارس حسام العربي الحقيقة الأمانة ممتاز جدا هذا الحارس على مرتين يعني المرة الأولى يتصدى لتصويبة ماهر الوسلاتي في مرة أولى مرة أخرى في المتابعة يوسف الحاجي التسديد وأيضا النفاتي يتصدى على مرتين متتاليتين ينقذ مرماه من هدف محقق للشبيبة القيرونية برافو لهذا الحارس اللي تألق أمام خط هجوم الشبيبة أمام يفسخ هدف محقق للشبيبة القيرونية بطبعة الحال تألق بمهارة هذا الحارس لابد باش نشير لها بطبعة الحال رغم أنه فرصة ثانية على التسجيل بالنسبة للشبيبة القيرونية تتحصل على مخالفة تقريبا على بعد 20 متر مخالفة خطيرة في تنفيذ اسكندر النفاتي ننتظر ربما مخالفة خطيرة قد تأتي بالله جديد بعد مخالفة أولى لفيت القلارادية والدفاع تدخل هذه مخالفة أخرى مقابلة لفيت الشبيبة القيرونية اسكندر نفاتي يعطي الحكم إشارة التنفيذ خليها نفاتي بعيدة بعيدة الكرة بعيدة شوية لمحالة كانت ربما الجميع خالها في الشباك لكن تمشي ضربة مرمى للقلعة الرياضية أبرز وأخطر فرصة على الأطلاق تصور ملاعب يخرج من السنتر وجهة لوجه مع الحارس ماهر الوسيتي وفي الأخير يتألق بطبيعة الحال لابد من إشارة لامتياز هذا الحارس اللي يفسخ الهدف محقق تصدى للتسديدة الأولى في المتابعة الحاجي أو النفاتي أيضا يصوب ويتصدى مرة أخرى وخرج الكرة لمحالة فرصة خطيرة للشبيبة القيرونية نلعب في توقيت 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0 فرصة أخرى لفيت الشبيبة يمشي من الزيري على الجهة اليمنى من الزيري خليها الإسكندر نفاتي التمهيد والدفاع يتدخل حط الكرة في الركنية ركنية جديدة للشبيبة القيروانية ركنية جديدة للشبيبة وأمام الكرة هو يوسف بن عمار مشيت ولا تنفيذ ضربة الركنية دائما هذا اللعب أمام الكرات الثابتة خاصة في ضربة الركنية على يسار الحارس حسام العربي اللي تألق خلينا نقول مرة أخرى ونشيد بالمهارة متاعه في التصدي اللي أبرز وأخطر فرصة في المباراة سواء كان للشبيبة أو حتى للقلعة الرياضية يوسف بن عمار في تنفيذ ضربة الركنية الجديده طويله لنصر بن عمار قمص تولى الثاني وتمر تمر امام الدفاع وتمشي مباشره الرويد الرويد تمشي تماس لفيت الشبيبه القيروانيه تماس لفيت الشبيبه يمشي حمدي البقلوتي في تنفيذ ضربه التماس لفيت الشبيبه ثم صبر العماري يطلب في الكره لكن في وسط الميدان خليها لماهر الوسلاتي دخل منطقه الجزاء تمهيد والحارس مره اخرى الحارس مره اخرى يتعلق وما زالت الاقتر ما زالت تقتر ما زالت الكره عند لفيت الشبيبه دخل منطقه الجزاء والدفاع يتدخل كما جاءت خرج الكره ولا في المتابعه والتغطيه الدفاعيه من محمد القلعي طويله الكره ترجع لدفاع الشبيبه وسام الهمامي طويله الكره في اتجاه زيري لكن ماهر الوسيتي وجه لوجه ماهر الوسيتي التمهيد وبره الكره مره اخرى الكره ثاني فرصه بارزه للشبيبه القرونيه يخرج وجه لوجه تقريبا لبعد 30 متر مره اخرى ماهر الوسيتي هذه المره بعيد على الحارس يحط الكره ضربه مرمى بعيد على المرمى لا محاله فرصه ثانيه جديده على التوالي لماهر الوسلاتي يخرج وجها لوجه تقريبا على بعد 40 متر بتمريره حاسمه ممتازه جدا من امين الزيري وماهر الوسلاتي يخطئ المرمى مره جديده للمره اخرى عفوا والكره تمشي ضربه المرمى يبقى حارس القلعه حسام العربي ملقى على ارضيه الميدان رجع الخط ذاكر في توقيت 39 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول 0-0 بين الشباب والقلعه الرياضيه هنا في القلعه.
2: هيا صالح اعطينا توقيت ونتيجه في قابس.
4: لا تزال نتيجه تعادل 0-0 بين الفريقين وصلنا الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول للمباراه.
2: باهي يا صالح يعطيك الصحه. نتائج بقية نتائج كلها 1-0 فمنظومة قبلات 1 بلاش مستقبل قصير متقدم على أولمبيك كيف هدف حسن المناعي من ضرب الجزاء في دقيقة 23 ولقاء هلال رديف أمل بوشمة تقدم هلال رديف على أمل بوشمة هدف مقابل صفر هدف سهيل الوشتاتي في دقيقة 33 هلال رديف قاعد يقدم حتى التو في موسم جيد فوز أول في المكنين وفوز ثاني في حتى تقدم أمام بوشمة في المباراة الثانية الموعد باش يكون الأسبوع القادم على جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم فيها يوم السبت في لقاء مستقبل سليمان وجمعية مجرين نجم خلادي سكحد سفاقسي ملعب سوسي هلال بعض بوحجلة مكرم هدية هلال مساكن ايضا مقابله نادي محيط قرقنه الكوكب الرياضي بعقارب وفي قابس باش يكون فما مقابله مستقبل رياضي قابسي وهلال الشابه وهلال رديف باش يستقبل النادي القربي نهار الاحد سبورتينغ بن عروس يواجه اتحاد تطاوين جمعيه اريانا القلعه الرياضيه اولمبيك كيف قوم القفصه سبورتينغ مكنين جندوب الرياضيه قاير شبه قيروانيه اتحاد قصر سيف عمل بوشمه الملعب القابسي واولمبيك مدين مستقبل القصير نمشيو الحكيم في ملعب قصر سيف
7: نرجع في الثلاث دقائق الأخيرة من ملعب القصور السيف لنهاية الشوط الأول تعادل 0-0 فريق مسيطر نحكي على الفريق المحلي اتحاد قصور السيف أبرز الفرص إلى حد الآن في الشوط الأول في المقابل فريق الأولمبيك مدين قاعد يعتمد على الدفاع ينتظر في فريق اتحاد قصور السيف ثم يلعب على الهجومات المعاكسة كرة من ياسين بوخلغة قيدوم فريق كيد اللعب السابق لفريق اتحاد بن قردان كرة ترجع لصالح أولمبيك مدين ياسين بوخلغة قائد الفريق لكاد يغلط حارس مرمى رامي القابسي لكن تألق الحارس رامي القابسي بخبرته يفسخ افتتاح النتيجة لفريق اتحاد قصور السيف كرة اتحاد قصور السيف على الجهة اليمنى التوسيع بالرأس والهدف الأول والهدف الأول لصالح اتحاد قصور السيف سيطرة تأتي بالهدف الأول في الدقيقة 42 عابد بخروف يفتتح النتيجة بالرأس في الدقيقة 42 تصبح النتيجة 1-0 لاتحاد قصور السيف في الدقيقة 42 صاحب الهدف عابد مخروف
2: به يا
7: عابد بخروف
2: بخروف به يا عبد يا عبد مجيد في القلعة
5: شكرا لك تعددت الفرص الإثارة والتشويق في هذه اللحظات كانت فرصة بارزة واختيارة للقلعة الرياضية والكاد على أثر القلعة باش يفتتح النتيجة لولا تألق الدفاع الشبيبة فرصة أخرى لفيت الشبيبة وترجع الكرة كانت توغل ممتاز من هيثم تاج على الجهة اليمنى التمهيد للشاذلي الحاج محمد لكن تباطأ ربما في اللحظات الأخيرة ويضيع على القرعه هذه فرصه افتتاح النتيجه بفرصه هي الاورى والابرز والاخطر بالنسبه للقلعه الرياضيه منذ بدايه المباراه. كره ترجع بضربه مخالفه للقلعه، تمشي الكره لفريق ملعايبه، يرجع التالي لوائل الضويوي على الجهه اليسرى، وين موجود لاعب رقم 19 ياسين الشويري. ياسين الشويري مقطوعه بضربه مخالفه، ثم مخالف على صبري العماري قائد فريق الشبيبه، والكره باش ترجع بضربه مخالفه. تدخل الحكم سمير العنالي ومنح ضربه مخالفه لفريق الشبيبه في تنفيذ اسامه الامامي. المنتدب الجديد في تشكيله الشبيبه طويله في اتجاه العماري، اللزيري بالراس، مهر الوسيتي مخداش، وتمشي الكره لاسكندر نفاتي، وائل التليلي هو يفتح اللعب، صبري العماري تمشي ليوسف بن عمار على الجهه اليسرى، يوسف بن عمار يراوغ مره ثانيه، ترجع صبري العماري، صبري العماري بدور يرجعها لحمدي البقلوتي، صبري العماري من جديد، حمدي البقلوتي ثنائيه تمشي والتمهيد ليوسف بن عمار، وما فهموش تخرج ضربه مرمى، ما فهموش الثنائيه بين حمدي البقلوتي يوسف بن عمار، وفي الاخير الكره تهرب على بن عمار وتمشي ضربه مرمى لفت القلعه. تتلعب بسرعه في التغطيه وفي الضغط ماهر الوسلاتي، وثم التماس تغطيه ولا الضغط من ماهر الوسلاتي على مدافع القلعه، والكره تخرج ضربه تماس لفت القلعه الرياضيه. ثم اللاعب محمد رينا العيادي طويله في اتجاه الثمتاج، والكره ثم التغطيه للدفاعيه، ثم التماس والكره من حمد القلعي، يخرج الكره تماس في المتابعه، لاعب محمد رينا العيادي طويله الكره وداخل، هذه فرصه لفت القلعه، ممتاز التسديد من هيثم تاج بدولي، والكره بعيده شويه على مرمى الحارس علي الفريوي حارس الشبيبه القيروانيه.
2: خلنا في الوقت البديل ولا يا عبد المجيد؟
5: نعم الوقت الاصلي انتهى الدقيقه الاولى في الوقت البديل، 3 دقائق اضافهم الحكم كوقت بديل في هذا الشوط الاول.
2: باهي نادي القربي يتقدم امام قوف القفصه هدف مقابل صفر، هدف مصطفى الثمني في الدقيقه 41. خلنا ناخذ التوقيت والنتيجه، او فما اذا فما وقت بديل يا صالح في ملعب جابس.
4: اذا زميل الوقت البديل هو الان عليه 3 دقائق. طيب
2: كوقت بديل. قداش عدى منه يا صالح؟
4: هيك التوكيل يعني انت من المباراة كبير لك
2: طيب يعني. باهي شكرا جزيلا يا صالح، يعطيك الصحة. نرجع لك يا عبد المجيد، نشوفوا الدقائق اللي ما زالت في الشوط الأول.
5: هذه فرصة لفت القلعة والدفاع يتدخل، الدفاع مرة أخرى يتدخل، كانت فرصة خطيرة لفت القلعة الرياضية. ودفاع الشبيب يرجع الكره كما جاءت، تمشي الكره تماس فات الشبيب اسكندر نفاتي على الجهه اليوم لاسكندر نفاتي، وممتاز اللاعب القلعه الرياضيه لاعب رقم 19 ياسين الشويري
2: يرجع. لحظه يا عبد المجيد خلينا نشوف واش مازال الوقت في ملعب قصور السيف.
5: تفضل
2: تفضل حكي.
8: نهايه الشوط الاول بتقدم اتحاد قصور السيف امام اولمبيك مدين هدف مقابل صفر، هدف عابد بخروف دقيقة 42 بعد أسيس ممتاز من محمد بلغيت.
2: شكرا جزيلا. يلا عبد المجيد نكمل معاك،
5: نكمل اللحظات الأخيرة ولا الدقيقة الأخيرة قد تكون في هذا الشوط الأول. التعادل مازال صفر مقابل صفر، حمدي البقلوت على الجهة اليسرى يخرج الكرة، يوسف بن عمار ولا التغطية ويبقى في المتابعة، ثم المخالفة لفيت يبدو لي لفيت القلعة الرياضية، ثم المخالفة لفيت الشبيب القيروانية عفوا، ثم المخالفة كانت الكرة عند حمدي البقلوتي يوسف بن عمار، وعلى كذلك قايد الفريق صبري العماري ربما يلعبوا أكثر على الجهة اليمنى لفريق القلعة الرياضية. كل تقريبا الكرات ثم كرة اختيرة لا محالة لم تأتي بالنسبة للشبيب بالجديد، وهذه مخالفة أخرى للشبيبة، ثم يوسف بن عمار وكذلك صبري العماري في تنفيذ ضربة المخالفة على يمين كما قلت على يمين فريق القلعة الرياضية. ننتظر تنفيذ ضربة المخالفة أمام الكرة يوسف بن عمار أو صبري العماري قائد الفريق، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ، صبري العماري يتنفذ بالرأس والمتابعة وتبقى الكرة، وما زالت وسكوكب من اللاعبين التمهيد والدفاع يتدخل، الدفاع يخرج الكرة كما جاءت ومعها تأتي صافرة الحكم على نهاية الشوط الأول. الرياضية تعادل 0-0 بين الشبيبة والقلعة الرياضية.
2: باه شكرا لك يا عبد المجيد يعطيك الصحة. نعطي النتائج الحينية وبعد لحظات وبتمشي لصالح نكمل معاه الشوط في ملعب جابس بين الملعب الجابسي وسبورتيك مكنين. تقدم النادي القربي على قوف القفصة 1-0 هدف مصطفى تمني في الدقيقة 41. التعادل 0-0 بين جدوبة الرياضية وجمعية أريانا. التعادل 0-0 بالقلعة الرياضية والشبيبة القيروانية كما كنت تسمعوا. تقدم اتحاد قصور السيف على أولمبيك مدنين 1-0 هدف عابد بخروف في الدقيقة 41. مستقبل قصرين متقدم على أولمبيك الكيف هدف مقابل 0 هدف حسن المناعي من ركلة جزاء في الدقيقة 23. التعادل 0-0 في لقاء الملعب الجابسي وسبورتيك مكنين تنزيد ثبت النتيجة بعد شوية. وهلال رديف ينهي الشوط متقدم على أمل بوشمة هدف مقابل صفر هدف سهيل الوشتاتي في الدقيقة 33. صالح وين وصلنا في الشوط؟
4: انت نهاية الشوط الأول الجماعة بين نادي سبورتينج المكنين والملعب الجابسي والنتيجة انتهت على التعادل 0-0.
2: شكرا جزيلا يا صالح. نرجوكم بعد شوية مواصلين معكم مشوار بعد موجز أخبار الساعة الرابعة وأكيد المواصلة مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت أسعار الخضر والغلال في المدة الأخيرة تذبذبا وارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وبحسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 12.2% خلال شهر ماي، كما زادت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 11.6% مقارنة بالسنوات الماضية. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال سبتمبر 26 و2000 حوالي 50,758 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تعلقت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة وتلاعب المواد المدعمة، كما شملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الحالي ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. أفاد المرصد أنه تم منذ بداية السنة الحالية تسجيل 3,616 حادثا. جهويا، حطت القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة في دورتها الثانية تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، حطت الرحال اليوم بنادي الشباب بكروسيا في محطة جديدة تتضمن أنشطة وورشات تنشيطية تجمع الأطفال والشباب والعائلات. انتفع دار الشباب برمشارقة من ولاية زغوان بمشروع مغرومين الذي يهدف إلى الإحاطة بالمواهب الشابة من الفئة الشبابية بالمناطق التي تفتقر إلى فضاءات ترفيهية، حيث تم تركيز استوديو بودكاست كبادرة أولى بولاية زغوان باعتمادات مالية فقط 60,000 دينار، وسيتم من خلاله استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات حسب ما أكده مدير دار الثقافة عليسة ببرمشارقة عصام الرياحي.

0: نعود نلقاكم في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة، في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.
1: في طريق الأمان السلامة أولا.
2: بين الملاعب

0: سلمتك بيد الله من أفضل ما غنى جورج وصوف أيضا غنى كاظم الساهر. مرحبا بكم مجددا المستمعين في بين الملاعب لليوم لحد, وأكيد الجزء الثاني من المصفحة متاعنا والأشواط الثانية في مختلف مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قبل ما نمشي نصفح الزملاء في الملاعب, النادي القربي متقدم على قهوة القصة 2-0, مصطفى طمني في دقيقة 41 ورامي بغداد في دقيقة 45 وزوز إقصاءات في المباراة هذية, إقصاء للاعب النادي القربي مصطفى طمني في دقيقة 45 ومحمود المسعي في نفس التوقيت. جندو بردية متعادل مع جمعية تريانة 0-0, القلعة العربية متعادل مع الشباب قيرونية 0-0, تقدم اتحاد قصور السيف على أولمبيك مدين هدف مقابل 0, عابد بخروف سجل هدف التقدم لقصور السيف في دقيقة 41, مستقبل قاسين متقدم على الأولمبيك كيف 1-0, هدف حسين المناعي في دقيقة 23 من ركلة جزاء, التعادل بين ملعب الجيبسي وسبورتينغ مكنين 0-0, وهلال رديف متقدم 2-0 على أمل بوشمة, سهيل الوشتاتي في دقيقة 33 وأيمن السعيدي في دقيقة 49, وإذا ما خانتنيش الذاكرة زوز من لاعبيه هذوما كانوا سجلوا في مرمى سبورتينغ مكنين في المباراة الفارطة مقابلة من المجموعة الأولى. البعث الرياضي بوبو حجلة متعادل مع مستقبل سليمان 0-0 في توقيت 50 دقيقة لعبية, المقابلة الوحيدة من المجموعة الأولى تم تأجيلها لليوم. يلا نرجعوا للملاعب, ناخذ مصافحة أولى في ثلاثة ملاعب ومن بعد نمشيوا الوصف والتعليق. نبدأ بجيب صالح الأحرش مقابلة الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين.
1: إذا المباراة الشوط الثاني وصلت الدقيقة السادسة من زمن, ولا تزال النتيجة التعادل بين سبورتينغ المكنين والملعب الجيبسي.
0: شكرا جزيلا حكيم في قصور السيف. باهي نمشيو للقيروان شباب نمشيو للقلعة, القلعة الرياضية شباب قيروانية مو عبد المجيد في القروان. أنا بالنسبة لي عبد المجيد في القروان. أيوة.
2: مثل جول قروان ولا قلعة وخيال محالة. مباراة انطلقت عندها العشرة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني, ما زال التعادل 0-0, ولو أن فريق الشبيبة كاد باش يفتتح النتيجة منذ بداية هذه الفترة الثانية على أثر تسديدة قوية من اسكندر النفاتي تضرب في القائم وتخرج ضربة مرمى لفت القلعة الرياضية. مع ذلك فمش تغييرات على مستوى حتى تشكيلتين الفريقين, وهو تذكيرا سريعا بالزوز فرق بالحداش تاع كل فريق, علي الفريوي يوسف الحاجي حمدي البقلوتي وسام الهمام ومحمد من القلعي وائل التليلي اسكندر نفاتي صبر العماري ماهر والساتي يوسف بن عمار وامين الزيري, هذوما الحداش نتاع المدرب لطفي القادري مدرب الشبيبة القيرونية. بينما ايضا حلمي حمامي حافظ على نفس التشكيل, حسام العربي فاروق بلعيبة وائل زووي سين شواري محمد عزيز السويسي محمد بن صالح الشادلي الحاج محمد محمد ريان الحمرو العيادي محمد ريان العيادي ومحمد السيبي هيثم تاج وحازم محجوب الحكم الرئيسي هو سمير العنالي. على كل الكرة باش ترجع ضربة ركنية على يمين الحارس حسام بالعربي, هذا الحارس المتألق في الفترة الأولى, وثم لاعب الشبيبة أيضا أمين الزيري يخرجوه على نقالة الرساف المحل شر لباس بالنسبة لأمين الزيري. ونواصل ونتبع مع بعضنا ضربة ركنية صبري العماري قيد الفريق يوزع على مستوى القائم الأول والدفاع تدخل وثم المتابعة والكرة تمشي ضربة مرمى بعيدة من كرة يوسف الحاجي تمشي ضربة مرمى لفت القلعة الرياضية ويبقى ملقى على أرضية الميدان.
0: خليه إن شاء الله لاباس, إن شاء الله يقوم إن شاء الله يقوم. خلنا نرجع لقصور السيف, لقاء اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين. تفضل حكيم.
3: تحية متجددة من ملعب قصور السيف. فالنتيجة خلينا هدف مقابل صفر لاتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدنين, واللي حد الآن 13 قلعة في الشوط الثاني 1-0 لاتحاد قصور السيف. ترجى الزيز كان قام تغيير مع انطلاق الشوط الثاني, يقول زياد بحر اللاعب السابق لترجى جرجيس, يخرج اللاعب حسام جرسيه بسرعه ذكروا تشكيله الفريقين رامي الجيبسي محمد عزيز شرنيه محمد امين النبزي محمد خليل المشاري ياسين كفرغه عبد الله شوشان ادم عزيز فرجاني حسام جرسيه يخرج ودخل مكانه زياد الحرب اياد النالي رسلان بنساسي ونيدال الصغير فريق المحلي فريق اتحاد السيف ناصر الدين جويعه محمد صادق الزبيدي وحسام اللمطي هاب العبيد اشرف الشيحي عزيز غنام ياسين معرض ياسين خنشل عابد بخروف صاحب الهدف الوحيد اللي حد الان زياد السوسي ومحمد بلغيث ناقم تحكيم المباراة إيهاب بن كيلاني والمساعد أول خالد الزير المساعد الثاني علاء الصامتي الحكم الرابع محمد أمين الحاجي مراقب المباراة عباد القادري كرة اتحاد القصور السيف على الجهة اليسرى المراوغة ممتازة تسديد والكرة تصدم بالمدافع وتخرج كرة في الركنية كانت كرة ممتازة من إيهاب عبيد ويربح ضربة ركنية لصالح فريق اتحاد القصور الشيف. دخل المدافع محمد يميني النفذي يخرج الكرة في الركنية لصالح فريق اتحاد القصور الشيف. بنك بودلاء فريق اتحاد القصور الشيف قاعد يقوم بالحركات الحمائية في انتظار والتغييرات. المدرب هاشم بن شيمة مدرب فريق اتحاد القصور الشيف. ضربة الركنية في تنفيذ حسام اللمطي أو ياسين خنشل يستعد بشنافة ضربة الركنية لصالح فريق اتحاد قصور السيف. يعطي إشارة التنفيذ الرياح أكيد تخلي الكرة في مكانها. يعاود اللي يحط الكرة في مكانها اللاعب ياسين خنشل. يعطي إشارة التنفيذ هي بن كيلاني وحكم المباراة. ينفذ الكرة على مستوى القائمة الثانية بالرأس من المدافع والقائد أشرف الشيحي. كورته تضرب في رأسه وتخرج ضربة مرمى لصالح فريق أولمبيك مدين للحارس رامي الجبسي في توقيت لحد الآن 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. في هذا الشوط الثاني وتقدم الاتحاد قصور الشيف هدف مقابل صفر أمام أولمبيك مدين.
0: به صالح في المكنين
1: في جابس يعني
0: والله يدخل مجابس ايه جابس ملعب الجابسي
1: سبورتينج المكنين. النتيجة بين نادي سبورتينج المكنين والملعب الجابسي على حالها في 0-0 الدقيقة وصلنا الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.
0: فماشي شوية فرص يا صالح فماشي حويجة هكا نجمو نذكروها في اللقب
1: حقيقة هناك فرص لكن فرص يعني عادية لا تذكر بحكم أن الفريقين معناتها نسق المباراة
0: ما فماش حاجة معناها مهمة من الجانبين الملعب الجابسي لسبورتينغ مكني.
1: لا لا لا لا تجد شي حاجة مهمة
0: باهي نستناه حتى يجي المهم. شكرا لك عبد المجيد في القلعة.
2: ربع ساعة لعب في القلعة
0: شنو عبد المجيد الشبكة قلقتنا شوية يا عبد المجيد. واحنا والله كل ما وجهنا نداء معناها للمتحكمين معناها احنا عندنا تروز اوبيراتور نتاع شبكات والله الحقيقه يخفوا معانا ويعاونوا كل ما فما مشكليه في الشبكه. المره هذه في القلعه الصغرى في ملعب القلعه الصغرى بجد واضحين باش الشبكه على الاقل تتحسن للنقل المباشر لانه تكون النوعيه نتاع النقل تكون خير وافضل بالنسبه للمستمعين نتاعنا. باهي في انتظار انه الشبكه تكون افضل تقدم 3 بلاش للنادي القربي قدام قوف القفصه. شنو قاعد يصير في قوف القفصه؟ هزيمه في المباراه الاولى ثم هزيمه في المباراه الثانيه توا امام النادي القربي اذا ما خلتنيش الذاكره. المباراه الاولى كان قوف الوليديه بقفصه كان لعب امام مستقبل القصرين اذا ما خلتنيش الذاكره. جندوب الوليديه متقدمه ايضا على جمعيه ارينا واحد بلاش. ادم القريشي في الدقيقه 58 لاعب السابق الاتحاد المناصري سجل هدف التقدم الجندوبه الرياضيه. بقيه النتائج واحد بلاش قصور سيف قدام اولمبيك مدين ومستقبل قصرين قدام الكيف و2-0 لهلال رديف امام امل بوشمه. ترى صلحت شي الامور يا عبد المجيد؟ عبد المجيد مازال حكيم موجود ولا
3: نرجع للحكيم قصور سيف الى حد الان نتقدم هدف مقابل صفر. ومدرب الاولمبيك مدين يحضر في التغيير الثاني. شوف اللاعب منصور مرايحي مش يدخل بعد قليل في تشكيلة فريق أولمبيك مدين. أكيد ننتظر التغيير ولو أنه اللوحة ما فماش لوحة في ملعب قصور السيف. اللاعب يخرج كأنه من الرابطة محترفة لا حد شيء في يخرج اللاعب رقم 30 الحمد لله قرب برشا من الـ من الـ أكيد خط التغيير. يخرج اللاعب رقم 30 اياد النايلي ويدخل المنصور مراحي هذا تغيير ثاني في تشكيلة فريق أولمبيك مدين. في تشكيلة فريق أولمبيك مدين ترجع الكرة لصالح فريق اتحاد القصور الشيف وفما المخالفة لصالح فريق اتحاد القصور الشيف حسب إشارة الحكم إيهاب بن كيلاني باش يعطي ضربة المخالفة. الحكم تتنفذ الكرة بسرعة للقائد أشرف الشيحي. أشرف الشيحي يوزع الكرة ترجع من الدفاع فريق أولمبيك مدين حول الخروج بالكرة وترجع مجددا لصالح فريق اتحاد قصور السيف. خطيرة لصالح فريق اتحاد قصور السيف ثم لمسة يد حكم صراحة ممتاز إيهاب بن كيلاني قريب برشا من كل عملية يعطي لمسة يد ضد المهاجم. وأول تغييرات مدرب هاشم بن جيمة مدرب فريق اتحاد قصور السيف يدخل اللاعب رقم 11 في تشكيلة فريق اتحاد قصور السيف جوهر عروض. جوهر عروض يخرج زياد السوسي هذا أول تغييرات فريق اتحاد القصور السيف إلى حد الآن في توقيت إلى حد الآن العشر قلعة في الشوط الثاني هدف مقابل صفر لاتحاد القصور السيف أمام أولمبيك
0: به. عبد المجيد صلحت الأمور في القلعة؟ عبد المجيد يا عبد المجيد إذا فما إشكالية نجمو حتى بالهاتف الجوال لأنه فما النتائج قاعدة النتائج قاعدة تجي والأهداف قاعدة توصل من مختلف الملاعب. بالتالي إذا صلحت الأمور تو نرجعوا له عبد المجيد ورقة حمراء في لقاء مستقبل قصير أولمبيك كيف محمد عزيز المرزوقي لاعب أولمبيك كيف في دقيقة 61 حتى ثلاثة حتى الآن ثلاثة إقصاءات في ملاعب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أسبوع القادم بيكون عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مشاركة قبل المشاركة نتاع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. بعد شوية نعطيكم المسابقات نتاع الأندية التونسية ونعطيكم الحكام. يلا خلنا نعطيكم على الأقل المقابلات نتاع الأندية التونسية ومن بعد نعطيو الحكام. من بعد السويحلي الليبي نهار الجمعة 16 أكتوبر باش يستقبل الترجي التونسي. نهار السبت 17 أكتوبر تي بي مازيمبي الكونغولي بيستقبل النادي الإفريقي. في كأس الكاف نهار السبت 17 أكتوبر الترجي الرجيسي بيستقبل ريال باماكو المالي. ونهار السبت 17 أكتوبر أمادو ديالو الإيفواري باش يستقبل النادي الصفاقسي. بعد أسبوع فقط بتكون مقابلات العودة يعني الفترة ذيك بيكون فما توقف أيضا مجددا لنشاط البطولة وإلا بيكون فما تأجيل مقابلات. على كل حسب الرزنامة اللي عندي بيكون فما تأجيل متاع مقابلات وكهو الموعد لاحق. وتعرفوا الموقف متاع اتحاد بن قردين اللي طلب أنه ما يلعب الجولة القادمة أمام النادي الإفريقي إلا ما يواجه النادي الإفريقي الملعب التونسي ويكتمل نصاب الجولة الرابعة. هذا حسب طلب بلاغ متاع الاتحاد الرياضي ببن قردين. عبد مجيد رجعت الأمور. عبد مجيد
2: الامور قلت منذ حين وانه الحارس الشباب علي الفريو يطلب المدرب وانه تغييره مازال يشكو من الاوجاع ربما قد يتم تغييره في ربما في قادم الدقائق. لكن ترجع الكره وتمشي من اتجاه بحر الوسطي والكره ترجع للقلعه الرياضيه طويله تمشي لسيف الدين كما تدخل ويمنح ضربة مخالفة لفيت القلعة الرياضية في خط وسط الميدان تحديدا لسيف الدين السويري اللي دخل مضحين
0: لا صعيب. عبد المجيد صعيب شي كم الوكا صعيب فما الصوت ولا معناه ما عادش النجم فما يسكادي برشا الصوت بالتالي صعيب شي كم الوكا. تو نحاول نلقاو حل هو مع الزملاء يعطيهم الصحه ولا نشوف في حكاية الشبكه نغيروا الشبكه به. خلينا نرجع لشكون صالح في جابس صالح لحرش ملعب الجابسي وسبورتينغ المكنين. ناخذ شويه معاك يا صالح ترى نحاول نوصف ونحاول نعطيه بعض المعطيات على المباراه. صالح يا صالح هاي يا سيدي ما خلطناش يا صالح وين نمشيو نمشيو نرجعوا لعبد المجيد وين عطينا وين نمشيو نشوف عبد المجيد ما وقت اللي معناه يجوك ثلاثة ملاعب كل ملعب فيه إشكالية والله تلقى قلق كبير كبير كبير برشا. يا صالح صالح نعاودوا نتصلوا بيه منير لو سمحت. خلينا نذكر بالنتائج ثلاثة بلاش لأن القربي قدام قوة في القفصة واحد بليش لجندوبة الرياضية أم جمعية أريانا 0-0 في لقاء القلعة الرياضية نادي الشباب قيروانية. واحد بليش اتحاد قصور سيف أولمبيك مدينت. واحد بليش مستقبل قاسين أولمبيك كيف 0-0 في لقاء ملعب الجيف سبورتينغ مكنين. واثنين صفر هيلر ديف أمل بوشامة. وصفر صفر في لقاء البعث الرياضي ببوحجلة مع المستقبل الرياضي باستيمان. هذه النتائج الحاصلة حتى الآن في مختلف ملاعب أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نهاية الأسبوع كان فما عدد من المقابلات الودية تلعبت منهم لقاء الاتحاد المناسيري والأمراضي بحمصوصة كانوا فيها بالتعادل 0-0. أيضا النجم الرياضي الساحلي كان تعادل مع تقدم سقيط داير 1-1. النادي الصفاقسي تعادل مع واحد قبلي 0-0. أيضا هلال السوداني كان فاز على ملعب التونسي 2-1. واليوم أول مباراة ودية للمدرب الجديد لفريق الترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو مارتن. الترجي يواجه الاتحاد العسكري الليبي. بالتالي بعد التحذيرات الأخيرة لقبية والترجي مقابلة ودية اليوم يكون امتحان جدي للترجي من خلال فريق ليبي فريق مستواه جيد الفريق الليبي. وأكيد الترجي مع مدرب جديد اليوم زاد خلط المدرب مساعد أيتور الإسباني باش يكون موجود في الإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي. صالح في جابس. صالح هذه نوع اشكال اليوم عبد المجيد في القلعه ما فماش حكيم في قصور السيف
3: 25 كلاعب الى حد الان في الشوط الثاني والتقدم للفريق اتحاد قصور السيف امام اولمبيك مدينه بهدف مقابل صفر منذ لحظات الحكم ايهاب الكيلاني يعطي الفرصه اكيد لشرب الماء مع حراره الطقس هنا في ملعب قصور السيف. والذكر انه فريق قصور السيف كان قام بتغيير منذ لحظات دخول اللاعب جوهر عروض وخروج المهاجم زياد السوسي ترجع الكره من زياد بحر. زياد بحر يدخل في هذا الشوط الثاني تغييرات المدرب كريم بن حمزه.
0: حكيم ربي لحظه انا بكره اعطيت مقابله الوديه تحيه لهديش بنياني زميلنا المجتهد جدا في إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية التونسية. اليوم نادي حملان فاز على اتحاد قرطاج 4-3 في مقابلة ودية. شكرا جزيلا هديش بنياني.
3: والكرة لصالح الفريق اتحاد قصور السيف يربح التنس. اللاعب حسام اللمطي يتنفذ الكرة تمشي لعزيز غنام. عزيز غنام يرجع الكرة للوراء للقائد الفريق أشرف الشيحي باتجاه ياسين خنشل. فريق ممتاز صراحة فريق اتحاد قصور السيف اللي مع ما وصلت المدرب هاشم بن جيمة ابن الفريق والقائد السابق للفريق اتحاد قصور السيف قاعد يقدم في مردود متميز. ذكره في الجولة الأولى كان فرض التعادل أمام أولمبيك الكيف صعد راجع حديثا في ضابط المحطه الثانيه لكره القدم في المقابل الاولمبيك مدين كان هزم امام فريق القلعه الذهبيه على ارض ميدانه بعد ما كان متقدم مقابل صفر انهزم 2-1. فرصه لصالح فريق اتحاد قصور السيف ومدرب اولمبيك مدين يفكر في التغيير الثالث يفكر في محمد عمر زلامه. كره لصالح الفريق لصالح فريق اتحاد قصور السيف وتمشي كره في التماس مع تغيير بعد لحظات باش يصير في فريق اولمبيك مدين. لعب محمد عمر الزلامه رقم 10 في تشكيله فريق اولمبيك مدين. قلت ما فماش لوحه تاع التغييرات نحاولوا نشوفوا اللاعب رقم 11 نضال الصغير هو اللي يخرج في تشكيله اولمبيك مدين. ثالث تغيير المدرب كريم بن حمزه رجع الكره للقائد الفريق أشرف الشيحي مخدوع الكرة لصالح فريق أولمبيك مدين في أول لمس كرة للاعب البديل محمد عمر زلمة ويربح الكرة ترجع للحارس رامي القابسي. حارس رامي القابسي حارس مرمى فريق أولمبيك مدين. كرة مجددا لاتحاد قصور السيف ومجددا قطع الكرة لفريق الأولمبيك مدين. أقدم عزيز الفرجاني ذكروا أولمبيك مدين مع بداية الموسم منير راشد هو كان مدرب الفريق خير الانسحاب قبل انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واختار الفريق كريم بن حمزة هو مدرب أول الفريق. كرة لصالح أولمبيك مدين عديد اللاعبين أكيد لعبوا في الفرق المجاورة خاصة فريق درجة رجيس وأيضا فريق اتحاد بن قردان بينهم القائد ياسين بوفلغة تساوش أيضا زيادة بحر. كرة لصالح الفريق الاتحاد قصور السيف يربح التماس. بدنا نقرب من نصف ساعة في هذا الشوط الثاني في التوقيت بالضبط 29 لاعب لحد الآن في هذا الشوط الثاني والتقدم لاتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدين.
0: شكرا جزيلا. تشكيلة الترجي في المقابلة الودية اليوم حاولوا كل مرة نوعوا في الأخبار متاعنا وتبقوا تبعوا فينا. بن سعيد في حراسة المرمى الترجي ضد الاتحاد العسكري مباراة ودية. يبدو أنه بشير بن سعيد بشرجع لحراسة مرمى الترجي لأنه المقابلة الودية الأخرى تقريبا من كل لعبهم بشير بن سعيد سواء في عند راهم ولا اليوم في العاصمة. بالنسبة دراجر على اليمين العيفي على اليسار جلاسي وشيخاوي في محور الدفاع حجم حمود وكوناتي وريبيرو بليلي فراج والمستوري، هذه التشكيلة الأساسية للترجي التونسي في أول مباراة يشرف عليها المدرب الجديد للترجي التونسي الإسباني اللي كان وصل فجرة يوم السبت، والبارح كانت أول حصة تدريبية ليه مع فريق الترجي التونسي. كما قلت اليوم التحق المدرب المساعد أيتور، بالتالي اكتمال نصاب في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي اللي عنده مهمة ميس سهلة باش يكون أمام فريق السويح الليبي، شأنه شأن النادي الإفريقي في مواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي. أيضا بقية مقابلة الأندية التونسية، كل من نادي صفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. صالح، ونوصلنا في التوقيت والنتيجة في ملعب جابس. يا صالح، به نمشي لعبد المجيد في ملعب القلعة. عبد المجيد
4: 20 ملعب، نعم ذكر في الاستماع.
0: ايوه
4: 28 دقيقة في هذا الشوط الثاني، والشبيبة القيروانية امام فرصة ثانية على التسجيل لافتتاح النتيجة.
0: نشوف نتصلوا بعبد مجيد لو سمحت. يا عبد مجيد نتصلوا بك بالهاتف الجوال، لانه طب الابليكاسيون ما عادش نجمو نخدمه لانه قاعد فما تقطع كبير في الصوت. نتصلوا بك. صالح رجع لنا وما رجعناش صالح. به خلنا نعطيكم الحكام نتاع انديه نتاع مقابلات رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأندية التونسية، مقابلات الذهاب والإياب، مع الإشارة أنه الحكم الدولي محرز المالكي تم تعيينه لمقابلة تنغاث السنغالي وكولومب سبورتيف الكاميروني في إطار الشامبيونز ليج. مباراة اللي باش تلعب يوم 18 أكتوبر انت ياخم 15 عشية، باش يكون معاه كل من أيمن إسماعيل وائل الحناشي فرج عبد اللاوي كحكم رابع. هذا بالنسبة للحكام التونسي اللي أو الحكم التونسي بالزفر المسابقة الإفريقية. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نعطيكم حكمية الذهاب والإياب. بالنسبة لمقابلة الذهاب السويح الليبي الترجي الرياضي التونسي اللي بتتلعب يوم 18 أكتوبر انطلاقا من 7 من 5 من 7 متاع العشية، 7 متاع العشية بتوقيت تونس، بيير جون انغيني الحكم الكونغولي وبقية الطاقم بشكون كونغولي ومراقب المباراة بشكون جميل ولد عمار من الجزائر، مراقب الحكام بشكون سمير محمود عثمان من مصر. بالنسبة لمقابلة العودة اللي بتصير في ملعب محمد العقربي في راس بسير يوم 24 اكتوبر انطلاقا من 5 متاع العشيه بتوقيت تونس، الحكم باش يكون المغربي جلال جيد وبقيه الطاقم مغربي. بالنسبه لمراقب الحكام باش يكون ماساديارا الموريتاني، ومراقب الحكام باش يكون الكابفيردي مونتيرو دوارتي. بالنسبه لمقابله النادي الافريقي في مواجهه لفريق تي بي مازيمبي الكونغولي، برنامج المباريات باش يكون الذهاب في ملعب مازيمبي يوم 17 اكتوبر انطلاقا من 3 متاع العشيه، حكم المباراه باش يكون موريتاني دحان بيدا او تعرفوا واحد من افضل الحكام على الصعيد الافريقي، وبقيه الطاقم موريتاني. بالنسبه لمقابله العوده باش تلعب يوم 25 اكتوبر 6 متاع العشيه في ملعب حمد العقربي براس محمود احمد ناجي موسى، باش يكون حكم المباراه باقي طاقم التحكيم مصري وجمال الكعواشي المغربي باش يكون مراقب المباراه ومراقب الحكام، باش يكون الموريتاني المغافري بوشعاب. بالنسبة لبقية المباريات، ترجي الجرجيسي في مواجهة لفريق شكون عندنا التحق بينا توا، مش مشكلة توا نكملوا بعدا
5: القلعة.
0: هاي يعطيني القلعة. يلا عبد المجيد
5: شكرا لك، شال يكون واضح الصوت كله بحالة. نكملوا مع بعضنا تقريبا الأربع ساعة في هذا الشوط الثاني، وصلنا 32 دقيقة لعب في الشوط الثاني، صفر مقابل صفر منذ حين. قلت للشبيبة كادت باش تفتح نتيجه فرصه لفات الشبيبه، ومازال الاختر حسن المسعدي والتمهيد، ومازالت الكره داخل منطقه الجزاء. حسن المسعدي جات الكره يخرج لصبر العماري قائد الفريق، يوزع طويله والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل وترجع الكره ل يوسف الحاجي. يوسف الحاجي حول الكرة، اسكندر نفاتي مازالت الكرة يراوغ ولا يوزع في الكرة في الركنية. قلت الضغط متواصل من جانب الشباب القيروني، شباب اللي منذ حين كاد باش يفتتح النتيجة بضربة رأسية الأنيس خضر، لكن تصدم بالقائم وفي مرة أولى مرة ثانية يتدخل الدفاع ثم الركنية لفيت الشبيبة القرينية. الشبيبة قام المدرب زوج صغيرات أنس خذر ياخذ مكان وائل التليلي وصبر الزيدي ياخذ مكان ماهر الوساتي. هذه صبر العماري التمهيد والتسديد والدفاع يتدخل يعكس الهجوم سرعة لفت القلعة الرياضية تمشي الكرة مقطوعة من يوسف الحاجي من يوسف الحاجي تمشي الكرة لصبر الزيدي التمهيد من صبر العماري يوسف صبر الزيدي التمهيد والبعيدة الكرة تضرب في الطاير تضرب في القاعة وتخرج تضرب لكن المساعد الحكم الأول يقول ضربة ركنية خرجت الكرة ضربة المرمى لفيت القلعة الرياضية ومعها يأتي زوز تغييرات أخرين بالنسبة لحلبي حمام ثم اللاعب حسام دعاسة باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان اللاعب يبدو لي وأنه اللاعب رقم 15 لمحالة أضل التغيير الثاني علي أمين بن تركيا شيخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان محمد بن صالح قائد الفريق. هذه تغييرات المدرب الحلمي. ما على كل انت مبكر يا ذاكر بعض الأخبار المتفرقة ممتازة يعني نعش ثم أخبار آخر يقول وأنه زياد الجزيري باش يرجع
0: كمدير رياضي جديد
5: نعم جديد في النجم الرياضي
0: وخلنا نعطيك بعض معناها إشارة أنه زاد رئيس النادي كريم العكروت الآن في مفاوضات مع عدد من الأسماء اللي عندهم إشاعة في مدينة سوسة من أجل تولي رئاسة فرع كرة القدم. أكيد يمكن زاد معناها ذوما ناس وجوه جديدة مسبق لهمش باش اشتغلوا في النجم الساحلي في مستوى هذا. يبدو أنه فما اتجاه معناها لتجديد وجوه جديدة خاصة في رئيس فرع كرة قدم إذا زياد الجزيري رجع كمدير رياضي في النجم الرياضي الساحلي. فقط لأنه زملاء في ذات شباب والهادي جبنياني قاعد يسمع فينا البارح تبعت مقابلة مكرم مهدية وفريق محيط قرقنا وبصراحة فما ملاعب شد انتباهي يا عبد المجيد اسمه بسام الشاوش لاعب فريق مكرم مهدية أفضل لاعب في المباراة البارح لاعب ممتاز جدا تقريبا كان هو أفضل لاعب في اللقاء وراه بلال الشبار اللاعب متوسط دفاع فريق محيط قرقنا لكن بسام الشاوش كان الأبرز البارح وقدم أداء ممتاز جدا في لقاء مكرم مهدية وفريق نادي محيط قرقنا. ذول اللي فهم كل أسبوع زملاء في ذاعة الشباب يعطيه في أفضل فريق الأسبوع في فريق الأسبوع هذا حسب رأيي أكيد إذا مانيش غالطة قل لي هادي يقول لي ولد غزال بقالطة صحيح ممتاز جدا الملاعبي هذا كل كرة يشدها ما يجيب الأخطر وعنده إمكانيات كبيرة كبيرة برشا. شكرا هادي. حكيم موجود ولا معانا في نجم ناخذ حكيم ولا صالح تفضل حكيم تفضل
6: نزيدك معلومة أنه هداف المكان في الوديات اللاعب بسام الشاوش الابن غزال مقالدة وهداف مكان مهدية كان في الوديات يعني لاعب
0: الإمكانيات اللي عنده والسرعة اللي عنده والذكاء اللي عنده يمكن نفتقدوها في ملعبية في الرابطة المحترفة الأولى. هذا والله أول مرة نتفرج فيه معنا يريده كيفاش يكونترول الكرة كيفاش يمشي كيفاش يتحكم في الكرة. فما لقطة على الجهة اليمين كانت عنده الكرة شاف الحارس مقدم هو أربع ملعبية من محيط قرقنا حصروه حب يهز الكرة بحارس المرمى كرة كانت خارج المرمى كان بإمكانه يكون هدف ممتاز جدا لأنه بعيد تقريبا قريب البنك احتياطي فريق المكارم المهدية لاعب ممتاز بكل أمانة. هم فما برشا ملعبية لكن هو برزو بلال الشبار يبدو لي زاد ابن الترجي الرياضي التونسي لأنه الاسم مش غريب عليه يلعب في محيط قرقنا مع اسلام القاسمي زاد قدموا اداء ممتاز جدا على كل الملعب. اللعب هذا مكسب لنادي مكارم المهدية في صوره انه واصل مع كارم المهدية لانه كما قلت ملاعب ينجم يعطي اضافه لاي فريق اخر. قداش وصلنا في توقيت ونتيجه عندك حكيم؟
6: خمسة دقائق الأخيرة نهاية المباراة دون اعتبار الوقت البديل هدف مقابل صفر لصالح اتحاد أقطول السيف أمام أولمبيك من
0: دي. صالح أرجع لنا أعطينا على الأقل المعلومة متاع التوقيت والنتيجة لو سمحت.
1: وصلنا دقيقة 31 من زمن الشوط الثاني للمباراة والنتيجة لا تزال على حالها 0-0 مقابل الفريقين. نذكر أن النادي سبورتينغ المكنين قام تغيير
0: مثبت في التوقيت يا صالح 31 مثبت ثبت لي في التوقيت لو سمحت
1: دقيقة 31
0: اي لانه كان فاضي معناه 31 معناه مازالوا برشا 17 دقيقه كاملين ولا بالوقت البديل به مش
1: نذكر ان التغيير الوحيد اللي قام به نادي سبورتينغ المكنين هو خروج مروان السرد ودخول محمد عزيز معتو
6: شخصيا ودخول محمد هادي عياد
0: به عطينا نمشيو لعبد المجيد في ملعب ملعب القلعه
4: ملعب القلعة ضربة جزاء للقلعة الرياضية يعني الحقيقة هدية من مدافع القلعة الرياضية ننتظر نشوف شكون ولا محالة
0: من مدافع الشبيبة عاد
5: اللي فات الشباب القيرونية نحكي على المدافع.
0: أنت قلت قلت القلعة الرياضية، قلت ضربة جزاء القلعة الرياضية من الأول يا
5: سيدي. عفوا عفوا أيوة. عفوا عفوا
0: وشوية الحماس كيهز شوية يضيع راوي عبد المجيد. أيوة
5: تعرف ذاكرة فعلت مع
0: سيس روح
5: كانت الكورة
0: سيس روح
5: راجعة من أيوة. من الحارس الحارس المتألق حسام العربي راجع الكورة للمدافع اللاعب رقم 21 وائل الضوي راجعت له بقني يعني بذكاء كبير من حسن المسعدي. يبدو لي حسن المسعدي لاعب الشباب القيرونية ياخذ عليه الكرة العرقلة واضحة وبدون تردد الحكم كان قريب العملية يمنح ضربة جزاء واضحة يعني حتى من غير نقاش ومعها انذار لوائل الضوي وبالتالي ضربة جزاء لفئة الشباب القيرونية. ثم اسكندر النفاتي هو مشيت ولا تفيض ضربة الجزاء للشباب القيرونية يعني ضربة جزاء هدية نجم نقوله لي خط هجومه لفريق الشباب القيرونية من هو لا محالة غلطة والأغلاط موجودة في كرة القدم من مدافع القلعة الرياضية بتميز كبير ونعطيه استحقاق لحسن المسعدي بطبيعة الحال بذكاء كبير كيفاش اقتنص الكرة هذه وجاب ضربة الجزاء لفريق الشباب القيرونية في 39 دقيقة 39 دقيقة والشباب أمام ربما إمكانية تسجيل هالهدف الأول في المباراة. وثم اللاعب في الحين اسكندر نفاتي مشي طول التنفيذ ضربة الجزاء تمام بعض الحكم يعطي إشارة التنفيذ. اسكندر نفاتي يقدم وتنفذ وافتتاح النتيجة افتتاح النتيجة للشبيبة القيرونية واحد بلاش بضربة جزاء اسكندر نفاتي ينزع القميص متاعه بطبعة الحال معها انذار وفرحة كبيرة من بعض الجماهير الموجودة هنا في ملعب القلعة الرياضية. على كل تتغير نتيجة ذكر 39 دقيقة واحد بلاش أصبح التقدم للشبيبة القيرونية بضربة جزاء لإسكندر النفاتي هنا في القلعة الرياضية. على كل لك الخط
0: بيه.
5: ربما في انتظار وانا يرجع اللعب
0: باهي وكيد مقابلة الرابطة الثانية خاصة الرابطة الثانية راو فيهم جرين هوتاج متاع نقاط معناها كي تجيب نقاط صعيبة من القلعة ولا راو تعطي أمال كبيرة باش كل واحد هدف متاعه تطلع وإلا باش تبقى في الرابطة الثانية ولا غيره. بالتالي فما مقابلات راو مهمين جدا بتجيب منهم نقاط باش تعمل فرق بينك وبين بقية الأندية. ولا نحكي على الشباب القيروانية لأنه مش سهل ملعب القلعة ومش سهل أنك متقدم في ملعب القلعة. صالح في جابس وين وصلنا ترى ثبت من التوقيت ولا يا صالح لو سمحت
7: دقيقة 35 من زمان
0: أيوة.
7: وتبدأ النتيجة على حالة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا جزيلا حكيم في قصور السيف.
8: 42 دقيقة لعب في قصور السيف هدف مقابل صفر لقصور السيف أمام أولمبيك مدين مع تغيير جديد في تشكيلة فريق الاتحاد قصور السيف خروج أحسن لاعب محمد بالغيف ودخول غيف العثماني مع فرص خطيرة في فريق الاتحاد قصور السيف. كانت كرة من عزيز غنام كرته مرت جانبية للمرمى كانت تكون هدف الثاني هدف اللي يقتل المباراة. تبقى النتيجة هدف مقابل صفر. كرة ترجع لصالح أولمبيك مدين القطع الكرة من دفاع الفريق الاتحاد قصور السيف الترويج ممتاز من جوهر عروج كرة لصالح فريق الاتحاد قصور السيف من جديد ترجع لصالح الفريق أولمبيك مدين آدم عزيز الفرجاني والمقاتل لصالح الأولمبيك مدين. الحكم كان بامتياز صراحة في هذه المباراة بن كيلامي يعطي المخالفة ما شفناش احتجاجات من طرف زوز فرق. ترجع ضربة المخالفة محمد أمين النفسي يتول الكرة لعب السابق للترجي نادي حملن في ديال الشاب يعني لعب في عديد الفرق محمد أمين النفسي هذا الموسم مع فريق أولمبيك مدين. ترجع عبدالله شوشان وتقطع الكرة من دفاع فريق اتحاد قصور السيف بس لعب رقم 28 إيهاب العابد يضرب الكرة في مهاجم فريق أولمبيك مدين ويربح التماس لصالحه في مناطق اتحاد قصور السيف. الحكم يطلب من اللعب شنفذ التماس بسرعة لصالح فريق اتحاد قصور السيف التنفيذ بسرعة وترجع من فريق الاتحاد قصور السيف كرة في التماس لصالح فريق الأولمبيك مدين يرجع التماس طويل لعب زيد بحر خير التماس الطويل لنفذ التماس بسرعة دقيقة لنهاية الوقت القانوني هنا في ملعب قصور السيف هدف مقابل صفر لصالح فريق الاتحاد القصور السيف. ننتظر الوقت البديل باش ناخذ الوقت البديل بعض الزملاء لانه تعطيني شويه وقت ناخذ الوقت البديل لانه فماش لوحات.
0: باهي شكرا جزيلا. باهي خلينا نعطيو النتائج تو قبل دقائق من نهايه مختلف المباريات. في المجموعه الاولى في الرابطه الثانيه امل بعث بوحجله متعادل مع مستقبل سيمين 0-0. في المجموعه الثانيه النادي القربي متقدم على قوافل القفصة 3-3. جندوب الرياضيه متقدم على جمعيه اريانا 1-0. قلعه الرياضيه متاخره قدام الشبة قيروانيه 1-0. اتحاد قصور سيف متقدم على اولمبيك مدين 1-0. مستقبل القصرين متقدم على اولمبيك كيف 1-0. الملعب القرسي متعادل مع سبورتيك مكنين 0-0. وهلال رديف متقدم على الامل الرياضي بوشمة 3-0. في قبل ما ننهي المباريات بكري لانه اعطيت حكام بالنسبه لشامبيونز ليج، خلنا نعطي حكام لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. وهنا نتحدث على الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق النادي الرياضي اصفاقسي اللي هما يمثلوا تونس في المسابقه هذية، مقابلات الذهاب والاياب والخطوط مفتوحه اذا فما جديد بالنسبه للزملاء، معناها كان فما حاجه جديده يدخلوا معنا في المباشر. بالنسبه لمقابلات نبداو بكري، عطيت الشامبيونز ليج تو كاس الاتحاد الافريقي. ترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهه لفريق ريال باماكو المالي. بالنسبه للمقابلات الذهاب باش يكون في ملعب، فما شكون يحب يطلب في الخط ولا فماش؟ به ملعب جرجيس او ملعب الطيب المهيري بصفاقس، خلينا نثبت الساعه. ترى جرجيسي باش يلعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بالفعل مباراه الذهاب نهار 17 اكتوبر في 3:30 نتاع العشيه. حكم باش يكون الاوغندي كازاير لوكي رزاق كازايوري. وبالنسبه لمقبله الاياب باش تتلعب في استاد دو باماكو، والحكم باش يكون الحكم الايفواري كوناسي فريدريك بيرو. مقابلة باش تلعب يوم 24 اكتوبر انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه. بالنسبه لمقابله النادي الرياضي الاصفاقسي الذهاب باش تلعب يوم 17 اكتوبر في الاربعاء نتاع العشيه في ملعب في هافويت في فيليكس هافويت بوني، مباراه في ابيجون في الكوت ديفوار امام فريق فوتبول اكاديمي امادو ديالو الايفواري. الذهاب كما قلنا باش يزفروا الحكم فابريسيو سانتوس دوارتي حكم الكافير. وبالنسبه للاياب باش يكون لقاء في ملعب طيب المهيري بصفاقس 24 اكتوبر في 6 نتاع العشيه، والحكم عبد العزيز بوه الموريتاني. هذا مهل كل الانديه، وعطيتكم كل المعطيات اللي تم مشاركه الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. نرجع لعبد المجيد في ملعب القلعه.
9: نرجع في ونلعب في الدقيقه الاولى من جمله 4 دقائق. اضاف من الحكم كوقت بديل في هذه المباراه. ما زالت الشبيبة متقدم بهدف مقابل صفر اثر ضربه جزاء سجلها بنجاح اسكندر النفاتي من جانب الشبيبة القيرونيه في 39 دقيقه لعب. الكره ترجع لفيت القلعه الرياضيه. كان تغيير اخر مجاهد الفطناسي في تشكيل الشبيبة، ياخذ مكان يوسف بن عمار. والكرة طويلة لكرة ودفاع الشبيبة يتدخل مرة أولى مرة ثانية في المتابعة. تبقى الكرة عند بن تركيا، طويلة الكرة بالرأس وطع الكرة ذيع الكرة تعديل النتيجة لفت القلعة الرياضية. ذيع الكرة تمشي ضربة ركنية لفت القلعة الرياضية، يعني إثارة تشويق حماس فيما تبقى من وقت بديل في هذه المباراة. مازالت الشبيبة متقدمة بهدف مقابل صفر. كرة ضربة ركنية لفت القلعة الرياضية مش يتولى تنفيذها اللاعب رقم 17 علي أمين بن تركيا. طويلة الكرة يتدخل حارس مرولة وفي المتابعة تعكس الهجوم لفت الشبيبة. أنيس خضر على الجهة اليسرى، بداية هجوم للشبيبة. أنيس خضر يلعب مع المسعدي، يمشي المسعدي بالمسعدي حسن المسعدي، محززات الكرة امتلاك الكرة لحسن المسعدي وفي الأخير تحصل على المخالفة. يعني بذكاء كبير حسن المسعدي بخبرة السنوات الطويلة لهذا اللاعب الرحالة يتحصل على المخالفة لفيت الشبيبة القيرونية في مناطق القلعة الرياضية. نلعب في الدقيقة الثالثة من جملة 4 دقائق. أكيد ذاكر باش نكملوا بعضنا في هذه الوقت البديل، ربما الدقيقة الأخيرة في المباراة والكرة باش ترجع بضربة مخالفة لفيت الشبيبة القيرونية. حسن المسعدي أمام الكرة وتقريبا ثم 3 ملاعبية من جانب الشبيبة داخل منطقة الجزاء، باقي الملاعبية كل في الدفاع. تتصور بطبيعة الحال تكمل صورة واضحة للمحافظة على التقدم الآلي للشبيبة القيرونية. ثم حسن المسعد يعطي الحكم إشارة التعويض ينفذ داخل منطقة الجزاء والكرة في دين الله حارس حسام العربي يعطي الحكم ضربة المخالفة. حسام العربي يرجع مع بن تركيا يتقدم بالكرة بن تركيا يتقدم يربح المساحة طويلة في اتجاه زميله على الجهة اليسرى العيادي. مازالت الكرة عند العيادي يتمهيد والتمرير وتمشي الكرة للدفاع تدخل ثم الركنية لفيت القلعة الرياضية. ضغط متواصل من جانب القلعة الرياضية على دفاع الشبيبة والكرة تمشي ضربة ركنية أمام الكرة يمشي سيف الدين الزويري. هو مشي ولا تفير ضربة الركنية لفيت القلعة الرياضية. ننتظر تنفيذ ضربة الركنية. نلعب في الدقيقة الأخيرة في هذه المباراة لفيت الشبيبة القيرونية رويدا للتماس لفيت القلعة الرياضية والكل يطالب بإنهاء المباراة. الوقت الأصلي والبديل أيضا انتهى وننتظر نهاية المباراة. مازالت الكرة ونهاية المباراة هنا في القلعة الرياضية بانتصار ثمين للشبيبة القيرونية وانتصار ثاني على التوالي من ضربة الجزاء نفذ بنجاح اسكندر النفاتي في 39 دقيقة في هذا الشوط الثاني. نلتقي ان شاء الله في موعد قادم ذاكر الى اللقاء.
0: شكرا جزيلا عبد المجيد. صالح وين وصلنا في المباراة؟ صالح يا صالح مش موجود. عبد الحكيم صالح موجود وين وصلنا في المباراة؟
10: أعلن الحكم عن الوقت البديل الآن غداف 5 دقائق ولا تزال النتيجة التعادل بين الفريقين 0-0.
0: شكرا جزيلا حكيم موجود.
11: نهاية المباراة ذاكر هنا في قصور السيف بانتصار فريق قصور السيف هدف مقابل 0. أبطال نحاول نقطة بالمدرب المساعد محمد ميلادي أكيد انتصار مهم وقدمت مباراة ممتازة صراحة.
12: والله نشاطرك الرأي خاصة في الشوط الأول يعني عدينا لمومون فور نتاعنا الكل تقريب شوط الأول وكنا نجم نستغلوا أكثر من فرصة. نتيجة هدف مقابل صفر يعني كما تعرف نتيجة مش مطمئنة. دونك دخلنا الشوط الثاني ولا فما شوية حذر وين تقرب نهاية المقابلة وين معناها الأعصاب تولي مشدودة أكثر وذاك علاش يعني يمكن النسق تاع 3 نقاط مهمة 4 نقاط في أول 2 مقابلات معناها بداية محترمة جدا نبنيه عليها ولكن مثال عنا بارش وحاجات ما نخدمها وما نصلحها.
11: يعطيك الصحة. نهاية المباراة بانتصار فريق اتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدين هدف مقابل صفر.
0: شكرا جزيلا الحكيم يعطيك الصحة. نشوف هم النتائج النهائية اللي وفاو حتى الآن. كما قلت نهاية قلعة رياضية وشبيبة قيرونية فوز الشبيبة 1-1 هدف اسكندر نفاتي من ركلة جزاء. أيضا كما أكد حكيم نهاية مباراة اتحاد قصور السيف أولمبيك مدين هدف مقابل 0 لفيت اتحاد قصور السيف. نهاية مقابلة مستقبل قصين أولمبيك كيف فوز مستقبل قصين هدف مقابل 0 هدف حسن المناعي في دقيقة 23 من ركلة جزاء. نهاية مباراة هلال رديف أم البوشمة 3-0 أهداف سهيل وشتيتي أيمن السعيدي وسهيل وشتيتي في دقيقة 75. بقية المقابلات ما زالت من انتهتش حتى الآن. فما ورقة حمراء 3 في الجولة هذه. ونرجع لصالح نشوفه قديش وصلنا في الوقت البديل في لقاء جابس المكنين.
10: وصلنا ل 3 دقائق وقت وقت بديل ولا تزال النتيجة يعني ذكروا اللي هي 0-0 لكل الفرقين.
0: به النجم ناخذ شويه سامي نتاع لاعبيه وصف شويه يا صالح في نهايه المباراه تك بعض اللاعبين.
10: انا احب ان نذكر الساده المستمعين ان نادي سبورتنج المكنين قام بتغييرين هو خروج مروان سرد ودخول محمد عزيز معتوب وكذلك خروج محمد الفزان ودخول محمد خليل عثمان. كذلك الملعب الجافي قام تغييرين هما خروج نزل بياسر المشرقي ودخول احمد راجح وكذلك خروج محمد قاسم القاسمي ودخول وسيم زغدون.
0: ناخذ ومضى إشهارية بعد نرجع. يلا تفضل
13: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proches de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: به نشوفوا نهاية المباراة في ملعب جابس. صالح
14: مازال دقيقة من وقت البديل من المباراة مازال تمشي لحد الآن.
0: به ذكرني بالتغييرات يا صالح. ذكرت ذكرت لي التغيير.
14: بالنسبة للتغييرات نادي سبورتينغ المكنين، خروج مروان السند ودخول محمد عزيز معتوق، وكذلك خروج محمد الفزان ودخول محمد خليل عثمان، والملعب الجابسي.

0: في صورة نتيجة تكمل لك مكارم مهدية بشق روحه بمفرده في طلع الترتيب مجموعة الأولى بستة نقاط، ثم نلقاو أيضا جندوبة رياضية فازت على جمعية أريانا واحد بلاش نتيجة نهائية هدف آدم القريشي في دقيقة 58. هذوما بالنسبة للنتائج النهائية في المجموعة الثانية. في صورة وفات نتائج كما نكا هلال رديف مستقبل قاسرين وشباب القيروانية عندهم 6 نقاط في المرتبة الأولى، ثم اتحاد قصور سيف مرتبة الرابعة 4 نقاط، نادي القربي 3 نقاط مع القلعة الرياضية وجندوبة الرياضية وأمل بوشمة الملعب القابسي. إذا وفيه هكا المباراة بشير نقطة فضل صالح
1: حكم معناها المباراة الآن نتيجة تعادل 0 مقابل 0.
0: شكرا يا صالح يعطيك الصحة في نقلك لمباراة الملعب القابسي وسبورتينغ المكنين. هذا بالنسبة لكل المقابلات انتهت ونتائج نهائية 0-0 أمل بوحجلة بعث بوحجلة مستقبل سليمان 3 بلاش نادي القربي قوف القفصة 1 بلاش جندوب الرياضية جمعية أريانا 1-0 للشباب القيروانية في القلعة من القلعة الرياضية 1-0 اتحاد قصور سيف أمام أولمبيك مدين مستقبل قاسرين فاز 1 بلاش على أولمبيك الكاف الملعب القابسي تعادل مع سبورتينغ مكنين 0-0 وهيلر ديف فاز على أمل بوشمة 3 أهداف مقابل 0. شكرا حمدي لحو الفرنسا التقنية، شكرا منير بوعطي في التنسيق وفي التواصل معكم هاتفيا بعد، شكرا صالح لحرش حكيم اسطنبولي وعبد مجيد جبيلي حاتم بالحوش موس أخبار الساعة 5 بعد لحظات. إلى اللقاء.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5
3: 90.5 قسم الرياضة في إذاعة المنسير في قلب الأحداث الرياضية مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد الأخبار والتحليل ديما في المواعيد مواكبة للقاءات الرياضية تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة
4: تمام 5 على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تبحث وزير تجهيز الإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الأزواري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور الكوميلاك اللجنة المغربية للكهرباء وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين المنعقد مؤخرا وخصص لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين تونس والجزائر لا سيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم آفاق الشراكة التونسية الجزائرية. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال. وفسر الرحال ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض باعتبار أن تونس تشهد تغيرا ديموغرافيا وارتفاعا تدريجيا في نسبة كبار السن وهو ما قد يساهم في ارتفاع الحالات خلال السنوات القادمة حسب قوله. تنتظم بقصر المعارض بالأكرم بداية من يوم غد وإلى غاية 9 من أكتوبر الجاري الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بمشاركة أكثر من 226 مشاركا. ويفتح الصالون التجاري المجال أمام الحرفيين لعرض آخر المستجدات وابتكاراتهم في مختلف مجالات التحف وتزويق المنازل والفضاءات الخارجية والهدايا التذكارية. ومن المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة إجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. سلطت مجلة غرازيا الفرنسية في تقرير نشرته مطلع شهر أكتوبر الجاري الضوء على مدينة المنستير وصفة إياها بالوجهة المثالية والفردوس الجديد لكبار السن والمتقاعدين الفرنسيين الباحثين عن طمأنينة العيش ومستوى حياة أفضل بعيدا عن ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة في أوروبا. وأبرزت المجلة الفرنسية عددا من المزايا التنافسية التي تجعل عاصمة الرباط تتصدر خيارات الإقامة الدائمة أو الموسمية، وفي مقدمتها المستوى

0: المعيشي وأسعار السكن والبنية التحتية الصحية والمناخ والقرب الجغرافي وحفاوة الاستقبال. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
4: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
3: يغازلنا اللون،
4: يشاكسنا المسرح،
3: وتحملنا السينما نحو العالم،
5: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: في مرافق الفنون،
6: في مرافق الفنون
3: ترقص الألوان،
4: تبتهج الصورة،
3: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
7: مع نجوى المهري. مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مرافق الفنون في أمسية الأحد. اليوم من الخمسة لسبعة متاع العشية باش نعملوا جولة في أهم وأبرز المهرجانات الثقافية، من بينها الحدث الثقافي اللي باش نحكيوا عليه اليوم واللي انطلق البارح، الدورة الجديدة من أيام قرطاج الموسيقية. وقيل عن الموسيقى هي لغة الروح، كما قال أفلاطون: الموسيقى تعطي روحا للكون وأجنحة للعقل وطيرانا للخيال وحياة لكل شيء.
8: أنا حبيت

0: حبيت.
1: أيام قرطاج الموسيقية انطلقت البارحة وتتواصل لغاية يوم 10 أكتوبر. فيها برشا خصوصية برشا جديد إلى جانب بعدها الموسيقي الشبابي من بلدان البحر الأبيض المتوسط. المهيمن على هذه الدورة نلقاو تجارب موسيقية متنوعة من مختلف مجالات الأنماط الموسيقية من بينها الروك والراي وغيرها من الأنماط. وجديد الدورة إلى جانب جي أم سي التجارب الموسيقية جي ام سي في السجون جي ام سي في الجهات. الفنان منظر فلاح المدير الفني لهذه الدورة باش يحكي لنا عن جديد الدورة إلى جانب الصالون المهني أيام قرطاج الموسيقية تتألق من جديد بجمهورها وبإشعاعها على موسيقى العالم وبانفتاحها على تجارب فنية موسيقية شبابية وتخلق منصة فنية موسيقية ضمن أيام قرطاج الموسيقية.
2: ها شباب كل ماشي
3: ماشي للسيتي
2: هاي نكزو تفاصيل تقولي ونعدم
4: جي ام سي دورة 11-2020 من 3-10 أكتوبر باش يكونوا فما عروض مختارة وحفلات كبرى. العروض المختارة جاونا 378 ملف اخترنا منهم 26 هذو مقسمين 60% عروض من تونس و 40% من كامل العالم 15 بلد مشارك تقريبا. فما حفلات كبرى نجمو نسميو منهم أوم فيثيليا كرول فايبا لدام دوغاي جدل لبيس فريا يونان وداني ديمورون من إسبانيا. لو حتى العروض هذه كان فيها تبع متوسطي مهيمن معناتها فما الميديتيرانية حاضرة بامتياز سورتو في تونس هي في قلب المتوسط. الجديد في الجي ام سي سنة اللي فما تواصل تاع جي ام سي بعد المهرجان ومش نختاروا ثلاثة عروض يعملوا تورني في الجهات باش اختاروا ثلاثة مهرجانات نعملوا معهم شراكة ونوليو نحكيوا على جي ام سي في الجهات وخارج وقت المهرجان يعني تيت العام حتى في المهرجانات الصيفية فار اكزامبل. فما جديد انا يمسني شخصيا اللي هو جي ام سي في السجون برنامج نفس ايقاع الحرية كنت فرشت فيه في جي تي سي قبل وكنت غيور على غياب الموسيقى في السجون. دونك قررنا ان نتنقلوا احنا للسجون اربع سجون بالشراكه مع الهيئه العليا لسجون الاصلاح سجن برج الرومي بنزرت مسعدين بلي وصفيقس باش تكون فيهم برمجه خاصه فيها نفس القيمه الفنيه نتاع البرمجه الرسميه اللي في الجي ام سي. دونك كونوا في الموعد من 3-10 اكتوبر برشا جديد يستنى فيكم. الجمهور تاع جي ام سي كيما عرفتوه متنوع وحاضر بامتياز كل يوم من 5 نتاع العشية حتى لل 11 نتاع الليل. التيكيت تلقاوهم على تسكيرتي.ان جي ام سي.ان في شبابيك مدينة الثقافة شادي الخليلي بتونس.
5: شنو احوالكم صفا مبسوطين فيكم على الاخر عفكرة هاي لكم انتوا راح تغنوها اوكي okay?

جي ام سي تعرف هو بالطبع الشباب نتاعو هذا ولو فات لي جي ام سي هو يعني مرحله تعدي الفنان الناشئ من مرحله انه ما عندوش مشروع موسيقي لانه عنده مشروع موسيقي باش يتعرض اول مره في ايام قرطاج الموسيقيه وينتقل للمهرجانات الكبرى مثلا كيما قرطاج حمامات والمهرجانات الصيفيه في تونس وخارج تونس ومعروف زاده بالجمهور نتاعو. شفنا مشاركات مكسيك برازيل استراليا شين بلدان ما كناش نتوقعوا اللي معناتها الطلب ترشحات تاع جي ام سي بشخ والكيتير معناتها اللي اخترنا بهم الفنانين كانوا معناتها مدرسين بالكدي خصيصا لايام قرطاج الموسيقيه. واول حاجه كانت هي التركيز على الفنان الناشئ ارتست ايمرجان. كي نقولوا ايمرجان راه مش معناتها مبتدئ معناتها نجم يكون عنده 20 سنه في الميدان تاع الموسيقى هو انتربريت عرض في برشا عروض نتاع عباد اخرين ولكن اول مره يعمل المشروع نتاعو. وكنا لاحظنا معناتها الانترفونسيون تاع عصام عبس وين قال انا فنان ناشئ خاطر تعرف هكا بشويه غنيات دي كولابوراسيون طلع على كارتاج مع رجوج طلع مع فنانين اخرين ولكن اول مره عصام عبس يعيش حلمته كفنان مستقل يطلع على ركح وحده مع الموسيقيين نتاعو في شارع بورقيبه.

رجوج عليك عزينا فركسنا عليك ملقينا القلب رزين والعين تحب تشوفها أمي ما تخبت في جوفها توفى العدد ومن عدد معروفها متغطي بصوفها تخاف علي خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني انتي حناقف ليلة عبدت تقص بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت علي تعب مني غنية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مغريفة والمخزون يغوم الشمس من الحب ومشيت زاد حمل القص زادي فارس وترزيد في جوادي غريب ما كنتش أمي كنت بلادي مسيري جاي حذاك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني وكان جليدي أبدية تكوني نشوفك في لوني تخون الدنيا ولما تخوني علمتيني من كندوني واللي العالي وحده فعوني أخطوني يسلو شكوني منو بيجي هيتيم تتبناه حتى جابوني

الحفلات اللي اخترناهم هما نجوم صحيح، فما طابع معناتها موحد ما بيناتهم اللي هو الطابع المتوسطي. سنة اخترنا نمشيو في الطابع المتوسطي اللي هي معناتها حاجة تميز تونس، معناتها تونس في قلب المتوسط. فما سيثيليا كرول اللي هي كانت تعرفت بالجينيريك متاع كازا ديل بابي، دونك هي فنانة إسبانية جات في الشراكة مع سفارة إسبانيا.

0: ما يتشرى ما يتباع
1: أنا وياك.
2: فما أوبوس الفايبا هذايا أنا أكثر عرض نستنى فيه لأنه عرض تاع فنان تونسي بعد سنوات من الحضور متاعه على الساحة عمل المشروع باسمه هو فايبا متكامل فيه فريق عمل كبير فيه إخراج كتابة توزيع. أنا نصور فايبا باش يقدم حاجة باهية برشا. موعد مع فايبا باش يكون يوم الاثنين 5 أكتوبر. باش يكون فما ان سبيكتاكل فيمينان نسائي اسمه لي دام دو غاي اللي هو فيه اوماج للنساء اللي غناوا الراي.

فما عرض لباس لباس هو جروب تزيري فرنسي. لباس معناتها عنده طابع المتوسطي وين يجمع ما بين كلام بالدارجه الجزيريه، كلام بالعربيه، كلام يشبه لنا الموسيقى نتاعو اغابو اندلوز في الارانجمون شويه هكا كوبان جاز، دونك عنده تنوع شاسع.

هو توا لا توندونس في العالم الكل هو الصالون المهني. صالون المهني كما في اي قطاع تلقى صالون السيارات، صالون الفلاحه، وين توري شنو حاجه لو برودوي اللي خرج العام هذاك. فما لي صالون دو ميوزيك في العالم الكل. تونس معناتها قررنا من 2021 مش هنا معناتها الادارات اللي قبل الاداره هذه قالوا اللي وقيت نعملوا صالون مهني نتاع موسيقى في تونس، وجي ام سي هو يظهر لي اكثر حاجه واضحه بيسكو هي بطبيعتها مرحله للفنان الناشئ. دونك صالون مهني نجيبوا مهنيين من كامل انحاء العالم ويشوفوا عروض مختاره كيف من كامل انحاء العالم. وذي شنو الدور نتاعو؟ انه يقوي الشراكات وليا. فما ان بارتاج ديكسبيريونس يجي يوريك لي موديل الناجحين في العالم. احنا زيد نشوفوا شكونهم لي زارتيست اللي قاعدين يدوروا في العالم.

فما بليزيوغ جورني تكونوا ميم، فما اون جورني معناتها ترسخت في الجي ام سي اللي هي لا جورني روك، معناتها نهار كله ديزاير روك. لا سين روك في تونس راهي مهمه ياسر وموجوده من سنين. فما نهار جاي كيف كيف وديت انه الكل جاز، اي داير في فنانه اخرى تونسيه تعيش في الخارج هي ساره دويك.

فما اون جورني جاز جورني روك فما نهارين ميديترانيان بيسكو هذايا الطبع تاع المهرجان فما نهار كله مخصص للبوب وفما نهار فيه اكثر موسيقى نقولوا ملتزمه اللي هو نهار 7 اكتوبر باش يكون فيه اكثر طابع الملتزم. العروض اللي باش تعرض في مدينه الثقافه طيله مده المهرجان هذوما باش نختاروا منهم 3 عروض باش يعملوا دوره اون تورني في الجهات مع بالشراكه مع مهرجانات اخرى في الجهات في اوقات اخرى.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.
5: إلى جانب الموسيقى أيضا نتحدث عن السينما ولمحة عن مهرجان بعيونهن الدولي لفيلم المرأة في دورته الجديدة الذي ينتظم بين مدينتي الحمامات ونابل تحت شعار إيه في أمل، عن أغنية الرائعة فيروز. إيه في أمل دورة جديدة بنفس جديد. نعرف أنه المهرجان بدأ يكبر من دورة لدورة، والحاجة اللي تفرح مهرجان عنده جمهوره وعنده خصوصيته ونجاحه برا المركزية. مهرجان سينمائي مخصص أساسا لإبراز إبداعات النساء من مختلف دول العالم. أهداف المهرجان دعم المخرجات في المجال السينمائي، فرصة لعرض أعمالهن أمام الجمهور والنقاد والمهنيين. نذكروا أنه المهرجان بإمضال جامعة تونسية لنوادي السينما. من السينما إلى المسرح، ملتقى جنوب المسرح، نتعرف على جديده ونتعرف على فعالياته. أهلا بالجميع.
0: مرافق الفنون.
5: قولوا مرحبا في مرافق الفنون. تحية كبيرة برشا للمخرج المسرحي عبد الواحد مبروك. وإحنا كنقولوا عبد الواحد المبروك، نقولوا الجنوب، نقولوا الثقافة، نقولوا المسرح، نقولوا مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، نقولوا ملتقى الجنوب للمسرح اللي يحمل شعار هذه السنة المسرح والمدينة. مرحبا، أهلا وسهلا. دورة الثانية تحمل في طياتها الجديد والمفيد لكل جمهور هذا المهرجان، وجمهور كبير برشا من المسرح اللي الحقيقة من خلال هذه الدورة شو نجمو نعرفه أكثر.
6: هي كما تفضلتي الدورة الثانية لملتقى جنوب المسرح تحت محور المدينة والمسرح والمسرح والمدينة في علاقة تفاعلية. بطبيعة الحال الملتقى يحاول ينفتح على المدينة وينطلق من المدينة. فبرمجت هذه السنة باش تكون موزعة على ثلاث فضاءات أو ثلاث أماكن في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو المسرح الموجه للطفل للناشئة وللعائلة بعروض مسرحية محترفة وهاوية. ثم التوجه الثاني هو توجه نحو مسرح الهواية وقطاع الهواية، وهو قطاع مهم جدا. هناك عروض في هذا الإطار. ثم القطاع الاحتراف اللي باش يكون يضم ليس المسرح فقط، بل باش يضم الشعر، قصائد شعرية لعشرة شعراء موجودين معناها في جريد. هم شعراء مهمين قائمين بحركة شعرية مهمة. ثم كذلك عروض مسرحية محترفة. وإضافة إلى ذلك فتحنا هذه السنة على الموسيقى والعروض الموسيقية وكذلك العروض الكوريغرافية. هذا بالإضافة إلى سهرة بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الإنساني أبو القاسم الشابي، باش يكون استضافة خاصة إلى الأوركسترا السيمفونيك دو كارتاج بقيادة المايسترو حافظ مقني. وباش تكون 9 أكتوبر في فضاء مهم جدا وله رمزية تاريخية، وهو الفضاء أين كتب أبو القاسم الشابي قصيدة إرادة الحياة، وهي رأس العين اللي وقع معناها العمل على إعادة تشجيرها، إعادة تنظيفها، هيكلة إلى آخره. وهو فضاء جميل وجميل جدا. ثم هنالك ورشات وركشوب بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر في إطار الاهتمام بالناشئة، الاهتمام بالشباب، بالمدرسة، في علاقة بتكوين مكونين مع الفنان خالد بوزيد، هذا اللقاء سيكون متواصل لمدة 7 أيام من نهار 7 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. أولا هنالك لقاءات نظرية، لقاءات في علاقة بالمكونين، ثم الذهاب نحو كل ما هو تطبيقي في المعاهد والمدارس الأعدادية في معتمدية الجيش. لولا تدخل العديد والعديد من الزملاء لما ولعونونا على أننا نجم نوصل إلى تنفيذ هذا البرنامج. خاصة أذكر مشكورين إدارة المسرح، إدارة الفنون الركحية اللي مدتنا بالعديد من العروض، بطبيعة الحال شريكنا واللي نسقنا معه منذ البداية المندوبية الجهوية للثقافة بتوزر، الديوان الوطني للسياحة لهذه السنة يشارك معنا ماديا بشكل خدمات بطبيعة الحال، ثم كذلك مشكورين المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرة الثقافية والفنية على مساعدتهم في تحقيق هذا البرنامج. برنامج يتواصل لمدة 15 يوم.
5: أي أنا قلت 15. يعني 15 يوم يعني رحلة من 3 حتى 17 أكتوبر، رحلة كبيرة برشا معناها في المهرجان لأول مرة، مهرجان يطول لأنه فيه كل الجانب النظري هكا ولا لا تكويني؟
6: مش كان الجانب النظري برشا، بل كذلك هنالك معنى تأكيد على وجود الفن المسرحي في ولاية تزر. لا يخفى على أحد أن ولاية تزر، مدينة تزر خاصة، تفتقر إلى قاعة، إلى فضاء، إلى مركب إن شاء الله يكون في القريب العاجل، قاعة مختصة. فهذا عدم وجود هذه الفضاءات، هذه المؤسسات، خلى هنالك عدم اهتمام بالمسرح، عدم وجود للمسرح. فنأكدنا أن المسرح هو دائما متواجد قبل فترة طوال حتى نجم نوصل معهم إلى أن الجمهور تعتذر يتشبع نوعا ما من المسرح، وهذا مهم بالنسبة لي.
5: نعم. حبيت نسألك سعب الواحد بالطبيعة، لأنه المسرح كمرآة للمدينة، وهذا شعار كما قلت أنت للدورة الثانية، طبيعة العلاقة بين المسرح والمدينة، يعني النجم يقولوا علاقة تاريخية، علاقة فلسفية، علاقة اجتماعية بين فضاء العرض المسرحي والبيئة العمرانية والثقافية. فاليوم التحولات هذه والأجواء اللي خلقها المهرجان خاصة انطلاقا من دورته التأسيسية، شو النجم نعرف؟
6: طبعا الحال انفتاحنا على المدينة هو يصلب عملنا ويصلب العمل المسرحي. نشأة المسرح هو نشأ داخل المدينة في لافيتي في أثينا بالأساس، وتفاعل وكل الكتاب الذين كتبوا على المسرح وفي المسرح انطلقوا من شواغل الناس وبالتالي من شواغل المدينة. هذا العود على هذا الاهتمام هو مهم جدا، باعتبار أن هنالك انعكاس أو مرآة عكسة لمشاغل المدينة، لتطلعات المواطن في المدينة، تفاعل حتى العروض اللي منتقات على مستوى الهواة ولا مستوى المحترفين في علاقة تطرح هذه المواضيع بالأساس على مستوى تناولها للنصوص المسرحية وللعمل المسرحي. فهذا الالتقاء نروه أن قادر أنها يعطي ميزة للمهرجان أولا، لأن باعتبار نحن أسسنا مهرجان مش على أساس أن بس نزيدوا في العدد للمهرجانات، خط المبارشة مهرجانات اللهم صلى الله عليه في تونس، مش قضية عدد،
5: تبحثوا على الخصوصية، الخصوصية.
6: وهنا أي وهنا بجي الإضافة أن خصوصية الفضاء، خصوصية المكان، خصوصية المنطقة. بطبيعة الحال المنطقة ما تنجمش تكون كمنطقة فيها عديد الشعراء، أنجبت عديد الشعراء ولا زالت تنجب عديد الشعراء، لابد من الانفتاح على هذا الموروث الحضاري الثقافي. لذلك الشعر في هذا الملتقى هنالك انفتاح على كل ما هو أماكن فضاءات مغايرة إلى آخره، فضاءات تتغير.
5: هو حتى المتفرج يعني هو خاص وخاص جدا، يعني نتصور عنده أبعاد أخرى. أصبح اليوم المتلقي ليس المتلقي متاع الأمس، يعني اليوم فيه نظرة أخرى وتطلعات جديدة. متفرج يعني ليس بمستهلك فقط، لكن هو مشارك أيضا في طرح الأسئلة، في التفاعل معناها مع العروض، مع المشاهدة، مع الحلقات حتى النقدية اللي موجودة. يعني حتى المتلقي تغير
6: بطبيعة الحال. أكيد أكيد كل فترة وفترتها هو يتغير. في كل سنة، فما بالك معناها لعشرة السنين؟ هذا أكيد، لأن الاهتمامات تختلف والطموح يختلف والمشاكل في حد ذاتها تختلف. الاجتماعية، الاهتمام الاجتماعي، الشاغل اليومي في حد ذاتها هو يختلف. لابد للمسرح والفنون بصفة عامة أن تساير وتتواجد، بل بالعكس أنها حتى تكون تستقرأ المستقبل، تتنبأ بأشياء. ولا طالما تنبأ المسرح بعديد الأشياء اللي باش توقع في مجتمعاتها، وهذا مهم ومهم جدا بالنسبة لنا عموما في العمل المسرحي الإنساني. وما مش تونسي، خاصية تونسية هي خاصية إنسانية معناها في المسرح بصفة عامة.
5: نعم، على كل كما قلنا من 3 حتى 17 إن شاء الله بشيكون الموعد مع ملتقى الجنوب للمسرح. هو حتى العنوان جميل جدا زيدا سي عبد الواحد. حتى العنوان يعني عنده خصوصيته.
6: اي باعتبار ان الجنوب مش منطقه جغرافيه فقط. الجنوب هو عادات، تقاليد، هو تراث، هو موروث، هو التقاء حميمي، مضياف. كل هذه المعطيات تدخل في التسميه، معناها حماله. فالاسم هو حمال معاني اكثر منها يحيل على المعنى الجاف ولا القراءه الاولى السطحيه. فهناك قراءات تتعدد القراءات حتى في اختيار العنوان. والتفاعل ما بين المسرح والمدينه هذا مهم، معناها الراو أن المدينة تكون ممثلة في المسرح، موجودة في المسرح والعكس.
5: نتصور معناها حتى المدينة تتحول من مجرد مكان إلى عنصر فاعل في العمل المسرحي أيضا، هيك ولا
6: بطبيعة الحال؟ من خلال ناس موجودين، من خلال مواطنين تلك المنطقة، من خلال مؤسساتها، من خلال بلدياتها، من خلال كل المؤسسات الموجودة. أو لذلك تفاعل المسرح هو عملية آنية الآن وهنا، لكن لابد له أن يترك أثر لدى المتقبل، لدى المواطن، لدى المتفرج. فهذا هام، لأنها هو نوع من أهم الأنواع التحضر لدى المواطن، وكان دلالة على على على هذا. وفي نفس الوقت أنا أقول ديما منطقة الجريد بصفة عامة وتوزر قادر أن تستوعب في ساحاتها، في شوارعها، في فضاءاتها المغايرة، عروض مسرحية وعروض فنية على اختلافها، ويقبل عليها المتفرج ويقبل عليها المواطن. ومحلاك يبدأ متعدي مواطن في ساحة حتى يلقى عمل فني على اختلافه في ساحة عامة. فهذا الانتقاء ما بين الفن والإنسان، ما بين الفن والمواطن، وهو دلالة على انعكاسها والحاجة في العمل الفني. في نفس الوقت على الاهتمام به، زاد المدينة تحتفي بمتساكنيها والمسرح يحتفي بالمدينة، وهكذا. معنى الجدلية دي هي نحاول نكون المحور الدائم لهجسنا في العمل عليه. ومن هنا يجي خصوصية الملتقى. احنا حاب نسموه مهرجان، هو التقاء عفوي، ساعات يكون مبرمج بطبيعة الحال، ولكن هو شكلها العفوي، في شكلها الانسيابي، نقول بدون برشا بروتوكولات ودون برشا تحضير. فهذا الالتقاء العفوي يهمنا جدا ومهم جدا.
5: نعم، كما قلت المسرح يحتفي بالمدينة، وإحنا خلينا نقرب شوية المصطلحات هذه حتى للمستمع اللي يسمع فينا. الفرق ما بين المسرح داخل المدينة والمسرح في الفضاءات العمومية؟
6: المسرح داخل المدينة هو منطلق معناها منطلق، لأن المدينة لها خصوصياتها ولها تاريخها وتجذرها التاريخي المهم بتراثها بعاداتها بتقاليدها. هنالك إعادة قراءة وتناول لهذه المدينة بأشكال مختلفة. وهنا تجي 2026 تختلف على 2000 و1900 و1950. فالمرحلة التاريخية مهمة، معناها القراءات هذه مهمة. وفي نفس الوقت المسرح هو يساير التغيرات، يواكب التغيرات ويخلي الإنسان منعكس في المسرح. نتكلم عن الإنسان في المهم، معناها في النهاية نواكب مشاغله ونواكب اهتماماته، وهذا المهم في المسرح. صحيح المسرح هو فن متفهمين، لكن كذلك المسرح يصبح في عديد الأحيان هو وسيلة من أهم الوسائل البيداغوجية، مثلا في الذهاب نحو الناشئة، في الذهاب نحو الطفل، في الذهاب نحو الشباب، لمحاولة البحث عن المشاكل، عن الأفات الاجتماعية، تصدي لها إلى آخره.
5: كما قلنا يعني الدورة هذية أو الخصوصية متاع المهرجان هذا في حد ذاته باش يخلق جمهور جديد زيدا. من احنا نعرفه معناها كي نقولوا توزر نقولوا زيدا، نقولوا سياحة، نقولوا المهرجان هذا يخدم زيدا حتى على التثمين السياحة الثقافية، وإنه ستتجمل توزر وحتى الأماكن المجاورة، وش يكون فما هكا أجواء جميلة وعرس مسرحي بامتياز.
6: إن شاء الله هذا ما نسبه إليه بطبيعة الحال. وإحنا تو في شهر أكتوبر وهو انطلاقة الموسم السياحي، انطلاقة الموسم الثقافي، مهم جدا باش تكون هنالك لقاءات. ومن هنا نظمنا لقاء مع سيمفونية مهمة، فريق سيمفوني يتكون تقريبا من 60 عازف أو أكثر، في فضاء شاعري كي ربط أبو القاسم الشابي بمناسبة ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. فكل هذا هو معناه فعلا نروي دورنا أن نقدم أشكال جديدة، نبحث على أشكال جديدة حتى يكون هناك تأثير فعلا للمواطن والإنسان الموجود.
5: واللي قادم القادم التوزر، لأنه ملتقى الجنوب للمسرح، يعني ما قلناش ملتقى توزر للمسرح، احنا عطينا
6: صبغة ملتقى
5: الجنوب.
6: طبعا الحال معناها المحلية ضيقة مهمة، لكن لابد الانفتاح عن الآخر. المسرح نحن منفتحين عن الآخر، على الفنون، في العمل المسرحي وعمل جماعي مشترك، وليس نحن في المهم ما عملناش حاجة كبيرة، لأنها تونس تستحق من هكا وأكثر. راح تقدم ونقول توزر وجريد، فهي جزء لا يتجزأ من تونس، وإحنا مطالبين أن نذهب نحو الأجمل، نحو الأحسن.
5: نعم، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله في الدورة القادمة نكونوا حاضرين معكم زيدا للمواكبة
6: إن شاء الله.
5: طبعا بالصوت والصورة.
6: أنا نوجه لذاك كثير فعلا، أنا من معنا من مستمعي إذاعة المستير،
5: أحب
6: إذاعة المستير، إذاعة ثقافية بامتياز، معناها تقدم في برامج من خلالكم، تقدم في برامج ثقافية، وهذا مشوار رمي وروض الحقيقة نقول فيه الكل فعلا. فنوجه لكم دعوة، مرحبا بكم في توزر، توزر رأي مضيافة
5: راي يعيشك طبعا هذي
6: فعلا معناها مضيافة
5: من الكرم هذي فيكم يعيشك طبعا توزر جميلة،
6: ودائما وابدا مرحبا بكم، وبارك الله فيك على
5: شكرا لك. شكرا للمخرج المسرحي عبد الواحد مبروك، طبعا مدير الملتقى ملتقى الجنوب للمسرح، ليحمل شعار المسرح والمدينة مرافق.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تمام 6:02 على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: تونس والجزائر تبحثان إنجاز محطة كهرباء بطاقة 1400 ميجاوات. مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة يؤكد أن المؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان ستكون من أولى المؤسسات التي ستحمل منظومة الإشهاد على المستوى الإفريقي. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، وتوقعات بارتفاع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000. في المنستير انطلاق الموسم الثقافي تحت شعار لا للمخدرات مع الإبداع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تبحث وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنجاز الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل اللجنة المغربية للكهرباء. وجاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين المنعقد مؤخرا، والذي خصص لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين تونس والجزائر، لا سيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم آفاق الشراكة التونسية الجزائرية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يتحدث عن هذه الشراكة.
3: من أهم المشاريع المنتظرة إن شاء الله وصلنا سنعمل عليها أنه إنجاز مشروع ب 1400 ميجاوات باستثمارات سيتم تحديدها لمشاريع في تونس حتى يتم

0: معناتها إنجاز المشروع في أقرب الأجال. وقع الاتفاق أنه يكون إن شاء الله وفد فني يقوم بزيارة الجزائر ويدخلوا في كل التفاصيل لتنفيذ هذا المشروع. أعتقد من المشاريع هذه المهمة اللي على مستوى قيادة الدولتين الشقيقتين الجزائر وتونس أعطوا الإشارة لتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله. معناتها الوزارات المعنية، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة بتونس معنيين بتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله في أقرب الأجال. الشراكة هذه معناتها تضاف لها شركات أخرى في عديد القطاعات في مجالات موسعة.
1: ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمسنين، أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري أنه تمت برمجة أشغال تهيئة دار المسنين بسوسة وصفاقس والقيروان مع الحرص على أن تكون بمواصفات عالية. وأضاف بأن مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان ستكون من أولى المؤسسات التي ستحمل منظومة الإشهاد على المستوى الإفريقي، مذكرا بأن تونس تضم لحد اليوم 11 مؤسسة لرعاية كبار السن.
2: في سوسة إن شاء الله تم غلقها للإعادة التهيئة والبناء، ونحن تويك في المرحلة الأخيرة باش نكرو فضاء يليق بكبارنا في سوسة، وسيتم بطبيعة الحال التسريع بإنجاز مؤسسة. يعني نحن في الإجراءات الأخرانية بتاع التخصيص، وباش نبنوا مؤسسة إن شاء الله في سوسة بمواصفات عالية الجودة. كيف في صفاقس مؤسسة رعاية كبار السن بالخيروان ستكون أول المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد هاج دوزيس على مستوى إفريقيا. هذا هو التوجه العام تاع الوزارة في إعادة الإحداثات.
1: تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي اليوم بمنتزه النحلي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وفسر الدكتور الرحال ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض باعتبار أن تونس تشهد تغيرا ديموغرافيا وارتفاعا تدريجيا في نسبة كبار السن، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات القادمة حسب تعبيره. سلطت مجلة غرازيا الفرنسية في تقرير نشرته مطلع شهر أكتوبر الجاري الضوء على مدينة المنستير، وصفة إياها بالوجهة المثالية والفردوس الجديد لكبار السن والمتقاعدين الفرنسيين الباحثين عن طمأنينة العيش ومستوى حياة أفضل بعيدا عن ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة في أوروبا. وأبرزت المجلة الفرنسية عددا من المزايا التنافسية التي تجعل عاصمة الرباط تتصدر خيارات الإقامة الدائمة أو الموسمية، وفي مقدمتها المستوى المعيشي وأسعار السكن والبنية التحتية الصحية والمناخ والقرب الجغرافي، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال. ونبقى في المنستير في الشن الثقافي، حيث تم أمس بالمركب الثقافي بالمنستير الإعلان عن انطلاق الموسم الثقافي 26 و2027 و2000، وذلك تحت شعار لا للمخدرات مع الإبداع. مديرة المركب الثقافي بالمنستير أميرة البكوش تتحدث بأكثر تفاصيل.
3: تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 3 أكتوبر كان افتتاح الموسم الثقافي بالمنستير بالمركب، ضم ورشة حية مختلف نوادي الاختصاص، رسم أطفال، رسم شباب، خط العربي زاد مسرح أطفال، مسرح شباب، كذلك نلقاو إيقاعات صوفية، نلقاو الكورال، بانوراما من النوادي، وكذلك إن شاء الله باش يكون كالعادة عن تظاهرات القارة اللي باش تكون متوازنة ولا تعرف عليها المركب الثقافي الخط والحروفية دورته الثالثة إن شاء الله. تقطبنا أكثر شباب، أكثر أطفال اللي يحبوا معناه نزيدوهم أكثر معناه النوادي أخرين إن شاء الله في الموسم الجديد هذا، فما حاجات جديدة باش يكون على مدار السنة معرض فنون تشكيلية جماعية وكذلك لفنانين تشكيليين محترفين، وكل ذا تحت شعار لا للمخدرات نعم الإبداع. احنا نحاولوا نفتحوا ديما المركب الثقافي لجميع الفئات العمرية، شباب، أطفال، كهول، ونحاولوا معناه باش يبعدوا صغيراتنا على الآفة هذه اللي قاعدة تدمر في صغيراتنا.
1: ضمن مشروع مغروميين الذي يهدف إلى الإحاطة بالمواهب الشابة من الفئة الشبابية بالمناطق التي تفتقر إلى فضاءات ترفيهية، تم بدار الثقافة عليسة ببيرم شرقة من ولاية زغوان تركيز استوديو بودكاست باعتمادات مالية فقط 60,000 دينار. سيتم من خلاله استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات وتأطيرهم، حسب ما فاد به مدير دار الثقافة عصام الرياحي في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: المشروع هذا ضمن برنامج المغرومين، شاركنا في البرنامج هذا وكنا من المؤسسات المتوجة. تكلفة المشروع قرابة 65,000 دينار. المشروع هذا موجه للشباب اللي يعاني وضعيتها شاشة في الجهات متاعنا واللي يحمل الموهبة فنية ثقافية. احنا مش نستقطبهم، مش نصوروا معهم برامج في البودكاست، وباش نحاولوا نأطرهم يعرفوا بالموهبة متاعهم من خلال البرامج هذه البودكاست، وننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله.
1: تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. وينتظم الصالون ببادرة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية وبالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية وشركة معرض تونس الدولي، في توجه يرمي لترسيخ تظاهرة مهنية دولية سنوية للصناعات التقليدية تتيح للمؤسسات الحرفية التعريف بمنتوجاتها والتواصل مع المشترين والمهنيين واستكشاف فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. إلى أبرز أخبار العالم الآن، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني يعمل موظفا في بلدية بني سهيلة وجراء قصف من مسيرة صهيونية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب المدينة، كما أصيب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال بالقرب من مخيم جبالية شمال القطاع وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة. في اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا البدء في عملية عسكرية رئيسية ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة إيرانيا اليوم بهدف استعادة السيطرة على المنطقة التي تسيطر عليها الجماعة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أنه لا حل عسكري للولايات المتحدة مع إيران في ظل وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود فيما يبدو. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تونس والجزائر تبحثان إنجاز محطة كهربائية ب 1400 ميجاوات. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، وتوقعات بارتفاع العدد إلى 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000، انطلاق الموسم الثقافي بالمنستير تحت شعار لا للمخدرات مع الإبداع. نعود نلقاكم في 7 من اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
7: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
8: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
7: يغازلنا اللون،
8: يشاكسنا المسرح،
7: وتحملنا السينما نحو العالم،
9: وتحملنا السينما نحو العالم.
8: في مرافق الفنون،
10: في مرافق الفنون
7: ترقص الألوان،
8: تبتهج الصورة،
7: وتتواشج الألحان.
11: مرافق الفنون
12: مع نجوى المهري.

0: مرافق الفنون.
1: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون، ومعكم نواكب الدورة السابعة لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن الذي يحمل شعار إيه في أمل. البارحة كان الافتتاح، واليوم انطلقت أول جلسة حوارية إبداعية حول السينما في مواجهة الذكاء الاصطناعي والصورة النمطية للمرأة في السينما وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي. وواكبنا أيضا أجواء الافتتاح الذي كان ب بصمات تونسية عربية، وشريكة المهرجان كانت هني سرور المخرجة السينمائية اللبنانية، وهي أول امرأة عربية يشارك فيلمها في مهرجان كان السينمائي. أفلام هني سرور في مهرجان بعيونهن تكريما لمسيرة سينمائية مكللة بالنجاحات والخيبات أيضا.
0: مرافق الفنون.
2: نقول أهلا وسهلا ومرحبا، نورتينا في تونس وفي الحمامات وفي هذا المهرجان اللي فيه برشا حميمية ود. أهلا وسهلا ومرحبا. أنت شريكة سينمائية في هذا المهرجان، تجربة كبيرة للمخرجة كبيرة اللبنانية، وما بين لبنان وتونس حب وعشق كبير.
3: عنا نفس الجدة، وهي هاليسار. هاليسار تركت سور وعلى باخرة وإجت على تونس، وأمير البلد أو ملك البلد أعجب بجمالها، وكما تعلموا قالت له فخطر ألا بعطيكي اللي بدك إياه، ولكن خطر بالنسبة لمرأة جميلة تقبل شك بأبيض. ف قالت له أنا بحاجة فقط لقطعة أرض قد بقرة، قد جلد بقرة. أخذت أكبر بقرة، أخذت جلدها وعملتها خيوط، وبالخيوط حطت الخيوط وعملت مدينة، أصبح مدينة قرطاج. فكان درس لهذا الشخص، لهذا الملك، إنه بتشوفني مرأة جميلة ولكن احترم عقلي. أنا إنسان أنا مرأة عاقلي، أنا إنسان عاقل، عامل المرأة على أساس إنه هي إنسان عاقل.
2: وجودك بيننا هو تكريم لنا،
3: وأنا فخورة كتير إني كوني بتونس وخاصة بهالمهرجان الشجاع.
2: حضورك بيننا كان اللخصوه للمشاهدين والمستمعين.
3: أنا كتير سعيدة إني بتونس، وأأمل إنه الجيل الجديد يفهم ما قالته نوال السعداوي، إن طريق الحرية صعب ولكن طريق العبودية أصعب.
2: نعم، شكرا لك مدام هيني، وإحنا فرحانين برشا إنك موجودة معنا.

0: المخرج السينمائي اللي نحبوه برشا. اهلا وسهلا ومرحبا بيك سي ابراهيم الطيب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بيك انت زاد، انت متعوده على المهرجان هذا، ونحب تحيه خاصه لك انت وكل الصحفيين الموجودين ولو انهم اقل في هذا المهرجان الجميل الموجود خارج العاصمه، واللي من الصعب انه الصحافه خارج العاصمه ومن الصعب انه الصحافه تتنقل. اليوم اكيد انه مئات الصحفيين موجودين في مهرجان الموسيقى، ولكن بعيوني هن أظن أنهم خسروا حضور مهرجان مهم جدا ومستقبلي جدا. يعني
0: هو بدأ يعمل في قاعدة جماهيرية أيضا من الأرتيست اللي هما قاعدين يجيوا للمهرجان هذا، وأيضا زاد من الصحفيين اللي هما أوفياء لهذا المهرجان.
1: هذاك علاش نحكي على بعض صحافة الأوفياء، هذاك أكيد أنه أحنا حضورنا واجب. أنا ولد نوادي السينما وما نجمش نكون غايب على هالمهرجان هذا كمشارك أو غير مشارك، حتى أنا تبعت المهرجان في دورات سابقة وما كنتش معناها مشارك بصفة مباشرة.
0: سي إبراهيم، إيه في أمل؟ إحنا فما أمل يظهر لي، إحنا بما أننا موجودين وهذا التلاقي اللي يخلق ود كبير برشا وتواصل.
1: وكل ما فماش أمل رانا مش موجودين، فالأمل أمل موجود يزمنا نعيشه بالأمل هذا. بقى تكييف هذا الأمل، أظن أن احنا مسؤولين على تكييف هذا الأمل حتى لا يكون أمل هامشي ونتفاجأ بما ما نحبوش اللي نأثوا له. معناه ماذا بينا نأثوا الأمل للأجيال القادمة، ويكون الأمل هذا معناها مصنوع بحرفية كما يقول الفاضل الجزيري الله يرحمه، شغل معمول بالقداء كما
0: ديما. حضورك مميز في المهرجان هذا بالذات، وأنت المتابع ومتابع شرسي لجانب أنك ولد نوادي السينما، والأكيد أنه جيت بمشروع هذه الدورة، الدورة السابعة.
1: هو مشروع بدأ السنة الفارطة، هو البيتشينج لاب، هو الفكرة بدأت وكنت اشتغلت مع المخرجات اللي اشتغلوا على كتابة السيناريو، وبعد اخذيت أنا المشعل واشتغلت مع المخرجات على تكييف الملف اللي يجعلهم بعد كتابة السيناريو يتقدموا إلى آليات التمويل. فالسنة هذه مشكورة، كانت ناجحة صحيح، الدورة الصفر يعني الدورة المشروع الصفر بتاع السنة الفارطة. سنين بدأوا على بركة الله على معناها مشروع بيتشينج لاب مستقل، على يعني مخرجات أخرين جاءوا مستقلين على اللي عندهم اللي يشتغلوا على ورشة السيناريو، وبش نواصلوا العمل متاع السنة الفارطة إن شاء الله. وأن بلوس نحب هالمخرجات اللي جايين من دي زوريزون ديفيرون، معناها من عوالم مختلفة، اليمن فما في الإقامة الفنية، موجود في البيتشينج لاب كذلك، من الأردن، سوريا، مصر، لبنان. لبنان حضور قوي جدا من لبنان، وإن شاء الله نكون مفيد، وإن شاء الله يرجعوا لبلدانهم بفكرة طيبة على هذا المهرجان وعلى البيتشينج لاب اللي باش نقوم تأثيره إن شاء الله.
0: كمخرج ومنتج بعيونك كيف ترى هذا المهرجان مستقبلا بعيونهن؟
1: والله أنا متفائل جدا، لأنه خاصية هذا المهرجان فريدة جدا، لأنه كل المهرجانات الموجودة في العالم العربي أو هي مهرجانات تهتم بمشاكل المرأة ولكن ليست بعيون المرأة. فالمهم في هذا المهرجان وهذه الخاصية اللي ينفرد بها مهرجان بعيونهن، أن كل الأفلام معناها معمولين من طرف مخرجات بعيونهن، فهذا مهم جدا. وكما قال يسر نصر الله كلمة حلوة شفته وسمعته في المطار، قالوا له علاش جاي لتونس، قال لهم جيت أنا المهرجان باش نشوف كل حاجة يكرهها الرجل في المرأة اللي أنا نحبها. معناها فجميلة جدا المراوحة هذه بتاع يسري نصر الله. ويسري نصر الله أنه اللي بدنا نلقاه في هذا المهرجان كذلك رئيس لجنة التحكيم المخرج الكبير يسري نصر الله، وتكريم هاني سرور من أهم المخرجات العربيات، ممكن تكون هي أول كذلك مخرجة عربية كان لها حضور في كان في مهرجان كارو، هذا قطعا هي أول مخرجة. هذوما جوج زملاء عرفتهم في منذ 20 سنة في أيام قناة السينمائية، وكانت ديما أيام قناة السينمائية سباقة، حتى تفكر فيلم مرسيدس في اليسري نصر الله أو فيلم هاني سرور اللي كانوا موجودين. فهذه النوعية من الضيوف كذلك ترتقي بالمهرجان، وما قدومهم وحضورهم إلا كيفاش يقولوا إيمانهم بهذا المشروع اللي هو مازال متواصل. احنا في الدورة السابعة، مازال شباب المهرجان هذا، وان شاء الله ياخو وان شاء الله يلتفوا حول هذا المهرجان لانه فريد من نوعه، وما نجم نكونوا في تونس كان مفتخرين بمهرجان بهذه النوعية. يعني
0: للحديث بقية
1: ان شاء الله.

0: الفنانة المبدعة التونسية والعربية سهير بن عمارة. نقول لك مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير، وأنت في لجنة تحكيم هذه الدورة، دورة سابعة بعيونهن. بعيونهن الحقيقة أصبح له إشعاع كبير برشا، صيت كبير برشا، خرجنا من المركزية إلى الجهات، ورغم ذلك هذا المهرجان عنده محبة وود خاص. إيه في أمل؟ في أمل
1: ديما، في أمل، يلزم يكون الأمل موجود، وما يلزموش الأمل يتقطع ولا يتفقد، لأنه الحياة بدون أمل راي ما عادش حياة. مهما كانت الصعوبات ومهما كان اللي عايشينه صعيب، ومهما كان ساعات معناتها تقول ما عادش ترى القدام، لكن لكن لكن لكن تنجم تقدم راهو وقت اللي الأمل يكون ساكن الداخل. والأمل ذي راهو إتا أنت تخلقه في وسطك، في ذاتك من داخل، باش يخليك تنجم تقدم مهما كانت الظروف.
0: سهير، رغم التحديات، إيه في أمل؟ فما تحديات كبيرة رغم للمرأة المخرجة، إن كان في السينما وفي مختلف مجالات الفنون، إنها موجودة وحضور باهر في العقود الأخيرة، لكن رغم ذلك وجودها وحضورها على الساحة تحسوا فيه بعض التعثرات.
1: لا، مازلنا ما خلطناش ليغاليتي، لأنه على مدة عقود نحكيو على 100 سنة سينما، معناتها من الأكثر من اللي تخلقت الصورة كانت أكثر حكر للرجال، معناها أكثر المخرجين الكبار رجال، اللي سوا ديزان صنعوا تاريخ السينما أكثرهم رجال، كانت المرأة حضورها ضعيف وأقل قليل. يمكن كما نقولوا 20-30 سنة الأخرانين بدأت معناتها المرأة تأخذ في بلاستها في الساحة، مش كان الإخراج بركة، لكن حتى كتقنيين وتقنيين، معناتها تقني في الليكيب تكنيك ياختيستيك. وهذه حاجة تفرح، إنه يكون فما مهرجان مخصص الأفلام المرأة اللي عندها سنسيبيليتي متاحة الخاصة، عندها مواضيعها. أنا واحدة من الناس فرحانة بالمشاركة، خاطرني باش نكتشف أفلام للنساء من العالم العربي ومن أعمار مختلفة، من ثقافات مختلفة. نعم، وقحها بعيونها بطبيعة. دونك هذا هو، ونتمنى إنه النساء توصل معناتها نوصلوا في النومبر ان تيرم دو نومبر، نكونوا معناها معدلين مع الرجال. ما مزال المهرجان رغم انه في 4 أيام، لكنه غيش ثري، يعني فما لقاءات، فما العروض نتاع الافلام، فما البانوراما يعني افلام، وفما لي ماستر كلاس، وتقريبا كلهم انسى جايبين مشاريعهم بور لو ديفلوبمون، للبحث على الدعم من برا. دونك فما اكثر من حاجه، اكثر من نشاط موجود في حتى لو كان هو الوقت شويه، لكنه ثري برشا.
0: حسك متحمسه برشا؟
1: والله نحب نتفرج بالحق، نحب نتفرج، نحب نشوف الافلام بالحق.
0: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك،
1: يعيشك. ميرسي بوكو، يعيشكم. ميرسي ذاعت مستير، وشكرا للاهالي مستير الكل.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
3: 104.7. إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
0: قل أهلا وسهلا غنم زريلي، مرحبا بك. بعيونهن هذا المهرجان الحقيقة اللي أصبح عنده بصمة كبيرة جدا في خارطة المهرجانات الخاصة بالسينما. مرحبا بك في لجنة التحكيم غنم، أهلا وسهلا.
4: عايشك، ربي فضلك. مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة المنستير زيدا. مرحبا بيا في الحمامات، احنا في الحومة. هذه السالة من السالات اللي تفرجنا فيها في السينما، تفرجت فيها وأنا صغير. فحكيت قبل في العرض متاع الفيلم اللي تعمل هنا اختراب، انه قديش حاجة ترجع الامل وقت اللي نشوفه سالك من هكا رجعت حياته، رجعت فيها الروح. واليوم المهرجان يلقى فيها ملاذ، يلقى فيها بلاصه باش يعرف فيها أفلام للناس، لأنها صالة تجي في مكان استراتيجي في وسط البلاد، قد قد في المركز التجاري بتاع الحمامات القديم بتكون. فمهرجان هذا مهرجان رايع سبيسيال، قاعد يتطور بشوية بشوية، والناس اللي فيها من أهم عنا ناس المغرومة بالسينما واللي عندها سنين تخدم بالسينما، وخاصة سينما المؤلف. وكي نحكيه على أفلام القصيرة خاصة اللي يكون متخرج، اللي هي معناها ما هي سينما تجارية وكذا، لكنها من أنا واحد من الناس يعني في تكويني كإنسان حتى مش كفنان برك، برشا أفلام من نوع هذا، الأفلام من جدية، الأفلام اللي تشبه المعليها، الأفلام اللي تقترب من لا موضوعية المعليها، اللي تعبر على حاجة خاصة جدا، كان يسميها سينما مؤلف. فبطبيعة لازم يكون حاضر ونكون حاضر ونساهم باللي نجم في أنه يتطور المهرجان هذا، وإن شاء الله يزيدوا أكثر مهرجانات من نوع هذا.
5: مهرجان حبيته برشا ونجيه كل عام، وريزون دو بلوس السنه يظهر لي ثم ان اوتر جو، طعم اخر، لانه الفضاء اخر، وهذا الناس باش تكتشف فضاء اخر.
0: نقاط القوه في المهرجان هذا
5: من عام لعام يتطور، ما هو جامد متحرك، كل مره يضيفوا حاجه، كل مره يضيفوا فناتر، كل مره فما والا يفاجئوك بحاجه جديده، معناها ماهوش الستاتيك، معناتها المهرجان معناتها ديزون، معناتها اللي يشوف يقول في ظهره مهرجان نسوي، لا بالعكس، هو مهرجان انساني بالاساس، لكن صحيح هو يعنى بافلام المراه او المخرجات النساء.
0: أمينة الدشراوي مرحبا بك، أهلا وسهلا. احنا وين موجودين الساعة؟
6: احنا موجودين في فضاء الحمامات فن والثقافة، مرحبا بالناس الكل. اليوم افتتاح مهرجان بعيوني هنا اللي هو مهرجان فيلم المرأة، مرحبا بكم الناس الكل في الحمامات.
0: القاعة هدية برشا ناس فرحانين انها رجعت تتنفس من جديد، كبيرة برشا اليوم على وجوه،
6: ومنهم انا على خاطر القاعة قعدت 25 سنة مسكرة، انا رجعت من مصر لقيتها ديجا تحلت، فشكر كبير للناس اللي قاموا باش رجعوا الفضاء هذايا، على خاطر هو متنفس لمدينة الحمامات. مدينة الحمامات في العوام الاخيره خاصه كي نحكي على وسط البلاد سونتروفيل، فما شويه ركود، الحياه الثقافيه بعيده شويه على الناس، يعني مفترين باش يهبطوا لتونس باش يتابعوا اخر مخرج من افلام والا كل التظاهرات الثقافيه. فالحمد لله هذا متنفس جديد لنا احنا، ومكسب كبير للناس الكل، بما انه الحمامات قريبه لتونس، قريبه لسوسه، قريبا المستير، فمرحبا بالناس الكل.
5: نعم كي نشوفوا احنا يسري نصر الله المخرج الكبير المصري، لا، اللي هو من لي ديسيبل نتاع يوسف شاهين، تفهم انه المهرجان ينميز على حاجه اكبر، الاقامه الفنيه، الورشات، معناتها ماهيش تقليديه. انا الحقيقه معناتها اللي في المهرجان هذا هو اللي عجبني اكثر، انا المهرجان يخرج يبقى الامباكت نتاعو، واكثر من هكا ثم نوع من الجينيروزيتي عند المقيمين على المهرجان هذا في انه دائما يلوجوا يبحثوا ويحاولوا يطوروا اكثر فاكثر.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: أقول أهلا وسهلا ومرحبا بالشقيقة المغرب. مرحبا بك خولة أسباب بن عمر، المخرجة السينمائية والناشطة في مجال حقوق النساء. اليوم في هذا المهرجان، المهرجان الدولي لسينما المرأة بعيونهن، ساعة بعيونك هذا المهرجان.
4: أولا شكرا، سعيدة أنني متواجدة معكم اليوم وسعيدة لهذا الحوار. بعيوني هذا المهرجان، كنظن كجميع المهرجانات اللي كتعنى بإبداعات المرأة، هي مساحات مهمة للنساء اللي كيشتغلوا في السينما أيا كانت المهنة ديالهم، لأنها مساحة كتجعلهم أنهم يطلعوا مع بعضهم. لأن دائما كنتكلموا على الأفلام، دائما ما كنتكلموا على الدور اللي تقوم به المرأة في كل فيلم، دائما ما نتكلم عن صورة المرأة في الفيلم، قليلا ما نتكلم عن النساء في الميدان، واش عندهم لقاءات، واش عندهم فرص باش يتناقشوا مع بعضهم، باش يتحاوروا مع بعضهم، باش يمكن يستفدوا من تجربات بعضهم.
3: من خلال أعمالك السينمائية كان عندك موقف اليوم، خاصة من خلال هذا اللقاء، واليوم كان لقاء مثمر في هذه الجلسة الحوارية اللي جمعت العديد من الأكاديميين حول الصورة النمطية للمرأة في السينما وعلاقتها خاصة بالذكاء الاصطناعي.
4: نعم، تكلمنا على مجموعة من المواضيع، تكلمنا على صورة المرأة والصورة النمطية اللي كتنقلها بعض الأعمال السينمائية وحتى التلفزيونية عن المرأة، تكلمنا على تأثير ديال الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو تكريس نفس الصورة، كانت موضوع مهم. لكن يمكن كنت كتكلمي على الموقف ديالي، هو مني تكلمت على الأفلام التي تناصر المرأة، وأنا بالنسبة لي هذيك ماشي هو دور الأفلام، الأفلام دورها هو أنها تفتح مساحة للنقاش، هو أنها تعطي رؤية، تعطي وجهة نظر، وتفتح إمكانية أو لا تدفع المتفرج أنه يطرح أسئلة. هذا هو دور الأفلام، دور الأفلام ماشي هو أنها تناصر جزء من المجتمع أو لا أنها تحل إشكالية أو أنها توضع حد لظاهرة. أي إنسان كيتكلم على السينما بهالطريقة فبحال اللي كيدور السينما، لأن بحال اللي كنستعملوا السينما لأن باش نحولوا تفكير الناس. لا، هو السينما نستعملها لفتح نقاش. ونفس الشيء بالنسبة لحضور المرأة أو الصور النمطية للمرأة، الفكرة ماشي هو أننا باش نغيروا هذه الصور النمطية، نبداو نختاروا صور اللي ماشي طبيعية بالنسبة للموضوع اللي كانت ناقشوا ليه. مجموعة من الناس كيتكلموا على صورة المرأة فكيقول لك ما خصناش نبداو نشوفوا المرأة في هذه الوضعية. لا، لازم أننا نشوفوا المرأة في هذه الوضعية ونطرحوا تساؤل لماذا هي في هذه الوضعية. الحصة ماشي هو أننا نبداو نختاروا شخصيات اللي ما كتشبهتنا أو لا ما كتحكيش ثقافتنا أو لا ما عندهاش علاقة مع المخيال الجماعي ديالنا. الموضوع هو أننا نطرحوا المواضيع بمسؤولية، وإحنا واعيين بأن الحاجة ملي كنبسطوها كتنخد على أنها طبيعية، والحاجة نفس الحاجة ما نمسحوهاش، ولكن إذا تسألنا فيها يمكن أننا نطرحوا الأسئلة ونلقاو أجوبة.
3: يعني بمعنى أنه إلى أي مدى يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة إنتاج الصورة النمطية للمرأة في السينما خاصة، وإلى أي مدى يمكن أن يشكل أداة لتجاوز أو إعادة بناء تمثيلات أكثر تنوع للمرأة؟
4: هما كاينين شيئين في هذا السؤال، غادي نجاوب عليك مرحلتين. أولا تأثير إعادة إنتاج نفس الصور للمرأة كنظن بأن هذه حاجة ممكنناش نهربوا منها، لأن أولا عدد النساء، لأنه هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش علاقة بالناس في ميدان السينمائي، يعني كيتأثر باستعمال ديال جميع ساكنة العالم. فبما أن رؤية التي تسود هي رؤية ميزوجينية ولا تعتمد على المساواة، فطبعا إذا استعملناه في المجال السينمائي غادي يعطينا نفس الأفكار. فبحالي كتقول عندنا مجموعة من الناس السينمائيين، عدد السينمائيين رجال أكثر من النساء، فرؤية الذكورية كتكون أكثر من رؤية أخرى. طبعا ماشي حيت كاينين رجال فتكون رؤية ذكورية، لكن جزء كبير من الرجال عندهم رؤية ذكورية، فمني كيناقشوا المواضيع
5: حتى في هذه الجلسة الحقيقة، حتى من خلال هذه الجلسة
4: ما يمكنناش نهربوا منها، وهذا هو جزء من الإشكالية اللي خصنا نكونوا واعيين بها. احنا جزء من المجتمع، فحتى كسينمائيات وسينمائيين، حتى كسيناريست او منتجين، احنا جزء من المجتمع، ما خصنا نوضع حد لهذا الرؤية اللي كتقول بأن المثقفين ينتجون شيء آخر. المثقفين ينتجون شيء اللي هو جاي من تجربتهم، من مجتمعهم، من حتى من كتكون سيانس فيكسيون كتكون جاية من واحد الحاجة اللي جاية من خيالهم، اللي عنده اللي تأثر بتكوينهم وبثقافتهم. الشق الثاني ديال السؤال اللي لازم أننا نتكلموا عليه، لازم أننا نشوفوا أيضا الذكاء الاصطناعي كفرصة، فرصة أيضا للأقليات أنها تحكي قصصها، لأن الذكاء الاصطناعي كيسهل عمليات الإنتاج، وكيسهل عمليات التصوير، وكيسهل عمليات المونتاج. فبالنسبة لأناس اللي كنعيشوها، لأن حتى بالنسبة للمرأة ووضعية المرأة، لماذا عندنا هذه الأعداد القليلة للنساء في الميدان؟ لأن وصولهم لإمكانيات باش يديروا أفلامهم أصعب من الرجال. فالذكاء الاصطناعي يمكن يكون واحد الفرصة لنساء أنهم يحكيوا حصصهم بطريقة اللي ما فيهاش
5: جندرية،
4: يعني تفتحوا لهم أبواب، لأن من كتسقط هذه العملية الإنتاجية يمكن غادي نشوفوا نساء أكثر، لأن يسهل عليهم أنهم يستعملوا واحد اللوجيسيال باش يصنعوا صور، فعد ما يكون عندهم شركة وكاميرات وكنظن هذه فرصة، لأن كنشوفوا يمكن المشاكل اللي يمكن يفتحها الأبواب اللي يمكن يفتحها الذكاء الاصطناعي كمشاكل في الإبداع لكن يمكن تكون هناك واحد الفرصة اللي خصنا نستغلوها.
5: نعم. مرافق.

0: فرافق الفنون.
1: زميلتنا شادية خضير، أهلا وسهلا بيك. بعيونهن عن علاقة حلوة برشا معناها مع المهرجان، علاقة ود كبيرة برشا، إلى جانب المهرجان اللي عنده بصمة حقيقة أصبح في خريطة المهرجانات التي تعنى بسينما المرأة على مستوى عربي. أنا نقول مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك نجوى، وتحية كبيرة لكل مستمعي إذاعة المسير. دورة جديدة من مهرجان بعيونهن، وزاوية النظر حبينا المرأة هذية تكون على علاقة الذكاء الصناعي بالصور النمطية. وكي نقولوا صور نمطية، فما برشا صور نمطية، وبينهم الصورة النمطية اللي موجودة عن المرأة. السؤال اليوم كان هل أنه هالصورة النمطية هذه هي صورة حتمية، يعني قدرية احنا قدرنا أن نتعامل معها في السينما في المسرح في الفنون، وإلا لا؟ السؤال كي طرحناه على بحث في علم الاجتماع، طرحناه على مخرج بحث في علم الاجتماع سي منير سعداني، وخاصة في العلوم الثقافية، على ممثلة عن جمعية اللي هي تهتم بالذكاء الصناعي والمرأة، عن مع المخرجة المغربية خولة أسرار بن عمر صاحبة فيلم روضة وراضية، ومع المخرج إبراهيم الطيف. بصفة عامة كل واحد تحدث حسب المجال متاعه. الباحث في علم الاجتماع يؤكد أنه هذه وسيلة، وليس هناك فرق بين الوسيلة والأداة، ويقول أنه فما فرق بين الصورة النمطية والصورة السائدة، ويعتبر أنه يعيد إنتاج معناتها الصور اللي عنا، فيما ترفع الممثلة على جمعية الذكاء الصناعي والمرأة تحدي أنه البيانات يجب أن تتطور، يجب أنه أحنا يعني نعطيه أكثر بيانات دقيقة وصحيحة، والبيانات هذه تكون موفرة حتى وقت اللي نقوم بعملية البحث ما تكونش محدودة، وتكون فيها أكثر مساحة، ويكون فيها تمثيلية أكثر لمختلف الصور اللي موجودة عند المرأة. إبراهيم الطيف يقول لك أنا نتعامل مع الذكاء الصناعي لكن بتحفظ بكثير من الاحتراز، ما نحطش السيناريو نتاعي كله، أنا ذاك ولدي ولا بنتي، ولكن يساعدني في الكونتابيليتي من قبل الانتاج، يساعدني في تقسيم الافكار نتاعي، في توضيحها، يمكن في كتابه بعض التقارير اللي هي يمكن توجه الى لجان الدعم. وفي اخير الامر تقول انه المخرجه المغربيه انه يطلب صناعه، انه تكون تغيير هالصوره هذه يطلب صناعه، والصناعه هذه يلزم يكون فيها النساء ممثلات أكثر وراء الكاميرا وفي المجال المهني السينمائي.
1: وشادية خضير اللي أدارت الحوار بالطبيعة ما بين معناها هالأكاديميين هذوما أكيد عندها موقف وعندها رأي في المجال هذا.
2: أنا يظهر لي لينو شيطان ساعة الذكاء الاصطناعي ما هوش المونستر الكبير هذاك، نستعملوه في حدود معينة بتحفظ، ما نعطيهوش المعطيات الشخصية متاعنا الكل أو المعطيات اللي فيها روحنا وخدمنا عليها، لأنه هذيك ستمثل مضامين أخرى ينجموا يستعملوها. ما تحطش فيه أفكارك، ولا تكتب رواية تحطها فيه، ولا تكتب سيناريو تحطه، يعاونك في التبويب في المنهجية، يعاونك في أنه يعمل لك جدول، يعاونك في أنه يعطيك تقرير يرجع لك الهيستوريك، من غير ما نمشيه الأبعد من هذا. هذا رأيي الحقيقة.
1: شكرا لك سيدي، تحياتي لك، ونلتقي على خير إن شاء الله، وعلى ثقافة وعلى فن. شكرا لك، تحياتي. مرافق الفنون.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ذكرت مصادر أمنية أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط بين ولايات تونس الكبرى والساحل وولاية القيروان، وإلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدة الترويج، فضلا عن حجز الشاحنتين. وقد تم إدراج بقية العناصر المشتبه في تورطها بالتفتيش. بلغت الاعتمادات المخصصة لمشروع تهذيب الحي السكني عين البطرية بزريبة من ولاية زغوان حوالي 1.8 مليون دينار، بينما ناهزت نسبة تقدم الأشغال حوالي 75%. ويندرج المشروع ضمن القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة، حيث يشمل تهيئة وتعبيد الطرقات بالحي السكني ومد شبكة التطهير، إلى جانب تركيز نقاط إضاءة بالحي. أكد المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة، بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي حسب قوله. أظهرت نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين، وتحول بنك آخر من الربح إلى الخسارة، وذلك بالاعتماد على بياناتها المالية إلى حدود جوان 26 و2000. تنطلق غدا الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، ليتواصل إلى غاية 11 أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات اللي بيشرفكونا في برنامج سينما من الآن وحتى حدود 8 ليلا. في حصة هذا المساء نتابع أفلام تونسية جديدة انتهى تصويرها، منها المخرجة ندى حفيظ، كذلك ابتسام الأحمر والمخرج مطيع الدريدي. بعد قليل بشيكون معنا المنتج سليم حفيظ حول شريط جديد للمخرجة ندى مازني حفيظ، وبشيكون في القاعات انطلاقا من يوم 14 أكتوبر 2026. انطلاق الدورة السابعة لمهرجان سينما المرأة بعيوننا بالحمامات، تنظمه الجامعة التونسية لنوادي السينما، وكانت زميلتي نجوى المهري قدمت منذ قليل أجواء حفل الافتتاح، وإن شاء الله باش يكون حاضر انطلاقا من يوم غد في فعاليات الدورة السابعة لهذا المهرجان. في الحصة جديد أيام كارتاج السينمائية، أخبار السينما التونسية والعالمية. احنا اليوم باش نحكيوا على ممثل، واكيد نحبكم دائما تكونوا يعني تحبوا الأفلام الكلاسيكية، الأفلام اللي تبقى في الذاكرة، أفلام اللي تخلد يعني أسماء نجوم السينما. اليوم اخترنا الممثل الراحل الأمريكي جيمس دين، طبعا في ذكرى وفاته. الممثل هذا راهو عاش 24 سنة فقط، خلد اسمه بثلاثة أفلام زاد كيف كيف، وتعتبر يعني من أهم الأفلام التي أنتجتها هوليود. طبعا هو يعتبر يعني رمز الشباب الثائر في أمريكا، توفي أثر حادث مرور يوم 30 سبتمبر 1955، وولد في سنة 1931، اشتهر خاصة بعد وفاته. موسيقى فيلم لو بارين، انتاج 1973، بطولة الأسطورة مارلون بروندو، والإخراج لفرانسيس فورد كوبولا. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات أيمن الشابي وفوز الصخيري.

0: 7:14 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. برنامج السينما متواصل حتى الثمانية متاع الليل. أنا الآن باش نستقبل طبعا صديقنا سليم حفيظ باعتباره منتج سينمائي تونسي، باش يحكينا على الفيلم الجديد للمخرجة ندى مازنية حفيظ، يعني التي شرعت في تصويره منذ يعني فترة، وينتظر أنه الفيلم هذا باش يكون في قاعات السينما يوم 14 من الشهر الجاري. واليوم أنا نحكيه على سينما المرأة بعيونهن، يعني في يعني المهرجان هذا الدورة السابعة انطلقت البارح وباش تواصل حتى يوم الأربعاء المقبل. طبعا هي تحتفي بالمرأة وتحتفي بالمخرجة التونسية والعربية، وإحنا اليوم مش نحكيه على مخرجة تونسية. الحقيقة إحنا فرحانين برشا كونوا العديد من المخرجات التحقنا بصفوف المخرجين التونسيين، والعدد متاعهم يعني يتكاثر في الفترة الأخيرة والحمد لله. الإبداع من أين يأتي؟ إحنا بطبيعة مرحب به، بطبيعة نستقبل الساق بكل شيء. أخونا سليم مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء النور سي فوزي، بارك الله فيك على هذه هي الكلمات وعلى الاستدعاء، وحنا فرحانين وفخورين بوجودنا معكم، وربي يوفقكم ان شاء الله ويسدد خطاكم، خاصه نحن نحتفلوا كما قلت سيادتك منضحين في مهرجان بعيونهن، وحنا يعني المخرجه يعني قاعده تشتغل وننتميوا لهذه الفئه اللي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله.
0: نعم، اسم الفيلم الجديد نتاع نداب
1: اسمه الفيلم حط باش نتحط، وهو فيلم كوميدي رومانسي.
0: عنده شيء اسم آخر؟
1: عنده وات إلز باللغة الإنجليزية.
0: يعني
1: فيلم حط باش نتحط، هو لأنه في عدة أشياء صارت في الفيلم اللي تخلي الإنسان يشوف عدة أشياء مختلفة اللي تجلب معناها وتصير في الحياة. ومعناها العنوان معناها قعدنا فيه يعني فترة معينة باش اخترنا الفيلم ان يكون يعني جذاب ان شاء الله.
0: فيلم رومانسي او فيلم كوميدي؟
1: الاثنين مع بعض.
0: الاثنين مع بعض. والفترة الأخيرة
1: احنا وفيه يعني ما شاء الله يعني وجهة جندوبي، في سفيان الداهش، في محمد مراد، في سناء بالشيخ العربي، في لطيفة القفصي اللي معناها تكرمت منذ فترة وجيزة في المهرجان تاع لاسبو، في ريم مزريبي، في يونس الفارحي، في سي فتحي العكيري.
0: نعم.
1: وفي الطفل بنا اللي هو وائل حمودة.
0: نعم، هي بطبيعة ندى حفيظ أخرجت قبل ذلك حكاية تونسية 2011 والمبين 2023، وأنا حضرت شخصيا العرض الخاص يعني في سوسة، وكان يعني الفيلم يعني من الأفلام المهمة التي أنتجت الفترة الأخيرة في السينما التونسية،
1: واللي ترشح للأوسكار سنة 2025 ومثل تونس في أوسكار 2025
0: جيد. يعني شوف احنا تو اليوم نفتخر والله بالمرأة التونسية، ونفتخر بالمبدعة التونسية في خاصة في المجال الصورة والسينما. المهم أنه يعني كأنه حسينا أنه الجمهور شنو يحب، يعني من كي يخرج من داره باش يمشي لقاعة سينما شي يحب. أنتم يعني هو أكثر المخرجين في تونس فهموا أنه تونس يحب يتفرج، يحب يشوف قصة يعني احنا نقوله خفيفة، قصة رومانسية، قصة كوميدية، هيك تخفف عليه يعني في الأعباء يعني النشاط اليومي اللي يقوم به يعني عادة. هذا هو يعني تقريبا اللي مفهوم كونه، واني تحورت يعني مع عديد المخرجين، يعني كل جمعة تقريبا استديو يعني زوز مخرجين على الأقل، واني خطر اليوم تعرف قش عنا من فيلم مش نشاهد الجمهور التونسي. أخوي سليمة
1: مجموعة كبيرة إن شاء الله، وهذا يعني فخر للسينما التونسية.
0: فما 22 فيلم تونسي الجمهور التونسي على موعد لمشاهدة، 22 فيلم تونسي، وهذا يعتبر يعني رقم محترم ورقم يعني نجم نقولوا ريكور، يعني هذا هو تو والحمد لله. الفيلم وإحنا من ننتظروش ربما وزارة الثقافة باش تعاون وكل شيء، هل ولات أنتم تبارك الله ولات تعتمدوا على أموالكم الذاتية وربي عينكم؟ هذا هو يعني العجلة قاعدة تدور، يعني المشهد السينمائي في تونس الحقيقة يبشر بكل خير. نعم
1: الله يسعدك. صحيح. هو لو احنا الفكره نتاعنا بدات انه بما انه شركه انتاج لازم زاد كذلك، بما انه احنا والحمد لله يعني نجحنا في عده مجالات. الفيلم الاولاني وحكايه تونسيه اذا كان نفكر في كان فيلم كوميرسيال قلنا علاش ما نرجعوش، يعني ما نعاودوش الفكره ويكون فيه فيلم كوميرسيال مع ممثلين وممثلات يعني على اعلى مستوى في تونس. وكانت الفكرة أنه موجودة من بين ثلاثة شركات إنتاج، واتفقنا ثلاثة شركات إنتاج على إنتاج فيلم كوميدي رومانسي، حاجة جديدة في تونس ما صارتش قبل أنه فيه كوميدي رومانسي، فيلم قرابة 19 دقائق، حاجة معناها جديدة في السينما التونسية مختلفة بطريقة يعني مصورة بطريقة يعني عصرية حديثة على أسس معناها صحيحة بإخراج معناها ممتاز. تقنيات استعملناها زادة كيف يعني تقنيات ممتازة حتى من ناحية الصوت، طب بحول الله إن شاء الله الجمهور نخليه يكتشف ويعلق على هذه الأشياء اللي إن شاء الله بحول الله تعجبه.
0: نعم أكيد أكيد نعرف الندى يعني قدرتها ويعني جدارتها يعني في تقديم السينما جيدة يعني للجمهور التونسي. تحياتنا لها إن شاء الله نتلقاه يعني قتل الفيلم يخرج نهار 14 ديسمبر نعرفوها اللي هي منشغلة تو 14 أكتوبر إن شاء الله يعني الحكاية بكل 10 أيام هيك ولا 10 أيام وأكيد يكون عنا لقاء معها مطول إن شاء الله نداء المازني. شكرا أخويا سليم ونتلقاه إن شاء الله في موعد قريب إن شاء الله.
1: شكرا في فوزي تحياتنا للمستمعين وإلى اللقاء إن شاء الله ورب يوفقكم.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
3: طبعا لقائنا مع السينما على موجات إذاعة المنستير متواصل حتى الثمانية متاع الليل، فمرحبا مجددا بعشاق السينما. احنا كنا نحكيه على النقلة النوعية التي تعيشها الآن السينما التونسية على مستوى التقنيات وعلى مستوى الصوت والصورة وحتى على مستوى العدد، الحقيقة العدد محترم جدا أفلام بالجملة. وكنت نحكي مع صديقنا المنتج سليم حفيظ، قلنا أنه الجمهور التونسي بالنسبة للموسم السينمائي الجديد 2026-2027 الجمهور التونسي باش يكون على موعد مع 22 فيلم. يعني هذا رقم قياسي الحقيقة نجد يتحقق بالنسبة للسينما التونسية، مش متعودين ذراه وإحنا نشوفوا العدد هذايا في دور السينما، خاصة أفلام تونسية. إحنا كنا نذكروا في فترة من فترات كنا ننجو فيلم ساعات بعد عامين، وكنا عنا تقريب 150 قاعة سينما. اليوم كي ولا عنا تقريب 22 فيلم تونسي نحكيه، ولا عنا تقريب 20. يعني شوف المفارقات، خطر برشا قاعات تسكرت تحولت يعني المحلات التجارية وأشياء أخرى، وحتى قاعة أفراح حتى في المسيرة كانت عندها قاعة سينما، هي أصبحت يعني قاعة متاع أفراح. ولكن هذا يأثر برشا على التوزيع متاع الأفلام في تونس. احنا اليوم الحقيقة يعني التونسي وخاصة المنتجين التونسيين الاستثمار في القطاع الثقافي، الحقيقة فما برشا مستثمرين دخلوا في الخط وأصبحوا يعني يساندوا ويدعموا الأفلام التونسية، لأن وزارة الثقافة بإمكانياتها المياش الكبيرة برشا ما تجمش يعني الدعم 22 فيلم دفعة واحدة في كل سنة، لأن عندها مبلغ معين يعني يتفرق على الأفلام المختارة، يعني تقريب 7 أو 8 أفلام على أقصر تقدير يعني بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة في كل سنة. وهذاك علاش يعني توا القطاع الخاص قاعد يدخل في الانتاج وفي يعني الحركية السينمائية في تونس. أنا حبيت نعمل المدخل هذا على خاطر وزاد كيف تحيل المرأة التونسية، وإحنا فما مهرجان اليوم يعني بين نابل وحمامات بعيونهن، طبعا تحية للسينما المرأة والمرأة التونسية المبدعة يعني في كل المجالات. وإحنا في برنامج السينما أكيد نحكيه على السينما والمبدعة في الإخراج السينمائي. حكينا مع يعني حكينا على نداء حفيظ المازني، اليوم زاد باش نحكيه وزاد كيف على مخرجة اسمها ابتسام الأحمر، اللي هي انتهت يعني مؤخرا تصوير فيلم جديد. ومن نجوم التمثيل في تونس نعيمة الجانية، سهير بن عمارة، فارس عبد الدايم، آية بلاغة، لبنى نعمان، مع إشراف المخرج المصري محمد طاحون، على هو معناه هو اللي مكلف بتنفيذ المشاهد الأكشن. والفيلم هذا باش يكون قريب في القاعات السينما. ونعرف أن ابتسام الأحمر أخرجت قبل ذلك ماشية لجهنم، يا لطيف. وكذلك هذا الفيلم الثاني تعمل عام 2016، وهذه طبعا لقطة من أو الومضة الإشهارية لهذا الشريط.
4: نضحك سوا.
5: ديلو ديرني بلون فارس عبد الدين.
3: طبعا هذه لقطة يعني غامضة خاصة بهذا الشريط اللي باش يكون حاضر في دور السينما عن قريب، وإحنا توا عايشين أجواء سينما تونسية بحتة. فيلم دار العرس قاعد يتعرض يعني بنجاح، وتوا قاعد يتحول يعني في فرنسا، قاعد يتعدى في القاعات متاع باريس، وكذلك يعني لص شايح للمخرج محمد خليل بحري. ذلك كيف كيف الفيلم هذا قاعد يتعرض في دور السينما، وإحنا اليوم حسينا أن التونسي قاعد يلتفت أكثر للأفلام التونسية أكثر من غيرها. وين هي الأفلام المصرية اللي كنا شبعانين بها في دور السينما في تونس؟ ما بقاش تقريبا يعني يجي فيلم ولا زوز أفلام في العام، ما قاوش راه. وإحنا نجم نقول تفوقنا على السينما المصرية على الأقل، وهذا يعني قلت برشا مرات راه إحنا التوانسة راه عندنا كفاءات كبيرة برشا، سواء كانوا تقنيين ولا ممثلين ولا مخرجين. ثم الآن باش نقدم فيلم ويكند، الفيلم هذا يزد كيف كيف باش يخرج لهار 14 أكتوبر 2026، إخراج مطيع دريدي. ونعرف أن مطيع دريدي هو يخوض يعني أول تجربة روائية طويلة له بعد مسلسل درامي أكسيدون اللي تعرض في شهر رمضان في أحد القنوات الخاصة. هذه أول تجربة، والفيلم هذا يشارك فيه محمد علي بن جمعة، سميرة مقرون، خليل العبدولي، نسيم زيادية، ومريم بوقديدة. وهذه الومضة الخاصة بهذا الشريط.
6: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
7: تمشي معايا عندي ويكند مع أصحابي؟
8: خذ راحتك مالك، احسب راحك في دارك.
9: أخي نورمال احنا في البيت وخوك هوني.
7: إيه نورمال خوي كول. Who's calling this shit? Who's calling this shit? Who's calling this shit? Who?
10: Yeah, yeah. Love your sound. شفاما شقولكم كان نلعب ولوغارو؟
11: شنية هذا؟ المنطقة دي كلها مليات
12: بيها يا جماعة. وكفي بالكم من تولي حبي كونيكتي ولا يعمل تليفون لازم يجي معانا، خاطر في الليل الثنية تخوف وما نجموش تحركوا.
13: العجلة مفلوقين
14: حتى كرهبتي.

0: اكسع منه.
1: ايش ليه تورش تهبلونا؟
2: كاميرا ما يخدموش.
3: ضفي. أنا فجعة.

أغنية قولوا له الحقيقة بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وردت في شريط شارع الحب سنة 1957. نحكيه على مهرجان بعيوني هن لسينما المرأة الدورة السابعة طبعا تنظموا الجامعة التونسية لنوادي السينما نهار 3 إن شاء الله الماستر كلاس مع المخرج المصري يسري نصر الله اللي هو على رأس تركيبة لجنة التحكيم الدولية باش يكون حاضر طبعا مسيرة مخرج منشغل بقضايا المرأة في إطار المهرجان الثلاثاء 6 أكتوبر 10 صباحا بإحدى الفضاءات بنابل. إن شاء الله يكونوا حاضرين ونحضروا الماستر كلاس. كشف الممثل حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة طبعا حكي على تفاصيل جديدة من بينها التعاون مع الصين في الإنتاج والتوزيع وترميم الأفلام المصرية وموقف المهرجان من استخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا هو الحقيقة الحاجة الباهية في المهرجان تاع القاهرة واني دائما كي تبدأ حاجة باهية نحكي عليها راهو حتى عندي بعض الحاجات ما نحبش نحكي عليها في مهرجان القاهرة ولكن كي تبدأ فما حاجة تلفت الانتباه الواحد يحكي عليها لما لا. هو دائما يحاولوا باش يعملوا ترميم الأفلام كل الأفلام كل الكلاسيكية اللي تعرف اليوم مع التقنيات الحديثة للصوت والصورة ماذا بيهم يحاولوا باش الفيلم يردوه يعني في أبهى صورة باش حتى المتفرج واللي ينتمي للجيل اليوم خاصة كي يلقى فيلم تاع سنوات الأربعينات والخمسينات متاع القرن الماضي ما قادش معناها صالحة باش الواحد يتفرج عليها. فهما الحقيقة بالإمكانيات خاطر ترميم الفيلم باش يولي نيميريك مش يولي رقمنة الأفلام هذه مش حاجة سهلة روزمها ميزانية كبيرة. فهك علاش هما يتعاونوا مع بعض الدول كما الصين باش يتعاونوا شوية في ترميم الأفلام الكلاسيكية الهامة من كل عام تقريبا يختاروا 5 أو 6 أفلام ويتم ترميمها لكن احنا ماذا بينا في تونس زي كيف هذه خاصة أيام كارتاج السينمائية يرجعوا شوية للتاريخ ويرجعوا شوية للأفلام القديمة التونسية اللي هي وقت اللي يجيوا باش يعودوا يعرضوها في دور السينما الحقيقة فيها برشة تقطعات وفيها برشة خطر هما ما عملوا لهاش الصيانة والترميم اللازم. وكعلاش الجمهور التونسي خاصة من الجيل الشباب ما يتفاعلش مع الأفلام بتلك الطريقة ولهذا حتى احنا ماذا بينا نقوموا من عام من سنة إلى سنة لترميم الأفلام والحقيقة أنا عدد كبير برشا من الأفلام التونسية اللي تصورت في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات فما عدد لباس به ولكن الأفلام هذه يلزمها تظهر في صورة جيدة هذه يعني حليت قوس ونغلقوا ونرجعوا لأخبار السينما. تستعد أيام كارتاج السينمائية للاحتفاء بمرور 6 عقود على تأسيس المهرجان خلال دورته 37 التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 برئاسة المخرج المختار العجيمي. كالعادة مسابقات رسمية هي الأفلام الروائية الطويلة القصيرة والوثائقية الطويلة والقصيرة إلى جانب مسابقة كارتاج الواعدة وسينما العالم وعديد الأقسام الأخرى أكيد تنرجعوا له يعني وقت اللي يقترب موعد الحدث السينمائي اللي باش تعيش تونس يعني بعد شهرين تقريبا من الآن. كذلك جربة لسينما المرأة والشباب كيف يستعد لدورته 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. الآن باش نقدموا لكم باش نرجعوا توا شوية للتاريخ والكلاسيكيات السينما العالمية توا باش نقدموا لكم الثقافة السينمائية واحنا دائما نقولوا راهو برنامجنا إلى جانب رصد يعني كل ما هو جديد في السينما التونسية والعربية والعالمية نرجع للكلاسيكيات سواء تونسية عربية ولا عالمية. هذه رأي ثقافة سينمائية يعني أكيد أنا دائما نحاول باش نساعدكم لاختيار الأفلام القديمة. الليبرا الفيلم هذايا أكيد راكم شفتوه هو للمخرج فرانسيس فورد كوبولا هو زاد كيفيه من بطولة الأسطورة
مارلون براندو اللي هو قام دور البطل في هذا الشريط اللي هو عمره نعرفوه في الفيلم عمره 45 يعني في الحقيقة هو عمره 45 سنة ولكن بالمكياج وبالردو عمره تقريبا 75 سنة. وقت اللي تتفرج أنت على مارلون براندو في الفيلم دوبارا عمرك ما تتصور اللي هو شاب عمره 5 يعني التمثيل متاعه في الحقيقة في مشيته في نبرة صوته في كل ما يتعلق بالإنسان المتقدم في العمر يعني هو اللي قام به مارلون براندو. علاش عطاوه جائزة الأوسكار يعني لسنة 1972 عن دوره في هذا شريط لبارا وإحنا هابش نقدمه الموسيقى التصويرية لفيلم لبارا وبعد ذلك باش نحكيه شوية على ممثل اسمه جيمس دين.

0: كانت هذه الموسيقى التصويرية لفيلم لوبارا للمخرج فرانسيس فورد كوبولا والبطولة الأسطورة مارلون بروندو. وإحنا نحكيه على مارلون بروندو اللي تخرج من استوديو الممثل اللي كان أسو المخرج إليا كازان ونفس الممثل هذا جيمس دين اللي باش نحكيه عليه لأنه في ذكرى وفاته يعني توفى يوم 30 سبتمبر 1955 نحن يلزمنا نحكيه عليه في الممثل هذا على خاطر مات والعمر متاعه 24 سنة فقط وظهر في 3 أفلام وحقق شهرة نادرة بفضل 3 أفلام فقط. يعني ممثل يعتبر يعني أيقونة هوليود الخالدة يعتبر كذلك رمز جنون الشباب والتمرد الفتاة الوسيمة اللي ظلمته هوليود لعقدين من الزمن. هو تعرف الممثل هذا أنا شفت 3 أفلام تاعه المحالة شفتهم في دور السينما الحقيقة وإحنا كنا محظوظين حتى الأفلام القديمة كانوا يجيبوهم يعني دور السينما في تونس واتفرجنا عليهم يعني في شاشة كبيرة برشا مع الجمهور العاشق للسينما وذوما الأفلام ذوما كانوا يجيبوهم الجامعة التونسية نوادي السينما لأنهم ذوما يستحقوا النقاش أفلام هكا علاش يعني الجامعة التونسية نوادي السينما عندها أرضية ثقافية محافظة عليها إلى يومنا هذا. الثلاثة أفلام هذوما اللي مثلهم جيمس دين هو زي كيف متخرج من استوديو الممثل للمخرج العالمي هو طبعا إلى كازان. الأفلام الثلاثة اللي مثلهم جيمس دين أليس ديدا هو المخرج هو إلى كازان وكذلك لافيرور دي فيفر زاد كيف هذاك الفيلم الثاني والفيلم الثالث والأخير هو اسمه جيان لأنه مات رحل على أثر حادث متاع مرور وقت اللي هو كان في سباق السيارات يعني توفى قبل ما يكمل الفيلم والفيلم خرج بدون يعني هو ما يكمل الفيلم بطبيعة ما شاهدوش. يعني جيمس دين هو يعني رمز الشباب الثائر رمز الشباب الثائر في هوليود في فترة الخمسينات من القرن الماضي. هو عاش طفولة صعيبة برشا أمه توفيت بمرض السرطان عافانا وعافاكم الله وهو تقريبا عمره في 10 سنين هو الموت متاع أمه بطبيعة أثرت على نفسيته وترك يعني في داخله شعور يعني مبكر بالاغتراب وكذلك بالفقدان. مشى قرأ تمثيل في نيويورك وشارك في عروض مسرحية قبل ما ينتبه يعني صناع السينما في هوليود الموهبة متاعه وسرعان ما شاركوه في أفلام هذوما الثلاثة اللي كنت نذكر فيهم. وبطبيعة جيمس دين اللي هو عمره توفى عمره 24 سنة حقق شهرة عالمية واسعة وسريعة من خلال بطولة هالثلاثة أفلام فقط. والأفلام هذه تعرضت في منتصف الخمسينات القرن الماضي نذكر بهم شرق عدن أول دور بطولي رئيسي له متمرد بلا سبب لفيرال دي فيفر جسد فيه مشاعر تمرد وضياع وخيبة أمل للمراهقين ليصبح رمز ثقافي للشباب. والفيلم الثالث هو اسمه طبعا الفيلم اسمه عملاق جيان الفيلم اللي تعرض بعد وفاته. والغريب في الأمر اللي كيما قلت أن شهرته نادرة برشا أنه الجمهور وقت اللي شاهد الفيلم نتاعه في تلك الفترة ما تفعلش برشا لأنه علاش في المطار في هوليود كانوا برشا ممثلين بهين يعني مش كلية برشا نجوم يعني هوليود كانت تسخر يعني بالنجوم والنجمات والمخرجين خاصة الكبار والأفلام اللي احنا عشنا تفاصيلها في فترة من الفترات. ما وقتش ولا مشهور جيمس دين وقت اللي توفى وخطر الحقيقة الرحيل متاعه كان مؤلم برشا والشباب في تلك الفترة تعاطفوا معاه برشا تعاطفوا معاه ولا مشهور بعد وفاته معناه ما كانش مشهور وقت الأفلام متاعه تتعرض في دور السينما لكن اشتهر وقت اللي توفى بك الحادث الأليم يعني متاع سباق السيارات في 30 سبتمبر سنة 1955. الترشيحات أصبح جيمس دين أول ممثل في تاريخ هوليود يرشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي بعد وفاته وهو الممثل الوحيد الذي نال ترشيحين بعد الوفاة. هذا يعني حبينا نعطيه قيمة للممثل طبعا جيمس دين. وانا طبعا في من خلال البرنامج اللي نقدم فيه دائما نحاول يعني باش نرشد عشاق السينما للأفلام الهادفة، الأفلام التي لا تتكرر، لأنه ما كنتم تشوفوها في دور السينما، ما كنتم تشوفوها في شاشة عملاقة، باش تنجموا تشوفوها كان عن طريق المنصات اليوتيوب. يعني نجم تحط فيلم جيان اللي باش نعديو منه لقطة توا، وتنجموا تتفرجوا وتستمتعوا بأداء الممثل الشاب يعني جيمس دين. الفيلم جيان هذا آخر فيلم مثله سنة 1955، هو للمخرج طبعا جورج ستيفنز، والبطولة زوز عمالقة. هو ما كانش هو البطل الرئيسي بتاع الفيلم، فما زوز عمالقة وقتها، إليزابيث تايلور وما يعيطوا لها ليز تايلور، وكذلك غريغوري بيك. هذوما زوز مش غريغوري بيك، روك هودسون يعني سمعوني، إليزابيث تايلور وروك هودسون، هذوما زوز الأبطال، ومعاهم طبعا جيمس دين. هذه الومضة الإشهرية لفيلم جيان.
1: And rock, today's two most exciting stars in the only picture big enough to bring them together, Giant.

لجلي تقول صباح تلاقيالي جيت مخصوص بالكعب العالي، لجلي تقول صباح تلاقيالي سويت شعر.

0: احلم بيك يا حبيبي عريس، احلم بيك يا حبيبي عريس.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: في مقدمتها المستوى المعيشي وأسعار السكن والبنية التحتية الصحية والمناخ والقرب الجغرافي وحفاوة الاستقبال. ذكرت مصادر أمنية أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجانية تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط بين ولايات العاصمة والساحل والقيروان، وإلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج. بلغت الاعتمادات المخصصة لمشروع تهذيب الحي السكني عين البطرية بالزريبة من ولاية زغوان حوالي 1.8 مليون دينار، في بينما ناهزت نسبة تقدم الأشغال حوالي 75%، ويندرج المشروع ضمن القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة، حيث يشمل تهيئة وتعبيد الطرقات بالحي السكني ومد شبكات التطهير إلى جانب تركيز نقاط إضاءة بالحي. أكد المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف الحمدوني، أكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. تنطلق غدا الاثنين بقصر المعارض بالكرم بالعاصمة الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل لغاية 11 أكتوبر في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. انتهى الموجز، تأتيكم الآن الزميلة حياة في برنامج جسور الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: جسور الوطن جسور الوطن مع حياة كونة.
1: السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وينما كنتم. شكرا لاختياركم موجاتنا. اولى منوعاتنا باش تكون في جسور الوطن من توا حتى للعشره متاع الليل، نافذه على الجاليه التونسيه بالخارج، نفتحوها نسمعوهم، نسمعوا كذلك ونتبعوا صدى نجاحاتهم وكذلك بعض ملفاتهم اللي ما زالت الى حد الان للاسف تروح مكانها. زوز ضيوف من عاصمه الانوار من باريس باش يكونوا موجودين معنا. نبدأ أولا بالدكتور حكيم كشيش، تونسي طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، ينتخب وفي الانتخاب أكثر من معنى وفي الانتخاب أكثر من رسالة، ينتخب في عمادة الأطباء في باريس.

أكثر تفاصيل عن هذه الكفاءة التونسية الدكتور حكيم كشيش. كذلك مش نقعدوا في باريس باش نحكيوا على جامعة العمال التونسيين اللي رفعت مجموعة من النقاط تعتبرها مهمة لصالح الجالية. إن شاء الله بعد موجز التسعة ينضم لنا رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج الأستاذ القاضي حسين العريبي. مرحبا بكل المستمعين وبالطبيعة إلى جانب مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. مرحبا بأيمن الشابي وأهلا وسهلا بالوافد الجديد لأسرة إذاعة المنستير أنيس كريم. أهلا وسهلا مرحبا بك إن شاء الله إذاعة المنستير كما كانت علينا طالع خير وتكون عليك طالع خير تلقى فيها بارش حظ وتلقى فيها كان العلاقات الطيبة إن شاء الله وتلقى فيها كان المناخ الباهي للعمل. أهلا وسهلا مرحبا بك وأسعدني أنه الليلة تكون أول مرة هكا من أمام هذا باللور وفي هذا الاستوديو في إذاعة المنستير أيمن الشابي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع إن شاء الله سهرة طيبة نتمنوها لكم الكل. بعد شوية ضيوفنا يلتحقوا بنا بتقنية الفيديو.

0: مرحبا بكم. أولى أغانينا كانت بإمضاء القيصر، موصلين معكم من إذاعة المنستير جسورا الوطن. شدوا الأحزمة باش نمشيو لعاصمة الأنوار باريس، وين فما اسم تونسي وأسماء في الحقيقة هي أسماء توانسة شرفت المنظومة الطبية في تونس الكل، شرفت المدرسة العمومية بانتخابهم فيما يسمى عنا بعمادة الأطباء في باريس. نحكيو على هيكل منتخب، وفي الانتخاب أكثر من معنى أنك ما تكونش معينة، ما تكون منتخب وكينتخبوك زملائك، أكيد لابد أن تتوفر فيك شروط كثيرة. سعيدة جدا باستقبال الدكتور حكيم كشيش. دكتور حكيم مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بك مدام حياة، شكرا على الاستضافة و شكرا على المقدمة الطيبة اللي عملتها.
0: شكرا لك، تستحق أكثر من هكا في الحقيقة دكتور. ونحن كي حضرنا في الحصة حكينا شوية، وكان لي شرف أني حكيت معك قبل شوية. تكلم حتى أراك، هذه المقولة اللي شفتها كي تكلمت شوية عرفت شوية من شخصيتك. فخليني نقول للأولياء اللي يسمعوا فينا وللناس اللي تسمع فينا بالحق، إذا كان فما حاجة تتمنوها الليلة، تمنوا أنه ربي يعطيكم الذرية الصالحة، تمنوا أنه يوما ما يكون عندك حكيم كشيش صغير. لأنه كي قلت له دكتور هنيئا لك بالنجاح، قال لي الوالدة، فمن كثر ما حكي على الوالدة ظننت أنه الوالدة على قيد الحي، من كثر ما يحكي على الوالدة، الوالدة توفيت الله يرحمها، ما قال لي الوالدة. كل نجاح هو ينسب للوالدة، كل فضل للفضل لله وحده، أما الوالدة الوالد البار بوالديه بالحق. حاجة راهي يلزمكم تعرفوا حاجة على الناس هذوما، راهو صحيح تكوينهم العلمي قداش مهم، نفرحوا راهم كي ينجحوا، كي نسمعوا بالأسماء ما نفرح أكثر، كي نحس الإنسان متخلق متأصل يعني مجدود للتربة هذه لعائلته الأصل، وما نساش ما نساش هرقلة، ما نساش أمه، ما نساش، رغم أنه قال لي من هرقلة لسيدي بوعلي كلية الطب الباريس، معناها ما نعرفش تونس، أما رغم السنوات هذه الكل أمي وبلادي، هذا هو الأصيل ابن الأصل. فأهلا وسهلا مرحبا بيك. هذا نجاح بكلنا نحن فخورين به كتوانسة. علاش تقولوا لي حكيم كشيش رغم أنه فما برشا أسماء؟ تنقول لكم علاش، لأنه الثنائي التونسي، لأنه هو كترشح ترشح مع بنومه تونسي، مع ثنائي تونسي ترشح، وبالفعل معناه اقتلعوا ورقة الثقة، لأنه هو ما تعينوش، هو انتخبوهم وانتخبوهم زملائهم من جنسيات مختلف، هذا هو الاعتراف. كيفاش يكون؟ خليني قبل ما نحكي على الانتخاب وعلى الاعتراف، نحكي وعلى مسيرة دكتور، كيفاش بدأت؟
1: والله المسيرة كي نبدأ نحكيها، بارك الله فيك على كل شيء، المسيرة كيف نحكيها هي مسيرة يعني قصة. بدأت بالولادة متاعي بكارثة، لأنه الوالدة توفى عمره 38 عام، الوالدة تهجلت عمره 28 عام، والفقر والاحتياج واليتم ثلاثي رهيب، لكن الثلاثي هذاك يصنع رجال ويعمل العزيمة باش الواحد يقرأ على روحه، والحمد لله. دونك قريت في المدرسة الابتدائية، المدرسة العمومية التونسية في هرقلة، هرقلة البيا، حي أهليها الكل. وبعد الثانوي في سيدي بوعلي كلية الطب، يعني بكل بساطة، لكن انتقلت إلى
0: بسيطة، ما راو مشوار في برشا تعب برشا مجهود، مسهل راو مسهل،
1: هي ما نحبش بس ما يقولوش يعني يحكي على الفقر وعلى المزير
0: يعني. نحن سمحني دكتور على المقاطعة، نحن راو نتعلموا من تجارب بعضنا، وخلي الجيل هذا يسمع اللي باللي يعيش الرفاهية يحس روحه ناقص راو.
1: لا هو كان تشوف الحقيقة، يعني أنا قلت لك اليتم والاحتياج والفقر شيء رهيب، لأن كنت مشي نقرأ في المدرسة بشلكة بالصباع وما عنديش كارطابلة، كنت في ساكي في ساش في ساشي يعني ساك بلاستيك نقولوا لها قبل يعني ولا لك الطابلة لشيء، لكن الواحد الحمد لله قري على روحه. والوالدة كانت تعدي ليلتها وهي تخدم في الشامية في الحلفة في هرقلة باش تدبر كزصور دي نقوله، باش الواحد ينجم يعيش، مش يعيش ولا محال، الواحد ساعات يبات بالعشاء والحمد لله، وهي نحن من عند ربنا وغطى، والواحد هذا هو الحقيقة. الوالدة عطتنا لجناس متاحة، الشباب متاحة، عطتنا عمرها الكل، معناها حياة الكل عطتها لنا باش تربينا ثلاث اخوات، انا واخويا فايز واختي لطيفه، كان تزرع فينا خاصه هو حب العلم، وخاصه بالنسبه لامي قبل العلم هي الاخلاق، التربيه،
0: أكيد
1: احترام المعلم، احترام الاستاذ، احترام الكبير، احترام الانسان اللي يكنس حتى في المدرسه، اللي العساس نتاع المدرسه الكبير، كانت امي معناها الهدف الكبير نتاعها تجاه الناس الكل هي الاخلاق، ثم الاخلاق، ثم الاخلاق
0: الحمد
1: فقط.
0: لله. وهذه التربية صحيحة راو، الأخلاق أولا،
1: الحمد لله،
0: إنسان
1: الحمد لله،
0: نفسيا متوازن أولا، ثم النجاحات تجي، نجم ينجح في قرايته كما ينجح في أي مشروع نجم يقوم به. الأساس، الأساس إنه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، الأخلاق في مرتبة
1: لا
0: أولى
1: الحمد لله،
0: ثم
1: الحمد
0: تجي.
1: لله،
0: الحمد لله على الذرية الصالحة.
1: الحمد لله، لأن الأم كانت هي الأب وهي كانت الأم في نفس الوقت، ولكن الحمد لله. أنا نشكر زيادة خالي خميس كشيش المربي الفاضل والأستاذ الفاضل اللي وقف معايا حياتي الكل في دراستي، وكان ديما النصايح نتاعو ثمينة وثمينة جدا، وبالحق ردني راجل
0: الحمد
1: بكل
0: لله،
1: صدق.
0: الحمد لله على لحظات الاعتراف هذا اللي ما نجم يقولهم. كان إنسان متوازن نفسيا ومتوازن في
1: عايز
0: شخصيته. نمشيو
1: عايز
0: للطب في باريس في فرنسا، كيفاش كانت البدايات؟ مش توا نحكي، توا يعني فما أجيال سبقت، ما نحكي يظهر لي من الجيل الأول، إذا كان ما قلناش من التجارب الأولى.
1: أحسنت، يعني خرجت في ظروف صعبة شوية، يعني فهمت. أنا خرجت، الدافع كان هو شغف للعلم، كانت عندي أبتيت كبيرة برشا للعلم باش نتفتح على التخدير والإنعاش وعلى مهنة الطب. وكيف وصلت، وصلت لسبيتار لاريبوزير، لقيت الأستاذ العملاق المعروف اسكندر المبزع اللي هو رئيس قسم لاريبوزير اللي هو كذلك تونسي، لازم مش نسوه، وجاي لتونس عنده فرنسا عنده 50 عام، هذه حاجة مهمة ياسر. وقت اللي خدمت معناها في لاريبوزير اقترحوا علي بوست، وانا عجبني الايكوسيستم يعني في الخدمة وكذا، علميا واجتماعيا واخلاقيا، وعلاقتي بالزملاء كانت طيبة طيبة، والحياة خلات ان الواحد يقعد ويخدم، هذه مشيئة الحياة من
0: أكيد.
1: داخل، كل واحد وظروفه وكل حياته.
0: تجربة كانت ملهمة، أضافت لك الكثير، أكيد عرفتك برشا ناس، ربطت برشا علاقات في الوقت ذاك. قعدت باتصال بتونس عائليا، إيه نعرف بالتأكيد مادام الوالدة الله يرحمها كانت موجودة، كان فما، أما نحكي بالأطباء بالمجال الطبي العلمي، قعدت في اتصال بتونس ولا لا؟
1: الاتصال بتونس عمره ما قص، ديما موجود، لأن أنا كونت برشا طبة اللي هم يعني حاليا اكتوالمو يخدموا في تونس، وكونت زاد اطباء اللي مشاو لامريكا ومشاو للخليج ومشاو لبلدان عالميه اخرى. دونك انا قعدت في اتصال بتونس، وقعدوا الطب الكل اصحابي كسوا الشبان اللي هما توا نعرفهم بالبدا، ولا القدوم اللي قراو معايا، وكنا ديما نتبادلوا في العلم، في طريقة العمل، في يعني لاكتواليزاسيون في الميتين، التواصل ديما موجود، ما اتصلش بالكل مع زملائي في تونس.
0: به نجيو للمرحلة اللي نحن استضفناك من أجلها، مرحلة قديش هي مهمة بالنسبة ليك، وحدث
1: أكيد
0: التوانسة صحيح قريناها خبر ما وراء الخبر، فما برشا حاجات ما نعرفوهاش.
1: أي أكيد أكيد. أنا باش نوضح حاجة مهمة مهمة جدا، هو ديما أقول ونحن توا نشوف، أنا يقولوا إنجاز طبي، أنا بالنسبة لي يعني إنجاز طبي وأخلاقي،
0: أكيد
1: وفسر لك علاش مدى الحياة.
0: أكيد
1: أنا اخترت مو في فرنسا هنا باش نتقدموا، لازمك تفهم العدد مهول، يعني 76 ثنائي بينوم كما يقولوا تقدموا باش الانتخابات هذه. به أنا اخترت، اختارتني ألفا منظوش. ألفا منظوش هي طبيبة مختصة في علم النفس، هي زاد يعني دكتورة عظيمة جدا، لأني متحصلة على زوز دكتورات، كانت يعني كتبت بوكو دي زارتيكل، باحثة في نفس الوقت، هي بنت زاد صيادة، بنت سالم الأستاذ سالم منظوش، وخاصة بنت حليمة منظوش المعروفة المربية الأستاذة اللي هي عندها شعبية كبيرة في صيادة، معروف مربية كبيرة ياسر، دونك الدكتورة ألفة منظوش، وأنا مع بعضنا ثنائي تونسي كما يقولوا هرجل أو سيادة معناها بيغ، فهمتني ولا لا؟ إذا دون الكفاءة العلمية هي الكفاءة الأخلاقية، مهمة جدا جدا،
0: أكيد.
1: خاطر هو يعني مش ان بوست بوليتيك، يعني نربح الثقة بالبندغول بالغنيون، لا، هذه تتبنى بالنهار بالنهار، بالجمعة بالجمعة، بالشهر بالشهر، بالسنة سنة، خاطر نحن انتخبونا الأكثرية نتاعهم أكيد فرنسيين، لأن نحن نمثلوا الطب نتاع باريس. إذا هما ما عندهمش فينا الثقة ما يكتبوش أسامينا،
0: أكيد ما ينتخبوكمش.
1: وخاصة ونحن بينوم يعني زوج في نفس الوقت، يعني لو أن واحد فينا مش باهي ما يعملوش، ما ينتخبوناش، خاطر يا نطلعوا زوج يا نطيحوا زوز. دونك مهمة جدا أن نحن زوج نكونوا علميين أكيد معروفين، لكن خاصة الثقة، والثقة ما تتطلبش، تكتسب،
0: أكيد
1: تكتسب انت عبر السنوات، تبدا مع زملائك، معناها كما نقولوا نحن يعرفوك انك انت مش تمثلهم، مش تدافع عليهم، مش تسمعهم، مش تكون يعني تخدم بكل شفافيه وتكون منصف، مش انسان مش تولي تخدم كيفاش يقولوها يعني مصالحك الشخصيه في المؤسسه، لان مؤسسه الاطباء هذه مؤسسه كبيره ياسر في باريس وعريقه جدا جدا جدا. وقلنا لهم ويعرفون ان نحن ثم العلم لكن ثم الاخلاق
0: أكيد
1: وثم الانسانيه ثم الثقه، هذا كله مع بعضه، لاني مش نمثلهم، مش ندافع عليهم، مش نقول بجنبهم وقت تبدا هما حاجتهم بيا وقت الظروف الصعيبه، ما ردوا بالنا من حاجه، انا كي ندافع على الطبيب راني ندافع على المريض،
0: أكيد
1: خاطر المريض الطبيب كي يلقى ظروف طيبه باش يخدم يتقن في العمل نتاعو ويقدر المريض، وهذه حاجه مهمه. راهو انا وقت جيت في الريانيماسيون في لاريبوزير بديت نخدم مع الاستاذ اللي نحييه برشا اسكندر المبزع، قال لي اسمعني حكيم، اتلهالي بالمريض، انا رد رد بالك، كيما تتهاني بالمريض تتهاني بالفاميليا. قال لي لازم وقت الفطور ولا كذا ما نعرف شيء، قال لي وقت يجي العيلة تحطهم في الصالون وتكون صادق معاهم. خاطر المريض هو راهو في الإنعاش مثلا، العائلة نتاعو يعلم بها الرب، تبدأ محتاجة للصدق، محتاجة للمعلومة، باش نقول لهم ما يسالش، نقولوا الحقيقه، اذا هو خطير نقولوا خطير، اذا ثم امل نقولوا امل، اما نكونوا صادقين معهم، خاطر الجمله هذيك نقولوها للعائله يقعدوا يحكيوا مع بعضهم ليالي وايامات وسوايع، وعندها امباكت كبير على حياتهم. دونك الاهتمام بالمريض كوسوسوا المريض بيدو وقت يجيك هو حاجته بالدواء، لكن في الوقت يحب يعيش مع الطبيب لحظه صدق ولحظه انسانيه، وهذه هي أهم حاجة في الخدمة متاعنا. بالنسبة لي يعني الإنسانية هو الهدف متاعي في الأخ،
0: الإنسانية والأخلاق. وشكون فينا ما مرش بظروف معينة، سواء كان من عائلة قريبة ولا عائلة بعيدة ولا أصدقاء، كنا مرينا بالظروف هذه. في بعض الأحيان تبدأ واقف قدام قسم الإنعاش باش تنتظر طبيب يخرج يقول لك كلمة تطمن، يقول لك الحقيقة، يقول لك يعرف كيفاش، يقول لك يعرف كيفاش يتعامل مع العائلة. ساعات راهي ناس تعمل هكا بيديها وتخرج، ساعات بالحق رانا عشنا مواقف تقول علاش الطب هكا، معناه لأنه الكلمة الطيبة هكا ربي قال، مش نحنا، خاصة في مواقع الضعف هو لما رد لقضاء الله، راهو الطبيب مش باش يمنعه من الموت كحاجة ربي، أما الوقفة الإنسانية، وقفة الطبيب قدام العائلة راهي عندها أكثر من معنى. هذا للأسف للي يفهم، للي يقدر، للي يبدأ مليان بعلمه، للي نجم يحكي مع العائلة ويحكي. زاد فيها تربية، الله يرحم الوالدة في الكلام هذا، فيها تربية، ما تتقراش في الجامعة يا أستاذ، هذه فيها تربية، تربية من العائلة. راي دكتور حكيم، المنصب هذايا اللي الناس والأطباء غادي يستأمنوك على ملفاتهم، على قضاياهم، على المسار العلمي متاعهم، استأمنوك على مشاكلهم، على جزء كبير، لأنه تقريبا الواحد خدمته هي جزء كبير من حياته، إذا كان ما قلناش الجزء الأكبر. شنو هو مهامه؟ شو يقوم به؟ نحن كتوانسة فرحانين انه برشة توانسة موجودين غادي، ايه صحيح فرحانين لانه فما كفاءة تونسية، اما اكيد رانا ننتظر في رجع صدى زيادة.
1: اكيد اكيد هذا سؤال مهم ومهم جدا جدا. قبل كل شيء هو تونس ديجا رفعنا الراية متاح، لانه كونت بالمؤسسة التربوية العمومية التونسية كونت إطارات وقت لخرجوا البرة، يقول لك توا وقت المونديالزاسيون يجب نبدأ واضحين، يعني 5 قارات ولا قرية.
0: صحيح.
1: أنا نعرف فرانسيس مشاو لأمريكا ومشاو للخليج، التوانسة مشاو لفرنسا، لكن ما نساوش فما توانسة مشاو لبلدان أخرى. العالم إلي أو موفمون مانتنو، وكيف نخرج من بلادنا نجيبوا التقنيات لبلادنا ونجيبوا العلم. والتوانسة أكثر الموجودين في تونس راهم قاعدين الإشعاع نتاعهم عالمي ديجا، يعني يخدموا مع دي جابوني دي أمريكان دي فرنسي. نشوفوا نحنا أنا انتخبت عثيق متاعي دونك التوانسة يكونوا ديجا فرحانين إنه فما طب استعرفوا بهم الفرنسيس، خاطر الأكثرية هما اللي انتخبونا، دونك مش نمثلوهم باش ندافعوا عليهم، يكونوا فرحانين ان نحن اهل الثقة. مهمة يا سيدي. ثاني حاجة، نحن انا قاعد نكون في الطب، يجوا مثلا في السبيطار متاعي في الأريبوازير، ولا ألفة زميلتي الدكتورة ألفة منضوج هي زادت ساهم في تكوين طب صغار. هذا الكل يرجع بالمنفعة على البلاد أكيد. ونحن مثلا أتخافيغ لسيمينار أتخافيغ لرنكونتر سيانتيفيك هذوم الكل والتبادل. أنا بلادي تطلبني وتقول لي إيجا مش تقدم حاجة، نقولها توتسويت أنا جاي اتسترا، وتوانسي يجيو نعلموهم يرجعوا بك التكنولوجيا بك الثقافة بك حتى طريقة العمل يرجعوا بها لتونس. أنا نحب أنا راهو الطبيب التونسي راهو طبيب خشين ياسر باش نبداو واضحين، يعني ما في حد شك، اما يلزم نوفروا الظروف الملائمه باش يخدم. مثلا راهو الطبيب يلزم مش تجاري، هو هي مثلا من الحاجات اللي تقلق الطب حتى في فرنسا هنايا، انه الناس على الفيسبوك على جوجل ولا ويعطيوا نوت للطبيب
0: اللي هو ما يجيش، راهو
1: مش فاست فود، مش فاست فود،
0: ما يجيش
1: راهو الطبيب باش تعطي فيه رايك، فهمت كي من هكا. لازمك تقدروا تحترمه، وهو في نفس الوقت يجب نحترم المريض ويحترم العائلة. لأنه الطبيب يكون يجب يكون مصدر ثقة قبل ما يكون مصدر للمعلومة باش يداوي المريض.
0: الطب ما هوش كأي مجال فيه الباهي والمتوسط والدون ذلك صراحة، يعني
1: لا بصراحة أكيد أكيد أكيد هذاك هو ده مش لا لا فما خدمة كبيرة لازم نعملوها سواء في فرنسا أو في أي بلاصة في العالم. فما خدمة كبيرة، وهي هذيك علاش المؤسسة عامة الأطباء موجودة. نحن باش نشوفوا الطبيب مثلا كي يبدأ عنده علاقة خايبة بزملائه. نحن مثلا عندنا ان سيرفيس دو كونسيلياسيون، يجي يشوف السوس طب ويقول شنو مشكلتكم مع بعضكم، احترموا بعضكم، اخدموا بعضكم في الانتيغري نتاع المريض، راهو كان مش تقعد مشاكل ما بيناتكم، راهي مش تتطور الحكايه. ايه باكيد موجود بطبيعه الحال، بطبيعه الحال هذا موجود. هذاك علاش المؤسسه هي هذه عماده الاطباء باش تكون خدمه الطبيب تتخدم حسب لا ديونتولوجي ميديكال، لو ريسبي دو لا ديونتولوجي ميديكال هي اهم حاجه يعني موجوده. اكيد
0: دكتور انت تعرف الوضع عندنا في بلادنا، تعرف وضع مستشفياتنا عموما. صحيح عندنا برشا نجاحات، صحيح عندنا برشا اطباء وكفاءات كبيره، عندنا كليات معناها بامتياز الى حد الان، دفعات معناها نتاع اطباء الاختصاص موجوده، اما المشكل في التطبيق في مستشفياتنا صراحة دون ذلك. معناه نحن أطبائنا ينجحوا البرة، لكن في مستشفياتنا الإمكانيات، إمكانيات العمل دون ذلك. هل إمكانيات هذه تنجم بالطب الموجودة في الخارج تدعم شوية؟
1: ده احنا راهو نخدموا بلادنا، راهو رانا نخدموا بلادنا. ما نحبش نتكلم على الموضوع هذا، نحن كيفاش نفعنا بلادنا ولا شنو عملنا اتتغا. راهو كل تونسي صدقني قاعد يخدم في بلاده، لكن الطبيب اذا مش هو اللي يحكي هو اش عمل واش قدم وشنو خدم، مش تولي تجاره، مش معقول الشيء هذا. اما اللي في القلب في القلب،
0: في القلب.
1: كل صدق وكذلك يعني اللي قلب في القلب، رانا نحن بلادنا قبل كل شيء. انا بلادي تطلبني غضبة حسابية نجي، معناها ما في حتى شك، معناها فهمت. لازم نفرقوا ما بين الانسان الطبيب اللي هو تونسي، انا بلادي قبل كل شيء وقول هالك بكل صدق، والخدمة اللي هي جيتي ايلو من طب زملائي الفرنسيس اللي حطوني باش انا نمثلهم. هذه حاجه اخرى، مش نبداو واضحين ما نكذبوش على بعضنا. اما الانسان الطبيب اللي قدامك اللي هو تونسي، انا بلادي نحبها ونعاونها، ما في حتى ادنى شك يعني، فهمتني ولا لا؟ محتاجه ليا انا بلادي قبل كل شيء. انا حبيت نقول لك انا الي من زملائي الفرنسيس باش نمثلهم، باش ندافع عليهم، هذه مهمتي يعني. باش نبداو بربي كيما احب نقول لك انا، فما الرقم العاش قلت لك ولا قبل مدام حياه بعد اذنك،
0: تفضل.
1: هو يعني ما عرفش شكون طلعها، قال لك 5000 طبيب في فرنسا. انا ديما بحذر ناخذ الرقم، اول حاجه هي. الرقم شكون عطاته؟
0: عندنا احصائيات، نحن عندنا احصائيات، معناه في عدد الاطباء اللي هاجروا ولا عدد المهندسين اللي هاجروا، ربما
1: لا. لكن نحب لا يعني حبيت نقول لازم ناخذوا يعني كيف نتعاملوا مع الارقام. لازم نفهموا هذوما ال 5000 جاوا في سفينه نوح مع بعضهم وتحطوا فلا، والا عبر السنوات وعشرات السنوات. هذه اهم حاجه عندي يعني. يعني انتم في ال 5000 حاسبين الاستاذ اسكندر لمبازا اللي جاي لهنا لريبوزير فرنسا، معناها عنده 50 عام محسوب ولا لا؟ يعني فما اكتواليزاسيون للشيفر وكذا، ما يلزمناش نخوفوا العباد كما قلت لك. نحسبوا زاد الفرنسيس اللي مشاو لامريكا، اللي مشاو للخليج، اللي مشاو لدول اخرى كما كندا، هذوما زاد لازم نفهموهم. الجزائريه، اللبنانيين، المغاربه اللي جاو للفرنسيس، باش نجموا نقارنوا الارقام، باش الارقام تولي تتكلم. خاطر كي نقولوا نحن 5000 تونسي مشاو لغاديك، سيء هزوم في سفينة نوح وقتها ومشاو لغاديك.
0: وفرضا 5000 تونسي مشى غادي، اللي مشى غادي ما مشى سياحه، مشى لانه فرض روحه، مشى لانه هو نجح انه يفك فكان البوست هذايا من بين جنسيات برشا. بالعكس نفرحوا كي نلقاو توانسه ناجحين ومتمركزين جيدا في المستشفيات، راهو هذه حقيقه يعرفوها برشا. بالعكس راهو شيء يشرف المنظومه العموميه التونسيه ان نلقاو اطباء. معناها خاصه برشا مهاجرين يقول لك نفرح كي نسمع لهجتي التونسيه في السبيطار، ولا نلقى مكتوب على اسم بيرو طبيب تونسي. راهو غير نحن لهنا في البلاد هذه، ما اللي جرب الغربه راهو يعرف شو معناها طبيب تونسي موجود في مقاطعه فرنسيه ولا في امريكا ولا في الهند ولا في اي دوله من العالم. راهي تونس تصدر في الكفاءات. إيه نحن معنا الثروات، ما عنا المادة الشخمة هكاك هكا، قال بورقيبة لا يرحم.
1: إيه بدم حياة. أنا ما أغزر، مش نعمل ببليسيتي روحي باش نقول لك إني أنا نعمل الموسيقى، مش لي فنان راهو، أنا هاوي فقط يعني، مش لي موسيقار عازف عود حاجة، لا لا لا، أنا إنسان هاوي للموسيقى. هي جاية من فلسفة شخصية، الفلسفة الشخصية تقول إنه أنا بالنسبة لي الإنسان هو روح، هو قلب، هو أكيد. مشاعر
0: أكيد.
1: انا انسان مثلا خدمتي في التخدير والانعاش هي صعيبه ياسر ياسر، ونروح للدار منهك.
0: صحيح.
1: انا بالنسبه لي الموسيقى كي ناخذ العود ونعمل كلك ميلودي، انا نحس اني انا في راحه نفسانيه.
0: صحيح.
1: نوع من السكينه والجمال بالنسبه لي يعني. ويزمك تفهم انت، انا مثلا استدعوني مؤخرا في المانيفستاسيون نتاع زرع الاعضاء في باريس هنايا، هما يعني يجيو الاخدا قلب، الاخدا مثلا رواري، الاخدا كلوة يحكي على تجربته كيفاش كان مش يموت زرعوا له قلب ويبكي، ويبدا مثلا يحكي على قصته. جاوا الاهالي اللي عندهم انجون توفى وقالوا مثالش تجم تاخذوا قلب، يعني ستا مومو كبير ياسر، هم استدعوني باش نلعب انا العود. انا وقت شفت الدموع في عينيهم وحضروا فيها يعني المدير نتاع سبيطارات باريس الكل، وحضروا فيها يعني وزراء المانيفستاسيون هذه، وريتهم معناها بالحق برشا يبكيوا. يعني بالنسبه لي يعني مساج واحد ابار كل شيء، عن طريق الموسيقى الاورينتال العربية
0: اي
1: مسيتهم في مشاعرهم.
0: اي
1: ديجا انا بالنسبة لي مساج كبير
0: اي
1: ياسر
0: نجاح
1: من
0: اخر.
1: الموسيقى،
0: ما
1: نجاح
0: هو
1: آخر هذا بالنسبة
0: انت
1: لي.
0: كك الاطباء العظماء اللي يعملوا العلم والموسيقى، معناها
1: لا
0: اقتداء
1: عايشين، لا
0: بالكبار،
1: عايشين،
0: هذه
1: لا
0: هي
1: لا
0: الحقيقة
1: لا
0: كما عندنا
1: ربي
0: زادة.
1: كبير، ربي
0: اي ونعم بالله.
1: نحن يا اخويا اقل من الناس الكل، ونخدم في خدمتنا ونحاول ونعمل ونرفع علم تونس. انا بالنسبه لي الجسد والروح هو اثنين مع بعضهم، وبالنسبه لي العود هو جسر ما بيناتهم الزوز. ومع العلم زميلتي بينما بتاعي الفه منضوش تلعب الجيتار زاده، اما انا ديما نقول لهم العود خير من الجيتار، لانه العود عمره 5000 عام وهو لونسيتر نتاع الجيتار نتاعك. لا تقول لي حتى الجيتار زاد ما عندك ما تقول فيها. لكن
0: حق.
1: انا نشوف مثلا تو في تونس مدام حياه، انا مثلا مع معهد الموسيقى المتوسطيه في باريس مع المايسترو وسيم بن شواشه، الا هو يعني يخدم في خدمه باهيه. فما جمعيه المالوف زاد نتاع سي احمد رضا عباس، هذوم كل في بالك فيهم برشا طبه. ونزيد نعطيك مثال، انا في سوسه انا منبهر بجمعيه الصنباطي
0: صنباتي
1: للموسيقى العربيه،
0: صحيح،
1: ايه اللي موجود فيها مجدي الفراتي، منال
0: برشا
1: عمار،
0: طبة.
1: هذوم
0: ايه
1: الطبه تحذير وانعاش، ومن العمار هي اختصاص في الاعصاب، ويخدموا في خدمه رهيبه جدا،
0: صحيح،
1: وهم الاكثر برشا طبه.
0: برشا
1: يعطيهم
0: طبة،
1: الصحه. شفت
0: يعطيهم الصحة.
1: معناها انت، انا حبيت نقول لك في الاخر الموسيقى راهي مهمه في حياه الانسان، لانه يلزم يمس الجذور نتاعه. انا وقت جو
0: لأنه
1: الفرنس بلانتاتر عملوا انترفيو،
0: تعدل المزاج، تعدل المزاج
1: العودة
0: راه
1: للمزاج يعطي
0: والله.
1: الصحة. أنا والله أنا وقت جاوني في فرانس 24 عملوا معايا انترفيو على الموسيقى العربية، قالوا لي علاش تعمل في الموسيقى؟ قلت لهم لأنه تذكرني ببلادي بحومتي، كي كنت نقرا في هرقلة ولا في سيدي بوعلي ولا في سوسة، ونتعدى في البلاد العربي ونسمع أم كلثوم وكذا. نبدا شيخ يعني شفت لي غصين يقعد
0: صحيح
1: وراه، مهما الإنسان بعد على الوطن نتاعه.
0: صحيح،
1: وأنا مهمة ياسر هذاك، علاش لغسيل الأخلاق الثقة تكتسب بالخدمة. راهو رانا مش بوست بوليتيك، رانا بوست نتاع علم
0: تعلم
1: يعني فقط.
0: بالحق دكتور. شكرا ليك على كل هذه
1: العفو،
0: المعطيات، شكرا ليك على هذه الروح المحبة للفن، للموسيقى، بالحق معناها على الحوار اللي شرفتنا به في إذاعة المنستير. بالحق سعيدة برشا بهالكفاءة العلمية التونسية الثابتة، بالحق حاجة تخلينا نحن توانسة فخورين بكم برشا. وهذه هجرة الأدمغة وصرفت عليهم المنظومة العمومية وكل الحديث هذا الكل، راهم هم أولاد تونس، وهم أكثر
1: برا
0: ناس مستعدين إنهم يرجعوا اليوم قبل الغدوة. راه وقت اللي بلادهم تطلبهم
1: أكيد
0: هم في
1: أكيد
0: أمس
1: أكيد
0: الحاجة، راهو باش يكونوا. أما زاد هم غادي رافعين راية البلاد، وهم غادي عاطين صورة جميلة جميلة على بلادنا، كل حد كيفاش يخدمها البلاد هذه. وأنت تربية امرأة عظيمة جدا بالحق، معناها شكرا ليك على حضورك معنا. إن شاء الله ربي يزيدك من نجاحات، وربي يزيدك
1: عايشك
0: من
1: مدى
0: فضله.
1: الحياة.
0: إن شاء الله مرجاية في
1: أنا
0: تونس تجيب حذانا
1: صاري
0: وتشرفنا
1: سهلة مدى
0: بالحضور
1: الحياة، علاش؟
0: وبالعود زاد نعديو سهرية
1: إن شاء الله، علاش
0: مزيانة
1: إن شاء الله؟
0: بإذن
1: أنا مش
0: الله.
1: مستنيها، يعني هاوي
0: ما
1: وقت
0: ننساش
1: باش ما تفوتش.
0: نسمعوا. شكرا
1: أنا
0: ليك،
1: ديما نقول عايشك.
0: تفضل
1: كلمة أخيرة لو
0: تفضل
1: سمحت
0: دكتور.
1: مدى الحياة، نحول قول أمي ربي يرحمك يا غالية يلي رديتني راجل. هذيك آخر كلمة نحب نقولها، يرحمك يا زازية.
0: الله يرحمها وينعمها. علاش قلت لكم الامهات اللي تسمعوا فينا باش تقولوا ربي يعطينا بالذريه الصالحه، اهم حاجه انسان الاثر اللي باش يخليه لبني لقصورات لكراها، بالاثر اللي يخليه هو
1: أكيد
0: الولد
1: أكيد
0: الصالح، هي البنت الصالحه، هذا هو الاخر. كله تفاصيل حياه زائفه جدا. شكرا ليك دكتور، اني سعيده
1: شكرا،
0: برش اني حاورتك.
1: أنا أسعد منك.
0: تحياتنا للدكتوره
1: العايشة
0: ألفة منضوج، ان شاء الله في حوار اخر
1: إن شاء
0: معاها،
1: الله
0: ان شاء الله من نجاح الى اخر. مثالش باش الغنايه هذه تمس زاده، تمس برشا برشا برشا برشا. مثالش توا ايمن اعطينا منها شويه، نعرف اللي هي تمس. سامحني دكتور، راهي تمس على الاخر الغنايه هذه اللي حبيت نهديها لروح الوالده.

0: وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس تنظمان اليوم الوطني للكيمياء، وذلك يوم السبت 24 أكتوبر الحالي. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية بمناسبة الاحتفال بيوم أفوغادور في 23 أكتوبر من كل عام، وهو يوم يحتفل فيه الكيميائيون والطلاب وهواة العلوم لتعزيز الاهتمام بعلم الكيمياء. وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالكيمياء بطريقة تفاعلية ومبسطة وفهم بعض المفاهيم الأساسية في هذا العلم وإبراز أهمية الكيمياء في حياتنا اليومية. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال سبتمبر 2026 حوالي 50,758 زيارة رقبية، وأسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وشملت هذه المخالفات خاصة شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة وأيضا التلاعب بالمواد المدعمة، وذلك حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. أظهرت نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة. سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك آخر من الربح إلى الخسارة، وذلك بالاعتماد على بياناتها المالية إلى حدود شهر جوان 2026. يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليلة، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عموما بين 21 و 26 درجة وتنزل أقل من 20 درجة في الشمال الغربي. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمين.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع
0: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: جسور الوطن.

جسور الوطن جسور الوطن مع حياة كونه.

ابدا متى رحلت من جواري سيندموا ما باله لا يرحمه الله ما باله لا يرحمه.

0: السلام عليكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستيرة. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معاكم في جسور الوطن حتى للعشرة بإذن الله. باش نحكي عن جميع العمال التونسيين بالخارج اللي مؤخرا رفعت مجموعة نجم نقولوا من الملفات الشائكة من النقاط المهمة وحطتهم على طاولة الحوار في انتظار من يستجيب باش يدخل مع الجامعة في حوار بخصوص نجم نقولوا المطالب المقترحات هذه اللي باش تخلي علاقة التونسي ببلاده خير وأفضل، تخلي الخدمات القنصلية أفضل، تخلي التونسي المهاجر صراحة معناها في غنى عن كل المشاكل اللي يعيشوها. باش نمشيوا لباريس وين موجود السيد حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. أستاذ حسين مساء الخير، أهلا وسهلا مرحبا بك على موجاتنا.
1: أهلا بك مدام حياة وأهلا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك، شرفتنا بالحضور. قبل هذايا بعد إذنك مثال شنجموش نحكيه على الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، هدأت الأوضاع، المدارس باش ترجع معناها لسيرها الطبيعي وإلا مازال
1: سير الطبيعي؟ لا، خاطر بشي معناها الدولة قررت بشي بلس 80% يقراو اتستانس معناها عن بعد دونك الحاجة الباهية معناها قبل ما تاخذ ديسيزيون دايا المدارس كل اللي ما عندوش اورديناتور عطاوه اورديناتور، واللي ما عندوش تابلت عطاوه تابلت باش ينجم يقرا، وهكاك معناها التلميذ ما ضيع حتى شيء. الوضع حارج شوية لكن تحت سيطرة.
0: به نمشيوا للأهم المطالب اللي وضعتها جامعة العمال التونسيين أكيد بالتنسيق بالتشاور بالطبيعة. ما نعرفش الخطوة هذه كيفاش تصنفوها، فاضل كيس وصلنا الأفق مسدود، يلزم الملف يرتقي لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أصلا باش تبدي فيه رأيها وتاخو فيه قرارات.
1: الخطوة هذه جات من أعضاء من الجامعة وناس ناشئين ناس موفينا في السعودية الأخت مونيا، في إيطاليا الأخت نادين، في ألمانيا الأخت ألفا، في فرنسا هونية، في مصر معناها الحمد لله حطينا اليوم تاع تاع المونستير، والأغلبية اللي شاركوا معناها في البيان هذه قد ناس موفينا. فاذ الكاس أنا نقول ما عادش فما كاس أصلا، نقولوا معناها نختاروا الألفاظ الصحيحة باش نكون صريح على الاخر، خاطر كي تشوف انت بعد سيف السنة والشيء اللي صار عارفينه معناها صار الناس كله والله اعلم شنو فيه شنو ما فيهوش، لكن اثر برشا معناها على مواطنينا بالخارج اللي هبطوا هذيك، اللي نسبه كبيره منهم قطعت على العطله نتاعهم على الباكونس نتاعهم ورجعوا لبلدانهم، خاصه الناس معناها الكبار والا الفخاجيل والا عنده مشكله تنفس والا حاجه كما نعرفوا مقاصينا ذوم برشا حاجات. احنا قلنا مش مشكل يصير هذا كل في الفاكونس وتقعد البلاد البلاد ويقعد الوطن وطن، لكن قلنا على الأقل معناها كي يرجع المواطن هوني يعيش البرة نقول معناها هوني معناها نبدأ باريس كنموذج، لكن أنا نحكي على مواطنين تونسيين في الخارج على الأقل نبعث فيه أمل شوية قرارات معناها هو يسنى فيها عنده برشا اللي هي قرارات احنا نصورها عادية ومن حقه إذا كان أنت ما تخدمش عليها من تو وما ترجعش الامل، والا المواطن ذاك اللي روح مثال قص على الباكوس نتاعه والا روح مريض والا تعب اللي هما اتصلوا بينا برشا برشا منهم، انا حتى عائلتي الاولى روح ما قعدوش حكم اني عندي بنيه عندها مشكله تاع تنفس دونك اونيتي اوبليجي. معناها الناس هذيا اذا كان ما تواصلوش معاها وما نقول لهمش راهو سيئه عندنا سيف ولا احنا معاكم نتبعوكم في بلاد اخرى، باش باش تلقاهم خاصه كيما نقول هنا جينا الرابع والخامس باش تلقاهم.
0: اليوم استاذ اللي زامن عليهم لازم تتحسن الخدمات، راهي ماهيش مرحله باش يختاروا فيها، يلزمهم ينخرطوا في منظومه الكترونيه واضحه، يلزمهم يفعلوا معناه الجديد اللي التوانسه عايشين وغادي، راه ماهوش تونسي عايش لهنا باش تطبق عليه منظومه تونسيه لهنا.
1: مدام حياه فما كلمه احنا نقولوا فيها هونيه وباش نقولها اليوم خاطر قررتنا معك انت بالذات تكون معك صريحة، راهو التونسي كي تقول له سامحني شنية من اخي بالايامات اللي عندك يقولك نهار اللي ماشي القنصليه
0: للاسف
1: متاني مو الكلمه هذه للناس اللي تعرف وتقيم وتدرس معناها سواء لي معناها دكاتره في الاجتماع ولا في علم النفس ولا حتى الناس العاديه، هذه كلمه كبيره برشا وراها برشا حاجات. معناها يقول لك انا من اخي ابن عرفت كي ماشي القنصليه.
0: علاش تتحول علاش قضاء الشؤون التونسي يتحول الى كابوس؟ شنو المشكل؟
1: على خاطره ما تقدمش، على خاطره سامحني نقول لك حاجه، على خاطره افكار وبرامج وكلها تجي من تونس، ما تجيش من الناس تعيش هنا، خاطرهم ما يتشاوروش مع الناس اللي يعرفوا التوانسه هنا. اخي حبيت ولا كرهت، راهو التونسي اللي عايش في فرنسا مش تونسي اللي عايش في ايطاليا، ومش تونسي اللي عايش في السعوديه، فما بالك انت بالتونسي اللي منها يعيش الخارج كل. ونحبوا احنا يجيوا ناس من تونس مع كل احتراماتي للناس هذيا والكفاءاتهم وكل شيء، ويقرر في بلاصته كل شيء من غير ما يتشاور معاه، من غير ما يعرف عليك حتى شيء، من غير ما يعرف يجي لهذا شنو اللي ما عندوش. احنا فما فرق كبير برشا بين الاجير نتاعنا تعيش هنا في فرنسا بار اكزومبل، وبين الاجير تعيش في ايطاليا. زميلتي معناها مدام نادين عبيد تسمع فيا، تنجم في مداخلات تاكد شيء هذا، فما ثقافات اخرى، فما تعامل اخر، ما تقدم حتى شيء سامحني. قنصلياتنا قاعده هي نفسها، والعدد الموظفين اللي فيها هما نفسهم، وعدد الجاليه كبر بطريقه مهوله.
0: اليوم حتى راهي تقالت، مش حتى كان معاك، حتى مع ضيوف اخرين اليوم، خاصه ما تروح المشكل اكثر في ايطاليا وفي فرنسا، يقول لك شنو المشكل وقت اللي نحن عندنا جيل متكون وقاري، محامين، دكاترة، هما أقرب لنفسية التونسي المهاجر، هما أقرب لإدارة البلد اللي هما عايشين فيها. شنو يمنع أنه يتعين تونسي من غادي؟ راهو باش تمشي تخدم الجالية، ما هي السياحة، ما هيش منا، ما هيش هدية. راي التوانسة ينجموا يخرجوا يعملوا عامين ثلاثة عن طريق التعاون الفني، وفما بارشة طرق، أما باش تمشي لخدمة الجالية ما هيش سياحة، وما هيش منا، وما هيش كادو، وما هيش علاقات. راهو الأمر تجاوزناه منذ زمن، وقتاش باش يفيقوا؟
1: مدام حياة، هو احنا ما وصلناش نطلب تعيينات من هنية اللي نتمنوها منها تصير للطلبة متاعنا وللناس عندنا كفاءات برشا. الناس اللي كيفنا احنا راي كفاءات تونسية معناها الأصل، لكن كفاءات فرد تروحها لبرا وعندها بلاستها وعندها مكانتها وعندها مدخول. الكفاءات هذه راهي تنشط تنظوي تحت معناها هيك القانونية معترف بها، معناها مسجلة في الرايد الرسمي لكل بلاد، سواء إيطاليا سواء فرنسا سواء غيرك. يقولوا تالي فرنسا قد أكبر جيلة تونسية فهمهم. الكفاءات هذه مادة يدها تطوعا بلاش مجانا، ما طالب حد شيء، لا تقول لك سكنني ولا خذني بي دافيون ولا خذ لي حد شيء. الكفاءات هذه تقول لك انا وصلت اساغتاني فو، نحب نعطي ما عندي، علاش باش تقعد السيله نتاع اولادي متواصله بالبلاد نتاعي بالوطن نتاعي؟ مش طالب حد شيء، يروح هو الطبيب طبيب، والمهندس مهندس، والعامل عامل، والقاضي قاضي، والمحكم محكم. هذه كلها موجودين، معناها ناس اعتاد وصلت اساغتاني فو. قل لك علاش ما فيش البلاد، وخاصه كيف يروح للبلاد وإلا يمشي القنصلية، يروح مناك، يروح متقلق ومريض، يحس في نفسه أنه ينجم يصلح ونجم يعطي الإضافة مجانا تطوعا. لكن المشكل وين؟ المشكل في الطرف المقابل. الطرف المقابل ما شوف، احنا نعطيك، احنا جماعة عمال تونسينا بالخارج ما عملناش ملتقى الأخراني اللي عملناه في تونس على المحاكمين، مش أنا حتى مسؤول تونسي سامح،
0: للأسف
1: حتى مسؤول تونسي هبطنا، وانتم ما كنتوا حاضرين فيه ذات مناسبين مشكورين، وشفتوا وعينتوا شيء ذا على عينكم. معناها أهبطنا، ما خسرنا الدولة حتى سنتين، وجبنا محاكمين اللي هو ميدان التحكيم وتخبونتاز، ولا منها الحل اللي يمشي به العالم اللي متقدم كله ودول الخليج وغيرها وكل. أنت كي تلقى أربعة كراسي ولا خمسة كراسي ريزيرفي، معناها بعثنا لزماير، بعثنا لزابيتاسيون أوبسير، بعثنا كل شيء، ما يجيك حتى مسؤول، وبعد الملتقى ما يتواصل معك حتى مسؤول، وكيف تجي للبلاد الإقامة متاعك سواء فرنسا سواء غيرها ما يعيط لك حتى مسؤول باش يقول لك فيليسيتاسيون، ولا باش يقول لك هات لي بني وعلي الشيء هذاك. كيفاش سامحني تحب نتقدموا؟ احنا ما لقينا حتى حل قدامنا الا ناخذوا معناها لي 13 والا 14 بوين، معناها احنا حسيناهم تري تري تري تري امبورطون لي بوين هذوكم. قلنا هذوما ما عندنا حتى حل الا نوصلوهم للسيد رئيس الجمهوريه مباشره. علاش؟ على خاطرنا بصراحه في كل الميدان اللي حضناه في تونس ما يتحل إلا بتدخل من رئاسة الجمهورية.
0: به أهم النقاط اللي التوانسة أجمعوا على أنهم مهمين بدرجة كبيرة.
1: أهم النقاط، احنا كنت لاحظ معناها في البيان بتاعنا أخذينا برسك مشاكل التوانسة معناها الكل بصفة عامة. أخذينا مثال التونسي اللي نبدأ بتونسي اللي بلاش أوراق، نقول احنا غير نظاميين. شنو المانع باش نعملوله يتعمله سجل خاص، مدام سجل خاص يتسجل في قنصلية نعرفوه فين يسكن ونعرفوه شنية عنده، ويتم حتى تأطيره وتأهيله يكون فما تواصل إجرى وفما جمعية تنشط علمك الفرنسي إجرى وفما جمعية تنشط في السبور.
0: إيه شكون قال لك التونسي؟ سامحني سي حسين، شكون قال لك التونسي هذاك كي باش يعيطون القنصلية يجيهم وهو غير نظامي كي يقول لك باش يرحلوني معناه وما عندي الثقة؟
1: ما هو مدام كي يكون عن طريق المجتمع المدني الفرنسي ولا الايطالي ولا غيره تريد الكونفرنس هذيك وفوق هذا كل علاش احنا اقترحنا الطرح هذا؟ مدام احنا عشنا في فتره كورونا قداش من تونسي توفى وخرجنا بها 4 أو 5 أيام خاطر ما يعرفوا حد خاطر فما جار والواحد والا ريحه نتاعو خرج جينا قلنا لهم هات نشوفوا التوانسه نتاع هذوما عشنا في وقت الكورونا التوانسه ماتت على الكياس وماتت على التروتوار وماتت مدام في ديارها وقعدت 5 أو 6 أيام حتى جمع ما خرجوش. قلنا لهم احنا التوانسه هذوما هات لموهم نعرفوهم ولابد من تاهيلهم وتاثيرهم. علاش؟ على خاطر مدام راهو سامحني نقولها لك والناس تعرف الهونيه راهو سامحني السرقه ولا تسمي علينا احنا والخطفه ولا تسمي علينا احنا وسامحني التعدي معناها والزنا متسمي علينا احنا وقله الامان متسمي علينا احنا وهذا كل نعيشه فيه احنا كل وذا شكون يخلص فيه؟ يخلص فيه التونسي الطالب اللي يحب يجي يتكون هنا في فرنسا. يخلص فيه اي شخص يخمم في الهجره اللي هو حق للناس كل هذا قاعدين نخلص فيه احنا التوانسه هذوما. اذا كان احنا نخليهم انت جيت ما يهمنيش فيك انا قاعدين ندفعوا في في في في, في ضريبه غاليه برشا.
0: صحيح اليوم التونسي اللي يبحث عن الكراء في ايطاليا مثلا ما يلقاش، يقولوا تونسي ما نكريلوش للاسف، ودي حاجه على الاخر معناها مخجله.
1: انا توا مدام نحكي معاك وثلاثه والا مجموعه كامله من طلبه معناها في ايطاليا في مدينه في ايطاليا مش ندخل في ديتاي معناها في بيرم شرقا وسكن مشاو كلهم تايشين في الشارع ما لقاو حتى شيء. تصلنا زميلتنا مدام نادين وان شاء الله نقوموا بالواجب معهم
0: في البلد هذاك.
1: نقطة أخرى مدام نقولها لك أنه مثال بار إكزومبل اللي يعمل باسبور تونسي والظروف تسمح له أنه باش يسافر سبحان الله موجود الكريز مس الناس الكل وقت اللي ما يتتبعش في باسبور وجملة كيف يمشي باش يجدد باسبور ياخذوا له يقعد مينيموم 3-4 mois باش تجي فيه استشارة من تونس أنه نجم يتعمل له باسبور. علاش؟ إذا كان أنت عندك معناها مأمن بيانات وشخصية كلها علاش علاش ما تكونش استشارات عن بعد صوف الملفات اللي بحق مس الدولة ما تدخلوش فيها هذيك علاش يتعطل؟ إذا كان هو في 3 شهور لكم من 4 شهور عنده أمغياج ما عندهم بشي قد أوراق وإلا عنده خدمة ولا عنده أي حاجة
0: علاش تصعبها عليه؟ أي علاش تصعبها عليه؟
1: أخذينا البواتيكا أخذينا زادة لما حالة نحب نوضحها دي معناها القنصليات احنا كي شفنا البانو وهبطته معناها أنا أوفسيال مو بعد ما جاتني شوية تليفونات أنه الخدمة معناها نتاع القنصلية من 3 للسبت من 9 للماضي ساعة معناها بمعدل 5 سوايع يوميا
0: يعني سبت عشية ونهار لحد وقت الراحة ما هم مسكرين
1: نو ما فهمه لحد والاثنين ما فهمش مسكرين دوشو مسكرين احنا معناها كان اتصلوا بيا شكون قالوا لي رانا احنا نسكروا ساعتين الباب اما نقعدوا نخدموا الداخل سامحني حط ورقه اللي انا راني معناها انا نكملوا ناس يوم في داخل القنصليه باش احنا نجم نروحوا الاربعه ولا الخمسه
0: باش يروحوا هما في وقتهم.
1: اي فوالا اي سامحني لكن اللي يجي ساعتين ودرج زعما يدخل ولا ما يدخلش؟ اذا كان معناها اذا هذيك امور والا حط ورقه وضح رانا نخدموا حتىش الاربع ما بعد ساعتين ما نقبلوا حتى واحد
0: مثلا باش
1: المواطن يفهم مازال اي احنا شنو مش كنا في هو التواصل والشفافيه والشفافيه حط لي ورقه
0: ما ناش واضحين مع بعضنا للاسف
1: ولا باش انا ما نقولش بها مش قاعدين نخدموا مش قاعدين نعمل حط لي ورقه رانا نخدموا جوسكا 16 نجموا ناخذوا الحالات معناها الحرجه على الاخر من ساعتين الاربع مثل قدر الله موت ولا اي حاجه نجموا نخدوهم نجموا ناخذوا لكن رانا ما نجموش نقبلوا الناس كل خاطر حط لي ورقه وضح لي وكاهو مش طالب منك انا وضح لي احنا فرنسا هنا كل شيء بلا فيشاج من كل شيء دقه فما انا فيش ما تنجمش تتكلم يقول لك ممنوع التليفون يحط لك ورقه فيها ممنوع التليفون فهمت دونك احنا هذاك اللي ناقص بوان اخر احنا خذيناها اللي هي ما احنا تو عندنا في قنصليه فونتا عندنا ضغط كبير وعندنا صفره ويتقلقوا منه الجيران خاطر جاي في بطيمه كبيره ويتقلقوا منه الناس وضغط كبير والصف حد ذاته هو يوتر الاعصاب مهما كان به قلنا احنا باش نعملوا دي غونديفو عن بعد دي غونديفو ماهمش اكسيسيبل معناها في الاوقات الكل ماشي موجوده في الاوقات الكل يا سيدي احنا عندك على ذمتك عندنا سواء معناها بنيه اسمها بوتزاريس وعندنا دار توسي اوبرفيليه، هذه دار توسي اوبرفيليه مازال نشاطها الوحيد نشاط سمحني ياتي اللي هو تعليم اللغه العربيه، يصيبوا كما قبل اللي هو في فرنسا تعليم اللغه العربيه، ولا في المكاتب الفرنسيه كل وفي الجوامع الكل وفي حتى نوادي معناها موجود وغراتويتمون ومع معلمين معناها بيداغوجيا حضري. باهي معليش احنا ما نحيوش النشاط كي يقعد، لكن هي دار التونسي هذه فيها راهو سامحني معناها طاق وطاق وطاق معناها روته معناها
0: فيها مش تمش استغلالها جيدا معناها.
1: علاش هذا احنا اش قلنا لهم؟ قلنا لهم اربطوها بالقنصليه، بالقنصليه علاش الناس كلها موجوده، السوسيال في القنصليه والامني في القنصليه والمرشد في القنصليه ومش عارف والنظام في القنصليه كل شيء، اعطونا كل ما هو سوسيال وملفات مثال الوفيات هذه اللي هي طال بيرمانونس 24 وكل شيء، خرجوها من القنصليه وحطوهم في دار توسي اوبريفيلي اللي هي تبعد على قنصليه بونتا ربع ساعه. ربع ساعه بيناتهم الزوز.
0: انا موجوده الحلول موجوده.
1: اي قلنا لهم احنا عملنا اون بليس دار توسي دي اوبريفيلي مدام حياتكم حكيت سابقا راهي بالكهراء وتتكلف على الدوله ما تتكلف بالعمله الصعبه. وقاعدين شوفوا انتم تتبعوا انتم كاذاعه نشاطها. هتو تراو فاش قاعدين يوجدوا. هتو تشوفوا معناها علاش انت ما تنقصش الضغط على قنصليه بونتا وتعمل انكس معناها سواء في بوتساريس سواء في في دار التونسي اختار
0: اللي يعجبك. فما الحلول
1: موجوده بيان سير. قلنا لهم زاده في البوان الاخرين اعمل معناها اليه تشاور مع الكفاءات التونسيه والجمعيات القانونيه المشهود لها.
0: تشاور معها
1: قلت لها انت انت انت كقنصل شنو اللي تخسر كي تعيط للمجموعه تبقى يعملوا فيها المغاربه
0: الانفتاح على المجتمع المدني وعلى الكفاءات التونسيه غادي
1: انت شنو تخسر كي تعمل لقاء دوري مع ناشطين مع كفاءات مش لازم معناها حط معناها الجامعه اخر اخر ناس في الطلب بداية عيط لناس الاخرين تعملوا بالحق ناس عندها الاضافه ومشهود لها معناها في اعلاميين وكل شيء بالحق. علاش ما تتواصلش
0: ولو معه؟ حتى شهريا معناها مره في الشهر يجتمعوا مع المجتمع المدني الناشط مع التوانسة مع الكفاءات وندارسوا الوضع عموما. يعني بالحق راهي حاجات كما هذه نقاط مفصليه مهمه جدا في علاقه التونسي بمؤسسات بلاده.
1: ما فماش تواصل جمله. طلبنا لهم زاد وقلنا لهم علاش ما نعملوش خليه التنسيق الاداري التونسي الفرنسي معناها يتم نيغوسياسيون مع الجانب الفرنسي باش نحكيو معهم علاش الشيء هذايا قداش من طالب عندنا واحد في رونديفو وقداش من انسان معناها واحد علاش انا كي نعمل انا شراكه مع الجانب الفرنسي ونقرب له عن طريق المجتمع
0: نجم نتفاوض معاه نجم تتفاوض معاه تاكيد
1: وتلقى حل. طلبنا زاد حاجه اخرى قلنا نعملوا منظومه رسميه وشفافه للشكاوى والتظلمات. علاش ما يتمش الظلم زعما من اللي يخدموا
0: يصير
1: ولازم يكون على الطرفين هذا وقلنا معناها تكون حتى عن بعد تتحط فيها الشكوى وتتم المتابعه نتاعها ويكون فيها ريفيرونس معناها انيميغو ويعرف معناها السيد الشكا سواء معناها المواطن سواء اللي يخدم هذيك وين مشات التظلم هذا وتكون فما خدمه معناها ساعه وترجع
0: يتبع الحق نتاعو. كل النقاط هذه
1: هذوما
0: اللي هي منبثقه من مشاكل التونسي لقات الصدام تاعها صحيح اعلاميا وقع تناولها صراحه عن طريق الصفحات وسائل الاعلام ناس مهتمه بقضايا المواطن التونسي خارج حدود الوطن. اما نحكي من جهات رسميه
1: هي جماعه طعمات وسينا بالخارج مدام اللي بدينا الحمد لله يا ربي معناها الاعلاميين والمثقفين والناس اللي تفهم بالحق وتلوج على الجاليه وتبع في الجاليه تتعامل مع الجامعه معناها بطريقه باهيه برشا وهما في حدود قاعدين يعاونوا انت بالذات مدام حياه والا دعت منستير تول وفات اللي شفت عدي معناها في الشيء هذايا راهي بيدها معناها شاركت معنا في انه الوضعيه بتاع الانسان اللي يعيش برا تتحسن معناها الناس كل قاعد تعاون. الوحيد اللي مش قاعد يتعاون مش قاعد يتجاوب هو سامحني المسؤول التونسي.
0: اي هما
1: ما اراه
0: هما صناع القرار هما اللي باش ياخذوا القرارات.
1: مدام تحب نقول لك حاجه احنا قداش من ايميل باش نقول عملناش نقابلوا ساعات السفير والله لا قابلنا ولا رجعنا لا بالبيه لا بالقايه. الحق السيد القناص لزوز السيد القناص لزوز المكلفين سواء بونتا وباريس بارك الله فيهم يتواصلوا معنا في حدود اللي معناها لو مينيموم دي مينيموم كما
0: حنقول خير بارك الله فيهم هذيك خدمتهم هما مبعوثين باش يخدموا الجاليه التونسيه باش يتعاملوا مع المجتمع المدني غادي التونسي.
1: لكن ما دام احنا كما تعرف 4 سنين تالي تم اقصائنا كجامعه وكاعضاء جامعه كل من دار التونسي باريس 14، وقت عملنا ملتقى معناها كبير على الاخر، والسيد المدير معناها ما دخلنا الا ما نحلنا 400 يورو، قال لنا كلام تاع القاعه وعمل فينا اللي ما يتعملش يا مدام، وجبنا انا جون باش ما يتقصش، ونحلنا الموسيقى، وانت في بالك موضوع ذا كله، وعملنا باخف الضرر، يعلم بنا ربي في وقت اللي العالم كله معناها اللي غوستات نتاع التوانسه معناها اللي يعيشوا في الصين يعيشوا كل باريس كادورزيم جاو كلهم تعبت فيهم تعبت. من وقتها احنا عملنا معناها جبر خواتر للناس اللي خدمت في الكورونا وحبينا معناها نكبروا بهم ونعرفوا بهم، جاو كلهم من وقتها ما دخلناهاش. دار التونسي اوبرفيلي ما تسميش في حاله باش تسمع برضو احنا عندنا بيرون وعندنا الدنيا الكل. اش نقول لك، مشاكل التوانسه كلها اللي صارت في تونس ما صار حتى رينيو نتاع مثال قنصليه تنسق مع السيد نتاع سيتيان والسيد نتاع الخطوط الجويه التونسيه تونسير وكل شيء، خلينا نخدموا من توا العام الجاي
0: من شان نخطو،
1: خلينا نعرفوا من طريقه فماش ما فماش، خلينا نقعدوا مع بعضنا، خلينا نعرفوا الكالندريه من خير
0: للعوده نتاع تونس
1: كله. هذا كله ما دام ما فماش وما نخبيش عليك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك، احنا رانا اعيينا بالحق، خاطرنا معناته ما وتعبنا نقولها لك وقلقنا ونقول معناها حاجه واحده، ان شاء الله ربي ما نسلموش، خاطر احنا حاطين تونس معناها بلادنا هذيك دمنا لحمنا، هي معناها اولويه في المشاريع نتاعنا، وقت اللي احنا البيبان كلها مفتوحه قدامنا، انت كي تشوف توا مدام دار مصر هي ولات الوجهه معناها نتاع كل ما هو عمل ثقافي تونسي، على خاطر معناها ماهوش اكسيسيبل باش تعملوا في دار تونس ولا في اي بلاصه،
0: تعملوا في دار مصر بتأسف. للاسف
1: ولا تشوف انت تعمل ملتقى جيوك معناها البرانيه كلهم يحضروا لك جيوك معناها ويقعدوا معاك وكل شيء، وما تلقاش الطرف التونسي كيف تتحسر، كيف الناس اللي معانا الكل اعضاء كبيره على الاخر معناها من الجامعه يقول لك هاني موجود في اي نشاط اخر، اما راني تعبت ويزيني بصراحه الخدمه مع تونس. فما رياكسيون هذوما كل انا جد كلاغ معناها انا الاخت معناها ان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه يكون يسمع فينا، مواطنينا بالخارج راهو كلهم في الخارج الكره، نحكي بلسان المواطنين الكل، راهم يا سيد الرئيس يستناو منك معناها انك تاخذ لي بوان هذوما تحطهم قدامك وتكلف معناها الممثلين على الدوله التونسيه باش يقوموا بهم، والا حتى يتواصلوا ما حاش نش حاجه
0: يتواصلوا مع الناس اللي اقترحت، هات نتناقشوا في المقترحات هذه ومدى تطبيقها، مدى امكانيه انها تكون موجوده. نصور اني دي مقترحات موجوده على الاخر، معناها ما طلبوش تذكره، معناها تعريفه منخفضه، ما طلبوش حاجات ماديه، هذه امور في الاداره يلزمها تتصلح.
1: مدام مطلبنا حتى شيء مش اكسيسيبل، مش الدور تجمع تعمل مطلبنا حتى شيء يتكلف. مدام احنا عندنا هنية مهندسين اعلاميه جاوا، تعرفوا الموجه في 2017 كنت مهندس اعلامي غادر البلاد التونسيه وخرج هنية وخذته فرنسا وخذته المانيا وخذته غيره، عندنا برشا ناس دي استوديو يقول لك انا مستعد نجي نخدم معاهم غراتويتمون بلاش،
0: صحيح
1: نعمل لهم دي سيت نخدمهم بلاش. مدام احنا توا الجامعه نحكي معاك هي ولات الملجا معناها للطلبه التوانسه اللي في السربون باش يعمل اتيستاسيون تاع فان ستاج نعمل فيهم معنا احنا، باش ان شاء الله تكريمهم حولها مده صغيره ونهبطوها نوريها الناس الكل. الجامعه هاي حاله باب
0: انا قايمين بالواجب في انتظار
1: وكل شيء
0: في انتظار
1: إيه، لكن علاش الطلبه هذوما ما يتمش اعطاء الفاند ستاج نتاعهم عن طريق القناصله نتاعنا وكل، علاش نعطيو فيهم احنا في المكاتب الفرنسيه ومع ناس دي فرونسي؟ علاش وكوا يا اخي انت الطالب هذاك كيف يعمل فاند ستاج وتخرجك من السربون، علاش ما تستقطبوش علاش ما تجيبوش عندك؟ علاش ما تقولوش راهو باب القنصليه محلوك هذاك راهو ولا كفاءه خذا معناها شهاده تاع فاند ستاج وتخرج الدكتور والمهندس مهندس وكسيتيرا. فما برشا حاجات مالوريزمون يمكن نحكي اليوم بحسره شويه وبضعف شويه، على خاطر الجامعه ما فيهاش حسن عربي، الجامعه راهي برشا تونسيه وكفاءه تونسيه
0: برشا كفاءه تونسيه.
1: الجامعه سي فتحي الرحومه، نادين عبديه، هدى بن منصور، منيع الروم، علي غارسيا، نجاة جمعه، معناها الفه عربيه، ناس كل معناها هذوما ناس كلهم معناها يسمحوني قيس عادل جماعه اللي مع والناس الاخرين اللي ما سميتهمش الكل تعبوا برشا، تعبوا على خاطر مدام بالحق ولينا نمرض، راهو انا تليفوني ما عادش نحلوا من المساجات سورتو تو داخل الشتاء مع الناس اللي يقول لك يا ودي نحب راني رحت برا يودي نحب
0: صحيح.
1: نعاود باسبور يودي نحب كذا، علاش
0: المفروض
1: معناها
0: الملجأ هي دار التونسي، الملجأ هي القنصلية، الملجأ هي سفارتهم. صحيح المجتمع المدني يعاون، ما ينجمش يكون بكل شيء، راه صحيح الجمعيات راهي تعاون، ما ماهيش هي زادة بكل شيء، معناها لازمها تكون هي الخط الثاني ما مش الخط الأول، وقت اللي الخط الأول غير مفعل في بلادنا، نحكي على مؤسسات الدولة اللي هي غير مفاعلة. بالحق للأسف انتظار أنه تتم استجابة، ما قلناش استجابة كلية، أما أقل شيء أنه يكون فما حوار جدي بخصوص واقع الجالية التونسية، مش كان في فرنسا رو ينطبق على العالم الكل، واقع الجالية التونسية كيفاش تتعاطى معه دولتنا. في انتظار هذا الكل، ما علينا كان تقعدوا وتناضلوا، لأنه هذا القدر متاعكم باش تناضلوا أنكم تحبوا البلاد هذية، وانه العمل الجمعياتي فيه برشا نضال، ما فيش يأس، صحيح نتعثروا لكن نقوموا ونكملوا، لانها مسؤوليه كبيره، مسؤوليتكم قدام الاجيال الجايه، كما انتم تربيتوا على حب البلاد هذه، تعلموهم وتغرسوا فيهم حب البلاد هذه، واحكيوا على جيل رابع وخامس وسادس وحتى جيل 20، كان احيانا ربي بخير باش يقعدوا راها، والجينات نتاعهم تونسيه، اصلهم تونسي، باش يقعدوا يحبوا البلاد هذه باذن الله. صحيح كما قلنا نتعثروا، اما رانا نقوموا ونكملوا مشوار من اجل بلادنا. شكرا ليك سي حسن العريبي، رئيس جامعه العمال التونسيه بالخارج، البيان القاص صدى كبير، وهذا يدل على مكانه الجامعه ومكانه الناس اللي تخدم فيها في الاوساط الاعلاميه وعلاقتهم بالمجتمع المدني التونسي، في انتظار كما قلنا استجابه من رئاسه الجمهوريه ومن رئاسه الحكومه، في انتظار استجابه من وزاره الخارجيه. زاد اليوم من المفارقات في بلادنا انه نحن ديوان تونسينا بالخارج ما يتبعش وزاره الخارجيه والهجره، يتبع الشؤون الاجتماعيه. من المفارقات مثلا في بلادنا، من المفارقات المؤسساتيه، في انتظار انه راه كل يزم يتصلح صراحه، يلزم اجنده جديده في التواصل مع التوانسه بالخارج. تفضل سيدي، كلمه الختام.
1: مدام حياتي انا بعد كلمتكم بعد البيان هذا نحب نقول حاجه معناها نبنيو عليها، ما يصيرش ما فماش تونسي ما عندوش خوه البرة ولا أخته ولا قريبه ولا
0: أكيد أكيد،
1: ما فماش تونسي ما يلقاش تونسي اللي يعيش البرة، معناها في لا قدر الله في دولة في أي شيء.
0: صحيح.
1: أنا أحب نوصي تونس، فما حاجة خطيرة برشا قاعدة تصير، أك التفرقة اللي بين التونسي غادي وبين التونسي في الداخل، أك الكلام اللي تنشر، ولو ما سيرش حب نقوله أنا أتوا يمشوا جماعة الخارج تيرجع الماء وترجع الضوء رام جماعة الخارج تونس رام جماعة الخارج راهو أنا ديما نقول هذا البلد هذيك كان مرجحهاش حيرة باش ترجع لها ميت
0: ويتفلك فيه
1: ترابها، راهو جماعة الخارج، جماعة الخارج بالحق ما كي تخرج برا وتتغرب، أنا نقولها راك تاخذ تنجم تهرب مليارات تهرب بها خارج تونس، وبعد عامين ثلاثة تقول رجعهم كله خلينا نرجع
0: نرجع
1: ما يصيرش حتى في الزحيون، راهو كي تخرج برا تعرف قيمة البلاد هذيك وتعرف قيمة العائلة وتعرف قيمة الأم وتعرف قيمة حتى الميت اللي عندك. هذاك علاش أنا نحب نقول معناها للتوانسة خلينا إيد واحدة، خلينا صف واحدة، صف واحد، عاونونا بالبرتاج البيان هذا باش توصل سيد الرئيس إن شاء الله. معناها مشكورة مدام حياة،
0: العفو سيدي واجبنا
1: على الدعم كل، وإحنا راهو ماناش إحنا في جامعة العمال التونسية في الخارج ماناش مناضلين، إحنا أصحاب واجب نعملوا في واجب، ومعناش بوفوار نتاع تغيير ما نجموش نبدلوا، احنا الحاجه اللي عندنا
0: انتم قوه اقتراح، قوه اقتراح راه
1: انتم
0: الاقرب للمشكل،
1: ونكسبوز البروبليم، نحط المشكل على الطاوله،
0: انتم الاقرب لكم، انتم عايشين المشاكل، ما نجموش نعملوا نظريات وانتم ما نجموش معنا نجيبوا حلول مش نابعه من عندكم، انتم اللي تعيشوا المشكل، انتم اللي تجيبوا الحل، والدوله بالتاكيد تنظر فيه هكا كيفاش من المفروض تصير الامور. تعقيبا على كلام موجع برشا، الكلام اللي قلته، راني قديش من تونسي ما يبرمج فرحته الا ما يجي خوه من الخارج، قديش من تونسي ما يفرح الا كي الحومه تذهب التوانسة، وقد إلى حد الآن من عاداتنا مازلنا نهني وكيجي تونسي من الخارج يا سيدي يمشي ويهني وفلانة يقولوا لها عليك سلامة فلان، وقداش من تونسي بربي شفت الكربة جاء فلان المولى بس يتحير، وحتى كيجي في جاية معناها على غفلة راب، لا والله لا مش معناها وقت شي يروح لا بلعك تزهل البلاد بيكم كتجي ومحلاها وتولي الدنيا هكا فيها شارم آخر ونفرحوا برشا. وكما قلنا ما تحلى لما كان كي تتلم العائله وانتم جزء مش كبير جزء كبير برشا من العائله الكبيره هذه العائله التونسيه. ان شاء الله منورين وين ما انتم تمشيوا. اكيد انتم حتى غادي زادة توانسه قاعدين معناها عاملين الواجب واكثر من الواجب مع البلاد هذه ككل دولة. أكيد نحن ظروفنا صعيبة ما إن شاء الله بإذن الله توا الأمور تتحسن. مش نقعدوا هكا بإذن الله ثقتنا في ربي كبيرة إنه بلادنا باش يجيها نهار وتتحسن والظروف فيها تكون خير من هكا. شكرا لك سي حسن العريبي تحياتي لك وإلى كل أعضاء الجامعة الناشطين في كل دول العالم. شكرا لك يعطيك صحة على حضورك معنا صوتا وصورة المرة هذه في إذاعة المنسير. شكرا لك.
1: ربي خليك مدام عايشك ربي خليك.
0: شكرا ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لكل زملائنا الامن. وهذا اللقاء بعد شويه باش تسمعوا للاوتار صدى مع عماد العوني في صدى الاوتار. شكرا ليك ايمن الشابي انيس كريم تحياتي لكم حياه الكوني ونلتقي قريبا باذن الله. وهذا النغم راق لي فاخترته لكم.

0: حرماني.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في بانوراما الأنباء الساعة 10 ليلا. المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على الشرف تشهد إقبالا كبيرا. في النشرة نتابع مشروع نموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية. وانطلاق الموسم الثقافي بالمنستير تحت شعار لا للمخدرات. مرحبا بكم. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بننية، الذي شدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا. وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الملف.
2: كل بنك بطبيعة الحال عنده المنصة نتاعو، ثم 4 بنوك مستثنات من هذا الإجراء بحكم اللي هي ما عندهاش أرباح.

0: خمسة الحالات مش 24,000 مواطن هم اللي باش يتمتعوا بالقروض هذه. دونك اذا حسبنا انه فما معناها قروض ب 10,000 دينار و 25,000 دينار يعني باش يكون المنتفعين من هذا الاجراء اقل من 24,000 شخص ولا فاعل اقتصادي. الاقبال كبير برشا، ولكن مؤكد انه مش باش يتم قبول كل الملفات، وذاك علاش هي اتعملت المنصات الالكترونيه باش اللي يدخل له الملف يتقبل له هو اللي ينظر في الملف نتاعه، باش ما تصير شكل اشكاليات نتاع نشكوا انه فما ملف زنا بعين الاعتبار دون اخذ عين الاعتبار ملفات اخرى. دونك اللي باش يدخل له هو اللي باش يقع النظر في ملف الاول سواء باش يتقبل ولا ما يتقبلش، وفي كل الحالات فما وصل نتاع ايداع ملف مش تعطى معناها لكل انسان خل على المنصه.
1: في إطار تجديد وتهيئة وأحداث مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف ولايات الجمهورية، وضمن برنامج الوزارة الهادف إلى رفع من جودة الخدمات المقدمة للمسنين، أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري، أكد أنه تمت برمجة أشغال تهيئة دار المسنين في سوسة وصفاقس والقيروان مع الحرص على أن تكون بمواصفات عالية. وذكر العماري بأن تونس تضم 11 مؤسسة لرعاية كبار السن.
2: في سوسة إن شاء الله تم غلقها للإعادة التهيئة والبناء، ونحن تويك في المرحلة الأخيرة باش نكرو فضاء يليق بكبارنا في سوسة، وسيتم بطبيعة الحال التسريع بإنجاز مؤسسة، يعني نحن في الإجراءات الأخرانية بتاع التخصيص، وباش نبنوا مؤسسة إن شاء الله في سوسة بمواصفات عالية الجودة. كيف في صفاقس مؤسسة رعاية كبار السن بالخيروان ستكون أولى المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد هاج دوزيس على مستوى إفريقيا. هذا هو التوجه العام تاع الوزارة في إعادة الإحداثات.
1: تم أمس بالمركب الثقافي بالمنستير الإعلان عن انطلاق الموسم الثقافي 2026-2027، وذلك تحت شعار لا للمخدرات مع الإبداع. مديرة المركب الثقافي بالمنستير أميرة البكوش تتحدث بأكثر تفاصيل.
3: تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 3 أكتوبر كان افتتاح الموسم الثقافي بالمنستير بالمركب، ضم ورشات حية لمختلف نوادي الاختصاص، رسم أطفال، رسم شباب، خط العربي زاد، مسرح أطفال، مسرح شباب، كذلك نلقاو إيقاعات صوفية، نلقاو الكورال، بانوراما من النوادي، وكذلك إن شاء الله باش يكون كالعادة عن تظاهرات القارة اللي باش تكون متوازنة ولا تعرف عليها المركب الثقافي الخط والحروفية، دورته الثالثة إن شاء الله تقطبنا الاثنين أكثر شباب أكثر أطفال اللي يحبوا معناها نزيدوهم أكثر معناها النوادي أخرين إن شاء الله في الموسم الجديد هذا فما حاجات جديدة، باش يكون على مدار السنة معرض فنون تشكيلية جماعية وكذلك لفنانين تشكيليين محترفين، وكله ذا تحت شعار لا للمخدرات نعم الإبداع. احنا نحاول نفتح ديما المركب الثقافي لجميع الفئات العمرية شباب أطفال كهول، ونحاول معناه باش يبعد صغيراتنا على الأنفة هذه اللي قاعدة تدمر في صغيراتنا.
1: ونبقى مع موضوع مقاومة المخدرات، حيث تحط القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة في دورتها الثانية، والتي تنتظم أيضا تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، تحط رحال اليوم بنادي الشباب بكروسيا في ولاية سوسة في محطة جديدة تتضمن أنشطة ورشات تنشيطية تجمع الأطفال والشباب وحتى العائلات. عماد المصلي رئيس وحدة الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب بسوسة وأكثر تفاصيل.
4: نادي الشباب كروسيا عدة ورشات تنشيطية تفاعلية، ورشة الألعاب لشباب وصغيرات المنطقة، ورشة الفنون التشكيلية، ورشة صناعة المحتوى، كذلك ورشة الأنفاق التي أمنها الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري، هذا بالإضافة إلى التنشيط الجماهيري والعروض المسرحية والعروض الفرجوية والرياضات الدفاعية. تحت شعار لا للعنف لا للمخدرات، ونتوجهوا لشبابنا في اطار التلقي، حسوهم بمخاطر السلوكات المحطوطه بمخاطر، بمخاطر التدخين، بمخاطر تعاطي المخدرات، نتوجهوا لشبابنا بالعده انشطه هذوما باش نبعدوهم على السلوكات المحطوطه بالمخاطر هذه.
1: دخل المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والذي أنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة.

0: دخل حيز الاستغلال، ويهدف إلى تعزيز التصرف المستدام في النفايات والحد من أثارها البيئية، وفق ما أكده لنا مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، الذي أوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه التجربة تنجز لأول مرة على مستوى العالم العربي والقارة الإفريقية.
1: المشروع ده يحد من انجاز غاز الميثان، نعرف غاز الميثان، الطن واحد من غاز الميثان يعادل 28 طن CO2. نحن بنتوقع في 10 سنين باش نخفضوا في المشروع نتاعنا ما يعادل 5120 طن من مكافأة ثاني أكسيد الكربون، معناها CO2. هذا يحسن من ظروف تحلل النفايات، ويحسن من كمية العصارة والجودة نتاعها. في داخل الخانة ثم البكتيريا تتبدل حتى الصيغة نتاعنا، حتى علميا عنده قيمة علمية. التجربة هذه تم الاستئناس بها إفريقيا، واستقبلنا معناها وفود اللي من السنغال، من تشاد، من الكامرون، من مدغشقر، من جنوب أفريقيا، وجاءوا واطلعوا على التجربة وقعت تكوينهم في تونس، إضافة لتكوين الإطارة نتاعنا اللي صار في اليابان واللي صار في تونس. أهم شيء مشروع قابل للإنجاز بمواد محلية اللي متوفرة عندنا، ما حد شيء ما جبنا من برا، بمواد معناها بسيطة في التشغيل في الصيانة. هذا أول مشروع في إفريقيا. علاش جاونا وفود من البلدان هذم؟ علاش باش يطلعوا على المشروع، على كيفية الإنجاز؟ ونحن نحبذ اللي تونس تقود هذه القاطرة في إفريقيا. نحن الأولانيين جربنا، كانت لنا من الشجاعة باش خلنا مع الجانب الياباني اللي هو يجرب فيها في اليابان، ثم توجه باش يقع إنجاز مشروع مماثل في جهة بنغر، وبالطبيعة نحن تو باش نشوفه مع الوقايين مع البلديات. نحن نحب مشروع كما هذا يقع إنجازه في أكثر من جهة.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على الشرف تشهد إقبالا كبيرا. في النشرة تابعنا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد التقنيات اليابانية. والموسم الثقافي ينطلق بالمنستير لا للمخدرات مع الإبداع. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل صدى الأوتار مع زميلي عماد.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأحد 4 أكتوبر 2026. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة هذا العدد اللي كما العادة غني بالحكايات الفنية وبألوان الموسيقى. سهرة ليلى يمنها لكم الثنائي فرجي الأستاذ. وينك يا أستاذ؟ أيمن الشابي وأيضا زميلنا الجديد أنيس أكري. هاي مدرعوني كما العادة، يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا وأنغامنا في صدى الأوتار اللي اليوم في الجزء الأول منه باش نركزوا على فنان كبير برشا من أبرز الفنانين الشعبيين بين ظفرين في مصر ويلقب بملك الأغنية الشعبية، محمد العزبي. محمد العزبي واللي كان للصدفة دور كبير في دخوله مجال الغناء والموسيقى. طبعا اللي يقول محمد العزبي يتذكر غنية من أحلى ما غنى، غنية عيون بهية واللي بعده غنوها برشا مطربين أخرين منهم وليد توفيق. أيضا في فقرة الأغاني العربية الحديثة اليوم باش نسمع نجوى كرم وأيضا محمد التركي وداليا في أحدث الأغاني العربية. علي قرا أكيد كيف نقول لكم، علي قرا باش تمشيوا مباشرة للراحلة عليا إن شاء الله. الليلة زادة باش نحكيه على الفنانة التونسية بيا الرحال أو عليا اسمها الفني الذي أطلق عليها، باش نحكيه على بداياتها في تونس ثم في القاهرة ونجاحها الكبير اللي عاشته وأيضا علاقتها بالفنان حلمي بكر. الثلاثي نزار قباني محمد عبد الوهاب نجاة الصغيرة، العمل أيظنوا، هذه الغنية اللي باش نختم بها واللي باش نتحدث على خلفيتها اليوم في سهرة صدى الأوتار. جورج وسوكي من العادة في أول حصتنا.

0: نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سدى الأوتار. قبل ما ننطلق في الحديث على محمد العزبي، خليني نوضح حاجة بالنسبة للمستمعين متاعنا. لما نقول الفنان الشعبي أو الأغنية الشعبية في مصر، فمش بالضرورة كما عنا احنا مثلا كيف نقولوا الفنان الشعبي ولا الأغنية الشعبية، مباشرة يمشي لأذهاننا الأغنية متاع المزود اللي هو فن شعبي ولا الزكرة ولا القصبة، هذا اللي نطقوا عليه نحن في تونس الفن الشعبي. في مصر لا، بغض النظر على الآلات المستعملة، لأنه نعرف نحن في مصر عديد الآلات اللي تستعمل في الصعيد وغير الصعيد وفي أسوان وغيرها من المناطق المصرية، لكن مش الآلة فقط هي اللي تحدد الفنان الشعبي أو الفن الشعبي في مصر، بل نوعية الغنية ونوعية اللحن والروح متاع اللحن. مثلا عبد الحليم حافظ عمره ما كان فنان شعبي، لكن عنده أغاني شعبية. مش نعطيكم فكرة على أغنية من الأغنيات الحلوة الشعبية اللي قدمها عبد الحليم حافظ، اللي هي على حسب وداد. على حسب وداد أغنية شعبية. بليغ حمدي نفسه لحن العديد من الأنغام بين ظفرين الشعبية في مصر. فبالتالي الأغنية الشعبية كما قلت عمرها ما كانت مربوطة بالآلة في مصر، مربوطة بالصوت ومربوطة بنوعية اللحن وبطريقة التوزيع متاع الأغنية قبل ما نمشيه للآلات. كما محمد العزبي، محمد العزبي هو يلقب بملك الأغنية الشعبية، أولا الصوت متاعه، ثم نوعية الأغاني اللي يغنيها، وحتى المواضيع اللي تناولها عندها دخل زادة في تسمية الأغنية بأغنية شعبية. ولا محمد العزبي اللي تولد في حي الحسين في القاهرة في 20 فيفري من عام 1938 لأب موسيقي. محمد العزبي تخرج من كلية التجارة، خدم موظف في الجمعية العامة للبترول، واتجه للغناء وبالذات الشعبي بعد ما تم اكتشافه من قبل عزة الجاهلي، وانضم لفرقة رضا عام 1957 وأصبح المغني الأساسي للفرقة، وغنى لهذه المجموعة أغاني شعبية مثل عيون بهية، مثل رنة الخلخال، الناي السحري، وأيضا فانوس رمضان اللي هي من أشهر الأغاني بطبيعة إلى جانب عيون بهية، واللي إلى حد اللحظة تقريبا في كل شهر رمضان إلا والغنية تلقاها موجودة، سواء هي ولا مقاطع منها في الومضات الإشهارية للبرامج، وأيضا حتى للمواد الصناعية في مختلف القنوات التلفزيونية المصرية. أيضا عنده غنية الأقصر بلد، أغنية تتحدث على الأقصر، تاريخ الأقصر والتراث المصري العريق. بالنسبة لمحمد العزبي، دخوله للميدان الفن كان غير منتظر، لأنه كما قلت رغم أنه والده موسيقي إلا أنه اتجه ناحية الوظيفة وكان مختص في البترول. في مرة من المرات سمع صوته من قبل كما قلت عزة الجاهلي، فتم انتدابه لهذه المجموعة اللي عدى معها فترة حلوة قبل ما ينفرد بنفسه من خلال مجموعة من الأغاني. بعض الأسرار في حياة الفنان محمد العزبي من قبل بنته.
1: خلص واحنا بنقرا في الورق وتاريخ الموسيقار الكبير المطرب الجميل محمد العزبي، عرفت ان هو كان مهندس بترول او كان بيشتغل في البترول،
2: كان بيشتغل او محاسب،
1: محاسب في البترول. وبعدين بابا كان رافض ان هو يغني
2: الى حد ما.
1: طب ازاي بقى ساب الوظيفه دي في محاسب في شركه مرتب وخرج عن طوع والده وغنى؟
2: هو الحقيقة موهبته كانت يعني أقوى من أي حاجة. فهو كان في الأول كان هاوي، كان بيغني في أعياد ميلاد أصحابه في أي مكان، يعني مثلا لو خارجين خروج عادية يغني. فكان في مسابقة في الإذاعة لأكتر صوت يقدر يقلد الفنان الراحل العظيم محمد عبد المطلب،
1: أوكي.
2: وبابا كان من محبي طبعا، هو من عشاق عبد المطلب الله يرحمه. ففعلا اتقدم للمسابقة وكان على الجمهور ان هو هيسمع ثلاث اصوات. الصوت الاول كان بابا واثنين كمان، ويعمل زي يعني فوتينج او يعني ايه
1: تصويت،
2: يعمل تصويت ايه اكتر صوت في الثلاثة قريب لعبد المطلب. ففعلا طلع بابا هو اقرب صوت ليهم يعني.
1: ونجح في اختبار الاذاعه.
2: طبعا نجح في الاختبار.
1: طب وراح لوالده بقى، والده لما عرف او يعني فكره انه هو عمل كده ووالده مش موافق؟
2: لا، ما هو يعني لما راح لوالده كان لسه قبل يعني، كان لسه في مرحله الهواه، وقال له انا، قال له طيب انت دلوقتي نجحت واعتمدت مطرب، بس يعني لسه ما فيش زي حاجة يعني جدية أو ما حدش طلبك. بدأت القصة لما فرقة رضا طلبت بابا، يعني لما سمعوا طبعا أستاذ علي رضا وأستاذ محمود رضا والله يرحمه طبعا العظيم علي إسماعيل.
3: علي إسماعيل هو كان الأب الروحي لي.
2: طبعا.
3: يعني
2: طبعا
3: هو اللي بتهالي دخله المسابقة، وبعد كده هو اللي قدمه لفرقة رضا.
2: هو فعلا كان معجب جدا أول ما سمعه، قال لبقية يعني أعضاء الفرقة محمد العزبي لايق جدا على فرقه رضا، لان هو كمان غير الصوت الحلو كان خفيف قوي في الحركه وكان مرح،
1: دمه خفيف
2: وكان يقدر برضو يرقص معاهم، يعمل شويه حركات لحد ما في عنده ليونه يعني. فكان يعني منسجم جدا مع جو الفرقه، وهو فعلا اللي رشحه استاذ علي اسماعيل.
3: استاذ اسلام، انت صوتك حلو.
4: مين قال كده؟
3: احنا ما نسألش عن مصادرنا، بس احنا عارفين ان انت ورثت الصوت الحلو، بس ما كملتش ده رغبة استاذ محمد العزبي، ولا انت اللي خدت قرار؟
4: لا انا خدت قرار طبعا، بس انا من صوتي حلو قوي بصراحة، واحلى صوت فينا هي مهتاب بصراحة. بس
3: احنا لسه هنيجي مهتاب غنت في فرح، بس هي مش عايزة تغني. غنت في فرح معاه لما هو صوته راح. بس
4: ده حقيقي. لا انا ما ادري يعني، ما خدتش الكريم بتاع بابا. احنا يعني اخويا الكبير تامر ومعتاب الوصنية وانا صغير، فضلت بان انا يعني امشي عادي بقى يعني تعليم وخلص يعني، ما عنديش الموهبه ان انا اقدر اشيل اسم بابا يعني بصراحه.
1: خفت؟
4: طبعا. ده حقيقي، ده حقيقي. طبعا ان هو اسم كبير جدا.
1: هل محمد العزبي هو اللي اختار اللون، لون الغناء اللي كان بيعمله؟ يعني هو اقرب الى اللون، انا هم بيسموه شعبي، انا بحس ان هو مصري.
4: ده حقيقي.
1: مصري خفيف يعني، مش عبد الحليم حافظ ومش عبد المطلب.
4: حقيقي.
1: هل اختياره هو اللي اختار الطريق ده، ولا هم اللي حطوا له الاغاني، ولا مساحه صوته
4: هو
1: ما حكلكوش يعني مين اللي حطه؟
4: لا هو طبعا الفتره دي كان الغناء الشعبي فيها واخد حيز يعني،
3: طبعا عظيم،
4: بيلمس كل الناس. بابا كمان كان من نوع يعني من الانسان بسيط متواضع جدا، كان بيحب جدا ينزل في وسط الناس يعني، فجت الحته الشعبيه دي من تصرفاته وحياته يعني. اي حد يعرف بابا على مستوى شخصي كان يقول لك يعني ما تحسوش ان هو فنان عنده تعالي، او كان بسيط جدا. متعته التمشيه في وسط الناس والانتراكشن مع الناس على طول.
3: كان بيكبر بخاطرهم. انتوا ساكنين في جاردن سيتي، وكان بيمشي من التحرير لجاردن سيتي ويشتري من الناس ويدخل محلات.
4: المعلومات دي صحيح. كان دايما عنده بقى عاده جميله جدا، كان دايما ينزل الصبح يتمشى في وسط البلد، واي حد يقول له استاذ محمد معلش ممكن تفضل بس تشوف عنا جايب مثلا حاجه جديده، جايب قميص جديد، يخش يشتري،
3: يكبر بخاطره.
4: لازم عنده الموضوع ده، كان ما يصدش اي حد يقول له اتفضل تعالى شوف حاجه عندي جديده، جبنا حاجه جديده. وكان كل يوم يروح بقى لماما الضهر
1: بحاجات
4: شايلها حاجات كده، كان دايما بقى هنا بقى المشكله، احنا بقى نسمع بقى الحاجات دي. يا محمد حرام عندنا حاجات كتير جدا. لا بس مش مشكله خليهم. فهو كان انسان يعني فظيع بصراحه، اي حد تعامل معاه هو بسيط جميل، حب الناس اللي هو موجود لغايه النهارده.
1: طبعا
4: جزء
1: ده
4: جزء فني وجزء هو على مستوى الانسان. ده حقيقي.
3: الجيران وفرح.
2: ايوه الفرح.
3: هو كان تعبان طبعا، هو بيحب يكبر الخواطر، جه يغني تعب. انت بقى بنته الكبيره اللي صوتها حلو كملت الدنيا.
2: لا هو كان ملتزم جدا الحقيقه في يعني في شغله وفي مواعيده. فاليوم ده كان قبلها بيوم جاله برد جامد جدا، وبالذات في احباله الصوتيه. فطبعا قعدنا بقى كل يعني ما تتخيليه حضرتك من ينسون ونعناع وشاي. طب يا بابا نعتذر، ما ينفعش، دي زي بنتي يعني، هي بنت جارتنا يعني بنت جيراننا. فيا بابا انت تعبان. طب لا انا هتصرف. وصمم ان هو فعلا يروح الفرح، وكنا كلنا طبعا معزومين وماما وكلنا يعني. فبدا الحمد لله يعني، يمكن لغايه اخر اغنيه هو كان دايما بيختم بالاقصر بلد. فربنا يعني سترها الحمد لله. وبعدين في الاخر جه صوته اتحاش كومبليتلي خالص
1: خلاص
2: يعني
1: مش عارف
2: يعني. الصوت يعني اولموست راح يعني حضرتك زي البحه الصوت لما تشد قوي يعني. فاحنا يعني انا قمت على المسرح وانت عارف طبعا حضرتك الافراح بتبقى العريس والعروسه وكله بيرقص وكده. فايه فطلعنا العروسه معانا وعريسها وقعدنا يعني نغني وانا كملت يعني الحته بتاعت الاقصر بلدنا
1: وغنيتي بدل بابا
2: يعني ده انا يعني يا دوبك غنيت حاجه بسيطه قوي يعني.
1: مهتاب فرقه رضا محطه اساسيه في حياه محمد رزق
2: اكيد.
1: كان بيحكي لكم عنها ايه؟ هل ده زي ما كنا بنشوف في الافلام في افلامهم ان هم كلهم اصحاب وكلهم مع بعض وكلهم عشره وبيتمرنوا مع بعض وبيختاروا اغانيهم مع بعض؟ حياته في فرقه رضا كانت عامله ازاي؟
2: هو طبعا زي ما حضرتك يعني المعلومات دي صحيحه 100% واكتر كمان لان هم كانوا كلهم قريبين جدا سنا من بعض ويعني يمكن اغلبيتهم برضو كانوا طلبه جامعه فكانوا قريبين جدا يعني سافروا مع بعض جوه مصر وبره مصر كتير جدا راحوا مؤتمرات وحضروا مهرجانات عالميه يعني.
1: كنت بتحضري مثلا بروفاتهم؟ كنت
2: كنت صغيره. انا كنت صغيره بس طبعا ما سافرتش معاه بره في المهرجانات بره.
1: هو كان اصغر لانه كان لسه متجوز
2: يعني. لا كان يا دوبك يمكن لما دخل الفرقه كان خاطب والدتي وبعدين بعد كده يعني انا فاكره انه في فيلم غرام في الكرنك كانوا متجوزين.
1: كان ماما وبابا متجوزين وهو كان في فيلم غرام في الكرنك.
2: بس طبعا انا كنت صغيره قوي ساعتها.
1: اللي هو حتشبسوت حتشبسوت قفلوا عليك يا حلوه تبو.
2: دي ليها قصه برضو.
1: ايه بقى قصتها؟
2: برضو كان عيان كان عنده زي نزله معويه ساعتها وقالوا له احنا ممكن ناجل التصوير فقال لهم لا ما لا انتوا صوروا. وكان يصور مشهد ويجي موتوسيكل ياخده الاوتيل
1: ياخد
2: ياخد الدواء ويستريح كده شويه وياخد نفسه ويرجع تاني. فحتى اي حد لما كان بيشوف اللقطه لما كان بيتشقلب وهم ماشيين لما بيقولوا باي باي هتشوفوه فيعني يتخيل بقى ان هو مفعم بقى
1: بالحب
2: هو فعلا تعبان جدا. وماما قالت له يعني قالت له كان ممكن تاجل يعني التصوير لبكره. لا لا ما احبش يعني هم ما احبش اخل من النظام يعني عشان ما ده اكل عيش ناس وبرده كوست على الـ على الـ على الكرور نفسه على الانتاج بتاع الفيلم
1: وكمل يعني. فيلم وغنى اغنيه حتشبسوت
2: بالظبط كده.

0: كل الحكاية عيون بهية. كان هذا محمد العزبي. محمد العزبي لجانب الفن شارك في مجموعة من الأفلام المصرية أبرزها أن الدكتور في عام 1968، وكان غنى في الفيلم هذا أيضا، غرام في الكرنك، تفاحة آدم، مع الناس أيضا، فيلم عنوانه حديث المدينة، فيلم حياة عازب عام 1963، وإجازة نصف السنة في عام 1962. بالنسبة لمحمد العزبي عاش 75 سنة، وفاته كانت يوم 5 فيفري من عام 2013. كانت تجمعوا بعبد الحليم علاقة حلوة برشا، خدموا مع بعضهم في برشا حفلات، وأهم حفل خدموه مع بعضهم هو المشي متاعهم الاثنين للمغرب الأقصى.
1: وكان بقى يندهلي في الأوضة، فهو قاعد في جناح، تعال محمد قاعد لوحدي، قاعد بقى معاني يتكلم معاني، يقول لي الناس بره أخبارها إيه؟ قلت له اوعى، أقول له اوعى تخرج، لو خرجت هيقطعوك حتت، ما تخرجش، يعني الناس كلها عارفين حافظ بقى معروف
2: طبعا،
1: وعامل إيه، بيتكلم عادي جدا يعني. كمان خدني مرة في عندي شخصية يعني زي وزير كده هناك، وعشان
2: في المغرب برضه،
1: في المغرب عشان يسمعوا الغنى، بتقول ايه افتكرني
2: حاول.
1: قالوا دي غنوة جديدة، بس كنا هو يمسك العود وانا امسك في القعدة ونسهر ونتعشى كده كده. كان كويس جدا. ومرة برضو ركبونا عربية مفتوحة من ورا ملاكي، وركبونا في المقلوب عشان نتفرج عليهم، كان بيطلعوا الجبل في التلج يصطادوا الثعالب، نتفرج عليهم هو صاد الثعالب، لكن الثعلب يعني بتنور في الضلمه يصطادوه، تعالى معايا محمد كده يعني. انما كان شخصيه،
2: يعني كان في علاقه صداقه وحب
1: جدا جدا. والعلم حضرتك اول كاميرا جبتها في حياتي بعتها لي ملك المغرب الله يرحمه مع الاستاذ عبد الحامد، لان خلصنا ومشينا، وبعدين هو بعد شويه قال لي تعالى خد الكاميرا يا سيدي، بعتها
2: على اساس ان كان معروف ان حضرتك هاوي تصوير، مش كده؟
1: انا هاوي تصوير.
2: ما انا عارفه المعلومه دي، لسه كنت هسال حضرتك عليها يعني. فده من زمان فكره التصوير، فاول كاميرا جات لك هدي، جات لك من ملك
1: الحسن، وعندي لغايه دلوقتي معتز بيها جدا.
2: بعتها لك مع عبد الحليم،
1: لان كنت ماشي، هو كان في القصر وراه واحد مصورات عطول ورا الملك، فانا بقى من بقى عشان هو تصوير، فلازق في المصوره ده، عمال اتصور بشوف ايه، بيقول لي انت سي محمد بتاع بتصور، قلت له المغرب جميله بس معيش كاميرا. جميله جدا. قال لي خلاص ابعت لك كاميرا، اسمه لين في مش مصنف له فرنسي، بالفرنسي
2: بيتكلم فيه
1: وخلاص. انا ما خدتش بالي بقى كلمه ملك.
2: ايوه.
1: وروحنا عادي جدا ومشيت لغايه ما جبها لها بحليم حافظ.

العجبي على حلو حسنه دور الافكار للناس بيهدي العسل ويرده له مرار وحلاوته هي السبب في عزاء

0: قصير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 في إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.
3: معنا
2: ومعنا في سهرات إذاعة المنستير
3: وتبع الموجة.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات القروض على الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها، وفق ما أكده لنا النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بننية، والذي شدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا، وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الملف. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين في مجلس النواب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. أسفرت حملة نظافة جهوية انتظمت اليوم الأحد بالولاية القيروان بمشاركة 18 بلدية إلى جانب بلدية القيروان المدينة عن رفع نحو 1500 طن من الفضلات ومخلفات البناء، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتحسين المشهد الحضري. هذا ويتواصل في القيروان البرنامج الميداني طيلة الأسبوع القادم ليستهدف تباعا عددا من الأحياء ونقاط السوداء وفق برنامج تدخلات يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والحد من انتشار المصبات العشوائية. في أخبار العالم، تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات الكبيرة مع دعوة ممثلي التلاميذ

0: يا عمي وين صار هالاكل؟ والله بدنا جوع.
1: يا حي يا حي التبولة اجت خلص.
2: وين صاروا هاللحمات؟ يلا صايا جميل.
1: دخلك نجوى؟ شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
0: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك. فوت.
3: أنا حبيت.

هذا جديد الفنانة نجوى كرم تاك تاك. إن شاء الله الأغنية المبرمجة نعديوها جمعة جاية. الأغنية اللي كنت مبرمجها هي المحمد التركي وداليا. شنو عنوان الأغنية؟ الوقت ما يسمحش لأنه مزيت برشا أغاني أخرى حلوة وفقرات مذبية نعديها لكم في الجزء الثاني من سهرة سدى الأوتار اللي تواصل معاكم كما العادة حتى يكش النصف الليل. عليا التونسية، عليا التونسية واحدة من أبرز المطربات التونسيات اللي زارت مصر وقعدت في مصر. هما الحقيقة برشا مطربين ومطربات اللي مشاوا لمصر، لكن الذاكرة الفنية العميقة على الأقل بالنسبة لي ونعرف لي برشا ناس وافقني لم تحتفظ إلا باسمين الراحلتين عليا وأيضا ذكرى محمد. عليا لما خرجت للقاهرة كانت في تونس اسم كبير، صوت أحلو برشا، ثم النجومية نتاعها اللي بدأت في تونس اكتملت في القاهرة، وكان الصوت متاع عليا هو جواز السفر الأساسي والرئيسي لولوجها عالم الفن وأيضا لجلب الاحترام للموسيقى والأغنية التونسية بصفة عامة. باش نسمعوا العنصر الأول يتحدث على الفنانة عليا.

كثيرون هم من رددوا هذه الأغنية بأصواتهم على مدى سنوات طويلة، إلا أنها ارتبطت حتى يومنا هذا باسم المطربة الراحلة عليا التونسية، صاحبة الصوت المميز التي أضفت عليها حيوية متجددة في غنائها وأدائها على المسرح. حالها حال أغنيتها علي جرى التي غنتها أوائل الثمانينيات وبقيت في صدارة من أجاد أدائها. فكانت الأغنية التي كتب كلماتها محسن الخياط ولحنها حلمي بكر أهم مفاتيح شهرة عليا في تونس وفي البلدان العربية.

ولدت عليا التونسية في الرابع من تشرين الثاني عام 1936 في تونس العاصمة، واسمها الحقيقي بيا الرحال، وتربت في منزل عمها الذي لم يكن لديه أبناء. عرفت بيا منذ صغرها بصوتها القوي وأدائها الجميل، ولفتت الأنظار إليها، فغنت في الحفلات المدرسية ودربت زميلاتها على أداء الأناشيد والأغنيات، وحظيت بدعم كبير من والدها المسرحي بشير الرحال. تدربت عليا خلال سنوات تكوينها على صقل صوتها وتنمية مهاراتها وتقليد الأغنيات المشهورة. تعرفت على أساليب الغناء وحفظت أغاني تراثية وموشحات أندلسية، لتبدأ مشوارها الفني وهي بعمر 16، حين ألحقها زوج أختها الملحن وعازف الكمان رضا القلعي بفرقته الموسيقية التي أسسها عام 49، وأطلق على بيا اسم فتاة المنار، ثم قدم لها من ألحانه أولى أغنياتها ظلموني حبايبي التي لاقت شهرة واسعة في تونس.

تبناها الموسيقي الراحل صالح المهدي فنية، أطلق عليها لقب عليا وقدمها عام 57 للإذاعة التي اعتمدتها كمطربة يلمع نجمها سريعا، فغنت القصائد وقدمت عددا من الأغنيات الوطنية مثل أغنية بني وطني التي كتب كلماتها الشاعر التونسي عبد المجيد من جده بمناسبة جلاء القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت.

توالت على عليا العروض لإحياء الحفلات، وفي الستينيات عرفت شهرة واسعة في تونس جعلتها تحمل لقب مطربة الجيل. تجاوزت عليا لهجتها المحلية وبدأت طريق الشهرة خارج تونس، حيث جالت عددا من البلدان العربية مثل المغرب والكويت ولبنان قبل أن تستقر في مصر وتتعاون مع أشهر الملحنين هناك مثل محمد الموجي وبليغ حمدي وحلمي بكر وتصنع لنفسها مكان.

0: بعد سفر علي للقاهرة تقريبا، مش تقريبا، أكيد أنه أول ملحن احتضنها إنسانيا وفنيا باعتباره كان زوجها هو حلمي بكر. حلمي بكر اللي خدم للراحلة علي مجموعة من الأنغام الحلوة، خاصة غنية مزينة برشا عنوانها حبايب مصر، وتقريبا هذيك كانت الباب اللي حل العليا مصر والقاهرة على مصراعيها. كانت الغنية هذه حبيب مصر. باش نسمعوا في حوار قصير بين إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وحلمي بكر يتحدث عن علاقته الفنية والإنسانية بعليا.
1: الأغنية الفردية بقى السنجلاية للمطربات الكبار طبعا، ايوه عدي ولا
2: كلهم بما فيهم العرب كمان، بما فيهم المغاربة شمال افريقيا.
1: يعني خلينا ناخد الست عليا عشان دي ليها يعني رصيد وذكرى وحته في حياتك. يعني
2: عليا انا طلعتها كانت بتغني في كباريه، فانا داخل بسمع لقيت صوت ما حصلتش. وخدي بالك السيدة أم كلثوم لما كانت تروح تونس تقول هاتولي البت اللي بتقلدني، فتقعدها على الأرض قدامها وهي قاعدة تسمعها كده كده. حكيت لي حكايات عليا وصوت إعجازي بيتحدى المقامات. دي لو عاشت كانت هتبقى غير طبيعية والفهمة مزيكا.
3: اللي يرجع بذاكرة الموسيقى والطرب حتما يقف شوية عند صوت عليا التونسية، خامة نادرة قليل لما الزمن يجود بحاجة شبهها. عليا أو بي الرحال بنت تونس اللي بدأت مشوارها مع الغنى في عمر 14 سنة واستمر مشوارها حوالي 40 سنة، قدمت فيهم روائع زي علي جارة وجاري حمودة، علامات في دنيا الطرب والمزيكا. يشاء القدر تكون سبب في شهرة أصوات كتير قوي قوي جم بعدها أكتر ما كانت سبب في شهرتها هي شخصية.
2: قلت لها بيغني هنا ليه؟ قلت لي بغني، قلت لها ويدرس تعمل لها حبايب مصر مطلوب من كل
1: كده؟ وش كده؟
2: ما هي دي أول زورة على البتاع. وجي السادات قال إيه؟ هاتوا البنت التونسية اللي بتغني لمصر. دي أول جملة. فغنت قدامه. حتى الأغنية دي بقت عملت منها ثروة في لندن. بقى هناك العرب يطلبوها منها.

0: وتاني اغنيه كانت على اللي جرم مراسيلك.
1: الله،
0: بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرم وامسح
1: كلامي
0: المذهب كلامي.
1: اه
0: وبرضه كمل محسن الخياط.
1: اه
0: متغربين يا احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين.

دمعة عيني دمعة رحلة عليا من عليا باش نمشي لي فنانة وملحن وشاعر أيضا اللي هما ثلاثي تقريبا. البداية متاع الشاعر كانت من الغنية هذية. الشاعر نقصد به طبعا نزار قباني كما حكيت من الأول اللي الأول مرة وقتها تجمعوا أغنية بنجاتة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب الأغنية هذه أغنية أي ظنو. لقاء صدفة هو كان بيناتهم. الحكاية بدأت أولا ساعة نجات ما كانش عندها علاقة في البداية بنزار لكن وصلتها قصيدة أي ظنو من عند نزار قباني اللي وقتها كان سفير في بكين. وصلت نجاة القصيدة اللي عجبتها وبدأت تتلوج على ملحن ممكن يلحن هالقصيدة هذه. مشيت المحمد الموجي ومشيت الكمال الطويل الاثنين رفضوا باش يلحنوا القصيدة هذه قصيدة أي ظنو. علاش يعني حسوا روحهم أنهم مش باش ينجموها لأنه القصيدة فيها نمط شعري جديد معقد هم مش مستنسين بتلحين نوعية القصائد هذيك. عندها واحد تعرفه يخدم في الصحافة مشيت له نشر القصيدة باحثا عن ملحن للقصيدة بطبيعة بيعاز من نجاة الصغيرة. بالصدفة محمد عبد الوهاب يقرأ الصحيفة ويقرأ بالتالي القصيدة اتصل بنجاة بسرعة ثم قالها باش نلحن الأغنية. بون لهنا الحديث يتضارب، ثم شكون يقول لك في ساعتين من الزمان خذا الأغنية ولحنها، ثم شكون يقول لك أنه غاب فترة محمد عبد الوهاب ثم قدم اللحن لنجاة على شريط كاسيت باش تحفظ الأغنية وتدرب عليها باش تغنيها. نجاة كانت على معرفة بجلال معوض اللي هو مدير الإذاعة المصرية في الفترة هذيك، أعطاته الكاسات اللي فيها صوت عبد الوهاب هو يغني في الغناية متاع أي ظنو اللي بعثها لنجاة باش تحفظها. جلال معوض عمل هكا وعدش الأغنية بصوت محمد عبد الوهاب، الشيء اللي خلى نجاة الصغيرة تتنرفز لأنه حبت الغناية أول ما تهبت بصوتها. ولكن قبل ما تتغنى بصوت نجاة الغناية بصوت عبد الوهاب أثارت معناها برشا حديث وبرشا لغط لدرجة أنه تهموا عبد الوهاب بأنه اللحن مستهلك واللحن موجود من قبل، ورغم ذلك الغناية عجبت الجمهور قبل ما تغنيها نجاة. بعد ما حافظت نجاة الغناية غنيتها وكان تقريبا خلينا نقول البداية الحقيقية للفنانة نجاة الصغيرة، لأنه قبل حتى كي غنيت الغير نزار وغنيت عبد الوهاب وغيره من الملحنين ما كانش الاسم يعني دندن بشكل كبير في الفترة هذيك. الاسم يعني طفى بالقداء، يعني مش طفى معناها طفى يعني طفى من جديد على سطح الماء، لدرجة أنه برشا عبيد كانت مش مغرومة بنجاة الغناية متاع أي ظنو غرمتهم بها بشكل كبير برشا. الغناية كيف هبطت وقتها قدركم نزار أنه سفير في بكين في الصين وقتها تعديت الغناية ونجحت ونزار عنده أصحابه في القاهرة بعثوا له يهنيوا فيه على نجاح الأغنية رغم أنه نزار وقتها ما سمعش الغناية، فبعث له برسالة رسالة عتاب لنجاة الصغيرة يلوم فيها كيفاش معناها الناس تهني فيه على الغناية واللي هو مازال ما سمعهاش. فقامت بإرسال شريط كاسات للأغنية من القاهرة إلى بكين
وين استمتع بها نزار قباني. وحتى بالنسبة لنزار تقريبا الانطلاقة الحقيقية متاعه على مستوى القصائد المغنات، لدرجة أنهم برشا من الناقدين خافوا لقى نزار يبدل الوجهة متاعه ويتجه فقط للقصائد المغنات. صحيح هو لما كان يكتب القصائد ما كانش ينوي في البداية أنها تتغنى، لكن مع نجاح أيضا قام بمجموعة من التجارب الأخرى. لكن ديما لابد من الإشارة أنه القصائد راهي كي تتلحن وتتغنى ما تبقاش على حالها، ثم مجموعة من العبارات تتبدل، ثم بعض الكلمات تتبدل، ثم حتى بعض الأبيات بتم تميمها تتبدل في الأغنية بطبيعة للضرورة اللحنية أو ربما لصعوبة بعض الألفاظ على مستوى النطق وغيره. به نسمع مع بعضنا نجاة الصغيرة في أيضاً.

إذن بعد ما سمعنا أغنية يظن بصوت نجات نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرتنا ليلة سهرة السادة الأوتار. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة والانتباه، وإن شاء الله كل الفقرات والأنغام اللي قدمناها لكم تكون نالت أعجابكم وراقت لكم. تحية الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، الثنائي أيمن الشابي وأنيس كريم في إخراج فقرات وأنغام سهرتنا الليلة. ختاما لكم أجمل تحية عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيذاع طلبات القروض على الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقتها. وقد شدد رئيس النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين حسام بوننية شدد على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي سيرفض تلقائيا. وقال أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الملف. شارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتنسيق مع سفارة تونس في مالطا في فعاليات تظاهرة التصميم التي انتظمت في نهاية شهر سبتمبر واستمرت إلى غاية 3 أكتوبر بمدينة فاليتا المالطية بتنظيم من مؤسسة الصناعات التقليدية المالطية. وتمثلت المشاركة التونسية في عرض عينات من الإبداعات والمنتوجات الحرفية التونسية في اختصاصات الجلود والألياف النباتية والنسيج اليدوي التقليدي. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس اليوم الوطني للكيمياء يوم السبت 24 أكتوبر الحالي. وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالكيمياء بطريقة ممتعة ومبسطة وفهم بعض المفاهيم الأساسية في هذا العلم لإبراز أهميته في حياتنا اليومية. يكون طقس اليوم الاثنين 5 أكتوبر مغيما جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة وتنزل إلى 26 درجة في منطقة الشمال الغربي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

تنطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

بالي يلي سألتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما نسالي يلي سألتوني لو تعرفوا حالي